0: أنزل عليك الكتاب، والمراد به القرآن، وسبق معنى كونه كتابا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدينا. ثم قسم الله هذا الكتاب فقال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر يعني ومنه أخر متشابهات. وهنا يتعين أن نقول ومنه أخر ليتم التقسيم. قول آيات محكمات، الآيات جمع آية وهي العلامة، وكل آية في القرآن فهي علامة على منزلها لما فيها من الإعجاز والتحدي. وقوله محكمات أي متقنات في الدلالة والحكم والخبر، يعني أخبارها وأحكامها متقنة معلومة ما فيها أشكال. وأخر متشابهات، يعني أن أحكامها غير معلومة أو أخبارها غير معلومة، فصار المحكم المتقن في الدلالة سواء كان خبرا أو حكما، المتشابه الذي دلالته غير واضحة سواء كان خبرا أو حكما. ثم قال: هن أم الكتاب. قدم وصف هذه المحكمات وبيان حالها ليتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه يرد المتشابهات إلى المحكمات، لأنها أم، وأم الشيء مرجعه وأصله. قال الله تعالى: وعنده، نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي المرجع، وهو اللوح المحفوظ الذي ترجع الكتابات كلها إليه. ومنه سميت الفاتحة أم الكتاب لأن مرجع القرآن إليها. فهذه المحكمات يجب أن ترد المتشابهات إليها، إلى هذه المحكمات. قال الله تعالى: وأخر متشابهات. متشابهات بإيش؟ في الدلالة سواء كان حكما أو خبرا. ولهذا نجد أن بعض الآيات لا تدل دلالة صريحة على الحكم الذي استدل بها عليه، ولا تدل دلالة، وبعض الآيات الخبرية أيضا لا تدل دلالة صريحة على الخبر الذي استدل بها عليه. فماذا نعمل؟ قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى آخره. ينقسم الناس بالنسبة إلى هذه المتشابهات إلى قسمين: قسم يتبعون المتشابه ويضعونه أمام الناس، يعرضونه على الناس، يقول كيف كذا كيف كذا، وقسم آخر يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وإذا كان كل من عند ربنا فإنه لا يمكن أن يتناقض ولا يمكن أن يتخالف، بل هو متحد متفق، فيرد المتشابه منه إلى المحكم ويكون الجميع محكما. يقول عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الزيغ بمعنى الميل، ومنه قولهم: زاغت الشمس إذا مالت عن كبد السماء. الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق ولا يريدون الحق، يتبعون المتشابه، فتجدهم والعياذ بالله يأخذون آيات القرآن اللي فيها اشتباه، التي فيها اشتباه، حتى يضربوا بعضها ببعض. وما عند النصارى، النصارى الآن يدخلون تشكيكات كثيرة على المسلمين في المتشابه. مثل يقولون إن الله ثالث ثلاثة، عندنا دليل، ألستم تقرؤون في القرآن إنا نحن نزلنا وإذ أخذنا من النبيين، صيغة الضمير صيغة جمع، إذن فالله تعالى أكثر من اثنين ثلاثة. وهكذا يأتون بأشياء يموهون بها الناس لأن في قلوبهم زيغا. كذلك أيضا بعض الآيات ظاهرها التعارض، مثل قوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هنا قال لا يكتمون الله حديثا، وفي آية أخرى يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فكتموا ولا إنه كتموا؟ قال والله ربنا ما كنا مشركين، كتموا، أنكروا أن يكونوا مشركين. كذلك أيضا يأتيك يقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال في آية أخرى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ثم يأتيك يقول: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. في آية أخرى يعتذرون، يقولون إنهم لو ردوا إلى الدنيا لصالحوا واستقامت أحوالهم فيعتذرون. فالمهم أن الذين في قلوبهم زيغ يأتون بهذه الآيات المتشابهة ليصدوا عن سبيل الله ويشككوا الناس في كلام الله عز وجل يعني. وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ وهم الراسخون في العلم الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به أن يجمعوا بين الآيات المتشابهة وأن يعرفوا معناها، فهؤلاء لا يكون عندهم هذا التشابه، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فلا يرون فيه في القرآن شيئا متعارضا متناقضا. نعم. من ايش؟ هل تؤخذ من هذا؟ يقول إن قوله يصوركم، هل يؤخذ منها أن الجنين في بطن أمه لو سقط قبل أن يصور فليس له حكم؟ ها؟ أي ما يؤخذ؟ الله ما هي واضحة، ما هي واضحة. نعم. باعتبار ما يكون، ألم تقرأ قول الله تعالى: إني أراني أعصر خمرا؟ خمر مو بيعصر، يعصر العنب فهو يكون خمرا بعد ما ينزل. نعم.
1: لو كان مثلا الرجل في يعني خشمة بيلعب قليل في أنفه،
0: نعم،
1: أو مثلا في أسنانه طول بعضها أو بعضها قصر أو مختلفة قليلة،
0: نعم،
1: فهل يجوز لهذا يعمل عملية حتى يعدل هذا الماي القليل؟
0: إيه نعم، الميل اللي يكون عيب، الميل اللي يكون عيب لا شك إنه يجوز،
1: سيما وإن كان منه ضرر.
0: ها؟
1: سيما وإن كان منه ضرر.
0: لا لا، كيف منه ضرر؟ ضرر ما يزال الضرر.
1: أنا أقول يعني يجوز سيما وإن كان منه ضرر.
0: إيه يعني لا سيما إن كان منه ضرر. إيه نعم. كذلك بالنسبة للأسنان، إذا كان اختلافه اختلافا مشوها فلا بأس بتعديله، لكن إذا كان اختلافه اختلافا يسيرا لكن يريدون أن تكون كسن واحد كما يفعل بعض النساء الآن، فهذا ما لا يجوز، هذا من جنس الوشم، هذا الوشم. نعم.
2: بالنسبة للحديث الذي قلت آنفا، الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان أنفه مقطوع فأمره بأن يأخذ أنفا من الذهب،
0: من أين؟ من ورق أول ثم أنت. نعم.
2: يعني هذا أنفه ما ولد وأنفه مقطوع، يعني هذا عارض يعني على له،
0: أي أي أي،
2: يعني ولد أصلا وعنده ستة أسابيع،
0: لا فرق. أي أقول لا فرق، مدى المقصود إزالة العيب سواء كان العيب طارئ أو أصليا، لا فرق. نعم. لا فرق. نعم.
1: الإصبع السادس يشال ولا بأس بذلك.
0: نعم.
1: الله عز وجل قال عن الشيطان ولا أضلنهم فلا يغيرون خلق الله.
0: نعم.
1: وهذا الإصبع السادس من خلق الله.
0: أي نعم. إيه لكن ما هو كل شيء من يعني التغيير المأمور به مأمور به، فالختان مثلا تغيير لخلق الله هو مأمور به، إزالة الشارب تغيير لخلق الله هو مأمور به.
1: لكن ما أمره
0: أن يشيل السادس؟ نعم، أمره أن وجدنا أن الشارع لا يعني لا يمنع الإنسان من إزالة الشيء الذي يعتبر عيبا عند الناس. وقصة صاحب الأنف هذه هي العمدة في هذه المسألة، هذه العمدة. إلا هذا الذي وضع على أنفه مو هو بتكميل له،
1: لكن ما عنده أنفه.
0: هي نعم قطع أنفه فجعل له تكميلا، هذا إذا أزاله يكون تكميلا له، يكون تكميلا له، لأن الناس الآن يعتبرون اللي فيه زيادة يعتبرون عيب، فهو مزيل لعيب. نعم نعم. لا بشيء صفة لشيء. نعم نعم اي نعم.
1: اذا واحد يبتدي بالصورة او اي كلمة بسم الله رحيم الرحمن،
0: شلون
1: يعكس الرحمن الرحيم من اذا ابتدى الصورة ويقول بسم الله الرحيم الرحمن؟
0: اي نعم.
1: فهل في هذا النهي؟
0: وهو قصده التلاوة، تلاوة القرآن ولا لا؟
1: إن كان قصد التلاوة
0: فهو حرام، لأن القرآن مرتب في كلماته ومرتب في آياته أيضا. نعم السور الصحيح ترتيب اجتهادي،
1: يعني البسمة اللي تعتبر آية من القرآن بل
0: معلومة،
1: البسمة اللي في أول السور.
0: إيه نعم نعم.
3: شيخ جزاكم الله خير، هناك من قال وأخر متشابهات أنها في الصفات،
0: سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا في الفوائد.
3: طيب الشيخ أيضا سؤال، الذي يأتي بآيات يعني عنده

0: تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه قسم القرآن إلى قسمين: آيات محكمات أي واضحات المعنى لا يخفى معناهن على أحد، والثاني آيات مشتبهات فيهن خفاء في الدلالة أو في التعارض بينهن وبين غيرهن أو غير ذلك من أسباب التشابه. وهذه الآيات المتشابهات انقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق، فهؤلاء اتبعوا المتشابه وصاروا يأتون بالمتشابه يلبسون به على الناس وابتغاء الفتنة، وكذلك ابتغاء تأويله أي طلب تأويله لما يريدونهم لا لما يريد الله عز وجل. وهذا كثير، كل أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه، لكن من مقل ومستكثر. فهؤلاء يتبعون ما تشابه لهذين الغرضين أو لأحدهما، ما هما؟ ابتغاء الفتنة أي صد الناس عن دين الله، لأن الفتنة بمعنى الصد عن دين الله، كما قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فتنوهم يعني صدوهم عن دين الله ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وابتغاء تأويله أي طلب تأويله لما يريدونهم، يفسرونه على مرادهم لا على مراد الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل نعم. وسبق لنا أيضا أن قوله وأخر ليست معطوفة على قوله آيات منه آيات محكمات لفساد المعنى، وأن أخر مبتدأ خبره محذوف، يعني ومنه أخر متشابهات. وذكرنا لها نظيرا وهو قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فإن سعيد هنا غير ليست معطوفة على شقي، لأنها لو كانت معطوفة عليها لفسد التقسيم، ولكن التقدير منهم شقي ومنهم سعيد. هذا أيضا منه آيات محكمات ومنه أخر متشابهات. طيب، الاشتباه قلنا إنه يكون اشتباه في المعنى، يكون المعنى غير واضح، أو اشتباه في التعارض، يظن الظان أن القرآن يعارض بعضه بعضا، وذكرنا من ذلك أمثلة فيما سبق. كيف الله يهديك؟ ذكرنا أمثلة وأجبنا عنها، وقلنا لا يمكن أبدا أن يكون في القرآن شيء متعارض إطلاقا، لا يمكن، لأن الله عز وجل يقول: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني ولما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف، فهو يصدق بعضه بعضا. ولكن التعارض الذي قد يفهمه من يفهمه من الناس يكون إما لقصور في العلم أو قصور في الفهم، هذا اثنين، أو تقصير في التدبر، هذه ثلاثة، أو سوء ظن بحيث يظن أن القرآن يتعارض، فإذا ظن هذا الظن لم يوفق للجمع بين النصوص، يحرم الخير لأنه ظن ما لا يليق بالقرآن. فهذا هو أسباب ظن التعارض ممن يظن التعارض، أسباب أربعة: هي قصور العلم أو قصور الفهم أو التقصير في التدبر أو سوء القصد. هذا سوء القصد. فإذا وجد واحد من هذه الأمور الأربعة حينئذ يحصل التشاؤم. أما من أعطاه الله علما وفهما وحسن قصد الرابع وحسن ظن فإنه لا لا لا لا لا يحصل فيه لا يحصل لديه تعارض في القرآن الكريم. يعني عنده كمال في العلم وكمال في الفهم ونشاط في التدبر وحسنية وقصد، فهذا يوفقه الله تعالى فيعرف كيف يجمع بين ما ظاهره التعارض أو كيف يعرف هذا المتشابه. طيب يقول فأما الذين في فيتبعون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. قال الله تعالى وما يعلم تأويل، هذا مبتدأ السلوم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية الكريمة اختلف السلف في الوقف عليها، فأكثر السلف وقف على قوله إلا الله، وجعل الوقف هنا لازما، يعني يجب أن تقف تقول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تبتدئ فتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وعلى هذا فيكون الواو هنا في قوله والراسخون في العلم للاستئناف، والراسخون مبتدأ وجملة يقولون خبر مبتدأ، وهذا الذي عليه أكثر السلف. يعني أن هذا المتشابه لا يعلم تأويله المراد به إلا الله عز وجل، والراسخون في العلم الذين لم يعلموا لا يطلبون بذلك الفتنة، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وليس في كلام ربنا تناقض ولا تضارب، فيسلمون الأمر إلى الله عز وجل لأنه هو العالم بما أراد. فينقسم الناس إذن إلى قسمين: الراسخون في العلم يقولون آمنا به، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. ووصل بعض السلف ولم يقف، أي قرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون واو للعطف والراسخون معطوفة على لفظ الجلالة، أي ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بخلاف الذين في قلوبهم زيغ وليس عندهم علم، فهؤلاء لا يعلمون. والحقيقة أن ظاهر القراءتين ظاهرهما التعارض، لأن القراءة الأولى تقتضي أنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله يرحمك الله، والقراءة الثانية تقتضي أن هذا المتشابه يعلم تأويله الله والراسخون في العلم، فيكون في ظاهر القولين التعارض. ولكن الصحيح أنه لا تعارض بينهم، وأن هذا الخلاف مبني على الاختلاف في معنى التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. فإن كان المراد بالتأويل التفسير، كان المراد بالتأويل التفسير، فقراءة الوصل أولى، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن المتشابه، ولا يخفى عليه لرسوخهم في العلم وبلوغهم عمق العلم، لأن الراسخ في الشيء الثابت فيه المتمكن منه، فهم لتمكنهم وثبوت أقدامهم في العلم وتعمقهم فيه يعلمون ما يخفى على غيرهم. فإذا جعلنا التأويل بمعنى التفسير فقراءة الوصل أولى، قراءة الوصل أولى. أما إذا جعلنا التأويل بمعنى العاقبة والغاية المجهولة فالوقف على إلا الله أولى، لأن عاقبة ما هذا المتشابه وما يؤول إليه أمر مجهول لكل الخلق. فإذا قال قائل الآن نطلب أمرين، الأمر الأول أن التأويل يكون بمعنى التفسير، والأمر الثاني أن التأويل يكون بمعنى العاقبة المجهولة التي لا يعلمها إلا الله. الجواب على ذلك أن نقول نعم لا بد من هذا، وهو موجود في القرآن، هو موجود في القرآن. أولا التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، مثل قول صاحبي السجن ليوسف عليه الصلاة والسلام، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله، أي بتفسير هذه الرؤية. ايش معناه؟ نعم، ففسرها له. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل أي تفسير تفسير الكلام ومعرفة معناه. وأما التأويل بمعنى العاقبة فمنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فقوله هل ينظرون إلى تأويله يعني عاقبته وما يؤول إليه. يوم يأتي تأويله يعني تأتي عاقبته التي وعدوا بها، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة ومآلا. فتبين بهذا أن كلمة تأويل صالحة للمعنيين جميعا، التفسير والعاقبة. فإذا جعلناها بمعنى التفسير فلا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن ولا يخفى عليهم شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينزل الله سبحانه وتعالى على عباده كتابا يسألهم عنه يوم القيامة وهم لا يعرفون معناه. نعم، أليس كذلك؟ لا يمكن أبدا أن ينزل عليهم كتابا يسألهم عنه يوم القيامة وهم لا يعرفون معناه. صحيح أنه قد لا يعرفه البعض، لكن الراسخون في العلم لابد أن يعلموه، وإلا لباطلت الحجة. فلا بد من معرفة هذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قلنا بأن التأويل ما آل إليه الأمر وما كان عليه في نفس الواقع مما هو مجهول لنا، فهنا يتعين الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، واعلم أن كثيرا من الناس الذين تكلموا في العقائد فسروا المتشابه بآيات الصفات، قالوا إن المتشابهات هن آيات الصفات، ولكن لا شك أن تفسير المتشابهات بآيات الصفات على الإطلاق ليس بسديد ولا بصحيح، لأن آيات الصفات معلومة مجهولة، معلومة مجهولة، فهي من حيث المعنى معلومة، ولا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل ويحدثنا عن نفسه بأمر مجهول لا نستفيد منه، وليس هو بالنسبة إلينا إلا كنسبة الحروف الهجائية التي ليس فيها معنى، هذا غير ممكن إطلاقا. نعم هي مجهولة من جهة أخرى، وهي الحقيقة والكيفية التي هي عليها، فهذا مجهول لنا، لا نعلم كيفية الله ولا ندرك حقيقته، لا نعلم كيف وجه الله ولا ندرك حقيقته، لا ندرك حقيقة علم الله عز وجل ولا ندرك كل صفاته، لا ندرك حقائقه، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. فمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه على سبيل الإطلاق فقد أخطأ. والواجب إيش؟ الواجب التفصيل. فنقول إن أردت بكونها من المتشابه تشابه الحقيقة التي هي عليها فأنت مصيب. وإن أردت بالمتشابه تشابه المعنى وأن معناها مجهول لنا فأنت مخطئ غاية الخطأ. وقد ذهب إلى هذا من ذهب من الناس وقال إن آيات الصفات وأحاديثها مجهولة لا نعلمها، لا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا فقهاء الصحابة ولا فقهاء التابعين ولا أئمة الإسلام، كلهم لا يدرون ما معناه. تقول لهم ما معنى استواء العرش؟ فيقول الله أعلم. ما معنى يد الله فوق بلاده مبسطان؟ يقول الله أعلم. ما معنى يبقى وجه ربك؟ الله أعلم. كل شيء الله أعلم، كل ما يتعلق بصفات الله يقول الله أعلم. والغريب أن هذا القول في غاية ما يكون من السقوط، وإن كان بعض الناس يظن أنه مذهب أهل السنة أو أنه مذهب السلف، حتى أدى بهم الأمر إلى هذه الكلمة الكاذبة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه الجملة والقضية من أكذب القضايا، أن تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لكن نقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. المهم أن من الناس من يظن أن مذهب السلف هو التفويض وعدم معرفة المعنى وعدم الكلام به، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم يقول: يضحك الله إذا رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة. لو سألته وقل يا رسول الله ما معنى يضحك؟ قال ما أدري. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر، لو سألته وش معنى ينزل؟ قال لا أدري. وأنا أعجب كيف يستقيم لسان شخص يدعي أن هذا مذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم القيامة. هذا أقول بعيد من الصواب. إذن نقول آيات الصفات من المتشابه في الحقيقة والكيفية التي هي عليها، لأن الإنسان بشر لا يمكن أن يدرك هذه الصفات العظيمة، لكن في المعنى محكمة معلومة لا تخفى على أحد. كلنا يعرف ما معنى العلم، كلنا يعرف ما معنى الاستواء، كلنا يعرف ما معنى الوجه، ما معنى اليد. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله قوله المشهور الذي روي عن شيخه، قال: إن الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كان باقي على الأسئلة يا عبد الرحمن. طيب أنت أنا قلتها فهمتم تقولون نعم. لكن إذا قلت أفهمتم وقال بعضكم نعم وسكت الباقون معناه أنهم كلهم فاهم. الواجب على من لا يفهم لا. إذا قلت أنا فهمت معناه أن انقطع الكلام اللي عندي، فإذا قلت فهمت وأنتم ما فهمتوا لازم تبينوا. أقول مثلا نحن نعلم معنى العين ولا لا؟ لكن حقيقة عين الله وكيفيتها معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة. يعني ما ندري هل عين معروفة مكونة من طبقات متعددة ومن عروق ومن كذا ومن كذا ومن كذا معروفة، لكن عين الله لا يمكن أن تقول فيها هكذا، مجهولة لك كذا. طيب إذن هي حقيقتها غير معلومة، لكن معنى العين وهي التي يحصل بها النظر والرؤية أمر معلوم، أمر معلوم. يد الله عز وجل هي معلومة لنا، معلومة الحقيقة؟ لا، هي معروف، اليد معروفة والأصابع معروفة والقبض باليد معروف والأخذ باليد معروف كذا ولا لا؟ لكن حقيقة هذه اليد وكيفيتها ما تستطيع تتكلم فيها ولا. ومن ادعى العلم بها فهو كاذب، من ادعى العلم بها فهو كاذب. هذا معنى الحقائق. فالحقائق شيء والمعاني شيء آخر. وثيقوا بأننا لو نقول إننا لا نعلم معاني آيات الصفات أنه سيفوتنا 30% من معاني القرآن أو أكثر، لأن ما تجد آية إلا وفيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. نعم. طيب يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من الراسخون في العلم؟ الثابتون الذين وصلوا إلى عمقه، عمق العلم، لأن الرسوخ في الأصل الثبوت والاستقرار. يقولون آمنا به أي صدقنا به بالمحكم وبالمتشابه. أما المحكم فظاهر أنهم مؤمنون به لأنهم عرفوا معناه واطمأنوا إليه، وأما المتشابه

الله القرآن إلى قسمين، ولكنه في موضع آخر جعله قسما واحدا، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم إلى آخر، وقال في آية أخرى ألف راء امراء تلك آيات الكتاب الحكيم الحكيم، وقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ولم يذكر التشابه. نقول هذا أيضا من المتشابه، أليس كذلك؟ لأنه كيف يوصف القرآن بأوصاف ظاهرها التعارض؟ فنقول الراسخون في العلم يعلمون أن لا تعارض، فيقولون المتشابه الذي يوصف به القرآن غير مقرون بالمحكم يراد به التشابه في الكمال والجودة والهداية نعم في الكمال والجودة والهداية، فهو متشابه، كل آياته متشابهة، كلها كاملة بلاغة، كلها كاملة في الخبر، كاملة في الأمر والنهي، فهو متشابه من حيث إيش؟ الكمال والجودة والأحكام والأخبار وغير ذلك. محكم، إذا ذكرت محكم بدون ذكر المتشابه فأمر واضح أنه متقن، متقن ليس فيه تناقض ولا تعارض ولا كذب في خبر ولا جور في حكم. فإذا ذكر الإحكام والتشابه حمل الإحكام على معنى والتشابه على معنى آخر، يحمل الإحكام على إيش؟ على الوضوح إذا ذكر الإحكام والتشابه، لأن لما ذكر الإحكام وذكر التشابه صار كل واحد منهما قسيم للآخر، فإذا كان تشابه وش قسيمه؟ الواضح، الواضح المعنى، الواضح البين، فمنه آيات محكمات أي بينات واضحات، وأخر متشابهات قسيمتها ضده، واضح الآن؟ طيب، يقول الله عز وجل وما يذكر إلا أولو الألباب، ما نافية، يذكر أصلها يتذكر لكن قلبت التاء ذالا وأدغمت في الذال الأخرى، صارت وما يذكر أي لا يتعظ وينتفع بالقرآن إلا أولو الألباب، أي إلا أصحاب العقول، لأن الألباب جمع لب، واللب هو العقل، والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك أو عقل التصرف أو الأمران، يشمل، لكن الأهم عقل التصرف، عقل الإدراك الذي ضده الجنون، وعقل التصرف الذي ضده السفة. فالذي يتذكر بالقرآن هو الإنسان الذي أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء، وأعطاه الله تعالى رشدا يحسن به التصرف، هذا هو الذي يتذكر. وأما من أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء وهو العقل المضاد للجنون، ولم يعطه عقلا يحسن به التصرف وهو العقل المضاد للسفة، فهذا لا ينتفع بالقرآن، لا ينتفع إلا العاقل عقل إدراك وعقل تصرف. في هذه الآيات الكريمة فوائد جليلة كثيرة. أولا أن هذا القرآن كلام الله، لقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب. فإن قال قائل يرد عليك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أنزل من السماء ماء، فهل تقول إن الحديد كلام الله وإن الماء كلام الله؟ لا، كلكم تقول لا. طيب لماذا جعلتم هذا يدل على أن القرآن كلام الله؟

0: نقول لأن الكلام صفة لا تقوم بذاتها، لا تقوم إلا بمتكلم، بخلاف الماء وبخلاف الحديد فإنه عين قائمة بنفسه فتكون مخلوقة، وأما القرآن فليس بمخلوق لأنه صفة الخالق عز وجل، والمخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه، لكن الكلام صفة هي فعله، صفة هي فعله فليست مخلوقة. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل. هو الإنزال لا يكون إلا من أعلى لأسفل، فإذا كان القرآن كلامه ونزل إذن الله فوق وهو كذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة بل مذهب الرسل كلهم أن الله تعالى فوق كل شيء. ألم تروا إلى فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وهذا يدل على أن موسى قال له إن الله فوق، والعلو لله عز وجل ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب فأدلته أكثر من أن تحصى، وهي أدلة متنوعة، تارة بذكر العلو وتارة بالفوقية وتارة بنزول الأشياء منه وتارة بصعود الأشياء إليه وتارة بذكر في مثل في السماء. والسنة كذلك متواترة في علو الله ومتنوعة، فتارة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وتارة بفعله وتارة بإقراره. نعم، أما قوله فكان يقول في كل صلاة سبحان ربي الأعلى، وأما فعله فقد أشار إلى السماء غير مرة، يشير إلى السماء في الدعاء يرفع يديه إلى السماء، وأشار إلى السماء حين أشهد ربه على أمته أنهم أقروا بإبلاغه الرسالة، متى؟ في حجة الوداع في يوم عرفة في أكبر مجمع للمسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إقراره فسأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى بعدهم على أن الله تعالى فوق كل شيء، ولم ينقل عن واحد منهم أنه قال إن الله في كل مكان، ولا أنه قال إن الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايث، أبدا ما حد قال هذا. وأما العقل فإن لو سألنا أي إنسان ما تقول في العلو أهو صفة كمال أو نقص لقال صفة كمال. والعقل يقول كل صفة كمال فهي ثابتة لله عز وجل، فيثبت العلو لله بدلالة العقل من هذه الناحية، ولا لا؟ طيب، أما الفطرة فحدث ولا حرج، الإنسان الذي لم يتعلم ولا يدري عن كلام العلماء في هذا إذا سأل الله أين أرفع يدي إلى السماء؟ ما رأينا أحدا لما أراد أن يدعو ركز يديه على الأرض أبدا، ولا روح يمين ولا يسار، يرفعها إلى السماء. ولهذا استدل أبو الأعلى الهمداني على أبي المعالي الجويني بهذا الدليل الفطري، حتى إن الجويني لم يتمالك أن صرخ وضرب على رأسه وقال حيرني، لأن أبا المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يحدث الناس ويقول كان الله ولا شيء، صح؟ صحيح هذا؟ كان الله ولا شيء، صح؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآن على ما كان عليه. شوف الكلمة هذه موهمة، ماذا يريد وهو الآن على ما كان عليه؟ يعني غير مستوى على العرش، لأن العرش لم يكن، وقد كان الله لا شيء وهو الآن على ما كان عليه، إذن فلم يستوى على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني، قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، لأن الاستواء على العرش دليله غير عقلي، لا عقلي ولا فطري. الاستواء على العرش دليله سمع، لأنه لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك، ولا علمنا على العرش، كل من علم عنه. أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. كل واحد يسأل الله يقول يا الله، وين يروح قلبه؟ للعلو. فصرخ ضرب على رأسه قال حجرني، لأنه لا يجد جوابا على هذه عن هذه الفطرة. فعلو الله ولله الحمد قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ولولا قول من اجتالتهم الشياطين ما كان يحلم الإنسان أو يفكر في أن الله تعالى في كل شيء في كل مكان أبدا، ولا يطرأ على باله، ولا يفكر أننا نسلب الله عنه كل صفة كل صفة. فنقول لا فوق العالم ولا تحته، ولا يمين العالم ولا شمال العالم، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. وين يروح؟ عدم، أعوذ بالله. والغريب أن هؤلاء يرون أنهم نزه الله، نزه الله، وهم لو قيل لهم صفوا لنا العدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا. إذن العلو، علو الله عز وجل ثابت بخمسة أدلة، أنواع من أفراد، أفرادها لا تحصى لكن أنواعها خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. طيب نعم، ما تقولون في هذا؟ يقول من المتشابه أوائل الصور. يقول نعم هذا غير صحيح. نعم لا، يقول كل أوائل الصور من المتشابه، أوائل الصور اللي بالحروف الهجائية. نعم نقول هذا غير صحيح، لأن نعلم أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها، علمنا هذا من القرآن. قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين لا يجعل لهذه الحروف معنى، إذن فلا معنى لها، فهي واضحة. إيه نعم نعم نعم نعم. قال العلماء منع تأويل أي تفسيره على غير مراد الله، يعني يريد أن يفسره على غير مراد الله، سواء افتتن به الناس أو لم يفتتن، فيؤدي إلى الشكوك في أنفسهم، هم أنفسهم أيضا يتشككون في هذا.
1: ما يكون مراد حسب أيضا القولين، يعني إما أن يكون انتغاء تأويله يعني الغاية أو
0: هو معلوم، لا بد، هو ما يمكن يفسر إلا على هذا المعنى، يعني قصدك أن ابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله. هم يقولون فيما لا يعلمه إلا الله لا نقول فيه شيء، يمسكون عنه. ولا نعم لو فسروه بغير ما أراد الله كذا، إنما هم يتبعون المتشابه لأجل يقول الناس تفضل شوف القرآن متناقض، أو يجيبون آيات مثل غير واضحة المعنى ثم يفسرونها بما يريدون هم. نعم نعم.
1: ألا يكون ناخذ من هذه الآية أن التأويل يأتي مع التحريف؟
0: يبي يجينا إن شاء الله تعالى بالفوائد. نعم. نعم. الاستثناء ما في شك، هذا استثناء مفرغ، لأن الله هي الفاعل. من هم قال لا يعلم إلا الله، مثل لا إله إلا الله، هذا استثناء مفرغ، يعني لا أحد يعلم إلا الله عز وجل.
1: أنا عارف على هل
0: قلنا استثناء المفرغ يكون المقصود به الحصر، المقصود به الحصر. نعم. أنت كأنك يعني أشكل عليك من في السماوات، حتى لو قلنا من في السماوات فالله تعالى في السماء كما قال عن نفسه، فيكون الله تعالى فوق كل شيء، فهو مفرغ، ما هو باستثناء متصل، يعني ليس استثناء من مستثنى منه متصل. لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض، لا ما هو استثناء، أنا قلت مفرغ خطأ، هذا استثناء صحيح، استثناء من كلام تام من منفي، من كلام تام من منفي، في كل معنى لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله، هذه بدل من من، بدل من من، والبدل كما قال النحويون هو المقصود بالحكم، فإذا كان هو التابع المقصود بالحكم صار معنى الآية لا يعلم إلا الله الغيبة من من من من، لكن لما كان بدلا حيث رفع الآن صار بدلا، لما كان بدلا صار هو المقصود بالحكم، فكأنه لا يعلم الغيب إلا الله، هذا يكون تحليل على. نعم.
1: تأويل الشيخ التفسير هل يساوي علم الله بعلم الرسول في العلم التفسير؟
0: كيف
1: التأويل؟
0: نعم لا لا لا يساوي، لكنهم يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه، يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه، ولا قد لا يعلمون تفسير كل شيء، إن حتى العلماء الآن تجد بعضهم يستخرج من الآية فائدتين وبعضهم ثلاثة وبعضهم أكثر، لكن الشيء الذي لا بد لهم منه من هذا المتشابه يعلمونه.
1: يعني لا أقول القرآن لا يعلمون الذي يعلمون،
0: الشيء الذي لا بد لهم منه لا بد أن يعلمونه، لكن الحقائق ما يعلمونها. نعم. اي نعم.
2: يعني الاستواء في اللغة العربية يعني معروف، لكن الإنسان لو أراد أن يترجمه بأي لغة أخرى الناس ما يعرف اللغة العربية، هل يقع يعني في التشبيه؟
0: لا. يعني للإيضاح؟
2: لا.
0: ما ما ما في مانع. يعني إذا كنا لا نعرف، إذا كنا نريد أن نبين الاستواء معناه العلو ونشير إلى واحد نقول مثل شيء فوق شيء، مثل استواء الإنسان على البعير بالمعنى فقط لا بالكيفية، ما في شيء. علو الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله، وأوردنا على ذلك إشكالا، وهو أن الله تعالى قال أنزلنا الحديد، وقال أنزل من السماء ماء، وعجبنا عن ذلك، أليس كذلك؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه، لقوله منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وذكرنا أن أنه يشكل على هذا التقسيم أن الله ذكر في آية أخرى أن القرآن كله متشابه، وفي آية ثانية أنه كله محكم، وذكرنا الجمع كذا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الرجوع إلى المحكم إزاء المتشابه لقوله هن أم الكتاب، يعني مرجع. وهذا أعني الرجوع إلى المحكم عند وجود المتشابه لا يختص بالقرآن، بل حتى في السنة إذا وجدت أحاديث متشابهة وأحاديث واضحة محكمة فالواجب رد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. طيب، سواء كان التشابه في مدلولات الألفاظ أو كان التشابه في ثبوت الخبر، وهذا الأخير يختص بالسنة لأن القرآن ليس فيه اشتباه بالنسبة إلى ثبوته، أو كان الاشتباه بأقوال أهل العلم، بمعنى أن العلماء يكون أكثرهم على قول وهو مشتبه عليك بالنسبة للأدلة، فإن الغالب أن الحق يكون مع من هو أوثق وأقرب إلى كتاب السنة، إما بالعلم أو بالأمانة أو بالكثرة. من فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جعله القرآن ينقسم إلى قسمين. وجه الحكمة أن بهذا يحصل الابتلاء، الابتلاء والامتحان، فالمؤمن لا يضل بهذا الانقسام، والذي في قلبه زيغ يضل. وهذا كما يمتحن الله العباد بالأوامر والنواهي يمتحنهم أيضا بالأدلة، فيجعل هذا محكما وهذا متشابها ليتبين المؤمن من غير المؤمن. لو كان القرآن كله محكما لم يحصل الابتلاء، ولو كان كله متشابها لم يحصل البيان، والله سبحانه وتعالى جعل القرآن بيانا وجعله محكما متشابها للاختبار والامتحان. أفهمتم الآن؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من علامة الزيغ، من علامة الزيغ أن يتبع الإنسان المتشابه من القرآن، سواء تبعه بالنسبة لتصوره فيما بينه وبين نفسه وصار يورد على نفسه آيات متشابهات، أو كان يتبع ذلك بالنسبة لعرض القرآن على غيره فيقول للناس مثلا ما تقولون في كذا وكذا، ويأتي بالآيات المتشابهات بدون أن يحلها. ولهذا من الخطر العظيم أن تورد سواء للطلبة أو للعامة آيات متشابهة دون أن تبين حل إشكالها، لأنك إذا فعلت هذا أوقعتهم في الحيرة والشك، وصرت كمن ألقى الإنسان في بحر لا يستطيع الخلاص منه ولم تخلص. وهذا يقع من بعض المتحذلقين من طلبة العلم أنه يورد الآيات المتشابهات ثم يقف ولا يبين للناس وجه هذا التشابه، فيوقع الناس في حيرة وهو لا يشعر. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه تارة يبتغون الفتنة وصد الناس عن دينهم ونزع الثقة من قلوبهم بالنسبة للقرآن، لقوله ابتغاء الفتنة وتارة يريدون بذلك أي بعرضها المتشابه أن يحرفوه إلى المعنى الذي يريدون، وذلك لأنهم لو أرادوا أن يحرفوا المحكم ما قبلوا، أليس هكذا؟ ولكن يأتون بالمتشابه ليتمكنوا من تحريفه، من تحريفه على ما يريدون، لأنه إذا كان متشابها فإن المخاطب الذين يخاطبونه الذي يخاطبونه يكون قد اشتبه عليه الأمر فيقبل ما جاءوا به من التحريف، يقبل ما جاءوا به من التحريف، وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعرض الإنسان في قوله وابتغاء تأويله، لأن ابتغاء التأويل على الوجه المراد أمر مطلوب وليس من شأن ذوي الزيغ، بل هو من شأن أهل الإيمان، لكن ذوي الزيغ يأتون بهذا المتشابه من أجل أن يحرفوه على ما يريدون، لأنه ليس محكما واضحا حتى يعارضهم الناس، لكنه متشابه فيحصل بذلك ما يريدون من التحريف. وهنا سؤال، وهو أن كثيرا من المتكلمين قالوا إن آيات الصفات من المتشابه، وقالوا إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فصارت النتيجة أن آيات الصفات لا يعرف معناها، ولهذا قالوا إن القول الحق في آيات الصفات هو التفويض. انتبه للمعنى، فقولهم إن الحق هو التفويض وأن لا تتكلم فيها بشيء ناتج عن هذين الأمرين: أول أن آيات الصفات من المتشابه، والثاني أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فتكون النتيجة أن لا نخوض في معاني آيات الصفات لأنها من المتشابه ولا يعلم تأويله إلا الله، وما لا يمكن الوصول إلى علمه لا يجوز الخوض فيه. انتبه، ولكن نقول إن هذا القول قول باطل، إن هذا القول قول باطل. أولا أن نقول ماذا تعنون بالمتشابه، أو ماذا تعنون بالتشابه في آيات الصفات؟ إن قالوا نريد اشتباه المعنى وهو الذي يريدونه، قلنا هذا خطأ. لماذا؟ لأن معاني آيات الصفات واضح معلوم ولا فيه اشتباه، ليس فيه اشتباه إطلاقا، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، ما هو مجهول لأحد، بل هو معلوم، معلوم لكل أحد. استوى على العرش يعني عاد عليه، ما في إشكال. وإن أرادوا بالتشابه اشتباه الحقيقة والكيفية فهم صادقون، ولكنهم لا يريدون هذا، لأنهم لو قالوا نحن نعلم المعنى ونجهل الحقيقة والكيفية قلنا هذا مذهب صحيح، لكن يقول نحن نجهل المعنى والكيفية والحقيقة، ولهذا سموا أهل التفويض وأهل التجهيل، لأنهم يقولون كل آيات الصفات وأحاديثها غير معلومة لأحد، وأن قراءتنا لها بمنزلة قراءة الأعجمي للخطاب العربي، أو بمنزلة قراءة العربي للخطاب العجمي، أو بمنزلة قراءة الحروف الهجائية ألف باء تاء إلى آخر. هذا هذا هذا نظرهم بالنسبة لإيش؟ لآيات الصفات، وهو نظر بلا شك خاطئ. كيف نعلم معنى آيات الوضوء والصلاة والبيع وما أشبه مما لا يعد شيئا بالنسبة لصفات الله، ونجهل معاني آيات الصفات وهي أولى بالعلم من غيرها؟ ولا تمكن العبادة حقا إلا بمعرفة صفات الله عز وجل. فنقول أنتم لو أردتم أنها لا تعرف الحقيقة التي عليها قلنا صدقتم، أما أن تقولوا لا يعرف معناها وأنها مجهولة فهذا خطأ. فصار الآن إذا قال قائل هل آيات الصفات من المتشابه، نقول لا يصح القول بالإطلاق لا نفيا ولا إثباتا، مع أنه يمر بكم في كتب أصول الفقه إذا أرادوا أن يمثلوا بالمتشابه قالوا مثل آيات الصفات، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن لا بد من التفصيل. إذا أرادوا التشابه المعنوي فهذا خطأ، بل هي من الآيات، بل هي من الآيات الواضحة المحكمة. وإن أرادوا اشتباه الحقيقة بأن لا نعلم كيفية هذه الصفات ولا نحيط بها فهذا حق، لكنهم لا يريدون هذا، إنما يريدون الأول. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسوخ في العلم، فضيلة الرسوخ في العلم. وش معنى الرسوخ في العلم؟ الثبات فيه والتعمق فيه حتى نصل إلى جذوره، لقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ضد الرسوخ في العلم السطحية في العلم، وما أكثر السطحية اليوم فينا، أكثر الناس اليوم علومهم سطحية، ولهذا تجدهم إذا ألفوا أو كتبوا يكثرون من النقول، لأن ما عندهم حصيلة، قال فلان وقال فلان وقال فلان، بسبب أنه ليس عندهم حصيلة علمية، لا يستطيع الإنسان أن يعبر لأنه ما عنده علم، فيجعل نفسه في حل من الكلام ويأتي وقال فلان يستدلك وجه كامل أو أكثر من ذلك. وإذا رجعت إلى أهل العلم، أهل العلم حقا، وجدت أنهم يتكلمون بالعلم من صدورهم بدون نقل، ولهذا تجد أحيانا عباراتهم تخالف عبارات العلماء الآخرين. ومن أجل ما يكون وأوضح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، تجد أنهم يتكلمون عن علم الراسخ، وأمثالهم كثير، لكن القصد أن هذا من أوضح ما مر بي، أن الرسوخ في العلم يجعل الإنسان كأن العلم ينبع من قلبه. أما السطح هذا الذي يكون ظلا على الرأس فقط فهذا فائدة متعلمه قليلة. نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون راسخا في العلم لا جامعا كثيرا منه، لأن العبرة الرسوخ في العلم، فإن الإنسان إذا كان عنده رسوخ في العلم صار عنده ملكة، يستطيع أن يقرب العلم بعضهم من بعض، ويقيس ما لم ينص عليه على ما نص عليه، ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسخة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الراسخين في العلم يعلمون أن الذي من عند الله لا يكون فيه تناقض، لقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا. من فوائد الآية الكريمة أن مقتضى الربوبية أن الله تعالى ينزل على عباده كتابا لا يكون فيه اختلاف يوقعهم في الشك والاشتباه، لقولهم كل من عند ربنا، وما كان من عند الرب المعتني بعباده بربوبيته فلن يكون فيه شيء يتناقض ويختلف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا بغيره إلا أصحاب العقول، لقوله وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد الإنسان عقلا ازداد تذكرا بكلام الله عز وجل، وكلما نقص تذكره بالقرآن دل على نقص ايش عقله، لأنه إذا كان الله حصر التذكر بأولي الألباب فإنه يقتضي انتفاء هذا التذكر عن من ليس عنده لب. ومن فوائد الآية الكريمة أن العقول غير الذكاء، أي أن العقل غير الذكاء، لأننا نجد كثيرا من الناس أذكياء ولكن لا يتذكرون بالقرآن. إذن هؤلاء لا نسميهم عقلاء، لكن الذي انتفى عنهم من العقل هو عقل الإدراك أو التصرف، عقل التصرف والرشد، أما الإدراك فهم يدركون، ولهذا تقوم عليهم الحجة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، على رواية على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. فإن قال قائل ما الفائدة في تنزيل شيء لا يعلم تأويله؟ قلنا الفائدة امتحان العباد بتأدبهم مع الله عز وجل، هل يحاولون أن يصلوا إلى شيء لا تدركه عقولهم أو يقفون على حدود ما تدركه عقولهم. لأن من الناس من يذهب ويتجرأ على محاولة إدراك ما لا يصل إليه العقل، ومن الناس من يتأدب فإذا وصل إلى ما لا يبلغه العقل وقف. ومن فوائد الآية الكريمة ساعة علم الله عز وجل لقوله وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف. ومن فوائدها أيضا أن كلام الله عز وجل يختلف، منه محكم ومنه متشابه ومنه أمر ومنه نهي ومنه خبر ومنه استخبار إلى أنواع لا يحصيها إلا الله، خلافا لمن قال إن كلام الله نوع واحد وأن اختلاف الصور أو الصيغ لا يدل على تنوعه واختلافه، مثل الأشاعرة، لأن الأشاعرة يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأنه شيء واحد، إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن أتى بصيغة النهي صار نهيا، وهكذا، أو إن عبر عنه بصيغة النهي صار نهيا، وإن عبر عنه بصيغة الأمر صار أمرا، وإلا فهو شيء واحد. ولا شك أن هذا قول يبطله العقل والسمع. ثم قال الله عز وجل وهو منتهي درسنا الآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الظاهر أن هذا من جملة قول الراسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويقولون أيضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والدعاء يصدر غالبا بالرب، لأن الدعاء يستلزم يعني يتطلب الإجابة، والإجابة من الأفعال، والأفعال علاقتها بالربوبية أكثر من علاقتها بالألوهية، ولهذا غالب الأدعية يأتي مصدرا بالرب ربنا. وقوله ربنا هذه منصوبة بياء الندى المحذوفة، وأصل الكلام يا ربنا، لكن حذفت الياء تخفيفا وتيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ هذه جملة دعائية، وإن كانت بصيغة النهي، لأن النهي لا يمكن أن يرد من المخلوق للخالق، إذ أن النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، ولا يمكن للمخلوق أن يطلب من ربه أن يكف على وجه الاستعلاء أبدا. ومر علينا فيما سبق أنه إذا وجه الطلب من أدنى إلى أعلى سمي دعاء، فلهذا نقول لا دعائية ولا نقول لا ناهية، لأنه لا نهي من مخلوق للخالق. لا تزغ قلوبنا، تزغ بمعنى تمل، ومنه زاغت الشمس أي مالت عن كبد السماء، وتزغ تمل، تملها عن أي شيء يبين ذلك ما بعده. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تزغها عن الهداية، بل اهدها هداية دلالة وهداية توفيق. وقول لا تزغ قلوبنا سلط الفعل على القلب، لأن القلب عليه مدار العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هو هذا الجزء المستقر في الصدر، لقول الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبهذا القلب يكون العقل، لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وبناء على هذه الأدلة يتبين أن العقل في القلب وليس في الدماغ. والعلماء اختلفوا قديما وحديثا هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب، والذي دل عليه القرآن أنه في القلب، والقرآن كلام الخالق، والخالق عز وجل أعلم بما خلق، فالعقل بالقلب، لكن عقل القلب هو عقل التصرف والتدبير، ليس عقل الإدراك والتصور، فإن عقل الإدراك والتصور يكون في المخ، فالمخ يتصور ويعقل وهو بمنزلة السكرتير للقلب، يشرح ما يريد رفعه إلى القلب ثم يرفعه إلى القلب ثم يصدر القلب الأوامر، والذي يبلغ الأوامر إلى الرعية من؟ الدماغ هو الذي يبلغ الأوامر، ولهذا تنشط العضلات كلها بنشاط الدماغ، فصارت المسألة سلسلة، يتصور الذي يتصور ويدرك وفيه عقل الإدراك هو الدماغ، وأما عقل التصرف والتدبير والرشاد والفساد فهو عقل القلب. فالدماغ يتصور ويدرك الأشياء وينظر فيها ثم يرفعها مكتوبة ليوقع عليها القلب، ترد على القلب، والقلب يأمر وينهى، لكن القلب لا يباشر، هو بنفسه أعلى من أن يباشر مخاطبة هؤلاء الجنود، يرسل القضية إلى من؟ إلى الدماغ مرة ثانية. الدماغ يوجه الأوامر ويقول: الملك يأمركم بكذا وكذا، فتمتثل الأوامر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وحينئذ يزول الإشكال وتجتمع الأدلة الحسية والشرعية. فالعقل الإدراكي أين محله؟ والعقل التصرفي الإرشادي الذي به الإرشاد والفساد هو القلب. نعم، يقول عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا. وإذا استقامت القلوب ولم تمل استقامت الجوارح عقيدة وقولا وعملا. وقول بعد إذ هديتنا، هذه الجملة لا يراد بها الافتخار، وإنما يراد بها التوسل بالنعم السابقة إلى النعم اللاحقة. فكأنهم يقولون: ربنا إنك مننت علينا بالهداية أولا، فنسألك أن تمن علينا بثبوت هذه الهداية فلا تزغها. فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله عز وجل. بماذا؟ بالهداية السابقة. هم لو قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا كفى، لكن قالوا بعد إذ هديتنا ليتوسلوا بنعم الله السابقة إلى نعمه اللاحقة، وليثنوا على الله عز وجل بنعمه السابقة وأنه عز وجل أهل للفضل والإنعام. بعد إذ هديتنا، هداية دلالة ولا توفيق؟ أو الاثنين؟ نعم الاثنين. فالمؤمنون هداهم الله إلى هداية الله، هداية توفيق وهداية دلالة. هداية الدلالة أن بين لهم الحق، وهداية التوفيق أن وفقهم لسلوك الحق. فمن الناس من يحرم الهدايتين، ومن الناس من يحرم الهداية الثانية. ولا أظن أن أحدا يحرم الهداية الثالثة، نعم لا الهداية الثانية فقط، يعني لا أظن أن أحدا يعطى الهداية الأولى والهداية الثالثة، يعني لأنه لا يمكن أن يتوفق إلا بعد العلم. من الناس من يحرم الهدايتين فلا يكون عنده هداية دلالة ولا هداية توفيق، مثل النصارى ضالون لم يعرفوا الحق ولم يعملوا به. ومن الناس من يحرم هداية التوفيق مثل اليهود، فاليهود علموا لكن لم يعملوا. ومن الناس من يرزق الهدايتين كالمؤمنين الذين أنعم الله عليهم. فهنا هديتنا يعني هداية الدلالة وهداية إيش؟ التوفيق. فهم هدوا إلى إلى إلى الحق بالدلالة عليه، وهدوا إلى الحق بالتوفيق. هل تستطيعون أن تأتوا بدليل على الهداية، على هداية الدلالة فقط؟ نعم عادل. نعم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، كذا؟ طيب هداية التوفيق. نعم يعني لا توفقوا للهداية ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هدى الناس ودلهم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، هب بمعنى أعطى، والهبة هي العطاء بلا عوض وكمالها بلا منة. العطاء بلا عوض هبة، وكمالها لا يصحبها منة، والله سبحانه وتعالى له المنة علينا كما قال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. والأمر هنا، الصيغة هنا لإيش؟ للأمر ولا للدعاء؟ للدعاء. نعم وهب لنا يعني أعطنا من لدنك أي من عندك. وأضافوا هذه الهبة إلى الله لأن لا يكون لأحد عليهم منة سواه، هذا من وجه. ولأنها إذا كانت من عند الله وهو أكرم الأكرمين صارت هدية هبة عظيمة، لأن العطاء على قدر من؟ على قدر المعطي. ولهذا قالوا هب لنا من لدنك، أي هبة لا يمن بها علينا أحد سواك، وهبة عظيمة لأنها تأتي من عندك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حين سأله أن يعلمه دعاء أن يدعو به في صلاته، قال الله قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. قال وهب لنا من لدنك رحمة. رحمة، الرحمة سبق لنا أيضا مرارا وتكرارا أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل وتطلق على نعمه لأنها من آثار رحمته، كما قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ومنه قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فتطلق الرحمة على هذا وهذا. ومن أي النوعين في هذه الآية هب لنا من لدنك رحمة؟ الثانية التي هي النعم وهي من آثار رحمته، هب لنا من لدنك رحمة. والرحمة يحصل بها المطلوب وينجو بها الإنسان من المرهوب، فإن جمعت مع المغفرة صار بالرحمة حصول المطلوب وبالمغفرة النجاة من المرهوب. إنك أنت الوهاب، الجملة هنا استئنافية للتعليل والتوسل، يعني أننا إنما طلبنا منك الهبة، هبة الرحمة، لأنك أنت الوهاب. وهي مكونة من إن واسمها وخبرها، واسمها الكاف وخبرها الوهاب، والضمير أنت يسمى ضمير فصل، ضمير فصل. وضمير الفصل له ثلاث فوائد، من يعرفها؟ ثلاث فوائد، التوكيد، الفصل بين الخبر والصفة، يعني عدالة عن الأول. طيب والتوكيد فهد والحصر. طيب هذه ثلاث أشياء، يعني له ثلاث فوائد. أولا الفصل بين الصفة والخبر، والثاني إيش؟ التوكيد، والثالث الحصر. ونضرب مثلا لهذا يتبين به الأمر. إذا قلت زيد الفاضل، فإن كلمة الفاضل يحتمل أن تكون خبرا ويحتمل أن تكون صفة، والخبر محذوف، والتقدير زيد الفاضل حاضر. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين إيش؟ أن تكون خبرا، تعين أن تكون خبرا. كذلك إذا قلت زيد الفاضل يحتمل أن يكون غيره فاضلا أيضا، فإذا قلت زيد هو الفاضل هذا حصر، حصر نص في الحصر، يعني ليس غيره فاضلا، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. طيب الثالث التوكيد، فإنك إذا قلت زيد الفاضل حكمت له بفضل، لكن إذا قلت هو الفاضل زدته توكيدا. هنا إنك أنت الوهاب تنطبق عليه هذا، فنقول أنت ضمير فصل للتوكيد والحصر وتعين ما أن ما بعده خبر إيش؟ لا صفة. طيب وقول إنك أنت الوهاب، الوهاب يعني كثير الهبة، ولا صح أن تكون نسبة يصح أن تكون للنسبة، ويصح أن تكون للمبالغة، ويمكن أن نقول إنها للأمرين جميعا. فهو الوهاب يعني الكثير العطاء، وهذه صفة لازمة له، وهو كذلك كثير من يعطي، يعني الذي يعطيهم الله كثيرون لا يحصون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ سحا الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. كيف؟ هنا لم ينقص. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وهل هذا ينقص البحر شيئا؟ لا. فالله عز وجل لا يحصي أحد هباته أبدا، لا حتى بالنسبة لك أنت بنفسك لا تحصي هبات الله لك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إنك أنت الوهاب. طيب، في هذه الآية عدة فوائد. أولا، مشروعية الدعاء بهذه الصيغة، لأنه دعاء الراسخين في العلم وأولي الألباب. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية تصدير الدعاء باسم الرب ربنا. ومن فوائدها أن الإنسان لا يملك قلبه، ولهذا تسأل الله ألا يزيغ قلبك، فلا تغتر بنفسك أنك مؤمن. فكم من إنسان مؤمن زل والعياذ بالله، ولكن اسأل الله دائما أن يثبتك وألا يزيغ قلبك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أزاغه وإن شاء هداه، يصرفها كيف يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة الدلالة على أن بصلاح القلب صلاح جميع الجسد، لأنهم قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن للقلب حالين: حال استقامة وحال زيغ. والإنسان مضطر إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلبه حتى يكون مستقيما. ومن فوائد الآية الكريمة التوسل إلى الله تعالى بنعمه، لقولهم: بعد إذ هديتنا. ومنها الثناء على هؤلاء السادة، حيث اعترفوا لله تعالى بالنعمة في قولهم: إيش؟ بعد إذ هديتنا. وهذا داخل في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن التخلية تكون قبل التحلية. كلام هذا معروف، التخلية تكون قبل التحلية، يعني يفرغ المكان من الشوائب والأذى ثم يطهر. من أين يؤخذ؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، ثم قال: وهب لنا من لدنك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مضطر إلى ربه في الدفع والرفع، وإن شئت فقل في الجلب والدفع، لأنهم سألوا إيش؟ أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، وسألوا أن يهب لهم منه رحمة. فدعاؤهم أن لا يزيغ قلوبهم هذا دعاء بالدفع ولا بالرفع؟ انتبه، لا تزغ بعد إذ هديت، إذن بالرفع. وهب لنا من لدنك رحمة هذا بالدفع، يعني هب لنا من لدنك رحمة ندفع بها السوء، ولا تزغ قلوبنا ترفع عنا الهداية بعد أن اهتدينا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن العطاء يكون على قدر المعطي بقوله وهب لنا من لدنك رحمة. طيب.

0: أقسام.
1: طيب،
0: ومن فوائد الآية الكريمة التوسل بأسماء الله لقوله إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، فإن من مقتضى كونه وهابا أن يهب لنا من لدن رحمة. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان مفتقر إلى رحمة الله عز وجل، ولهذا سأل الله أن يهب له من لدنه رحمة. ثم قال الله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذا يقول فيه ربنا إنك جامع الناس، ونقول في إعراب ربنا كما قلنا في إعراب ما سبق، قوله إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. جامع اسم فاعل، وهنا لم يعمل لأنه أضيف، ولولا الإضافة لكان يقول ربنا إنك جامع الناس، لكن بالإضافة لا يعمل إلا الجر. وقول ليوم لا ريب فيه المعنى أنه يجمعهم لهذا الوقت، فاللام هنا للتوقيت، فهي كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أي وقت دلوكها، أو كقوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي وقت عدتهن. فالله تعالى جامع الناس لهذا الوقت، ليوم لا ريب فيه أي لا شك، ولكن الريب أبلغ من الشك، وإن كان معناهما متقاربا، لأن الريب فيه زيادة قلق واضطراب مع الشك، والشك خال من ذلك، ولهذا جاءت كلمة ريب الدالة بمفهومها اللفظي على أن هناك نوع من القلق والاضطراب الحاصل بالشك، لأن من الشكوك ما لا يولد هما ولا غما ولا اضطرابا ولا يهتم به الإنسان، ومن الناس ما ومن الشكوك ما يهتم به الإنسان ويضطرب ويقلق، مثل هذه الأمور العظيمة الواردة في الأخبار باليوم الآخر، فإن الإنسان لا بد أن يطمئن اطمئنانا كاملا. وقول لا ريب فيه إعرابها أن لا نافية للجنس، وريب اسمها، وفيه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبره. إن الله لا يخلف الميعاد، نعم، الجملة تأكيد لما سبق من كونه تعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه. في هذه الآية يقول الله تعالى عن هؤلاء السادة إنهم بعد أن يدعوا الله بما سبق يخبروا هذا الخبر المعبر عن إيمانهم ويقينه بأنهم يؤمنون بأن الله جامع الناس اليوم لا ريب فيه، ومن ثم دعوا الله أن لا يزيغ قلوبهم وأن لا يهب وأن يهب منه لهم منه رحمة، لأنهم يؤمنون بأن هناك يوما يجمع الله فيه الناس فيجازيهم بعمله. فيقول الله عز وجل مخبرا عن هؤلاء إنهم يقرون بهذا اليوم الآخر، وأن الله تعالى سيجمع الناس أولهم وآخرهم، كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ما أكثر الناس الذين سبقونا، وما أكثر الناس الذين يلحقوا بنا والله أعلم، ومع هذا كل هؤلاء الناس سوف يجمعون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يسمعهم الداعي لأنه لا يحول بينهم وبين صوته لا شجر ولا جدار ولا جبال ولا أودية، وكذلك ينفذهم البصر لأنهم في أرض مبسوطة غير كروية،

فيكون البصر يرى أدناهم مثل ما يرى مثل ما يرى يرى أقصاهم مثل ما يرى أدناهم. وهذا ظاهر أنه إذا كانت الأرض كلها مبسوطة بسط العديم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإن أقصاها سيكون مثل أدناها، لكن على شكلها الحاضر كروية كلما بعد الشيء اختفى عنك منه جزء، فيختفي أول ما يختفي عنك الجزء الأسفل ثم لا يزال يختفي شيئا فشيئا حتى لا تراه. طيب، فالله تعالى يجمع الناس كلهم في ذلك اليوم من أولهم إلى آخرهم. وهل يجمع غيرهم أيضا؟ نعم، يجمع الجن ويجمع غيرهم. نعم، ما هي؟ الوحوش والبهائم، وإذا الوحوش حشرت وإذا العشار عطلت، وغيرهم. نعم، الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن هذا اليوم يوم عظيم، يوم عظيم، كل عاقل سوف يعلم له، سوف يسأل الله تعالى أن يقيه شر ذلك اليوم، ليوم لا ريب فيه لا شك فيه لا يرتاب فيه المؤمن. لماذا؟ لأنه دل عليه السمع ودل عليه العقل ودلت عليه الفطرة. ونقول دل عليه إجماع المسلمين، ها؟ نعم، دل عليه إجماع المسلمين واليهود والنصارى وكل متدين بدين. فلا دليل، فلا أدلة تجتمع هذا الاجتماع على مثل الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال لا ريب فيه، دل عليه الكتاب، أظن دلالة الكتاب واضحة. نعم، دل عليه الكتاب في عدة آيات لا تحصى، ودل عليه السنة أيضا بأحاديث كثيرة لا تحصى، ودل عليه العقل، ليس دل على إمكانه بل دل على وجوبه، وهذا هو المراد هنا. كيف دل على وجوبه؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن وأوجبه عليك لا بد أن يردك إلى معاد، فلا يمكن أن يدعك سدى. إذ ما الفائدة في قرآن ينزل ورسل ترسل ودماء تراق للمخالفين والنتيجة؟ ها؟ لا شيء. إذن لا فائدة، فلا بد من يوم يجازى فيه الناس على هذه الأعمال. فالعقل يدل على أنه لا بد من أن نحشر إلى الله عز وجل وأن نجازى بعمل، وأن لا يمكن أن تطلق السماوات والأرض ويرسل الرسل وتنزل الكتب ويكون النتيجة والغاية أن نرمس في الأرض ولا نعود، لا بد من عودة. ولهذا نقول إن العقل دل على إيش؟ على وجود اليوم الآخر ووقوعه، وأنه لا بد وقته. وش قلنا دل عليه أيضا؟ ها؟ الفطرة. فإن الإنسان بفطرته لو ترك وفطرته لعلم أن له ربا يجازيه، وأن الجزاء يكون في الآخرة ويكون في الدنيا. ودل عليه الإجماع، إجماع المسلمين أمر متواتر معلوم بالضرورة من الدين، بل وإجماع اليهود والنصارى، حتى اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر. ولهذا إلى يومنا هذا إذا مات منهم ميت يصلون عليه ويدعون له بالرحمة والمغفرة، لأنهم يؤمنون بيوم الحساب. لكن على كل حال هم آمنوا وحرموا فائدة الإيمان، فلم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إيمانهم بهذا اليوم حجة عليهم وليس حجة لهم.

0: وبئس
1: المهاد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الجملة ما تعلقها بما قبلها يا خالد؟ نعم، من دعاء الرأس نفلا، يعني يقولون آمنا به ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. طيب، ما معنى الزيغ يا محمد؟ الميل، ومن أي عن كبد السماء. طيب، قولهم بعد إذ هديتنا ما مناسبتها لما قبلها؟ نعم نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا، صلتها بما قبلها، يعني هل وجودها وعدمها سواء أو وجودها فيه فائدة؟ ما حضرت؟ يا الله هديك. نعم ها هي
2: فائدة، وهي يعني التوسل إلى الله، إن الله قد هداهم.
1: نعم، التوسل الله تعالى بهدايته إياهم أن لا يزيغ بعد الهداية. أحسنت، هذا واحد. فائدة ثانية صح، الثناء على الله بهدايته، فهو من باب التحدث بنعم الله عز وجل. طيب، ما فائدة قوله من لدنك؟ نعم، يعني الإخلاص، وأن تكون هذه الرحمة عظيمة لأنها من عند الله. هل ورد لها نظير من السنة؟ ما حضرت؟ نعم،
3: تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة.
1: نعم، قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. نعم، قل اللهم إني ظلمت
3: نفسي ظلما كثيرا،
1: نعم، ولا يغفر الذنوب
3: إلا من عندك إنك أنت،
1: وارحمني
3: إنك
1: غفور رحيم. نعم، قول الوهاب يعيد من أسماء الله، فمجيئها على على هذه الصيغة هل هو للمبالغة أو للنسبة أو لهما جميعا؟ لهما جميعا، اشرح ذلك. نعم، لا، مبالغة لكثرة من يهب لهم، فإن الموهوب لهم لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قوله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، للمنان، من مراد بهذا اليوم؟ يوم القيامة. وما معنى لا ريب فيه؟ أي لا شك فيه. طيب، إذن ريب مرادف لشك، هل بينهما فرق؟ شك بقلق، والشك شك بدون قلق. طيب، يعني يكون متردد لكن ما يكون معه قلق نفسي، لكن هذا لأن الأمر فيه هام يكون فيه قلق لمن شك فيه، لكن المؤمنين لا يشكون فيه، لا يرتبون فيه. ثم قال الله عز وجل: إنك لا تخلف الميعاد. هذا درس جديد، إنك لا تخلف الميعاد. هذه الجملة موقعها مما قبلها إن الله لا يخلف الميعاد. نعم، إن الله لا يخلف الميعاد، هذه الجملة موقعها مما قبلها للتأكيد، تأكيد وقوع ذلك اليوم. وجه ذلك أن الله وعد به وهو لا يخلف الميعاد، أي لا يخلف ما وعد به عز وجل من وقوع هذا اليوم. وهذه الجملة أيضا إذا تأملتها وجدتها أنها تخالف ما قبلها في السياق، لأن ما قبلها السياق فيه للمخاطب: ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، والمخاطب. وأما فيها السياق فيها للغائب: إن الله لا يخلف الميعاد، ولم يقل إنك لا تخلف الميعاد. فهل هذا من باب الالتفات والكلام من متكلم واحد، أو هذا من باب الاستئناف وهو من الله لا من قول الراسخين في العلم؟ على قولين للمفسرين، فمنهم من قال إن قوله إن الله لا يخلف الميعاد من كلام الله، وليس فيه التفات على هذا التقدير، ومنهم من قال إنه من كلام الراسخين في العلم، وعلى هذا التقدير يكون فيه التفات. ولكل منهما مرجح، فمن رجح الأول قال إن الالتفات خروج بالكلام عن المألوف، والأصل عدمه، وهذا وعليه فيكون الكلام من كلام الله. ومن قال إنه لا التفات فيها وأن الكلام من كلام الله، نعم، ومن قال إنه من كلام الراسخين وفيه التفات، قال لأن الأصل أن الكلام من متكلم واحد، لا سيما وأن بعضه مرتبط ببعض. إنك جامع الناس، إنك لا تخلف الميعاد، فهو مرتبط بعضه ببعض. وهذا القول عند التأمل أرجح، ويكون فائدة الالتفات أولا تنبيه المخاطب، لأنه إذا كان الكلام على نسق واحد بقي الإنسان منسجما معه لا يتفطن وتمر به الأشياء وهو ماشي، فإذا اختلف أسلوب الكلام وتغير عليه الأسلوب فحينئذ ينتبه ليش تغير ولماذا تغير، فيكون فيه فائدة إيش؟ تنبيه المخاطب. أما من حيث المعنى فلأن مجيئه بصيغة الغائب أعظم في أبلغ في التعظيم، أبلغ في التعظيم، كأن الرب عز وجل الذي هو الله كأنه ملك عظيم، وهو ملك عظيم سبحانه وتعالى، يتحدث عنه بصيغة الغائب تفخيما وتعظيما، كما يقول الملك الذي يعظم نفسه للجنود: إن الملك يأمركم بكذا وكذا، أو يقول القائد: إن القائد يأمركم بكذا وكذا، بدلا من أن يقول إني آمركم. وعلى كل تقدير، فالصفة هنا من باب الصفات إيش؟ من باب الصفات السلبية أو الثبوتية؟ إنك لا تخلف الميعاد، سلبية لأنها صفة نفي. وقد مر علينا أنه لا يوجد في صفة الله صفة سلبية محضة، وأن النفي الموجود في صفة الله متضمن لثبوت كمال ضده، وأنه لكمال ضده لا يوجد هذا الشيء. فهنا لا يخلف الميعاد ضد عدم إخلاف الميعاد، ما هو؟ إخلاف الميعاد يكون إما لكذب الواعد وإما لعجزه. كل من وعدك فأخلفك فهو لأحد أمرين: إما لأنه كذوب يعد فيخلف، وإما لأنه عاجز. واضح؟ رجل قال سآتيك غدا ولم يأتي. لماذا؟ يحتمل أنه كذوب فوعد وأخلف، كذا هداية الله، ها؟ أنت معنا. وإما لأنه عاجز، هو صادق في أنه سيأتي لكن عجز، جاءه مانع يمنعه من مرض أو غيره ولم يأتي. إذن انتفاء إخلاف الله الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته عز وجل، فلكمال صدقه وكمال قدرته لا يخلف الميعاد. وهذه الجملة قلت لكم كالتأكيد لما سبق، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لأنك لا تخلف الميعاد، ومن لا يخلف الميعاد فلا بد أن ينجز ما وعد ويحققه. نأخذ الفوائد. قال الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. في هذه الآية فوائد، هنا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. طيب، في هذه الآية فوائد، منها أن يوم القيامة آت لا ريب فيه لقوله ليوم لا ريب فيه، ومنها تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بجمع الناس كلهم في هذا اليوم. ومع هذا فإن هذا الجمع لا يحتاج إلى مدة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ومنها الحكمة، حكمة الله عز وجل في جمع الناس لهذا اليوم، لأن هذا الجمع له ما بعده، وهو جزاء كل عامل بما عمل، كما قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. إذن فهذا الجمع لحكمة، وهو جزاء العامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب علينا أن نؤمن إيمانا لا شك فيه بهذا اليوم، فإن شك أحد أو أنكر فليس بمؤمن فهو كافر. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام، وإن شئت فقل أربعة: مؤمن إيمانا لا ريب فيه، وشاك، وكافر منكر، وكافر مجادل، يعني مع كونه منكرا يجادل ويخاصم. كفار قريش من أي الأنواع؟ من النوع الرابع، المنكر المجادل. ومن الناس من هو منكر لا يجادل لكنه في نفسه منكر ما صدق، ومن الناس من هو متردد شاك، ومن الناس من هو مؤمن إيمانا يقينيا كأنه رأي العين في قلبه. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء صفة خلف الوعد عن الله عز وجل لقوله: إنك لا إن الله لا يخلف الميعاد. وانتفاء هذه الصفة يتضمن كماله في شيئين، وهما الصدق والقدرة، فلكمال صدق الله عز وجل وكمال قدرته لا يخلف الميعاد، بل لا بد أن يقع ما وعد به. ثم قال عز وجل مبينا حال الكفار في ذلك اليوم، فقال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا أي كفروا بما يجب الإيمان به، فكفروا بالله أو باليوم الآخر أو بالملائكة أو بالكتاب أو بالنبيين أو بالقدر، إذا كفروا بأي واحد من هذه الأشياء الستة فهم كفار، كفار لأن الإيمان لا يتبعض، كما قال الله تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالذين كفروا نقول بماذا؟ بما يجب الإيمان به، وهي الأركان الستة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال: إيش الأخ؟ الأخ إيه اسمك؟ يلا. نعم. نعم. طيب، هذه إذا كفر بواحد منها فهو كافر. الكفار لهم أموال ولهم أولاد، وربما يعطيهم الله من الأولاد والأموال أكثر مما يعطي المؤمنين، فهل ينتفعون بهذا؟ يقول الله عز وجل: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. تغني لها معنيان: تمنع أو تدفع. فهؤلاء الأموال والأولاد لا يمنعون عن هؤلاء الكفار شيئا ولا يدفعون عنهم شيئا، فهم إن وقع بهم شيء من عذاب الله ما استطاع هؤلاء الأولاد أو هذه الأموال أن ترفعه، وإن قضى الله عليهم بشيء لم يستطيعوا أن يمنعوه ويدفعوه. وقول إذن لم تغني، لم تمنع ولم تدفع ولم ترفع أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولادهم الذكور والإناث يشمل، لأن الولد إذا أطلق فهو شامل للذكر والأنثى. ما الدليل على أن الولد يشمل الذكر والأنثى؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا تجد الواحد منهم عنده من الأموال العظيمة الكثيرة شيء كثير، ولكن لو جاءه ملك الموت ما منعته هذه الأموال. عنده من الأولاد والحشم والخدم الشيء الكثير ولا تغني عنه شيئا. طيب، وأولئك هم وقود النار. أعوذ بالله. وأولئك هم وقود النار. نشوف الإعراب أولا لنفهم المعنى. أولئك مبتدأ، وهم هم مبتدأ ثاني أو ضمير فصل، وقود خبر إما للمبتدأ الثاني وإما للمبتدأ الأول. فإن جعلتها هم مبتدأ ثاني فوقود خبر للمبتدأ الثاني، وإن جعلتهم ضمير فصل فوقود خبر للمبتدأ الأول. والوقود بالفعل ما نعم والوقود بفتح الواو ما يوقد به، كالطهور ما يتطهر به، والسحور ما يتسحر به، والفطور ما يفطر به، بخلاف الضم فطور وسحور وطهور ووضوء، فهي الأفعال. يعني فرق بين وضوء ووضوء، وطهور وطهور، وسحور وسحور. السحور يعني الفعل، أكل السحور، هذا يسمى بضم، هذا يكون بضم السين. سحور ما يتسحر به. فإذا جاء الإنسان بتمر في آخر الليل فماذا نسمي هذا التمر؟ سحور. فإذا أكله سميناه سحورا. إذا جاء بماء يتوضأ به فهو وضوء، وإذا فعل وغسل وجهه ويديه ورأسه، مسح رأسه وغسل يديه، نسميه وضوء. وعلى هذا فقس. وهنا يقول وقود يعني ما توقد به النار مثل الحطب. الحطب وقود النار. هؤلاء الكفار هم وقود النار ولها وقود آخر ما هو؟ الحجارة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، فهؤلاء وقود النار. وإذا كان والعياذ بالله وقودها فإنها تتسعر بهم أو تسعر بهم وهي في نفس الوقت تحرقهم، نسأل الله العافية. نعم، قال وقود النار، والنار اسم من أسماء جهنم، وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمكذبين برسله، وحرها شديد، وفيها زمهرير برده شديد والعياذ بالله. حرها قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على ناركم هذه 69 جزءا، أعوذ بالله. كم يكون مقدارها؟ 70، 70 يعني بالإضافة إلى نار الدنيا تكون أشد منها، تكون مثلها 70 مرة، تكون مثلها 70 مرة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. قوله كدأ الكاف للتشبيه، وهي والجار مجرور خبر مقدر، خبر لشيء لمبتدأ مقدر، أي دأب هؤلاء كدأب آل فرعون. والدأب يطلق على الشأن ويطلق على العادة، فمثل هذه الآية كدأب آل فرعون يعني كشأنه. وإذا قلت فلان هذا دأبه أي هذه عادته. كدأب آل فرعون أي أتباعه، أي أتباعه. وفرعون اسم علم لكل من ملك مصر كافرا، كل من ملك مصر كافرا يسمى فرعون، كما أن كل من ملك الروم يسمى قيصر، ومن ملك الفرس يسمى كسرى. طيب، آل فرعون والذين من قبلهم، وقبل آل فرعون أمم، فقوم إبراهيم قبلهم أولى، وقوم لوط قبلهم، وقوم نوح قبلهم، وقوم هود قبلهم، وقوم عاد قبلهم، يعني قبلهم أمم. ولهذا قال والذين من قبلهم، ما دأبهم؟ بينه بقوله كذبوا بآياتنا، أي كذبوا بكل ما يدل علينا من الآيات الكونية والآيات الشرعية. وأكثر ما يكون أن يكذبوا بالآيات الشرعية، لأن الآيات الكونية قل من يكذب بها، فالآيات الكونية مخلوقات الله، وقل من ينكر أن يكون الخالق هو الله. لكن الآيات الشرعية التي هي الوحي التي جاءت فيه الرسل هو الذي يقع فيه التكذيب. فآل فرعون كذبوا بآيات الله. وش قال فرعون لموسى؟ قال له إنك لمجنون، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وقال إنه ساحر، ووصفه بأوصاف بالغة وهدده، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءه، ويقول لقومه أنا ربكم الأعلى، ويقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في كتابه كثيرا من أجل اليهود الذين كانوا في المدينة، ومن أجل الأنصار الذين تلقوا من علوم اليهود شيئا كثيرا. طيب، يقول: والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. أخذهم يعني أهلكهم. بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم، والذنب هو المعصية، ومعاصي هؤلاء كلها كفر والعياذ بالله، ولهذا أخذ. وبماذا أخذ فرعون وقومه؟ أخذ بالغرق، فأهلك بما كان يفتخر به. كان يقول لقومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأهلك بماذا؟ بالماء الذي كان يجري جنسه من تحته وكان مفخرة له. أهلكه الله عز وجل بالماء، والقصة معروفة. فإن فرعون جمع جميع أهل المدائن من أجل الكيد لموسى، فخرج موسى من مصر هو وقومه، واتجهوا بأمر الله إلى جهة بحر القلزم، وهو البحر الأحمر المعروف الذي يفصل بين قارة أفريقيا وآسيا من ناحية جدة. فلما وصلوا إلى البحر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. كيف؟ لأن البحر أمامهم وفرعون وقومه خلفهم، فهم هالكون على كل حال. إن ذهبوا إلى البحر هلكوا بالبحر، وإن بقوا هلكوا بفرعون وجنوده. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: كلا، يعني لستم بمدركين. ثم علل ذلك بقوله: إن معي ربي سيهدي. الله أكبر، شف الإيمان عند الشدائد كيف يكون. يرى أن البحر أمامه وفرعون وجنوده خلفه، وأصحابه على ما عندهم من الإيمان قالوا: إنا لمدركون، لكنه قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. الله أكبر. فأوحى الله إليها أن يضرب بعصاك البحر، فضرب البحر بعصاه فانفلق بعد كم يوم؟ في الحال، بلحظة. الدليل أنه بلحظة، لأنه قال: فانفلق، أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. شف، حذف الله حتى الفعل الذي حصل به الانفلاق. نعم، لأن هذا البحر لما أمر الله تعالى موسى أن يضربه تهيأ للانفلاق، بمجرد هذه الضربة التي وقعت عليه انفلق. وكم كان؟ كان 12 طريقا يبسا، يبس في الحال، وصاروا يمشون عليه على أقدامه، وكانت المياه ككتل الجبال. وذكر بعض المفسرين من خبر بني إسرائيل أن الله جعل في هذه الكتل نوافذ يرى بعضهم بعضا، كل هذه يرى بعضهم بعضا ليطمئن بعضهم على بعض. لما تكامل موسى وقومه خارجين، وإذا بفرعون قد دخل هو وقومه، فأمر الرب عز وجل البحر فانطبق عليه في الحال فغرق عن آخره. ولما أدرك فرعون الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لما رأى العذاب وعاين آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكن لم ينفعه ذلك، كما قال الله تعالى في أمثاله: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولهذا قيل لفرعون: الآن يعني الآن تؤمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ يعني هذا الاستفهام للإنكار عليه ونفي انتفاعه بذلك الإيمان. ولكن قال الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لا لمصلحتك ولكن لتكون لمن خلفك آية. من الذي خلفه؟ بنو إسرائيل، لأن بني إسرائيل كان فرعون قد أرعبهم، ولو لم يظهر لهم بدنه على سطح الماء لكانوا يشكون لعله ما دخل في قومه، لعله سلم. فأبقى الله جسده: فاليوم ننجيك ببدنك فقط لا بروحك. لماذا؟ لتكون لمن خلفك آية، حتى يعلموا أنك قد مت. طيب هل ترون أشد من هذا النكال والعياذ بالله في هذا الرجل الطاغية؟ أبدا، نكال بالغ. جمع قوم وظهر مظهر العزة ليقضي على موسى وقومه، فأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. ولقد جاء آل فرعون النذر: كذبوا بآياتنا كلها، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر عز وجل، أخذ عزيز غالب لا يغلب، مقتدر لا يعجز سبحانه وتعالى. وأهلكوا بهذا الماء الذي كان فرعون يفتخر به، ولهذا قال: فأخذهم الله بذنوبه. والب هنا للسببية من وجه وللعوض من وجه آخر. كيف ذلك؟ للسببية يعني أنه بسبب ذنوبهم، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولم يأخذ الله أحدا إلا بذنب. وللعوض من جهة أخرى، أنه لم يظلمهم بل جعل جزاءهم من جنس العمل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. والله شديد العقاب، والله شديد العقاب. ختم الآية بهذا الوصف مناسب جدا، لأن هؤلاء الذين أخذوا بذنوبهم أخذوا بماذا؟ بالعقاب الشديد الذي لا أشد منه. ولا أظن أن أحد إلى يومنا هذا يستطيع أن يهلك عدوه كما أهلك الله فرعون. هل يستطيع أكبر دولة في العالم الآن أن تبرح الماء بهذه السرعة حتى أدخل العدو ثم تطبق ما عليهم؟ أبدا، لا يمكن. ولكن شديد العقاب عز وجل، الرب عز وجل الذي ينزل عقابه بأعدائه لحكمة، كان قادرا على ذلك وبلحظة. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، والله شديد العقاب. ثم قال الله عز وجل الفوائد بعد كل آية وفائدها. أيه طيب، يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الكفار لا ينتفعون بأموالهم ولا أولادهم. لا بدل ولا السهل، لكنه على اختياره متى ما بغى. يقول أنا في هذه من الفوائد أن الكفار لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ومن فوائدها أن المؤمنين قد ينتفعون بأموالهم وأولادهم وهو كذلك. فالمؤمن يتصدق بماله فينتفع، ويدعو له ولده في حياته وبعد موته فينتفع. أما الكافر فلا ينتفع ولو دعا له ولده، أليس كذلك؟ طيب، وهل يحل لولده أن يدعو له؟ لا، إلا إذا كان حيا فيحل أن يدعو له بالهداية، وأما أن يدعو له بعد موته فلا يمكن أن يدعو له. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الكافر يملك، أن الكافر يملك. وجهه قول أموالهم، فأضاف المال إليه، وهو دليل على أن الكافر يملك ماله. واختلف العلماء في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، هل يزول ملكه عما تحت يده أو لا؟ فمن العلماء من قال إنه إذا ارتد الإنسان زال ملكه عما تحت يده، وعلى هذا فلا يصح أن يتصرف فيه، ولكن القول الراجح أنه لا يزول ملكه، لا يزول ملكه إلا إذا مات على ردته، فإن ملكه لا ينتقل إلى ورثته بل إلى بيت المال. ومن المعلوم أننا لو قلنا بأن المرتد يزول ملكه لحصل إشكال عظيم في عصرنا هذا. ما هو؟ أن بعض الناس لا يصلي، والذي لا يصلي مرتد، فإذا قلنا بزوال ملك المرتد لازم من ذلك أن كل تصرف يتصرف به في ماله من لا يصلي فهو تصرف غير صحيح. إن باعوا شيئاً لم يصح البيع، وإن اشتروا شيئاً لم يصح الشراء، وإن استأجروا شيئاً لم يصح الاستئجار، وإن أجروا شيئاً لم يصح التأجير. وهذا وإن قال به بعض العلماء، لكن الراجح أنه أن ملكه باق على ماله حتى يموت، فإذا مات فإننا نصرف ماله إلى بيت المال ولا يرثه أحد من ورثته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، وأنه لا ينفع مال ولا بنون من الله شيئا، لقول: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. طيب، ومن غير الله تغني ولا لا؟ لا تغني، من غير الله تغني، يمكن يدفع شيئا من ماله ويسلم من القتل، أليس كذلك؟ ويمكن أن يكون عنده أولاد شجعان إذا أراده أحد بسوء دافعوا عنه، لكن من الله لا يغني عنهم مال ولا ولد. ومنها، من فوائد الآية، تشجيع قلوب المؤمنين على الكافرين. وجهه أن أموالهم وأولادهم لا تغني من الله شيئا، فإذا انتصرنا بالله فإن ما عندهم من والذخائر والأموال والأولاد لا يغنيهم من الله شيئا، أليس كذلك؟ نعم، بلى، هو كذلك. ولهذا لو شاء الله عز وجل أن يبطل جميع ما فعلوه لأبطله. وأظنكم لا تنسون ما يحصل من الزلازل التي تدمر كثيرا مما صنع، ولا تنسون أيضا أن ما صنعوه قد يفسد بأيديهم، قد يفسد بأيديهم. فكم من انفجارات حصلت في مخازن القنابل الذرية والنووية، وحصل بذلك شر كثير عليهم وعلى من حولهم. لو شاء الله سبحانه وتعالى لأعتم الجو فقط اعتاما بالضباب، ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى قدرته وقوته لا يقهرها شيء. القنابل الذرية والنووية، وحصل بذلك شر كثير عليهم وعلى من حولهم. لو شاء الله سبحانه وتعالى لأعتم الجو فقط اعتاما بالضباب ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى قدرته وقوته لا يقهرها شيء، ولهذا قال لا تغني عنه من الله شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار في النار لقوله وأولئك هم وقود النار، ولكن هل نشهد لكل كافر أنه في النار؟ لا، لكن نشهد، نعم قصدي هل نشهد لكل كافر يعني بعينه أنه في النار؟ الجواب لا، لكن نشهد على سبيل العموم ونقول كل كافر في النار، كما نقول كل مؤمن في النار، ولكن لا نشهد، نعم حسب الله، كل مؤمن في الجنة ولكن لا نشهد لواحد معين بالجنة، ففرق بين العموم وبين الخصوص. وفي الآية أيضا إثبات النار لقوله وقود النار.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شديد العقاب.
1: ما قرأنا هذه؟
0: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم.

0: الأرض من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء. هذا مبتدأ المناقشة. طيب نعم، إن الله لا يخلف الميعاد. طيب قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، هل المراد بالذين كفروا قوم معينون أم هو عام؟ نعم عام، وله أموال وأولاد، فإن هؤلاء الأموال والأولاد. طيب هل نفي الإغناء هنا يا شاكر في الدنيا أو في الآخرة؟ ها؟ وفي الدنيا ها؟ من الله أقول أنت وأنا من الله. وفي الدنيا ها؟ هنا اجزم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. توافقون على هذا؟ نعم، لن تغني عنهم من الله شيء، لقوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. طيب قوله: وأولئك هم وقود النار. وقود النار بمعنى ما يوقد به، أي أنهم توقد بهم النار. وهل يشاركهم في ذلك أحد؟ أي نعم، هم الكفار. نعم آدم، المنافقون كفار. لا يحيى، الحجارة وقودها الناس والحجارة. طيب قوله: كدأب آل فرعون. يلا هداية الله، ايش معناه؟
2: مثل قول فرعون.
1: دأب بمعنى
2: مثل قول،
1: يعني كدأب آل فرعون، اي كمثل آل فرعون. نعم، كعادتهم وشأنهم. طيب وش هذه الجملة أو هذه الكلمة محلها من الإعراب؟ نعم،
2: يعني دأب مبتدا، آل فرعون خبر.
1: لا لا لا لا لا لا
2: لا
1: لا
2: لا هذا
1: لا ليس إعرابه هذا. نعم طيب أنت ما تعرف الإعراب؟ نعم، خبر مقدم ليش؟ خبر مقدم لمبتدا مقدر، خبر مقدم ما دام المبتدا مقدر فهو بيدك، مباراة تحطه بعد مباراة تحطه بعد قبل. إذن الآن تقول الخبر لمبتدا مقدر مؤخر كذا، أضربت عن المؤخر، إذن خبر المبتدا مقدر والتقدير. نعم دابهم كدأب آل فرعون. طيب ما المراد بآل فرعون هنا يا عبد المنان؟ آل فرعون
2: الذين
1: اتبعوه، ليش ما نقول الذين اتبعوه؟
2: الذين اتبعوه،
1: الذين اتبعوه. طيب يعني هو وأتباعه، الذين من قبلهم مثل من يا غانم؟ نعم نعم نعم، وقوم إبراهيم، قوم لوط، وأصحاب مدين كثير. طيب جملة كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله، ما محلها من الإعراب؟ نعم، جملة استنافية لبيان هذا الدع. ها؟ طيب، المراد بالآيات هنا بندر والشرعية، كيف التكذيب بالآيات الشرعية؟ نعم، أو رسلهم، لأن يقولوا الذين من قبلهم. نعم في الآيات الكونية كذبوا بها، إما بنسبتها إلى غير الله أو بأن الله له فيها مشارك أو معين. طيب، قال الله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم، الباء الأخ، أي نعم، الباء وش معناها؟ ما حضرت؟ نعم فيصل، الباء هنا سببية، أخذهم الله بسبب ذنوبهم، وتصح معنى آخر فهد العوض، يعني أن جزاءهم من جنس عملهم وعوض عنه، والله شديد العقاب. نأخذ الفوائد الآن. من فوائد الآية الكريمة هذه الآيات، أولا الآية الأولى أن الكافرين قد يرزقون بالأموال والأولاد. ها؟ أخذتوها؟ وش بقى؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، وهي الآية الثانية، من فوائدها أن الكفار المتأخرين كالكفار السابقين، لأن سنة الله تعالى في الخلق واحدة، لأنه عز وجل ليس بينه وبين الخلق نسب يراعيه

كما سيعذبون في الآخرة لقوله فأخذهم الله بذنوبهم. ومن فوائدها الرد على من زعم أن فرعون أسلم فنفعه إسلامه، لأن الله تعالى ذكر ذلك على وجه المؤاخذة والمعاقبة. ولو كان تائبا توبة تنفعه ما ذكر دمه بدون ذكر توبته، لأن الله تعالى عدل عدل لا يذكر أحدا بذنب تاب منه إلا أن يبين توبته. فآدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة وحصل له ما حصل وتاب إلى الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ذكر الله تعالى معصيته وذكر أنه تاب وذكر أنه بعد التوبة كان خيرا منه قبله، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الآيات لله، وهي العلامات الدالة على الله عز وجل، على وجوده وعلى ما تتضمنه هذه الآيات من صفاته. فمثل نزول الرحمة، نزول الغيث دليل على الرحمة، آية على رحمة الله، على وجوده وعلى رحمته. نزول العقوبات دليل على وجود الله وعلى غضبه. وهكذا كل آية تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى ما تقتضيه تلك الآية من الصفات، سواء كانت آية رحمة أو آية عذاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله لا يظلم الناس شيئا، وإنما يؤاخذهم بالذنوب، فأخذهم الله بذنوبهم. ونظير ذلك قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين لا ينسبون فعل العبد إليه، لقوله بذنوبهم فأضاف الذنوب إليهم، والفعل لا ينسب إلا لمن قام به حقيقة. والجبرية يقولون إن الفعل لا ينسب إلى الإنسان على وجه الحقيقة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة شدة العقاب لله، لقوله والله شديد العقاب، والله شديد العقاب. طيب، ثم قال تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون شاملا له وللأمة بالنص المقترن بذلك الخطاب، وتارة يكون خاصا به، وتارة يكون عاما له والأمة بمقتضى كونه إماما للأمة. يعني ليس بالخطاب ما يدل على العموم، لكن باعتبار أنه إمام الأمة يكون الخطاب له، وهو يشمل وحكمه يشمله ويشمل الأمة. مثال الأول الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم واقترن به ما يدل على أنه عام له وللأمة، قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فقال يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم ولم يقل إذا طلقت، فدل هذا على أن هذا الخطاب موجه له ولأمته. ومثال العام الذي ليس فيه نص مقترن به على أنه عام، أكثر الخطابات الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام على هذا أكثر الخطابات من هذا القسم، مثل هذه الآية قل للذين كفروا، هذا شامل له للأمة، حتى نحن نقول للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. ومثال الثالث قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ألم يجدك يتيما فآوى،

0: هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب قال الله تعالى قل للذين، يعني قل يا محمد وأمته تقول ذلك أيضا للكفار على وجه الاقتداء به والتأسي به، قل لهم ستغلبون وتحشرون، وفي قراءة سيغلبون ويحشرون، قراءة السبعية. ستغلبون، من الذي يغلبهم؟ الذي يغلبهم المؤمنون، كما قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله قوي عزيز. ولكن من المؤمن الغالب؟ المؤمن الغالب هو الذي آمن حقا وقام بالعمل الصالح، ليس مجرد الإيمان هو القول باللسان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لا بد من إيمان صادق يشهد له العمل فيكون صالحا. والله عز وجل يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالذين آمنوا إيمانا حقيقيا مصدقا بالعمل سوف يغلبون بلا شك، سوف يغلبون الكفار. ولكن إذا قال قائل ما تقول في الأمة الإسلامية اليوم؟ فإنها مغلوبة على أمرها، والكفار يستذلونها غاية الذل ويحاربونها من كل وجه بكل أنواع السلاح. فجوابنا أن نقول أقول في الأمة الإسلامية إنها يصدق على عامتها، مو على كل فرد منها، أنه ليس لهم من الإسلام إلا اسمه فقط، ولا من القرآن إلا رسمه. ولذلك تجد واحدا منهم يعظم القرآن تعظيما متعديا لحدود الشرع، لكن تعظيم رسمي فقط، يقبل القرآن يحبه يضم على جبهته، لكن ما يعمل بما فيه إلا نادرا، حتى إنه ربما يفعل ذلك وهو يشرك بالله يدعو غير الله. أين العمل في القرآن؟ ما في عمل في القرآن. وإذا نظرت نظرة فاحصة في العالم الإسلامي اليوم وجدت أنه لا يمثل الإسلام حقيقة، وجدت في العبادة أنواع كثيرة من الشرك بالأموات وبالأحياء، وجدت أنواع كثيرة من البدع العقدية والعملية، وجدت أنواع كثيرة من نقض العهد والغدر والخيانة والكذب والغش. فأين الإسلام؟ ليس هو إلا اسم. ومن ثم لم نغلب الذين كفروا، بل الذين كفروا هم الذين غلبونا في الواقع، وهم الذين لهم السيطرة الآن، السيطرة على العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. نعم. إذن هذه الآية، إذا قال قائل كيف تصدق هذه الآية أو يصدق مقتضاها مع ما نشاهد اليوم؟ الجواب أننا لم نصدق الله حتى يكون لنا النصر، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نعم. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، في الدنيا تغلبون، في الآخرة تحشرون إلى جهنم والعياذ بالله، يجمعون إليها ويدخلونها ويخلدون فيها، فيكون هؤلاء الكفار قد خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا بالغلبة غلبوا والذل، وخسروا الآخرة بأنهم يحشرون إلى جهنم. وهذا كقوله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآية نظير هذه الآية. وقوله وبئس المهاد هذا قدح، قدح للنار والعياذ بالله، وأنها بئس المهاد يعني بئس ما يتمهد به الإنسان كالذي يتمهد في فراشه ويلتحف في لحافه، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل والعياذ بالله، يوم أغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقهم ما كنت تعملون، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أي شيء يغشيهم ويغطيهم من العذاب، فهم والعياذ بالله حالهم حال لا يمكن أن يتصورها الإنسان لعظمها وشدتها، وهم خالدون فيها أبدا. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، قد كانت يحتمل أن تكون هذه من جملة مقول القول السابق، يعني قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، قد كانت، قد كان لكم آية، نعم قد كان لكم آية، هذه الآية قد تكون من جملة مقول القول السابق في قوله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم فتكون من جملة مقول القول، يعني قل لهم اعتبروا بمثل أضربه لكم، كان لكم آية أي علامة على أنكم ستغلبون، آية لأن الآية في اللغة العلامة، آية على أنكم ستغلبون في فئتين التقتا يعني للقتال بينهما، والفئة بمعنى الطائفة. وهل المراد بالفئتين فئتان حقيقيتان واقعتان أو هو على سبيل المثال؟ أكثر المفسرين على أنهما فئتان حقيقيتان في أمر واقع، وقال بعض المفسرين إن ذلك على ضرب المثل، يعني ولنفرض أن هناك فئتين على هذا الوجه، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، وإذا قلنا إنهما فئتان في قضية واقعة فقد قال هؤلاء القائلون بهذا القول إن المراد بهما فئة الكفار والمؤمنين في بدر، فهما فئتان، فئة تقاتل في سبيل الله وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وفئة نعم كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، كما قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، الله أكبر، فقاتلوا أولياء الشيطان، الخطاب لمن؟ للمؤمنين، قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، سبحان الله، لو أخذنا بهذه الآية على ونحن مؤمنون حقيقة نقاتل في سبيل الله لكان هؤلاء بين أيدينا كالفراش، ولكن الأمر كما تعرفون. طيب قوله آية في فئتين أي طائفتين من الناس التقتا يعني لقي بعضهما بعضا، فئة تقاتل في سبيل الله، فئة مبتدأ وتقاتل خبره، وجاز كون المبتدأ نكرة لأنه للتقسيم، وقد مر علينا أنه إذا كان هناك تقسيم جاز الابتداء بالنكرة، ومنه قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، فبدأ بالنكرة من أجل التقسيم، فهنا قال فئة تقاتل فبدأ بالنكرة لأن المقام مقام تفصيل، تقاتل في سبيل الله، في سبيل الله أي في طريق، والقتال في سبيل الله يتضمن أمورا، الأول إخلاص النية لله، الثاني أن يكون موافقاً فيه أمر الله، موافقاً فيه أمر الله. الثالث أن تتجنب فيه محارم الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الأول أن يكون مراداً به وجه الله وأن تكون كلمته العليا، وهذا الإخلاص. لا يقصد الإنسان بقتاله السيطرة على العالم وأن يملك الأرض ويغنم الأموال ويسبي الذرية، إن قصد هذا فليس قتاله في سبيل الله. الثاني أن تكون في أن يكون القتال في حدود شريعته بحيث لا يكون فيه عدوان على أحد، فإن كان فيه عدوان على أحد فإنه ليس في سبيل الله. ومثاله أن يكون بيننا وبين المشركين عهد ثم ننقضه ونقاتل، وهذا حرام، وليس هذا القتال في سبيل الله، بل هو معصية لله عز وجل، لأن الله تعالى قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا له، ونهى أن نقاتل في حال العهد، وقال: إن إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن حتى إذا عاهدت قوم من الكفار وخفت أن يخونوا لا يجوز أن تنقض العهد، ولكن انبذ إليهم على سواء، يعني قل لهم: لا عهد بيننا وبينكم، على سواء، حتى تكون أنت وياهم على سواء، يعني على علم بأن العهد قد نقض. أما أن تقاتل مع العهد فهذا ليس في سبيل الله. الأمر الثالث أن تتجنب فيه إيش؟ محارم الله. فإن لم تجنب فيه محارم الله فإنه وإن كان أصله في سبيل الله لكن لا تتحقق فيه الغلبة والنصر، بدليل ما وقع للمسلمين في غزوة أحد. فإن المسلمين في غزوة أحد كان الأمر في أول النهار بأيديهم والغلبة لهم، ولكنهم عصوا، نعم عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام فخذلوا، فكانت الدائرة على للمشركين. يقول الله عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصلت الهزيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم. الله أكبر. الله عز وجل صرف المسلمين عنهم فلم يقاتلوه ليبتليكم ولقد عفا عنكم. شوف بعد هذا التقريع والتوبيخ الذي يتعظ به من يأتي بعدهم قال بعده: ولقد عفا عنكم. ونحن لو فعلنا كما فعلوا هل نحن ضامنون أن يعفو الله عنا؟ لا، لكن الصحابة عفى الله عنهم وصار ما فعلوه كأن لم يكن. المهم أن نقول في سبيل الله لابد فيه من شروط، لابد فيه من شروط. ماذا تقولون في قوم يقاتلون للقومية؟ هذا في سبيل الله؟ ليس في سبيل الله. ولهذا قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ ها؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني هذه كلها ليست في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعة لأنه شجاع، والشجاع يحب أن يقاتل، لأن الشجاعة من سجيته والإقدام من سجيته فيحب هذا. والثاني يقاتل حمية وحدبا على قومه، والثالث يقاتل رياء وسمعة ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. طيب، الأخرى كافرة ولم يقل الله عز وجل تقاتل في سبيل كذا، وهذا من باب الاكتفاء بأحد الوصفين عن الآخر. الأولى قال: فئة تقاتل ولم يقل فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، والثاني قال وأخرى كافرة ولم يقل تقاتل في سبيل الطاغوت، فحذف من الأول مقابل ما ذكر في الثاني. وش حذف من الأول؟ مؤمنة التي تقابلها كافرة، وحذف من الثاني ما ذكر ضد ما ذكر في الأول، فحذف في سبيل الطاغوت وقد ذكر في الأولى في سبيل الله. وهذا من الاكتفاء بذكر أحد الأصوين على الآخر، وهو من البلاغة الإيجازية. قال وأخرى كافرة يعني تقاتل في سبيل الطاغوت، يرونهم مثليهم رأي العين، وفي قراءة سبعية ترونهم مثليهم رأي العين. وهنا نشوف من الرأي، هل هم المقاتلون في سبيل الله أو المقاتلون أو الكفار؟ الواقع أن الضمير يصلح لهذا وهذا، نعم، لكن ترونهم مثليهم رأي العين واضح أنها تعود إلى الكفار. ترون المقاتلين الفئة التي تقاتل في سبيل الله مثلي الكفار، لكن رؤية فقط ما هي حقيقية. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم ذات الصدور. وإذ يريكموهم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. طيب، يرونهم مثليهم رأي العين يعني يشاهدونهم بأعينهم، نعم، أنهم مثليهم سواء كانوا مؤمنين ولا كفار. فإن كانوا مؤمنين يروا أن الكفار مثليهم، يرون الكفار مثليهم، فواضح أن الفئة القليلة هي المؤمنة. وإن كان الكفار يرونهم مثليهم رأي العين ففيها إشكال، لأنهم إذا كان الكفار يرون المؤمنين رأي العين مثليهم صارت الغلبة لمن؟ صارت الغلبة للأكثر. لكنهم قالوا إن رؤيتهم إياهم مثليهم من باب إراءة الله إياهم كذلك، وإن كانوا في الواقع دون ذلك، إن كانوا في الواقع دون ذلك. على كل حال، الأقرب أن الرائي هم الطائفة المؤمنة، وأن المثلين من الطائفة الكافرة. يعني ترى الطائفة المؤمنة الطائفة الكافرة مثليهم، وتتحقق أن هؤلاء الكفار يبلغون ضعفيهم. المثلان كم يصل إذا كان المؤمن 100 كم الكفار؟ يكون 200، يكون 200. فإذا قلنا إن هذه الآية في قضية واقعة وهي في يوم بدر، صار عندنا إشكال كبير في قوله مثليهم، في قوله مثليهم. لماذا؟ لأن عدد المؤمنين في بدر 310 رجلا، وعدد الكفار ما بين 900 إلى 1000. وهل 900 و1000 تكون مثلي 310 رجلا؟ ها؟ نعم، تقريبا 3 أمثال، 3 أمثال أو أكثر. فذهب بعض العلماء إلى أنهم يرونهم مثليهم وإن كانوا في الحقيقة أكثر، نعم. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالمثل هنا الزائد، وجعل معنى قوله يرونهم مثليهم أي يرونهم أكثر منهم، يرونهم أكثر منهم. وهذا إذا قلنا إن الآية في قضية واقعة وهي قضية بدر. أما إذا قلنا إنها ضرب مثل ففيه إشكال ولا لا؟ لا إشكال فيه إذا قلنا إنها من باب ضرب المثل، وأن المؤمنين إذا كانوا نصف الكفار فإنهم يغلبونه، وهذا هو المطابق لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فهنا الفئة تغلب مثليها، أليس كذلك؟ الفئة تغلب مثليها، 100 تغلب 200 والألف يغلب 2000. طيب، قال الله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين. رأي العين هذه مصدر مؤكد لقوله ترونه أو يرونه. إذا جعلنا الرؤية إيش؟ بصرية. وأما إذا جعلناها علمية أي يعلمونهم مثليهم رأي العين فهي أيضا من باب التوكيد المعنوي، يعني يعلمونهم علما يقينيا كما يرونهم بأعينهم. والله يؤيد بنصره من يشاء، يؤيد يقوي، والباء هنا باء الوسيلة أي يؤيد بسبب نصره من يشاء. وقلت إنها نباء الوسيلة كما يقال ذبحت بالسكين وضربت بالعصا، فالنصر إذن وسيلة التأييد، فهو يقوي عز وجل بنصره من يشاء. طيب من يشاء ممن تقتضي الحكمة نصر أو ممن تقتضي الحكمة تأييده؟ ويجب أن نقيد كل آية جاءت بلفظ المشيئة أو جاءت معلقة بالمشيئة يجب أن نقرنها بالحكمة، لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والله يؤيد من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك المشار إليه ما سبق من ذكر هذه القضية، أي إن في ذلك المذكور لعبرة، يعني لاعتبارا. والاعتبار هو العبور من شيء إلى شيء، مأخوذ من العبور من شيء إلى شيء، يعني كأن الإنسان يعبر بعقله من المذكور إلى المعقول. فهنا ذكرت لنا قصة نأخذ منها عبرة بماذا؟ بأن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة، فيكون في هذا تحقيق لقوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون. فإذا افتخر الكفار بكثرتهم نقول لهم إن كثرتكم لا تغني عنكم شيئا، فهذه فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، ومع ذلك صارت الغلبة لمن؟ للتي تقاتل في سبيل الله. إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. لأولي الأبصار، الأبصار جمع بصر، كأسباب جمع سبب. ولكن ما المراد بالأبصار هنا؟ هل هو بصر الرؤية الحسية أو بصر العقل؟ نعم، أو يشمل يشمل ما دام أنه يرونهم رأي العين، فيكون فيه عبرة لأولي الأبصار للذين رأوا بأعينهم، وكذلك هو عبرة لأولي الأبصار بالعقول بعقولهم ولو كانوا لم يرون ذلك رأي العين، لأنهم إذا سمعوا اعتبروا، إذا سمعوا اعتبروا، فكان في ذلك عبرة لهم. ثم قال الله عز وجل، نقبل هذه؟ نعم. إيه نعم، بلى يصدق على المسلمين اليوم أنهم غثاء كغثاء السيل، لأن الأمم تداعوا عليهم كما تداعى لك الأعراق قصعتهم. نعم. شيخ،
1: في
0: آية
1: في
0: سبيل الله
1: هذا الفئة وصف الله تعالى
0: نعم.
1: ممكن مبتدأه فتاه مع فئة.
0: أي هو يقول إنه يجوز أن نجعل فئة تقاتل سبيل الله خبر لمبتدا محذوف، والتقدير إحداهما فئة تقاتل، وهذا صحيح.
1: قراءة أخرى فئة يعني بدلا من.
0: أصبر خل نأخذ. نقول صحيح ما ذكره وجه من أوجه الإعراب الآية، يعني أنه يجوز أن نجعل فئة خبر لمبتدا محذوف تقديره إحداهما، ولكن قد قرر أهل العلم قاعدة هداية الله، وهو أنه إذا أمكن أن يكون الكلام غير مقدر فهو أولى. مر علينا هذا في أي شيء، في النحو وفي أصول الفقه أيضا، إن يحمل الكلام إذا أمكن على غير حد. لا لا، إذا قلت قوم يبيعون وقوم يؤجرون صار تقسيم، يقسم هؤلاء إلى هذا وهؤلاء إلى هذا. نعم. نعم. ها كيف في إيش؟ نعم نعم، قدح في مهاده، في المهاد. نعم. لا لا، لأن الإسلام هذا للتقرير، ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك، هذا خاص بالرسول. نعم.
2: ما موقف المجاهد الذي يعني يجاهد مع ناس ويعصون الله سبحانه وتعالى إما معصية لا تقبل عن الله، هل بعض المعاصي تخرج من لك الشكية؟
0: على كل حال هؤلاء لا يستحقون النصر، الذين يعصون الله عز وجل لا يستحقون النصر، لأن المعصية سبب للخذلان، لكن قد ينصرون لظلم خصم، أحيانا ينصر الظالم على الظالم من أجل إهانة الثاني، كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فانتصار اليهود مثلا على أهل فلسطين من هذا النوع، ولا أهل فلسطين أحق بالنصر من اليهود إذا كانوا مسلمين، فالمسلم أحق بالنصر من الكافر، لكن قد يكون عند المسلم معاصي كثيرة توجب أن يذل من قبل الكافر. نعم.
3: نقول إن هذا هو السر في السجود، كمال التعبد لله والتواضع له، ولهذا كان جزاء الساجد أن يكون أقرب ما يكون من ربه عز وجل، لأنه تواضع لله ونزل فرفعه الله وصار أقرب ما يكون إلى ربه. وقد ورد في الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود في من يدخل النار من العصاة، لأن عصاة المؤمنين إذا لم يتب الله عليهم ولم تكن لهم حسنات ترجه على سيئاتهم فإنهم يعذبون في النار بقدر ذنوبهم، لكن أعضاء السجود محترمة لا تأكلها النار ولا تؤثر فيها. ولهذا قال بعضهم يا ربي أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، والعتق يصري في الغنى يا ذا الغنى فمن على الفاني بعتق الباقي. نعم، فتوسل الله يعتق هذه الأعضاء إلى أن يعتق جميع البدن بسريان العتق له إليه. قال المؤلف رحمه الله: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه. يجافي الفاعل من؟ المصلي الساجد. يجافي عضديه عن جنبيه يعني يبعدهما.

0: والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذه الآية مصدرة بقل تدل على أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغها إلى الكفار، فما الذي يفيده تصدير بعض الأحكام أو الأخبار بقل؟ يعني كون الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بتبليغ هذا الشيء، ما الذي يدل عليه؟
2: أمر يدل على أمر خاص.
1: نعم، على أهميته وأنه أمر أن يبلغه أمرا خاصا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ القرآن كله، لكن هذا يدل على أنه معتنى به. مثل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والأمثلة على هذا كثيرة. طيب، قوله ستغلبون فيها قراءتان يا عبد الرحمن.
3: ستغلبون
1: نعم وسيغلبون. طيب، قوله تحشرون إلى جهنم ويحشرون، وما عن الحشر؟
3: الجمع.
1: طيب، قوله قد كان لكم آية في فئتين، آية على أي شيء؟ نعم، آية يعني علامة، لكن على أي شيء؟ ما حضرت؟ ها؟ أي على إيش؟ إيه، على أنهم سيغلبون، على أن الكافر مغلوب. طيب، ما المراد بالفئتين في قوله فئتين؟ المراد
2: على قول المؤلف أن
1: ما عندنا مؤلف، هذا القرآن. إنه إشارة إلى غزوة بدر، وهذا هو الذي عليه الجمهور. طيب، وقال بعض العلماء مثال يعني معنى آية تشمل أهل بدر وغيرهم. طيب، إذا قلنا إنهم أهل بدر، إنه إشارة إلى أهل بدر، فكيف نجمع بين الواقع وبين قوله ترونهم مثلهم رأي العين؟ نعم،
3: مثلهم يعني رعي الكثرة رعى الاثنين، يعني
1: مطلق الزيادة.
3: مطلق الزيادة،
1: مطلق الزيادة، ولا يدل ذلك على التثنية. مثل فرجع البصر كرتين، نعم، ثم ارجع البصر كرتين، يكون مراد مثلين يعني الزيادة، بقطع النظر عن كونه مثلا ومثلا، لأن المعروف أن المسلمين في بدر 310 رجلا، وأن المشركين ما بين 900 إلى 1000. يلا عمر، فيه رأي آخر؟ هذا اللي قال محمد.
4: يعني وإن كانوا أكثر منكم لكنهم يرون أنهم مثلين.
1: إيه، يرونهم مثلين، يعني قللوا في أعينهم، قللوا. نعم، ويؤيد هذا وش يؤيد؟ نعم، ها؟ لا، النبي من القرآن. يحيى، نعم،
4: وإدركموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا. طيب، ولماذا خص المثلين مع أنه في آية الأنفال قل يقللك قليلا فقط؟ نعم، صح. طيب، أراهم الله يوم مثليهم لأن المؤمن يجب أن يصابر، ها الاثنين يجب على المؤمنين أن يصابروا مثليهم فأروا مثليهم. طيب، هذان رأيه، فيه رأي ثالث عثرت عليه اليوم، أن المراد بمثلين أي ضعفين، أي ضعفين، وعليه فيكون مطابقا للواقع، لأن ضعف الشيء كثره مرتين، فإذا كان ضعفين صار كثره ثلاث مرات، والمشركون ما بين 300 إلى 900، ما بين 900 إلى 1000، والمسلمون 300 وبضعة عشر رجلا. طيب، قوله يرونهم مثليهم رأي العين، يلا عيد، الفاعل من؟ من الفاعل يعيد؟ يرونهم مثليهم المؤمنون، والمفعول به يرونهم، أي يعود على الكافرين، يعني يرى المؤمنون الكافرين. الضمير في مثليهم يعود على من؟ خالد ما حضرت. طيب، على المؤمنين، يعني يرى المؤمنون الكافرين مثليهم، أي مثلي مثلي المؤمنين، مثلي المؤمنين. طيب، فيها قراءة هداية الله، في يرونهم،
5: في قراءة ترون،
4: ترونهم. طيب، وعلى هذا يكون الخطاب في قوله ترونهم عائد على المؤمنين، طيب، أو عائد على الكفار بناء على مرجع لكم في قد كان لكم آية آية. طيب، في قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فيها ما يعرف بحذف أحد المتقابلين لدلالة الآخر عليه في المقابل. وش حذف منها؟ وش المقابل؟ لا، نعم، وش التقدير؟ وش التقدير؟
5: يعني فئة المؤمنين وأخرى كافرة.
4: أحمد، التقدير فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. طيب، في الكفار ذكر الكافرة، قال أخرى كافرة، لكن لم يذكر ما تقاتل فيه، وفي المؤمنين ذكر ما يقاتلون فيه ولم يذكر وصف الإيمان. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقدير الذي ذكرتم؟ نعم فيصل، قوله تعالى الذين آمنوا، نعم تمام، قوله تعالى إن في ذلك لعبرة، نعم، والله يؤيد بنصره من يشاء، كلمة من يشاء عليا، هل المشيئة مطلقة مقيدة بماذا؟ بالحكمة، كل نص علق على المشيئة فهو مقيد بالحكمة. ما دليلك؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهذا دليل على أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته. وقوله لعبرة لأولي الأبصار، ما هي العبرة؟ نعم، العظة. وأصلها في اللغة ما يعبر به من شيء إلى شيء. ومنه عند الناس عبارة، يعني تعبر الماء من جهة إلى جهة. فالإنسان يعبر من هذه الحال إلى هذه الحال. طيب، ومن الذي يعتبر؟ طيب، الأبصار بالعين ولا الأبصار بالقلب؟ لا أحد يتكلم يا جماعة. ها، القلب. ما دليلك؟ نعم، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. طيب، ثم قال الله تعالى زين. ها، فوائد ما أخذناها من أين؟ قل للذين كفروا إلى آخر. قال الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. في هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد توجه إليه الأوامر، لقوله قل، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وفيه أهمية هذا الأمر أو هذا الخبر الذي أمر الله نبيه أن يبلغه للكافرين. وفي ومن فوائدها أيضا من فوائدها تقوية المؤمنين، حيث يقال لأعدائهم الكفار ستغلبون في الدنيا وليس لكم عاقبة في الآخرة فإنكم ستحشرون إلى جهنم. ومن فوائدها أيضا إرعاب الكفار، إرعاب الكفار وتحذيرهم، لقوله ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. ومن فوائد الآية أيضا أن الله عز وجل يجمع للكفار بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. أما عقوبة الدنيا ففي قوله ستغلبون حتى وإن بذلوا أموالا كثيرة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ومن عقوبة الثانية فهي قوله وتحشرون إلى جهنم. أما المؤمن فإن الله تعالى إذا عاقبه في الدنيا لم يعاقبه في الآخرة، لن يجمع الله له بين عقوبتين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن فوائد الآية الكريمة البشرى لنا نحن في هذا الزمن، أن الكفار لو صدقنا الله تعالى في الإيمان لكانوا مغلوبين، لأنه قل للذين كفروا ستغلبون. ومن الذي أغلب؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فلو لن رجعنا إلى الإيمان حقا بالعقيدة والقول والعمل والأخلاق والأداب وجميع ما يتعلق بالشريعة الإسلامية لكان الكفار أمامنا، نعم، مغلوبين. ويشهد لهذا الواقع الذي حصل في سلف هذه الأمة، حيث ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عذاب النار، لقوله وتحشرون إلى جهنم، وهذا أمر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن أنكر فقد كفر. ومن فوائد الآية الكريمة إنشاء الذم بل غاية الذم للنار لقوله وبئس المهاد. أما قوله قد كان لكم آية في فئتين، فمن فوائدها ضرب الأمثال بالأمور الواقعة، لأن ذلك أبلغ في التصديق والطمأنينة. ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للواعظ والداعية إلى الله عز وجل أن يضرب المثل للمدعوين بالأمور الواقعة، لأن ذلك أبلغ. فمثلا إذا أراد أن يدعو إلى ترك المنكرات والقيام بالواجبات قال انظر إلى البلد الفلاني حيث كان يسمى في أول أو يسمى منذ عهد ليس ببعيد يسمى زهرة الشرق الأوسط، وكل من أراد المتعة من الشرق الأوسط ومن أوروبا ومن غيرها يذهب إلى هذا البلد لأنه يجد غاية ما يكون من المتعة. أصبح الآن أنهاراً تجري من الدماء، جعل الله تعالى بأسهم بينهم حتى فروا من ديارهم، فبدل من كان بدل أن كانت مدينتهم تزيد على المليون أصبح الآن ليس فيها إلا 200,000 وكسر، يعني ذهب أكثر من 3/4 أهل البلد من الفتن والمحن. فإذا ضربت هذا المثل الواقع لمن تحذرهم أن يقعوا في التره فيهلكوا صار في هذا عبرة. ولهذا ضرب الله هذا المثل بقول قد كان لكم آية في فئتين التقتا. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مهما بلغ من الصدق فإن عرضه الأشياء الواقعة تجعل كلامه حق اليقين، تجعل كلامه حق اليقين. والمراتب قد سبق لنا أنها ثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين هو خبر الصادق، وعين اليقين ما تراه بعينك مشاهدة، وحق اليقين ما تدركه بحسك. فإذا قال لك قائل هذه تفاحة أو عندي تفاحة في جيبي تفاحة وهو رجل صادق، فالذي أدركت من وجود تفاحة أدركت بعلم اليقين، فإذا أخرجها ونظرت إليها فهذا عين اليقين، فإذا أكلتها فهو حق اليقين. نعم، لأن هذا هو الواقع. إذن نقول إنه ينبغي للإنسان مهما بلغ من ثقة الناس به أن يضرب الأمثال للناس حتى يقتنعوا بقوله، لأننا نحن لا نشك في أن أصدق الكلام كلام الله. وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون، ثم ضرب مثلا واقعيا بأن الكفار غلبوا مع أنهم أكثر من المؤمنين. من فوائد الآية الكريمة أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدد، ولكنه من الله، لأن الله لما ضرب هذا المثل قال والله يؤيد بنصره من يشاء. ولكن إذا قيل ما هي الوسيلة الحقيقية لنصر الله الذي به التأييد، فالجواب ما ذكره الله عز وجل بقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم
1: من بعد خوفهم أمنا. إلى الآن لم يأتي سبب النصر. قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا واحد، إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا من أسباب النصر. وهناك أيضا أسباب أخرى قال ذكر الله في قوله ولا ينصر إن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال لا يكون سببا للنصر إلا إذا كان في سبيل الله، في سبيل الله إخلاصا. وش بعد؟ ها؟ واتباع الشرع، موافقة الشرع، واجتناب المحارم. فإذا كان في سبيل، فإذا تمت هذه الأمور الثلاثة، الإخلاص وأن يكون موافقا للشرع وأن تتجنب فيه المحارم المعاصي، فهذا هو الذي في سبيل الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا إلفة بين المؤمنين والكافرين، لقوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فمن حاول أن يجمع بين المؤمنين والكافرين فقد حاول الجمع بين النار والماء، وهذا شيء غير ممكن. لا يمكن لأولياء الله أن يكونوا متآلفين مع أعداء الله. ومن حاول أن يؤلف بين أولياء الله وأعداء الله فمعنى ذلك أنه سوف يقضي على ولاية الله، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكيف يمكن لشخص يقول إنه من أولياء الله وأنه مؤمن بالله أن يوالي أعداء الله الكافرين بالله؟ هذا لا يمكن. ولهذا نجد أن الصراع بين أتباع الرسل وأعداء الرسل أن الصراع قائم دائم، إما بالقول وإما بالفعل. إما بالقول إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وإما بالصراع المسلح كما هو معروف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يري المجاهدين الأمر على الواقع. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يري المجاهدين الأمر على الواقع أو على خلاف الواقع لحكمة، كما تشهد بذلك آية

ايش؟ الأنفال. إذ يريكم، نعم، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، كما تشهد بذلك آية ايش؟ الأنفال. تشهد بذلك آية ايش؟ الأنفال. إذ يريكم، نعم، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، لأن الإنسان إذا رأى عدوه قليلا نشط، نشط على القتال، وإذا رآه كثيرا انخذل. فالله سبحانه وتعالى أرى المؤمنين الكفار

أو إثبات أفعال الله لقوله والله يؤيد بنصه من يشاء. ومن فوائدها أيضا الرد على الجبرية في قوله تقاتل في سبيل الله، فأضاف الفعل إليها. والجبرية يقولون إنه لا يضاف الفعل إلى الفاعل إلا على سبيل المجاز، كما تقول أكلت النار الحطب، وإلا فإن الإنسان لا يفعل باختياره فليجبر على فعله. ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يعتبر بالأمور إلا أولو البصائر لقوله إن في ذلك لعبرة لأولو الأبصار. ومن فوائدها أنك إذا وجدت من نفسك عدم اعتبار واتعاض بما يجري فاعلم أنك ضعيف البصيرة، لأن الله إذا أثبت العبرة لأولو الأبصار فإن انتفاء العبرة تدل على ضعف البصيرة أو عدمها بالكلية. ومن فوائد ذلك الثناء، من فوائد الآية الثناء على أهل البصيرة، لأن السياق سياق مدح فيكون فيه ثناء على أهل البصيرة وقدح في عمي القلب. ثم قال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كم هذه؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، سبعة سبعة سبعة، إلا أنت إلا إن كنت تريد أن تجعل الذهب والفضة واحدة، الذهب والفضة واحد اثنين. طيب زين للناس أي جعل هذا الشيء زينا في قلوبهم، ومن الذي زين؟ هل المزين الله عز وجل أو المزين الشيطان؟ نعم المزين هو الله، المزين هو الله. وقد أضاف الله التزيين إلى نفسه في عدة آيات، كذلك زينا لكل أمة عملهم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. وأضاف التزيين أيضا إلى الشيطان، فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. لكن تزيين الشيطان إنما كان بالنسبة لأعمال هؤلاء، يعني زين لهم الأعمال، أما الأشياء المخلوقة فالذي يزينها هو الله عز وجل. زين الناس أي زينها الله عز وجل في قلوبهم ابتلاء واختبارا، لأنه لولا تزيين هذه الأشياء في قلوب الناس ما عرف المؤمن حقا. لو كان الإنسان لا يهتم بمثل هذه الأمور لم يكن له ما يصده عن دين الله. فإذا ألقي في قلبه حب هذه الشهوات فإن قوي الإيمان لا يقدمها على محبة الله عز وجل. ألم تروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا ممن يظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. والمرأة ذات المنصب والجمال هي أشد ما يتعلق بالإنسان في النساء، منصب وجمال، ومع ذلك قال إني أحب الله ودعته في موضع خالي. إني أخاف الله، نعم إني أخاف الله، دعته في موضع خال ليس فيه أحد، لأنه لو كان فيه أحد لقال

0: فقال عندنا أحد كيف تقولين هالكلام هذا؟ لكن قال إني أخاف الله، الموضع خالي فالموانع منتفية وأسباب الفاحشة موجودة متوفرة، وما ذاق قال إني أخاف الله. إذن فهذا التزيين نقول إنه ابتلاء واختبار من الله عز وجل. قال حب الشهوات من النساء، ولم يقل حب النساء، الشهوات، يعني أن يتزوج الإنسان المرأة لمجرد الشهوة لا لأمر آخر. ولهذا هل يدخل في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال إنه ممن زين له حب الشهوات؟ لا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج امرأة بكرا، ولو كان يريد الشهوات لاختار الأبكار الجميلات ولا يمنعه مانع من ذلك، ولكنه قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب لما في اختيار النساء من قبله عليه الصلاة والسلام من المصالح العظيمة كاتصاله بالناس وقبائل العرب، وكذلك نشر العلم عن طريق النساء لا سيما العلم العلوم البيتية التي لا يطلع عليها النساء، إلى غير ذلك من المصالح. المهم أن الآية يقول حب الشهوات من النساء ولم يقل حب النساء، لأن تزيين حب النساء إذا كان لغير مجرد الشهوة قد يحمد عليه الإنسان، لكن إذا كان لمجرد الشهوة فهذا من الفتنة. ولهذا قال حب الشهوات من النساء. الثاني البنين، أيضا يحب البنين لا ليكون عونا له على طاعة الله ولكن ليفتخر بهم، وكانوا في الجاهلية يفتخرون بالبنين ويتشاءمون من البنات، إذا بشر أحد بالأنثى ماذا يكون حاله؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يختفي منهم مخافة المسبة، ثم يفكر ويقدر أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني أيمسك هذا المولود وهو الأنثى على هون وذل وهضم لحقها أم يدسه في التراب يدفنها حية في التراب. قال الله تعالى على ساء ما يحكمون. المهم أن البنين لا شك أن كثيرا من الناس زين لهم حب البنين شهوة، وليس الشهوة الجنسية ولكن شهوة الفخر والشرف والأبهة، أنا أولادي 10، أنا عندي 20 من الولد وما أشبه ذلك، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير المقنطرة، القناطير جمع قنطار، وما المراد بالقنطار؟ قيل المراد به 1000 مثقال ذهب، 1000 مثقال ذهب، فإذا صارت قناطير تكون 1000، مقنطرة معتنى بها. وقيل إن القنطار ما يملأ مسك الثور، يعني جلد الثور من الذهب، وهذا أكثر من 1000 مثقال. هنا على كل حال ذكر الله تعالى هذه المبالغ من الذهب والفضة لأنه كلما كثر المال في الغالب افتتن الإنسان به، كلما كثر افتتن الإنسان به، فإذا كانت قناطير مقنطرة من الذهب صار الفتن بها أشد. من الذهب والفضة نص عليهما لأنها أغلى ما يكون من الأموال، ولذلك تتعلق الرغبات بهذين الجوهرين الذهب والفضة. حتى لو وجد جواهر نفيسة لا تجد تعلق القلوب بهذه الجواهر كتعلقها بالذهب والفضة. الآن يدلسون على الذهب ويدلسون على الفضة، يأتون بالأشياء مطلية باللون الأصفر إيش تقليدا للذهب، ولم هي ذهب، لأنهم يعرفون أن النفوس تندفع بقوة إلى الذهب ولها رغبة قوية في الذهب. والشاعر يقول: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ورأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال. نعم. طيب، يقول: من الذهب والفضة. الذهب هو المعدن المعروف ذو اللون الأصفر، واشتهر أخيرا عند الناس ما يسمونه بالذهب الأبيض، ولكن ليس هذا هو الذهب، وإن كان عندهم أنه بمنزلة الذهب في الغلاء وتعلق النفوس به، لكنه ليس هو الذهب المعني في هذه الآية. والفضة أيضا معدن معروف وجوهر مألوف، لكنه أقل من الذهب. نعم. لا، ما تزوج بكر في الغالب، فما في إلا عائشة فقط، عائشة تزوجها وهي بكر. نعم. اتخاذهم أولياء معناه أن يتولاهم وينصرهم، هذا اتخاذ الأولياء، لا أن يتقرب إليهم لدعوتهم.
1: لكن إذا تقربنا إليهم لدعوتهم،
0: ألسنا نعطيهم من مال الزكاة؟ نعطيهم المال لنتألفوا على الإسلام. فأنا ما أتقرب إليه لأني أحب أن أقرب إليه شخصيا، أتقرب إليه ليقرب إلى الإسلام. وهنا أشعر بنفسي أنني أنا ولي في الواقع، ما هو الولي. فمن اتخذ وليا من النصارى من الكفار عموما يتولاه ويناصره ويعاضده، فهذا هو الذي اتخذ وليا.
1: يعني لو ذهبنا ندعوهم نبدأهم بالسلام
0: وهكذا؟ لا، ما نبدأهم بالسلام، السلام ما نبدأهم، نبدأهم بالتهنئة، مثلا صباح الخير، كيف حالك، المصافحة إن مدوا أيديهم فصافحهم وإلا فلا. نعم. بلى، لكن

0: أحسنت. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. قوله زين، من المزين يا ياسر؟ نعم.
1: ثم
0: لماذا زينها؟
1: زين الله سبحانه وتعالى لتكون لكي تكون زينة العبادة
0: الدنيا. ها؟
1: لكي تكون بشرى في العبادة الدنيا.
0: بشرى؟
1: لكي تكون امتحان العباد.
0: نعم، زينها امتحان العباد، هل يقدمون هذه الشهوات أو ما يرضي الله عز وجل؟ طيب، قوله للناس هل يشمل المؤمن والكافر؟ أي نعم. يشمل المؤمن والكافر، لأنه إذا قيل الناس فهو للعموم، إذا قيل المؤمنون فهو خاص. طيب، قوله حب الشهوات من النساء إلى آخره، لماذا لم يقل حب النساء بل قال حب الشهوات؟
2: إن حب النساء كان غير شهوة ربما يكون محمى.
0: نعم،
2: لكن حب النساء لشهوة هو عدل.
0: نعم. طيب، لماذا خص البنين دون البنات؟ ها، ما حضرت؟ نعم يا يحيى. نعم، لأن هذا هو موضع الافتخار عند العرب، وما زال الناس الآن يرغبون الأبناء أكثر من البنات. القناطير المقنطرة، القناطير جمع، وما هو القنطار؟ نعم، يعني الآلاف الكثيرة، نعم الآلاف الكثيرة، القول الراجح أنها الآلاف الكثيرة من الدنانير. نعم. طيب، المقنطرة فهد ايش معناها؟ نعم، المعتنى بها، التي يعتني بها أصحابها ويحفظونها ويعدونها، بل ربما أحيانا يدفنونها خوفا عليها. طيب، الخيل المسومة قرأنا. طيب، قال من الذهب والفضة، قال الله عز وجل من الذهب والفضة. الذهب والفضة هما المعدنان المعروفان اللذان تتعلق بهما رغبة الخلق جميعا، كل بني آدم تتعلق رغبتهم بالذهب والفضة أكثر مما تتعلق بغيرهم، ولهذا كان الذهب والفضة قيمة لجميع الأشياء، كل الأشياء تباع بماذا؟ ها؟ بالذهب والفضة، يعني ما تجد مثلا غيرهما من الأموال يكون قيمة للأشياء تباع به الأشياء أبدا. بع دارك بماذا؟ بأي شيء؟ بالذهب والفضة. بعت سيارتك بالذهب والفضة، بعت كتابك بالذهب والفضة، كل شيء يكون عوضه الذهب والفضة، فهما محل رغبة الناس، ولهذا قال من الذهب والفضة. الذهب هو ذلك المعدن الأحمر، والفضة هو المعدن الأبيض المعروف، ولكن هل إذا حول الذهب وصار أبيض يثبت له حكم الذهب الأحمر فيحرم على الرجال لبسه، أو يتغير الحكم بتغير الحال؟ نحن نسمع أن فيه ذهبا أبيض، ولكن الذهب الأحمر هو الذي نص عليه، فإذا حول إلى ذهب أبيض فإن كان مجرد اللون فهو عندي محل نظر، هل يعتبر ذهبا ويكون نصابه في الزكاة نصاب الذهب ويكون حراما على الرجال ويحرم بيعه بالذهب الأحمر متفاضلا، أو نقول إنه انتقل وصار في حكم الفضة؟ هذا يحتاج إلى أن نعرف ما رأي الكيماويين في هذا الشيء، ما هل إنه ينتقل بما يضاف إليه من المادة التي تجعله أبيض أو لا ينتقل؟ وقول من الذهب والفضة والخيل المسومة، الخيل هي هذه الحيوانات المعروفة، وسميت خيلا لأن صاحبها غالبا يبتلى بالخيلاء، لأنها أفخر المراكب، فالراكب لها يكون في قلبه خيلاء، أو لأنها هي تختال في مشيتها، ولهذا ترى الخيل عند مشيتها ليست كغيرها، تشعر بأن فيها ترفعا واختيالا. قال بعضهم: أو لأنها يخيل إليها أنه لا شيء يساميها، وهذا لا ندري عنه، اللهم إلا ما يظهر من أثر مثل اختيالها في مشيتها. على كل حال، الخيل معروفة، وأصحابها لا شك أنهم يرون أنهم فوق الناس لأنها أفخر المراكب في ذلك الوقت وإلى الآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ومن المعلوم أن الآية هنا في سياق من أحب شهوة الخيل، يعني اتخذها شهوة، فهذا هو محل التزيين المذموم. أما من اتخذها ليجاهد بها في سبيل الله فهذا خير، هذا لا شك أنها خير له، كما أن من أحب الذهب والفضة لا للشهوة وجمع المال ولكن لما يترتب على المال من المصالح فهذا محمود. الخيل قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أقسام ثلاثة: فخر وخيلاء، أو ليناوي أبها المسلمين فهذا له وزن. ثانيا: اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله فهذا له أجر. ثالثا: اتخذها للركوب والتنمية والاستفادة من ورائها فهي له ستر، لا إثم لا أجر. قسم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أقسام ثلاثة: فخر وخيلاء، أو ليناوي أبها المسلمين فهذا له وزن. ثانيا: اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله فهذا له أجر. ثالثا: اتخذها للركوب والتنمية والاستفادة من ورائها فهي له ستر، لا إثم لا أجر ولا وزن. وقولها المسومة، قيل معنى المسومة التي تسوم، أي تطلق لترعى، كما قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون. وقيل المسومة المعلمة التي جعل لها أعلام للزينة والفخر، مثل أن يجعل عليها ريش النعام أو أشياء أخرى تحسنها. عندنا الآن سيارات مسومة ولا لا؟ يجعلون عليها زينة، زيقات وجنوط، نعم، وأشياء أخرى، نعم، تسوم. حتى إن بعض الناس يلبس السيارات الفقيرة لباس السيارات الغنية، يحط عليها جنط مرسيدس، نعم، وتلقاه يمكن مازدا أو أرد من المازدا، نعم. على كل حال، إن تسويم المركوبات ما زال أمرا معلوما عند الناس إلى يومنا هذا. المسومة عند الناس أغلى من غيرها، لأنها ما سومت إلا لأنها جيدة ومن أصل جيد، فلهذا تسوم ويعتنى بها أكثر. والأنعام والحرث، الأنعام جمع نعم، كأسباب جمع سبب، وهي الإبل والبقر والغنم، وهذه الأنواع من الحيوانات هي محل رغبة الناس أيضا. أكثر الناس يقتنون الإبل والبقر والغنم، لا تجدهم يقتنون الضباء أو ما أشبهها من الحيوان، وإنما يعتنون باقتناء هذه الأنواع الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، في البادية وفي الحاضرة، لكنها في البادية أكثر. طيب، وأغلى هذه الأنواع وهي الحمر من الإبل، الحمر من الإبل، ولذلك يضرب بها المثل في الغلاء والمحبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب وقد وجهه إلى خيبر، قال انفذ على رسلك فوالله، ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. والحرث، الحرث يعني الزراعة، حرث الأرض للزراعة. فهذه سبعة أشياء: النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولو فتشت عامة رغبات الناس بهذه الدنيا لوجدتها لا تخرج عن هذه الأشياء السبع، لا تخرج عن هذه الأشياء السبع. طيب، والأنعام والحرث، نعم، لا تخرج عن هذه الأشياء السبع في الغالب، وإلا في أشياء محل رغبة عند الناس مثل القصور المشيدة. القصور المشيدة أيضا بعض الناس يكون مغرما بها، مغرما بها، يحبها وينميها ويحب أن يكون منزله أو قصره فاخرا، لا لا ليس له نظير. فالمهم أن هذه رغبات الناس. قال الله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك، لماذا قال ذلك بالمفرد المذكر مع أنها جماعة؟ والجماعة للعقلاء يقال هؤلاء، ولغير العقلاء يقال هذه. الجواب والله أعلم أنه أعاد اسم الإشارة على مفرد مذكر على تقدير ذلك المذكور، ذلك المذكور، فطوى ذكر هذه السبع كلها وعبر وكن عنها بالمذكور، وذلك لاحتقارها بالنسبة لنعيم الآخرة. وقوله متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، أي المتعة التي يتمتع الناس بها في الحياة الدنيا، وغايتها الزوال، غايتها الزوال، فإما أن تزول عنها وإما أن تزول عنك. أما أن تخلد لك أو تخلد لها فذلك مستحيل، لا بد أن تفارقها أو أن تفارقك هي، وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة برهان. فهذه الأشياء لو اجتمعت كلها للمرء فما هي إلا متاع الحياة الدنيا يتمتع بها الإنسان ثم يفارقها أو تفارقه هي. وقول الحياة الدنيا فيه حياة الدنيا وحياة أخرى. ما هي الحياة الحقيقية؟ قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، نعم. أما الدنيا فهي حياة بسيطة ليست بشيء، ليست بشيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. موضع الصوت، الصوت يعني حوالي متر، في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أي دنيا هي؟ الدنيا منذ خلقت إلى يوم القيامة بكل ما فيها من نعيم، وذلك لأن نعيم الدنيا في الحقيقة كأحلام، كأحلامنا. واعتبر الأمر بما مضى من عمرك، كل ما مضى من عمرك كأنه حلم، أليس كذلك؟ ليس كأنه شيء واقع، لأنه راح. لا فرق بين ما فعلته في اليقظة بالأمس وما رأيته في منامك البارحة، كلها راح. ولهذا قال سماها حياة دنيا، ودنيا مؤنث أدنى، ووصفت بهذا الوصف لدنو مرتبتها بالنسبة إلى الآخرة، لدنو مرتبتها بالنسبة للآخرة، فليس بشيء بالنسبة للآخرة، كما سمعتم الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. وكذلك سميت الدنيا لأنها أدنى من الآخرة باعتبار الترتيب الزمني، وللآخرة خير لك منين؟ من الأولى، فهي أولى باعتبار الترتيب الزمني، دنيا إذن قريبة للناس. طيب، ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن ما دمنا نعرف أن هذا متاع الحياة الدنيا، فلننظر إلى هذه الأشياء لا نظرة شهوة ولكن نظرة جد. إذا كان ذلك ينفعنا في الآخرة فالنظر إليه طيب ونافع ويكون من حسن الدنيا والآخرة. أما إذا نظرنا إليه مجرد نظر الشهوة فإنه يخشى على المرء أن يغلب جانب الشهوة على جانب الحق. ولهذا أدنى الله مرتبة هذه الأشياء ووضعها حيث قال ذلك متاع الحياة الدنيا، ثم قال والله عنده حسن المآب. الله عنده حسن المآب يعني حسن المرجع. لماذا؟ في الدار الآخرة، لأن مرجع كل إنسان إلى الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار، وليس ثمة دار أخرى ثالثة. كل الناس الجن، بل كل الجن والإنس مآلهم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار، وليس ثمة دار أخرى. فالله عنده حسن المآب يعني حسن المرجع. نأخذ الفوائد أيضا في هذه الآية، عدة فوائد. أولا، حكمة الله عز وجل في ابتلاء الناس بتزيين حب الشهوات لهم، بتزيين حب الشهوات لهم في هذه الأمور السبعة. ووجه الحكمة أنه لولا هذه الشهوات التي تنازع الإنسان في اتجاهه إلى ربه لم يكن للاختبار في الدين فائدة. انتبه، يعني لو كان الإنسان لم يغرس في قلبه أو في فطرته هذا الحب لم يكن في الدين، في الابتلاء في الدين فائدة. السبب لأن الانقياد إلى الدين إذا لم يكن له منازع يكون سهلا ميسرا. ولهذا من أول من يجيب إلى الرسل؟ الفقراء الذين حرموا من الدنيا، لأنه ليس عندهم شيء ينازعهم، لا مال ولا رئاسة ولا غير ذلك. فهذا من حكمة الله أن زين في قلوب الناس حب الشهوات. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يذم من أحب هذه الأمور على غير هذا الوجه، وهي محبته شهوة. وذلك لأنه إذا زين له محبة هذه الأمور لا لأجل الشهوة لم يكن ذلك سببا لصده عن دين الله. لأن أكثر ما يفتن الإنسان الشهوة إذا لم يكن هناك شبهة، فإن كان هناك شبهة واجتمع عليه الشبهة وشهوة حصلت له الفتنتان. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في النكاح وحث عليه وأمر به الشباب. طيب، ومما يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج المرأة الولود، والولود كثيرة الولادة، وإذا كانت ولودا كثر نسلها، ومن نسلها البنون. فالمهم أن محبة هذه الأشياء لا من أجل الشهوة أمر لا يذم عليه الإنسان. ومن فوائد الآية الكريمة قوة التعبير للقرآن، وأنه أعلى أنواع الكلام في الكمال، أعلى أنواع الكلام في الكمال. ولهذا قال حب الشهوات ولم يقل حب النساء أو حب البنين أو حب القناطير المقنطرة، بل قال حب الشهوات من هذه الأشياء، فسلط الحب على إيش؟ على الشهوات لا على هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء حبها قد يكون محمودا كما عرفت. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تقديم الأشد فالأشد، ولهذا قدم النساء، ففتنة شهوة النساء أعظم فتنة، أعظم فتنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ولهذا بدأ بها فقال من النساء. ومن فوائد الآية الكريمة أن البنين قد يكونون فتنة، ويشهد لذلك قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والأولاد أعم من البنين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الذهب والفضة من أشد الأموال خطرا على الإنسان، ولهذا قدمها على بقية الأموال، فقال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنعام والحرث، لأنها أعظم المال فتنة، لا سيما الموصوفة بهذه الصفة أنها قناطير مقنطرة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كثر المال ازدادت الفتنة في شهوته. من ناخذه؟ من قولها القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ولهذا نجد بعض الفقراء يجود بكل ماله، والغني لا يجود بكل ماله، بل بعض الأغنياء نسأل الله العافية يبتلون كلما كثر مالهم اشتد بخلهم ومنعهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخيل أعظم المركوبات فخرا، ولهذا قال الخيل المسومة، ولا سيما إذن نقول ولا سيما إذا كانت مسومة أي معدمة معتنى بها، أو مسومة مطلقة في المرعى معتنى بها في رعيها، فإنها تكون أعظم المركوبات فتنة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن فتنة الأنعام الإبل والبقر والغنم دون فتنة الخيل، بناء على الترتيب، وأن الترتيب في هذه الآية من الأعلى إلى الأدنى. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن من الناس من يفتن بالحرث بالزراعة، فيفتن بها ويزدرع على الوجه المشروع وغير المشروع، وهو كذلك ولا سيما في زمننا هذا حيث انتعشت الزراعة، فصار الناس والعياذ بالله يذهبون فيها كل مذهب، ويرتكبون فيها المحرمات من الكذب على الدولة والخيانة. نعم، ومع ذلك لا يرون في هذا بأس. تجد الإنسان مثلا يبيع محصوله على شخص من الناس بدراهم نقدا، ثم يعطيه اسمه من أجل أن يأخذ المشتري من الحكومة أو من الدولة ثمنا أكثر، يشتريه من المزارع مثلا بريال ونصف الكيلو، ويبيعه على الدولة بريالين، ويكذب فيأخذ اسم المزارع، فيكون المزارع خائنا والآخر كاذبا، وينتج من ذلك أكل المال بالباطل. وإذا سألوا قيل هذا حرام، قال أنا محتاج فلوس، يقول التاجر إذا تجب فلوس تكذب وتتحيل اصبر، وإلا بع عليه هذا ولا تعطي اسمك، بع عليه المحصول ولا تعطي اسمك إذا كانت الدولة تسمح ببيعه، لكن ابتل الناس بهذا الشيء والحرث. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الأشياء كلها لا تعد أن تكون متاع الحياة الدنيا، لقوله ذلك متاع الحياة الدنيا. ومن فوائدها التزهيد، التزهيد في التعلق بهذه الأشياء، لقوله ذلك متاع الحياة الدنيا، وكل ما كان من للدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يتبعه نفسه لأنه زائل. لا تتبع نفسك شيئا من الدنيا إلا شيئا تستعين به على طاعة الله حتى ينفعك، وأنت سوف تنال منه ما يناله من أتبع نفسه ما متاع الحياة الدنيا للدنيا. يعني أن مثلا أن الرجل الذي يأكل العشاء، من الناس من يأكله لأجل أن يحفظ بدنه أو أن يحفظ جسمه، يأكله امتثالا لأمر الله، يأكله استعانة بها على طاعة الله، يأكله تمتعا بنعم الله فيؤجر على ذلك. ومن الناس من يأكله لمجرد شهوة ليملأ بطنه فيحرم هذا الأجر، يحرم هذا الأجر لأنه نوى به مجرد الشهوة فقط. ومن فوائد الآية الكريمة تنقيص هذه الحياة، لقوله الحياة الدنيا، ووالله إنها لناقص، إن دارا لا يدري الإنسان مدة إقامته فيها، وإن دارا لا يكون صفها إلا منقصا بكدر، وإن دارا فيها الشحناء والعداوة والبغضاء بين الناس وغير ذلك من المنغصات، إنها لدنيا. الإنسان منا في هذه الدنيا لا يضمن أن يبقى ولا لحظة واحدة، أليس كذلك؟ طيب إذن كيف نقول هذه حياة؟ كيف نقول إن هذه حياة؟ إنها لحياة الدنيا. والإنسان في الحقيقة من حكمة الله عز وجل أنه فتن بما فيها من هذه الأشياء التي ذكر الله عز وجل، ولكن العاقل ينظر إلى المآل والعاقبة. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما عند الله خير من هذه الدنيا، لقوله والله عنده حسن المآب. ومنها ما أشار إليه بعضهم في أن من تعلق بهذه الأشياء تعلق شهوة فإن عاقبته لا تكون حميدة، لأن الله لما ذكر التعلق على وجه الشهوة بهذه الأشياء قال والله عنده حسن المآب، فكأنه يقول ولا حسن مآب لهذا المتعلق بهذه الأشياء، أي أن عاقبته ليست حميدة، هكذا ذكر بعضهم، ولكن في النفس منها شيء، والذي يظهر لي أنه إن لا ختمت بهذا والله عنده حسن مآب من أجل ترغيب الإنسان بما عند الله عز وجل، وأن لا يتعلق بهذا بمتاع الحياة الدنيا. ويدل لما ذكرت قوله قل أنبئكم بخير من ذلك، الخطاب في قل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الله إذا صدر القول بقل كان في ذلك دليل على عناية الله به، وأنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا، وأنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغه على وجه الخصوص، وإلا فإن كل القرآن قد قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن أحيانا يذكر الله عز وجل شيئا يصدره بقل للدلالة على العناية به. ولننظر العناية بما يذكر جاءت من أكثر من وجه. أولا لأن الله صدرها بقل، وثانيا أنه صدرها بالاستفهام: أأنبئكم بخير من ذلك، يعني أأخبركم بخير من ذلكم، يعني المشار إليه في الآيات السابقة. والاستفهام يفيد تنبيه المخاطب وحضور قلبه لما سيلقى إليه، فهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ثم إن فيه أيضا في هذا الاستفهام معنى غير التنبيه، وهو التشويق: أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني بعد أن قص الله علينا ما متاع الحياة الدنيا أمر نبيه أن يقول للناس: أأنبئكم بخير من ذلكم، ليشوقهم إلى ذلك الخير. وقوله أأنبئكم بخير من ذلك، قال أأنبئكم ولم يقل أأخبركم، لأن النبأ إنما يقول إنما يقال في الأمور الهامة عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ولهذا قيل للنبي نبي ولم يقل مخبر، فهذا أمر هام يحتاج إلى الإنباء عنه. وقوله بخير من ذلكم ولم يقل من ذلك، لأن المخاطب جماعة، المخاطب جميع الناس. وهنا نقف لنتذكر ماذا يراعى في اسم الإشارة المقرون بالكاف، ماذا يراعى في اسم الإشارة المقرون بالكاف. اسم الإشارة المقرون بالكاف يتضمن مشارا إليه ومخاطبا، مشارا إليه ومخاطبا. فاسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، والكاف تكون بحسب المخاطب. فأولا كيف نقول إذا خاطبنا مفردا مذكرا وأشرنا إلى مفرد مذكر؟ نقول ذلك، ذلك ذا اسم إشارة المفرد المذكر والكاف لمخاطب المذكر. ماذا نقول إذا أشرنا إلى مثنى مذكر نخاطب مفردا مذكر؟ نقول ذانك، قال الله تعالى: فذانك برهان من ربك. نقول ذانك. ماذا نقول إذا خاطبنا مفردا مذكرا وأشرنا إلى مثنى مؤنث؟ نقول تانك، تانك، تانك المرأتان قائمتان. طيب ماذا نقول إذا أشرنا إلى مفردة مؤنثة وخاطبنا مفردا مذكرا؟ نقول تلك، تلك، أو نقول تيك، ولا سيما معها مثل هاتيك. ماذا نقول إذا أشرنا إلى جماعة ذكور أو إلى جماعة مطلقا نخاطب مفردا مذكرا؟ رحمك الله، نقول أولئك، نقول أولئك. الآن عددنا كم صورة؟ عدة صور على، والكاف لم تتغير. لماذا؟ لأن المخاطب مفرد مذكر. كيف نقول إذا كان المشار إليه مفردا مذكرا والمخاطب مثنى؟ ذلكما، قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربي. إذا كان مفردا مؤنث والمخاطب مثنى، أنا يمكن أعطيكم إياها، أنا أسأل أحسن. عرفتم القاعدة الأولى في الأمثلة السابقة، ذكرنا إذا اختلف المشار إليه مع كون المخاطب واحدا مفردا مذكرا. طيب، إذا كان المخاطب مثنى والمشار إليه مفرد مؤنث، الأخ تلكما صح، كيف نقول إذا كان المخاطب مثنى والمشار إليه مثنى مؤنث؟ أنت المشار إليه مثنى مؤنث والمخاطب مثنى؟ لا. يحيى تانكما، كيف نقول إذا كان المخاطب جماعة نساء يا غانم والمشار إليه مفرد مذكر؟ المشار إليه مفرد مذكر والمخاطب جماعة نساء، ها؟ ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه كذا. طيب، الظاهر ما نحتاج إلى أننا نستمر، لأنها المسألة التصوية تحتاج إلى تأني. المشار اسم الإشارة يتبع إيش؟ المشار إليه. الكاف تتبع المخاطب كذا. تارة يكون كل منهما مفردا مذكرا، وتارة يكون كل منهما مفردا مؤنثا، وتارة يكون كل منهما جمعا للذكور، وتارة يكون كل منهما جمعا للإناث، وتارة تختلف الحال بين المشار إليه وبين المخاطب. طيب، كاف المخاطب قلت لكم إنها بحسب من؟ المخاطب. فيها لغة أن تكون للمذكر بالكاف المفتوحة أيا كان المذكر، مثنى أو جمع أو مفرد. انتبه، إذا كان المذكر فهي مفتوحة مبنية على الفتح، لمؤنث مبنية على الكسر، ومفردة في الموضعين، يعني فيها لغة للغة العرب يبقون الكاف بصيغة المفرد دائما، مفتوحة في المذكر مكسورة في المؤنث. فيه لغة ثالثة يبقون الكاف مفتوحة مفردة للمذكر والمؤنث والمثنى والجمع والمفرد، فيقول مثلا ذلك سواء كانوا خاطبون رجلا أو امرأة أو رجلين أو امرأتين أو رجال أو نساء. وأظن هذه اللغة تناسب، ها؟ نعم، لأنها أسهل. أي نعم، لا هذا الحقيقة، ما لأن اللي إحنا نقول القاعدة عندنا إذا اختلف النحويون أخذنا بالأسهل، أما إذا اختلفت اللغات أخذنا بالأفصح. ما هو صحيح، لا يذهب أهله. إذا اختلفت اللغات خذ بالأفصح، وإذا اختلف النحويون خذ بالأسهل كذا، وإذا اختلف الفقهاء خذ بالأحوط. تمام، هذه ثلاث قواعد. طيب إذا نعرف لم يذهب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحسن. بس ما تقول في قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ ألف لام ميم
1: نقول هذه حروف ابتدأ بها الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ابتدأ
0: بها بعض الصور. وهل لها معنى أو لا؟
1: قيل أن هذا ليس لها معنى وعلمها عند الله.
0: نعم.
1: والقول الصحيح أنها لها معنى.
0: لا لا، إذا قلت علمها عند الله ما تقدر تقول ليس لها معنى ولا لها معنى.
1: نعم.
0: اللي فوض ما يثبت ولا ينفي. ها.
1: والقول الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أتى بها تحديا لأحد.
0: السؤال هل لها معنى؟ ما نريد هل لها مغزى؟ هل لها معنى في حد ذاتها أم لا؟
1: نقول ليس لها يعني معنى نعلم.
0: القول الراجح أنه ليس لها معنى، لا معلوم ولا مجهول، كذا ولا لا؟ طيب ما هو الدليل أن هذا هو القول الراجح؟
1: لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة معاني هذه الحروف.
0: لا يعني نعم أحمد
2: الحرف ما يتكلم ليس لها معنى.
0: نعم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذه الحروف هكذا مضمون بعضها إلى بعض ليس لها معنى في اللغة العربية، وحينئذ بمقتضى كون القرآن باللسان العربي نقول ليس لها معنى. طيب أحمد، إذا قلنا ليس لها معنى صارت عبثا أنت، والله عز وجل منزه عن العبث. نعم، لها مغزى وهو تحدي العرب، حيث كان هذا القرآن لم يأتي باللسان الجديد حتى يقول والله ما نعرف هذا اللسان، وإنما أتى باللسان العربي الذي يتكون منه الحروف الذي يتكون من الحروف المعهودة اللي يعرفونها، ومع ذلك عجز. طيب يشهد لاعتبار هذا المغزى، ما الذي يشهد أو يؤيد القول بهذا المغزى؟ صحيح أنه في الغالب إذا ذكر هذه الحروف المقطعة الهجائية يذكر بعدها القرآن، مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل على الكتاب إلى آخر. طيب سمع.

0: طيب قوله عز وجل الكتاب، ما المراد به؟ القرآن. ولماذا سمي كتابا؟ في صحف الناس. والأمر الثالث في الصحف التي بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي صف. طيب قوله عز وجل منه آيات محكمات، ما المراد بالمحكمات؟ إذن معناها القرآن بعض ما أطلق.
1: لا، هذا الإتقان يعني أن القرآن كله نزل حق.
0: منه آيات محكمات، ما معنى محكمات؟ بس حد
1: أي الاشتباه فيها، هي ظاهرة واضحة.
0: أحسنت، أي ظاهرة واضحة الاشتباه فيها، تمام. أخر متشابهات
1: عكس
0: يعني فيها غموض لا يفهمها إلا ذو الألباب أو الراسخون في العلم. طيب قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، عادل، فيها للسلف وجهان، الوجه الأول الوقوف على إلا الله، والوجه الثاني الوصف، كما توجيه كل من القراءتين. يعني معنى التأويل، لا وش معنى التأويل على هذا الوقت، على قراءة الوقت؟ إيه معنى التأويل؟ لا، العاقبة والحق.

0: معنى التأويل على هذه القراءة، على قراءة الوسط؟ التفسير معناه التفسير، يعني هذا التفسير تفسير المتشابهات لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. أما من كانت علومه سطحية فهؤلاء لا يعرفون تأويل هذا المتشابه. نعم. طيب، من الآيات المتشابهات آيات ظاهرها التعارض، مثل
1: قوله تعالى والذي الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثلا.
0: لا خالد، آيات ظاهرها التعارض تكون مشتبهة عند بعض الناس فيظن أن في القرآن تناقضا فيتبع هذا المتشابه ويلبس به على الناس، ولكن الراسخون في العلم يعلمون وجه هذه الآيات ولا يكون فيها تعارض.
2: قوله تعالى فوربك لسألهم أجمعين عما كانوا يعملون، هنا قال فوربك لسألهم أجمعين، وقال في سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. فمثل هذه قد تشتري على قاصي العلم والنظر ويظنون أن فيها تعارضا،
0: حيث
2: أصبح السؤال في موضع ولفهم في موضع.
0: في موضوع، أحسنت. الراسخون في العلم يعرفون وجه ذلك فيحملون كل آية على وجه لا يخالف الآية الأخرى. طيب، وفي أيضا آيات كثيرة، دقيقة، فيها آيات كثيرة أشار إليها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه الذي سماه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، وهو كتاب جيد نافع لطالب العلم. طيب، سمعنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
1: بس قال الله عز وجل ستغلبون وتحشرون، هل فيها قراءة ثانية؟ قراءة بالياء سيغلبون ويحشرون. طيب، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار في الدنيا وحالهم في الآخرة. ما حالهم في الدنيا؟ نعم، أحسنت. إذن هم في خسارة في الدنيا وفي الآخرة. هل في القرآن ما يشهد لهذه الآية في أن مآل الذين كفروا الغلبة؟ إيه الغلبة في الدنيا والنار في الآخرة. آية مثل هذه آية تقريبا إن لم تكن مثل هي مثلها في المعنى لكن يختلف اللفظ على الشيء. إن الذين كفروا أحسنت، هذه الآية في سورة الأنفال كهذه الآية تمام. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طيب، لو أن الكافر افتخر بما عنده من القوة والمال والولد فبأي شيء يرد عليه المؤمن هذا الافتخار؟ إيه؟ لا نزال في
0: البشر.
1: نقول هذه لن تغني عنكم من الله شيئا.

0: نعم، ولو شاء الله عز وجل لانتصر منكم، ولكن يبلو الله عباده بعضهم ببعض. واضح؟ ما تقولون؟ هكذا. أما أن ننظر إلى أموالهم وأولادهم نظرة الإعزاز والإكبار والإعجاب فننحسر ونقول لا يمكن أن نصل إلى ما وصلوا إليه ثم نصير أذنابا لهم نتبعهم، فهذا ليست حال المؤمن. المؤمن ينظر إلى هؤلاء وكأنهم خفاش، ولكنه يسعى إلى ما يكون به النصر عليهم من الإيمان بالله والعمل الصالح وإعداد القوة وغير ذلك. طيب، سمعنا هداية الله.
1: أنا ما حفظت ونحن ما تحابر بهذا.
0: ها؟
1: أنا ما تحابر قبل منها.
0: عجيب، ما علمت؟
1: لا
0: يا خلال ما حي
1: نقرأ
0: من وجه. لا من وجه لا كلنا قرأ من وجه هداية الله. نعم، فيصل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة

0: والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: بس هذا هو قوله عز وجل يرونهم مثليهم رأي العين فيها قراءته يرونهم وترونهم. ما موقع قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة مما قبلها في المعنى؟ أخذ المصحف الآن أنت سمعتنا.
0: الناس
2: هذا يربط بالما قبل يعني الشاهد على مغلوبيته.
1: هذه فيها بيان فئتين التقتا ما بين الله حال الفئتين ثم بين فقال فئة فمحلها مما قبلها بمعنى أن فيها تفصيلا لما أجمل في قوله فئتين التقتا. طيب في قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فيها حذف وهو أنه حذف من إحدى الجملتين ما ذكر في الأخرى.
0: قوله تعالى فئة تقاتل في سبيل الله هنا ذكر الفئة وذكر ما تقاتل في سبيل الله وهو سبيل الله عز وجل وهي الفئة المؤمنة
1: وحذف وصف المؤمن المقابل بوصف وأخرى كافرة. طيب
0: حذف في مقابل ذكر وصف كافرة
1: هدف ما يقابل تقاتل في سبيل الله والمحذوف ايش التقدير واخرى كافره تقاتل في سبيل الطاغوت كذا ولا لا؟ طيب وهذا من بلاغه القران أن يحذف في أحد المتقابلين ما يذكر في الآخر. طيب ما معنى قوله مثليهم رأي العين؟ ضعف هذا أحد الأقوال يعني يرونهم ضعفيهم بناء على أن الآية نزلت في غزوة بدر لأن المؤمنين كانوا 313 والكافرين كانوا ما بين 900 و1000. طيب فيه رأي آخر
0: على أن الكافرين 3 أضعاف.
1: طيب لكن مثليهم المشكلة في مثليهم مثنى
0: قيل أكثر
1: إيه يعني ان التثنيه عباره عن الكثره لا للتقييد باثنتين. طيب هل لهذا شاهد في القران؟ ها عمر ثم ارجع البصر كرتين قال العلماء معناه كرة بعد كرة ولا يتقيد باثنتين ومنه قولهم في الإحرام لبيك اللهم لبيك فالمراد تلبية بعد تلبية لا خصوص التثنية. طيب ذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس نازلا في بدر ولكن ضرب مثل وليس نازلا في أهل بدر وبناء على هذا القول لا يكون في المثلين إشكال كذا ولا لا؟ ويكون المعنى أن الله أوجب على المؤمنين أن يصبروا في مقابلة مثليهم من الكفار فقال تعالى إيكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 وعلى هذا القول لا إشكال في الآية إطلاقا. طيب ذكرنا في قوله قل أنبئكم بشر بخير من ذلك، لماذا صدرت الآية بالاستفهام؟ وإن شئت فقل ما المراد بالاستفهام هنا؟ نعم الأخ هنا أما حضرت هذه واحدة. طيب عيد قل أنبئك الاستفهام ما المراد به؟ أنبئك هذا الآية

0: للتشويق. ما مناسبة التشويق هنا؟ ما يتمتع الناس به في الدنيا.
1: أراد الله عز وجل أن يذكر الذي هو خير من ذلك.
0: نعم.
1: وهو متاع ثواب الآخرة.
0: طيب. هل جاء في القرآن نحو هذا الاستفهام؟ أعني استفهام يرد به التشويق إلى نعيم الجنة؟ ليش سامع؟ يا أيها الذين آمنوا. نعم. ثم ذكر ثوابه. طيب سمعنا. نعم. زين الناس بشواطئ.

0: والحرث
1: والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
0: كم عدد هذه المزينات؟
2: سبعة.
0: كذا؟ طيب، هنا قال زين الناس حب الشهوات من هذه الأشياء، فهل هناك فرق بين أن يقال حب الشهوات أو أن يقال زين للناس حب النساء؟ بينهما فرق.
2: أن الإنسان ما يحب هذه الأشياء إلا للشهوة،
0: أن محبته لهذه الأشياء محبة الشهوة، فهذا هو الذي يكون متاع الحياة الدنيا. أما مطلق المحبة فقد يكون من فقد يترتب عليه ثواب الآخرة ولا يكون من متاع الدنيا. عرفت؟ طيب، ما هو الدليل على الفرق أو على هذا الفرق بين العبارتين؟ نعم محمد. أي نعم نعم صح، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء ليس محبة شهوة ومتاع دنيا، لكن محبة خير. طيب، في المال وقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ما هو الدليل على أن المال قد يكون خيرا مع محبة الإنسان له؟ نعم.
3: فسر المفسرون الخير بأنه المال.
0: نعم. طيب، هذا صحيح، لكن ما هو الدليل على أن محبة المال قد تكون خيرا؟
3: لأنه يكون سبيلا إلى ما يرضى الله سبحانه وتعالى من الإنفاق في سبيل الله ومن الحلال.
0: طيب،
4: قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح والرجل الصالح.
0: نعم، والثناء كثيرا كما قال الأخ داد على من أنفق في سبيل الله. نعم، وكم حصل في المال من خير كثير للأمة الإسلامية في ماضيها وحاضرها. طيب، الحرث أيضا ممكن أن يكون حب الحرث خيرا لا مجرد متاع دنيا. أنت يمكن الدليل من القرآن ومن السنة كما تحب، وإن شئت فمن التعليل. ها؟ أحسنت، أن الحرث قد يكون خير للإنسان إذا قصد به الخير، أراد أن ينتفع الفقير والمار والطير والوحش وغير ذلك، فيكون له في ذلك أجر ولا يكون مجرد متاع في الحياة الدنيا. طيب، أي اقرأ آخر حتى تبين لك، وحيث إنك سألت وليس هذا موضع سؤال سمعنا أول سؤال. أنا فاهم، سمع أول سؤال.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: ترى ليست جزاء ثواب، تتسلطون علينا بعدين تبلون تسألون، لكنها جزاء تعزير. نعم، اقرأ.

طيب، ما موضع العطف في قوله وأنزل الفرقان مما قبله؟ أو ما نوع العطف في قوله وأنزل الفرقان مما قبله؟ عطف بيان. لا، عطف البيان ما يأتي بحرف النسق.

0: هو السلفية؟
1: ها؟ لا. نعم يحيى. اي نعم، لكن ما موضع من حيث المعنى، من حيث المعنى مو من حيث الاعراب. بدايه الله صفه. طيب صفه عامه ولا لا؟
2: صفه لله.
1: لا، ما هي صفه لله.
2: لا اله
1: لا لا. وانزل الفرقان.
2: وانزل عدل على الناس، وانزل صفه لله.
1: اي لا صح، فيكون من باب عطف العام الخاص، لأنه ذكر الكتاب والتوراة والإنجيل ثم قال وأنزل الفرقان، وهذا الوصف يشمل كل الثلاثة، يشمل كل الثلاثة. واضح؟ يا فرجة.

0: وقنا بهلك وقنا عذاب النار.
1: وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
0: طلع فرح. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أظننا تكلمنا على هذا والفوائد كل شيء. طيب، قال الله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلك. أولا في القراءات فيها أأنبئكم بتحقيق الهمزتين بدون مد، وفيها قراءة ثانية أأنبئكم أي بتحقيق الهمزتين بالمد. وقوله قل سبق لها نظائر، وذكرنا أن الآيات المصدرة بقل تشير إلى الاهتمام بها والعناية بها، لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمراً خاصاً أن يبلغها للناس، والأمر العام لكل القرآن. وقوله أأنبئكم الاستفهام هنا للتشويق، لما ذكر متع الحياة الدنيا السبعة الأنواع السابقة قال أأنبئكم يشوقنا إلى ما هو خير من ذلك. أأنبئكم أي أخبركم بخير من ذلك. والإنباء هو الخبر عن أمر هام، ولا يكون النبأ غالبا إلا في الأمور الهامة، كما في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قال بخير من ذلكم، المشار إليه ما سبق من متع الحياة الدنيا بأنواعها السبعة. ولكن قد يقول قائل: لماذا أشار إليه بلفظ المفرد المذكر؟ نقول: لأجل طي ذكره بشيء واحد، كأنه قال بخير من ذلكم المذكور، حتى لا يشار إلى التفصيل فيه، لأن الدنيا كلها في الواقع ينبغي أن يزهد فيها الإنسان ولا يحتسبها شيئا. ألم ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يذكره تحقيرا له. نعم. وقوله قل أنبئكم بخير من ذلك، هذا كما قلت استفهام، الجواب هو مضمون قوله للذين اتقوا عند ربهم إلى آخره. هذا الخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري. وقوله للذين اتقوا لا يخفى علينا جميعا أنه خبر مقدم وجنات مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر يفيد الحصر، لأن من القواعد المعروفة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب، للذين اتقوا عند ربهم، اتقوا ماذا؟ اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وأحيانا نؤمر باتقاء اليوم، يوم القيامة، كما في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأحيانا نؤمر بتقوى النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ولكن المعاني وإن اتفقت في أصل الوقاية لكنها تختلف، لأن تقوى الله عز وجل تستلزم الخوف منه وتعظيمه، أما النار فإن تقواها تستلزم الخوف منها فقط، لكنها ليست تقوى عبادة وإنابة وتعلق بها، بل تقوى فرار منها، وكذلك تقوى اليوم الذي نرجع فيه الله وهو يوم القيامة. المهم أن قوله للذين اتقوا ينبغي أن نحملها على أعلى أنواع التقوى وأفضلها، وهي تقوى إيش؟ تقوى الله عز وجل، لا تقوى اليوم الآخر ولا تقوى النار، لأن تقوى الله يحمل على تقوى اليوم الآخر وعلى تقوى النار. فما هو تقوى الله؟ فما هي تقوى الله؟ قال بعض العلماء في تقوى الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا يتضمن الإخلاص والعلم. العلم قوله على نور من الله، والإخلاص ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، يعني لا يحملك على هذا حب الدنيا أو الجاه أو الرئاسة أو ما أشبه ذلك. وقال بعض العلماء: إن تقوى الله أن يخلي الإنسان جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. وعلى هذا قول الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال بعض العلماء: تقوى الله عز وجل اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أجمع ما قيل في التقوى، إن اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم أعلم أن التقوى أحيانا تقرن بالبر وأحيانا تفرد، فإن قرنت بالبر صار معناها اجتناب المعاصي، والبر فعل الطاعات، وإن وفردت عنه صارت شاملة لفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا الاستعمال في الكلمات شواهد كثيرة أو نظائر كثيرة على الأصح، كالفقير والمسكين. الفقير والمسكين إن ذكر جميعا صار لكل واحد منهما معنى، وإن أفرد أحدهما صار بمعنى واحد. كذلك الإيمان والإسلام عند الإفراد يدخل أحدهما في الآخر، وعند الجمع يكون لكل واحد منهما معنى غير الآخر. قوله: للذين اتقوا، إذن اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. عند ربهم، العندية هنا تفيد فضلا عظيما، لأنها هي القرب من الله عز وجل عند ربه، كما قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، كما قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثواب أهل المتقين عند الله، والعندية تفيد القرب، ولا أقرب من شيء يكون سقفه عرش الله عز وجل كالفردوس الأعلى، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها. هذه العندية تفيد القرب. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقول عند ربهم، الرب كما سبق هو الخالق المالك المدبر، وسبق أيضا قريبا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى عامة وخاصة، والربوبية هنا عند ربهم ربوبية خاصة لأن الله تعالى وفقهم لما حرمه كثيرا من عباده. عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات كثيرة متنوعة. ذكر الله تعالى في سورة الرحمن أن أنواعها أربع، فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنتين من ذهب وجنتين من فضة. وهذا باعتبار الجنس، أما الأنواع فكثيرة لأن لكل أمة ما يختص بها من الثواب، ولكل فرد من الأمة ما يختص به من الثواب. ونحن نعرف الآن أن الفواكه في الدنيا اسمها واحد ولكن تختلف، فالرمان مثلا في هذا البستان يكون جيدا وفي البستان الثاني يكون رديئا، وكذلك بقية الفواكه، كذلك الجنة تختلف، حتى وإن اشتركت في أن كلها رمان كلها فواكه وما أشبه ذلك تختلف من شخص لآخر، كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عمل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف العالية من فضلك كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، فهي درجات عظيمة. فهنا قال جنات بالجمع لتعدد أجناسها وأنواعها وأفرادها. نعم، والجنة في الأصل البستان الكثير الأشجار، ولكن المراد بالجنات التي وعد الله بها المتقين هي دار النعيم المقيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. يقول جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها ليس من تحت أرضها بل فوق أرضها، لكن من تحت أشجارها وقصورها أنهار مضطردة، وأنهار مختلفة الأنواع، أربعة أنواع: أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا الماء لم يخرج من الآبار ولم يذب من الجليد، وهذا العسل لم يخرج من نحل، وهذا اللبن لم يخرج من بهيمة، ولكن الذي خلق هذا في الدنيا من هذه الأشياء المعلومة قادر على أن يخلقه عز وجل في الآخرة ابتداء. لبن مخلوق نهر يجري، عسل كذلك، خمر لذة للشاربين كذلك. فهذه الأنواع الأربعة تجري تحت هذه القصور الفخمة والأشجار اليانعة، تبهج الناظرين، تسر الناظرين، تسر القلب، لا يتصور الإنسان ما فيها من النعيم. اللهم فضلك. يقول تجري من تحت النار خالدين فيها، هذا أيضا من كمال النعيم الخلد، لا يذوقون فيها الموت، بل يقال لهم خلود ولا موت فيسرون، بل يقال لهم إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. كل الآفات التي في الدنيا المنغصة للنعيم كلها تنفى عنه، ولهذا قال خالدين فيها وأزواج مطهرة، معطوفة على جنات، جنات وأزواج، وعطفها عليها لاختلاف نوع التلذذ. فالتلذذ بالجنات تلذذ شهوة بطن، والتلذذ بالأزواج تلذذ آخر، من نوع آخر، ولهذا قال أزواج من الحور العين ومن نساء الدنيا. والإنسان الذي له زوجة في الدنيا تبقى زوجة له في الآخرة، وإذا كانت ذات زوجين فإنها تخير بينهما. وإذا لم يكن الإنسان زوجة في الدنيا فإن في الجنة من ليس لهن أزواج في الدنيا، يزوج هذا من هذه. وهناك أيضا أزواج من نوع آخر وهن الحور العين. الحور العين أيضا داخل في قوله وأزواج مطهرة. وقوله تعالى مطهرة من أي شيء؟ من كل رجس حسي أو معنوي. مطهرة من كل رجس حسي أو معنوي، فالحسي مثل البول والغائط والحيض والعرق المنتن والمخاط وما أشبه ذلك، والمعنوي الغل والحقد والفجور وكراهة الزوج وما أشبه ذلك. المهم أن الله أطلق قال مطهرة ولم يقل من كذا وكذا، من أجل إفادة إيش العموم. لأن من القواعد المعروفة أن حذف المعمول يؤذن بعموم العامل، قاعدة معروفة عندهم أن حذف المعمول يؤذن بإيش؟ بعموم العامل. ولهذا أمثلة كثيرة، مثلا قوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فآوى. قال ألم يجدك يتيما، لم يقل فآواك، ألم يجدك ووجدك ضالا، ولم يقل فهداك، معنى الخطاب له ووجدك عائلا ولم يقل فأغناك، بل حذف المفعول ليدل ليؤذن على عموم العام. فالرسول عليه الصلاة والسلام وجده ربه يتيما فآواه، لكن ما آواه وحده، آواه وآوى به حتى جعله فئة لكل مؤمن. ضالا فهداه أو هداه وهدى به، هداه وهدى به. عائلا فأغناه وأغنى به. من أين للعرب هذه الغنائم العظيمة التي ما فكروا أن يغنموها؟ كيف يغنم العرب رعاء الشاة والإبل أرض فارس وهو إلا بإيش؟ إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدينه. المهم أن هذه قاعدة معروفة مقررة، وهو أن حذف المعمول يؤذن بعموم العام. طيب، إذن أزواج مطهرة لم يذكر المعمول فيدل على أنها مطهرات من كل رجس حسي أو معنوي. وقولها أزواج مطهرة لم يقل مطهرات، لماذا؟ لأن نعت المؤنث، نعم، لأن نعت الجمع يجوز أن يكون مجموعا وأن يكون مفردا، إلا جمع المؤنث السالم فإنه يكون مجموعا. فتقول مثلا مررت بنساء مؤمنة ونساء مؤمنات، وتقول مررت بمسلمات صالحات، ولا تقول بمسلمات صالحة. وهنا أزواج جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير؟ جمع تكسير، فيجوز في وصفه الإفراد والتأنيث، الإفراد والجمع، يجوز أزواج مطهرات وأزواج مطهرة. قال ابن مالك والله يقضي بهبات وافرة، ولو قال وافرات لصح. طيب، وأزواج مطهرة ورضوان من الله. الله أكبر، هذا أعظم شيء، رضوان من الله، أن الله سبحانه وتعالى يحل عليهم رضاه فلا يسخط عليهم بعده أبدا، ما يسخط عليهم وهذا أعظم ما يكون، كما قال الله تعالى لما عدد نعيم أهل الجنة قال ورضوان من الله أكبر، أكبر من هذا كله، لأنه إذا رضي عليك محبوبك الذي تسعى إلى الوصول إليه منذ عرفت ومنذ ميزت، فإن هذا أعظم أعظم مقصود للإنسان أن ينال رضا الله عز وجل. وأعظم من ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا ألذ وأمتع وأحسن لأهل الجنة من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فالرضوان فأعلى شيء النظر إلى وجه الله، الرضوان يليه المتع الجسدية في الجنة تلي هذا. ولهذا قال ورضوان من الله فأفرده بالذكر، لأنه نعيم قلب، وما سبقه نعيم إيش؟ نعيم بدن وجسد، أما هذا فنعيم قلب. ولهذا يقول الله عز وجل إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال ورضوان من الله، والله بصير بالعباد سبحانه وتعالى، الله بصير بالعباد الذين يريدون الدنيا والذين يريدون الآخرة، فهو بصير بهم بصر نظر أو بصر علم، ها؟ يشمل هذا وهذا، فهو بصير بالعباد بصر نظر، لا يخفى لا يغيب عن نظره شيء، بصير بهم بصر علم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقوله بالعباد المراد به من محمد، أي أنواع العباد، العام ولا الخاص؟ العام. إذن العبودية العامة أولى. نعم، بصير بكل العباد، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، متقيهم وعاصيهم، كل عباد فالله تعالى بصير بهم. وهو سبحانه وتعالى بصير بمن يستحق أن يكون من المتقين ومن يستحق أن يكون من العاصين. فالمعصية بحكمته والطاعة بفضله، المعصية بحكمته وعدله والطاعة برحمته وفضله. نعم. ثم قال عز وجل ها فوائد، طيب ما نخليها بعدها. نعم، قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا، هذه بيان للذين اتقوا عند ربهم، للذين اتقوا، بيان للذين اتقوا لا للعباد، لأن العباد كلهم لا تصفون بهذه الصفات، لكن المتقين منهم هم الذين يتصفون بهذه الصفات. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، قوله يقولون يريد بذلك القول باللسان والاعتقاد بالجنان، لأن الله تعالى إذا أطلق القول بالإيمان ولم يتعقبه كان المراد به القول باللسان والعقد بالجنان. ودليل ذلك قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لما كان المراد بهذا القول القول باللسان فقط قال وما هم بمؤمنين، أما إذا أطلق الله قول الإنسان آمنت فإنه يريد به الإيمان، القول باللسان والعقل بالجنان. ولهذا قال عز وجل قولوا آمنا بالله، لا يريد منا أن نقول ذلك بألسنتنا فقط بل بألسنتنا وقلوبنا، قل آمنا بالله لا يريد أن نقول ذلك باللسان فقط بل باللسان والجنان. إذن الذين يقولون ربنا آمنا بماذا؟ بألسنتهم فقط؟ ها؟ لا، بألسنتهم نطقا وبقلوبهم عقدا، يعني اعتقادا. وقولها الذين يقول ربنا، شف كيف توسلوا، كيف توسلوا إلى الله بربوبيته للإخبار بحالهم في الإيمان به، كأنهم يقولون ربنا آمنا ولكننا لم نصل إلى الإيمان إلا بربوبيتك لنا، تلك الربوبية الخاصة المقتضية للعناية التامة. يقول ربنا إننا آمنا، انتبه، قال الذين يقولون آمنا استقام الكلام بلا شك، لكن إذا قالوا ربنا إننا آمنا فهذا كالإشعار بأنهم لم يصلوا إلى الإيمان إلا بمقتضى هذه الربوبية الخاصة المقتضية للعناية التامة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، إننا آمنا، الجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ واحد، وهو إننا، لأن الثانية ضمير، إننا آمنا، فيؤكدون إيمانه، إننا آمنا فاغفر لنا. طيب آمنا بماذا؟ بكل ما يجب الإيمان به، كل ما يجب الإيمان به. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالإيمان هنا يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، وهو ستة أنواع: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب، الإيمان ليس هو مجرد التصديق، ليس مجرد التصديق، لأن مجرد التصديق ليس بإيمان، ولهذا يقال آمنا به، آمنا به، ويقال آمنا له، وبينهما فرق، ويقال صدقه، وبينهما فرق أيضا. الإيمان لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان، لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان، يعني يصدق ثم يقبل ثم يذعن، هذا الإيمان. ولهذا يقال آمنت به ولا يقال آمنته. الإيمان لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان، لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان، يعني يصدق ثم يقبل ثم يذعن، هذا الإيمان. ولهذا يقال آمنت به ولا يقال آمنته. ولو كان الإيمان مرادفا للتصديق لصح أن يقال آمنته كما يقال صدقته. نعم، إذن الإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد الإقرار، على مجرد التصديق، بل هو تصديق متضمن لإيش؟ لقبول وإذعان. ولهذا كلنا يعلم حسب ما جاء به التاريخ أن أبا طالب مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدق له، ويرى أن ما أخبر به مثل الشمس، حتى إنه لا يقر بذلك في قصائده، يقول ألم يعلموا أن ابننا لا، لقد علموا أن ابننا لا مصدق لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. يقول ليس مكذبا ولا يعنى بقول الأباطل. إذن يكون عنده مصدق، يكون مصدق ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. إذن هو مصدق، لكن لم يكن تصديقه هذا متضمنا للقبول والإذعان، ما قبل ولا أذعن. فهل نقول إنه مؤمن؟ لا. إذن لابد في الإيمان من القبول والإذعان. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ألف هنا للسببية، أي فبسبب إيماننا اغفر لنا، لأن الإيمان لا شك أنه وسيلة للمغفرة. وكلما قوي الإيمان قويت أسباب المغفرة، حتى إنه إذا أخلص الإنسان إيمانه صارت حسناته تذهب سيئاته. طيب، ولهذا قال فاغفر لنا، أي بسبب الإيمان اغفر لنا، وهذا من باب التوسل بالطاعة لقبول الدعاء. وقال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. نعم، اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. نعم، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر فعل دعاء وليس فعل أمر. لماذا الأخ؟ هنا طيب أحسن، اغفر لنا ما نقول هذا فعل أمر، لأن الله ما يؤمر، العبد لا يأمر الله، لكنه يدعوه. إذن كل فعل بصيغة الأمر موجه إلى الله فهو دعاء، يسمى فعل دعاء ولا يسمى فعل أمر. والمغفرة مأخوذة من الغفر، من الغفر، وهو الستر مع الوقاية، ومنه المغفر الذي يلبسه المقاتل في رأسه ليستر الرأس ويقيه السهام. فليست المغفرة مجرد الستر، بل هي ستر ووقاية. ولهذا نقول مغفرة الذنوب سترها عن الناس والعفو عن عقوباتهم. ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى يخلو يوم القيامة بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه، يقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا حتى يقر، فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني لا أجازيك عليها. والحمد لله رب العالمين أن الله عز وجل يستر الذنوب على عباده. والله لولا هذا لافتضح كثير من الناس. يقال إن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أذنب ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على بابه والعياذ بالله، فضيحة. أما هذه الأمة فستر الله عليها ولله الحمد، ولكن فتح لها أبواب التوبة على مصراعيه كما يقولون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل يمهل للإنسان، يمهل له ويحلم عليه، وإذا وفق اتعظ من نفسه بنفسه، هو نفسه يفكر ماذا عملت وش أنا فعلت، فيستحي من الله عز وجل ويخشى أن يفضحه الله. لأن الإنسان إذا تجرع على ربه في السر فربما يفضحه في العلانية إذا لم يتب لله عز وجل. فإن تاب تاب الله عليه وأبدل سيئاته حسنات. فاغفر لنا ذنوبنا، الذنوب هي المعاصي وهي إما قبائح وإما دون ذلك، وكلها تحتاج إلى مغفرة، كلها يستغفر الإنسان منها. ولا تظن أن الصغائر إذا كفرت بالحسنات، لا تظن أنها كما لو كفرت بالتوبة، لأن بينهما فرقا عظيما. إذا كفرت بالتوبة أبدلت السيئات بحسنات، إذا كفرت بالطاعات فإنها تمحى فقط لكن ما تبدل بحسنات. لا، الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفرق بين الأمرين، فرق بين أن تذهب السيئة بالحسنة وبين أن تبدل السيئة حسنة، أليس كذلك؟ إذن لا تعتمد على تكفير الحسنات للسيئات فتقول إن سيئاتي مكفرة بحسناتي، لا. ثم إننا في الحقيقة حسناتنا نرجو أن تبرئ ذممنا، يعني لا تقوى على أن تكفر. لا تظن أن أي صلاة تكفر، لا، قد تكون صلاة لا تبرأ بها الذمة إلا كما يقولون بالدف، نعم، لأنها صلاة يفعلها الإنسان عادة، ثم إذا دخل فيها بدأ يضارب بماله إن كان تاجرا، وبدأ يقلب دفاتره إن كان طالبا، نعم، وبدأ ينظر إلى قدومه ومنشاره إذا كان نجارا، وهكذا. ولا تكثر الوساوس إلا إذا دخل في الصلاة، وإذا سلم طارت الوساوس هذه وصار قلبه حاضرا للذكر الذي بعد الصلاة. أما الصلاة نفسها فهو يتجول في كل مكان، وإذا سد بابا وإذا بالشيطان يفتح بابا بعيدا ما كان يطلع على باله أبدا، فإذا حاول سده وإذا باب آخر مفتوح، وهكذا. من أجل أن يحول الإنسان بين ربه ومن أجل أن يحول الشيطان بين الإنسان وبين ربه، لأن الشيطان يعلم أن هذه الصلة التي بين الله وبين العبد، وهي صلته بالله في الصلاة، لها شأن عظيم ودور كبير في إصلاح العبد. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أتريدنا أعظم من هذا؟ أن يكون في نفسك رادع ينهاك عن الفحشاء والمنكر. هذا هو الذي يغيظ الشيطان، فيريد الشيطان أن يحول بينك وبين هذا بإلقاء الوساوس في صلاتك، حتى تخرج من صلاتك بقلب يابس جاف كما دخلت كذلك في صلاتك. ولهذا أسأل الله أن يعيني وإياكم على إصلاح هذه العبادة العظيمة، لأنها إذا صلحت صلحت العبادات كلها، كل العبادات. ولكن إذا كانت جافة فمن أين تسقى شجرات العمل؟ لا تسقى إلا بماء. نعم. نعم.

0: يكفر هذا. إذا كان إبراء المدين إبراء المدين من حق الآدمي المبهم المجهول جائزا ويبرأ به، فما بالك بحق الله؟ لا هو ما تذكر، لكن استغفر الله من كل دم، استغفر الله من كل دم يكفي. نعم. لا، هذا السلطان نوعان، سلطان يظلهم به ولا يهتدون، هذا لا يمكن أن يكون على عباد الله المخلصين، وسلطان يتسلط عليه الشيطان لكن يمن الله عليه بالتوبة فيمحو ويهتم كل ما بناه الشيطان، يكون سلطان هذا بالحقيقة زيادة غم عليه على الشيطان، ولهذا لا يرى الشيطان أحقر ولا أصغر من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة. الشيطان قد يتسلط على الإنسان لكن إذا استغفر وغفر له زاد غمه. نعم.
1: قوله أزواج مطهرة يعم نساء الدنيا أيضا.
0: اي نعم، حتى نساء الدنيا في الجنة مطهرات من هذا. هنا كل من تاب إلى الله فإن الله يغفر ذنبه، وهذه الآية نزلت في التائبين. نعم. أما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذه نزلت في غير التائبين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في غير التائبين. أما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فهذه في التائبين. نعم. هذه تحتاج إلى أن نسأل عن شروط التوبة، تعرف شيئا منها يا فهد؟ ها؟ أن
2: يقلع عن الذنب، أن يعزم أن لا يعود.
0: أولا أن يخلص لله، إخلاص لله،
2: الإخلاص لله.
0: ها؟ الندم، الندم،
2: الإقلاع عن الذنب.
0: نعم. العزم. نعم. الخامس
2: يتحلل
0: منه. لا هذه اللي تقول هذا داخل في قوله الإقلاع،
2: أن تكون في وقت.
0: نعم، أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه. خمسة شروط. إذا وجد هذه الشروط صحة التوبة، وليس في هذه الشروط أن لا يكون مصرا على عمل على ذنب آخر. ولهذا الصحيح أن التوبة تصح من ذنب مع الإقرار على غيره، لكن الذي فيه الإشكال هل تصح التوبة من ذنب مع الإقرار على جنسه؟ هذا هو محل نظر. أما إذا كان من غير الجنس فلا شك أنها تقبل، لأن هذا هو مقتضى العدل. لكن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل من نظر النساء المحرم، ولكنه يقبل النساء، هل نقول إنها تقبل توبته من النظر ويعاقب على التقبيل فقط أو لا تصح؟
2: هذا نوع
0: ولا نوع؟ فيها خلاف. الجنس واحد، الجنس واحد، هذه محل اشتباه عندنا، محل اشتباه. نعم. وأعظم، لكن هل إذا تاب من النظر هل يعاقب على النظر والتقبيل أو على التقبيل فقط؟ أقول هذه محل نظر. وابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين لما بحث هذا قال هذه المسألة لها غور بعيد، يعني لأنه قد ينظر هل إن توبته هذه صلاح قلب، فإذا كانت توبته صلاح قلب فلا بد أن يتجنب التقبيل، يعني ليتوب من النظر كيف يقبل؟ لا أبدا، ما بعرف. قد لا يريد تتبع النساء في النظر، لكن إذا حصل لهم راح قبلها. الله يهدينا وإياكم. لكن ما هو ينظر لغيرها، هنا في ناس همهم النظر للنساء، يتلذذ بالنظر لها ولا يقبل ولا يفكر بالتقبيل، وفي إنسان همه

0: يجد امرأة كاشفة وجهها ليقبلها. نعم.
1: ما
0: ها؟
1: علامات قبول التوبة
0: أن الإنسان يجد راحة وطمأنينة وكراهة للذنب ويقبلني الله عز وجل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخره. المراد بالاستفهام هنا في قوله أنبئكم حجاج، من المراد بالاستفهام؟ نعم، التشويق. هل له نظير؟ يعني نريد مثال آخر، تأتي بمثال آخر من القرآن. أحسنت. طيب، قوله للذين اتقوا عند ربهم، ما موضع الجملة مما قبلها في المعنى؟
1: بيان.
0: بيان ليش؟
1: للذين، للخير الذي أعظم، للأخير من السابق.
0: أحسنت. بيان لمن يستحق هذا الخير الذي هو أفضل مما سبق. قوله عند ربهم يا عاد السليم، ماذا تفيده هذه العندية؟
1: التعظيم.
0: ها؟
1: التعظيم، هذا
0: التعظيم. وإيش؟ تشريف، كذا؟ لأن اللي عند الله ما في شك أنه مقرب إليه، فيكون في ذلك شرف له. المراد يا عمر بالربوبية هنا الخاصة. إذن تنقسم الربوبية إلى قسمين.
2: ربوبية عامة تشمل جميع العباد.
0: نعم.
2: ربوبية خاصة بالمؤمنين، وأخص هي التي تخص الأنبياء والمرسلين.
0: أحسنت. طيب، هل لك أن تأتينا بمثال يجمع بين المعنيين؟
2: قوله تعالى حكاية عن فرعون وموسى، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
0: هذه
2: ربوبية عامة.
0: نعم.
2: ربوبية خاصة مثل هذه الآية.
0: خالد.
3: نعم، يجمعهما قوله تعالى: رب العالمين رب موسى.
0: قالوا آمنا.
3: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
0: نعم، تمام. قوله عز وجل: تجري من تحتها الأنهار، ما معنى قوله من تحتها؟
4: هي على السطح، تجري على سطح من بين أشجارها.
0: كيف على سطح ولا تقول من تحتها؟ شيبة.
5: تجري من تحت أشجارها.
0: أشجارها وقصوها. طيب، ما هذه الأنهار التي تجري؟ ما أنواعها؟
5: أنواع أربعة. من ماء آسن غير آسن.
0: أتدري ما الآسن؟
5: نعم، غير متغير. يعني
0: ما أتدري ما الآسن؟
5: الآسن هو المتغير.
0: إذن غير آسن.
5: غير آسن.
0: طيب،
5: وأنهار من لبن لذة للشارب.
0: لا، لم يتغير طعمه. والثالث
5: من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.
0: أحسن، هذه أربعة. طيب، أزواج مطهرة، أبي المنان، مطهرة من إيش؟ الرجس الحسي والمعنوي. طيب، الحسي مثل إيش؟ والبول والغائط. طيب، الباطني. طيب، هل يشمل هذا أزواج الدنيا؟ يشمل. نعم، يعني أن أزواج الأزواج من أهل الدنيا تكون مطهرة يوم القيامة. قوله رضوان فيها قراءتان عبد الرحمن بن داود صحيح؟ اي بكسر الراء وضمها رضوان ورضوان. طيب أيما أعظم، هذا النعيم المعدد أو الرضوان؟
6: الرضوان أفضل.
0: لا السؤال عبد البندر لأنك أخذت أنت. نعم
7: الرضوان أفضل باشا.
0: الدليل
7: رضا الله سبحانه وتعالى عن نعيمه.
0: إيه ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟
7: قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول أحل عليكم الرضوان فلا
0: ما في شيء من القرآن
7: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
0: لا ما يا أحمد أشارت بيدك ما أدري ها إيش تقول؟
6: ورضوان من الله أكبر.
0: قالوا تعالى ورضوان من الله أكبر. أحسنت. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، فهد يقولون بالقلب أو باللسان؟ طيب هل يكفي اللسان؟ الدليل الدليل نعم من القرآن. نعم فيصل
7: قوله تعالى
0: ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالآخر وما هم بمؤمنين. طيب إذن ليس المراد بقولهم يقول ربنا إنا آمنا ليس المراد به القول باللسان، إنما المراد القول باللسان والقلب. طيب
7: ما في أصح من
0: ذلك؟ ما أدري ما نعرف حالها. نعم اي وهذا ايضا تفيد لكن يتأسرع يقول من يقول وما هم بمؤمنين. نعم طيب قوله فاغفر لنا ذنوبنا يلا سام ما هي المغفرة؟ الستر هي نسأل المغفرة لا يمكن نقول المغفرة هي الستر مع المغفرة نسأل عن المغفرة بالوهاب والتجاوز عنه يعني إذا ستر ووقاية ما الذي يدل على أن المغفرة تشمل المعنيين جميعا الستر والوقاية من اللغة عرفنا معايا ستر الذنب والوقاية من بالتجاوز ما أخذ من المغفر الذي يغطي به المحارب رأسه. لا. طيب أظن إلى هنا وقفنا. طيب الفوائد من قوله قل أنبئكم كيف؟ طيب قنا عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وقنا عذاب النار قنا القاف فعل دعاء صح القاف فعل دعاء ها؟ لا خطأ نقول قي فعل دعاء ما نقول القاف. طيب المال لزيد ماذا نقول؟ نقول لي حرف جر ولا اللام حرف جر؟ اللام حرف جر. ما الفرق بين لزيد وبين قنا؟ طيب
8: تلك من حرف واحد ولا من حرفين؟
0: طيب حرف واحد
8: هذا الحرف لا
0: ايه شلون هو اصل من ثلاث حروف نقول لان اللام حرف وقي ها فعل ولهذا لو كتبت قاف حرف هجائي لقلت قاف اذن قي فعل امر زينته الصرفيه لا عي كيف لا زينته الصرفية عي لأنه حذفت فاؤه ولامه إذ أن أصله من وقى من وقى واو قاف ألف كذا فإذا حذفت الفاء واللام شبقى تبقى العين فيكون قي على وزن عي مر شخصا من وعاء عي وزنها الصرفي عي وزنها الصرفي عي من وفاء في وزنها الصرفي عي وشاء شي وقد ذكر الخضري على شرح ابن عقيل أظن حوالي 20 فعلا من هذا النوع يعني فعل الأمر مما حذفت فاؤه ولامه وصار على وزن عي. طيب قوله تعالى قنا عذاب النار من الوقاية يعني قنا إياه وهل المراد قنا العذاب عند استحقاقنا له أو قنا العذاب حتى لا نعمل العمل الذي يسن إلى العذاب أو الأمرين جميعا الظاهر أنها أن المراد الأمران أن المراد الأمران جميعا فيكون هؤلاء السادة قد دعوا بأن يقيهم الله تعالى عذاب أهل النار ودعوا بأن الله سبحانه وتعالى يقيهم النار إذا هم عملوا عمل أهلها ولكن كيف يقيهم عمل أهل النار إذا هم عملوا عمل أهلها يقيهم ذلك بأمور متعددة وقد ذكر العلماء أسباب مغفرة الذنب فبلغت نحو 10 أسباب منها أن يوفق الإنسان للتوبة فإذا تاب الإنسان من الذنب وقاه الله تعالى عقاب ذلك الذنب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ومنها الأعمال الصالحة والصدقة ودعاء المؤمنين وغير ذلك المهم أنهم ذكروها نحو 10 أسباب كلها من أسباب وقاية عذاب النار فيكون دعاؤهم لوقاية من عذاب النار يشمل معنيين المعنى الأول أن يقيهم أعمال أهل النار والثاني أن يقيهم العذاب بعد فعل موجب العذاب بعد فعل الموجب بأن ييسر لهم أسباب التوبة ومحو هذه الذنوب ولو بمشيئته عز وجل فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله عذاب النار هذا مجمل لكنه مفصل في آيات كثيرة قد بيّن الله سبحانه وتعالى عذاب أهل النار وأنه عذاب تتفطر منه الأكباد وتتفجر منه القلوب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ثم وصف الله تعالى هؤلاء السادة بقوله الصابرين وهذه نعت لقوله للذين اتقوا عند ربهم للذين يقولون ربنا إننا آمنا للصابرين إلى آخره والصابر اسم فاعل من الصبر وهو في الأصل الحبس والمراد به شرعا حبس النفس عن محارم الله وأنواعه ثلاثة: صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر عن معاصي الله، وصبر على طاعة الله عز وجل. ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أما الصبر على الطاعة فإن الإنسان يجد منه معاناة عظيمة، معاناة عظيمة، لأنه عندما يهم بالطاعة تجد نفسه الأمارة بالسوء، والشيطان يحاولان أن يصداه عن طاعة الله، وتجده في عراك مع نفسه الأمارة بالسوء، حتى إذا أعانه الله عز وجل على ذلك تغلب على هذين العدوين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، واتقى وفعل ما أوجب الله أو ما أمر الله به. في المعصية لا سيما مع وجود الأسباب المقتضية لها تجد الإنسان مع عراك شديد، في عراك شديد مع نفسه، تجد الإنسان في عراك شديد مع نفسه لا سيما مع قوة الداعي، مع قوة الداعي لها وعدم المعارض. فإنه إذا قوي الداعي للمعصية وعدم المعارض لا ينجو منها إلا من عصمه الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا الرجل صبر هذا الصبر العظيم عن محارم الله مع قوة الداعي وعدم إيش المعارض. لم يقل هذا الرجل والله ما بشهوة، لا، الرجل فيه الشهوة. لم تكن المرأة قبيحة لا تشتهى بل هي ذات جمال، لم تكن المرأة من السوقة الذين ليس فيهم خير بل هي ذات منصب وشرف ودعت، لم يكن المكان فيه أحد يعارض الوصول إلى المقصود، لأنه لم يقل حولنا أحد نخشى منه، لكن فيه شيء واحد وهو الخوف من الله عز وجل، وهذا صبر عن إيش؟ عن معصية الله، صبر عن معصية الله. ولا شك أن في هذا مشقة عظيمة، شاب في مكان خالي عنده شهوة دعته امرأة ذات منصب وجمال، هي دعته لنفسه، وكثير من الناس لا يملك نفسه إذا حدثته المرأة الشابة الجميلة، لا يملك نفسه، فكيف وهي تدعوه ومع ذلك يقول إني أخاف الله؟ هذا صبر عظيم. ومنه صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عندما دعته امرأة العزيز وهي سيدته، ولا شك أنها تجملت له وأنها فعلت جميع أسباب المغريات أو جميع المغريات لتصل إلى مقصودها، ولكنه عليه الصلاة والسلام رأى برهان ربه، وإلا فإن الأمر قد تم، همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. فعند آخر لحظة عصمه الله عز وجل، وهذا أشد ما يكون من العفة وأقوى ما يكون من العفة. ألم تر إلى الرجل الإسرائيلي الذي كان يراود ابنة عمه عن نفسها وتعبى عليه، فلما ألمت بها سنة جاءت إليه ومكنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته في أشد ما يكون من التهيؤ قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وما الذي حصل؟ قام منها وهي أحب الناس إليه، ما كرهها، لم تزل نفسه تطلبها، لكن لما ذكرته بالله عز وجل اتق الله. فأقول هذا من الصبر عن معصية الله عز وجل. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا كثير. ومن ذلك أيوب عليه الصلاة والسلام، فإنه صبر صبرا عظيما، قال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فقد صبر على ما ألم به من الضر صبرا عظيما. وهذا أيضا والصبر أيضا على أقدار الله المؤلمة المترتبة على طاعة الله أعظم أجرا، كصبر الرسل على أذية الناس من أجل الدعوة إلى الله، لأن هؤلاء صبروا على الأقدار المؤذية المترتبة على إيش؟ على فعل اختياري منهم، وهو طاعة الله بتبليغ رسالته. ونضرب مثلا لصبر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام، حيث صبر صبرا عظيما لا يصبر عليه أحد، مع الحل والأناء والعفو والتسامح، لما خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى توحيد الله، يدعوهم إلى الجنة، ينقذهم من النار، ماذا حصل؟ اصطفوا صفين، صفوا سفهاءهم صفين، وقالوا: اضربوا محمدا بالأحجار، فجعلوا يضربونه بالأحجار حتى أدموا عقبه، فلم يفق إلا بقرن الثعالب عليه الصلاة والسلام. فجاءه ملك الجبال في هذه الحال التي يمكنها أن ينتقم من أعدائه، وقال له: إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطبق عليهم أخشبين إن شئت. بإمكانه أن يقول أطبقها عليه، لأن الذي أرسله هو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى، لكنه قال: لا، أستأني بهم، فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الله أكبر. وأظهر الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، من نصر الله بهم الإسلام وفتح بهم مشارق الأرض ومغاربها. فانظر كيف كان عاقبة الصبر والحلم والأناة. وكان ذات يوم عليه الصلاة والسلام يصلي تحت بيت الله في آمن مكان على وجه الأرض ساجدا لله عز وجل، فجاء سفهاء قومه فأرسلوا واحدا منهم إلى جزور بني فلان، فجاء بسلاها فرثها دمها فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لله في آمن مكان، في المكان الذي يأتمن أو يأمن فيه المشرك الكافر، يأمن من شر قريش، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمن من أذاهم. حتى جاءت ابنته فاطمة الصبية فأزالت الأذى عن ظهره، ومع ذلك صبر وصابر، ولم يخرج من مكة إلا بعد أن أذن الله له. هاجر قومه ولكنه هو أبى، لم يهاجر حتى أذن له عليه الصلاة والسلام، فكان عبدا لله في الإقامة وعبدا لله في الهجرة عليه الصلاة والسلام. المهم أن الصبر درجة عظيمة، يمتدح الله الصابرين ويبين أنه يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهو درجة عالية لا تنال إلا بأمر يصبر عليه. لا تظن أن الصبر درجة بسيطة، لا بد من شيء تصبر عليه. ولهذا على أهل العلم من المسؤولية التي يجب أن يصبروا على أذى الناس فيها ما ليس على غيره. كل من حمله الله علما فإن تحميله ذلك العلم عهد وميثاق بينه وبين ربه أن يبلغه إلى الناس وأن يدعو به الناس قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بماذا أخذ؟ هل أحد منكم، أنتم الآن أعطاكم الله الكتاب، هل أحد منكم شعر بأن الله أخذ عليه العهد والميثاق؟ ها؟ لا. لكن تعليم الله لكم هو عهد وميثاق، اختصكم الله بالعلم من بين سائر الجهلاء، هذا هو العهد والميثاق. يعني مو مبايعة حسية يشهدها الناس في المساجد أو في الفلوات، ولكنه نعمة ينعم الله بها على الإنسان. فمتى أنعم الله بالعلم على إنسان فهذا هو العهد والميثاق الذي أخذه الله. ولو أن طلبة العلم الآن الموجودين بثوا شيئا من علمهم، ليس كل علمهم، لوجدت العلم منتشرا بين الناس كثيرا، ولكن أكثر الناس، أكثر طلبة العلم أو كثير من طلبة العلم، نسخ الكتب أنفع للناس منهم، لأن علمهم لا يتجاوز صدورهم، بل إنهم قد يعنونون أحيانا بأفعالهم وأقوالهم عن جهلهم، وكأنه لا علم لهم، لا علم عندهم، من التقصير في العبادة والتقصير في المعاملة وسوء الخلق وعدم القيام بحقوق الناس. فتجد طالب العلم، تجد معاملة الجاهل العامي خيرا منه. فهل نقول إن هذا الرجل صبر؟ نعم، لا، ما صبر، لأنه لو لأن متى ينال الصبر؟ أن يبث العلم حتى يوذى فيه، أن يبث العلم حتى يوذى فيه. ولو تأملتم الآن لرأيتم أكثر الناس علما وإمامة في الدين هم الذين اشتد أذاء الناس لهم. الإمام أحمد رحمه الله ماذا فعل به؟ يجر بالبغلة في الأسواق ويضرب بالسياط حتى يفيق، إمام أهل السنة حتى يفيق، ومع ذلك لم تثني هذه الأذية عزمة على أن يقول الحق. لم يطلب منه شيء كثير، طلب منه أن يقول القرآن مخلوق بس، ومع ذلك أبى، قال القرآن منزل غير مخلوق. قال السحرة: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الإمام أحمد قال: لا لا لا أبالي، والأمت في الجهاد في نشر في في في نشر العقيدة السليمة. لو أن الإمام أحمد رحمه الله قال ولو بالتأويل إن القرآن مخلوق لظل أمم، لكنه كما قال بعض العلماء نصر الله به الإسلام يوم المحنة كما نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة. شيخ الإسلام ابن تيمية ما الذي حصل له؟ أوذي، حبس عدة مرات، مات في السجن، كان يكتب وهو في السجن، ينشر العلم في السجن، فمنعوا عنه الدوات والقرطاس، فجعل يكتب العلم على جدران السجن، يكتب ما يفتح الله عليه، وذكر عن نفسه أن الله فتح عليه علما عظيما، لأنه انقطع إلى الله عز وجل. يأتي إليه أصحابه ويأخذون ما كتبه، ماذا فعل أعداؤه؟ منعوا أصحابه عنه، لا تدخلون على هذا الرجل تأخذون علمه، ومع ذلك صبر وانقطع إلى تلاوة القرآن، وكان معه أخوه يدارسه القرآن، حتى ختم قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ففاضت نفسه رحمه الله. الله أكبر. ختام حسن، نسأل الله أن يلحقنا وإياكم وإياه بالصالحين. المهم أن الصبر درجة عالية، وأنتم بما من الله عليكم من العلم والحمد لله وفضلكم به على كثير من عباده المؤمنين، يجب عليكم أن تبثوا العلم وأن تصبروا على الأذى فيه. فلذلك نقول الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فأي الأنواع أفضل؟ أفضلها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. لكن قد يعاني الإنسان من الصبر على الأقدار أكثر مما يعاني من الصبر على الأوامر، فيؤجر من هذه الناحية من حيث المشقة. وقد يعاني من الصبر عن محارم الله أكثر مما يعاني من الصبر على إيش؟ على طاعة الله، فيكون من هذه الناحية أكثر أجرا بسبب المشقة. عرفتم؟ لكن من حيث هي الأقسام، من حيث هي أفضلها بلا شك الصبر على طاعة الله، لأن الصبر على طاعة الله جامع بين أمرين: بين حمل النفس الباطنة على هذا العمل، وبين حمل الجسد الظاهر على هذا العمل. لأن الطاعة فعل، فعل، والفعل يحتاج أولا عزما وثانيا فعلا، فعلا، ففيه أمران. لكن الصبر عن المعصية فيه عمل باطن فقط، وهو حبس النفس عن الفعل، ما فيه تعبدني، لا فيه لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود ولا بذل مال ولا شيء، كف فقط. ففيه معاناة باطنة فقط، ولهذا صار أقل درجة. الصبر على الأقدار ما فيه لا هذا ولا هذا، لأنه ليس باختيارك. أصيب الإنسان بحادث فانكسرت رجله أو يده، هل هو باختياره؟ هذا ما ليس باختياري، فهو إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم، ما فيه. ولهذا صار أقل درجة من القسمين الأولين، لأن القسمين الأولين من أفعال، من فعل الإنسان واختياره. طيب، الصابرين والصادقين. الصدق هو المطابقة للواقع، المطابقة للواقع تسمى صدقا. فالصادق هو الذي يكون خبره مطابقا للواقع، والكاذب خلاف ذلك. طيب، الصدق يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون مع الله ويكون مع عباد الله. كم الأقسام؟ أربعة: يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون مع الله ويكون مع عباد الله. أما الصدق بالقول فهو مطابقة القول للواقع، فإذا قال لك جاء زيد وكان قد جاء فهو مطابق للواقع فيكون صدقا. والصدق من صفات المؤمنين، والكذب من صفات المنافقين. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق، وقال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. والصديقية ليست مرتبة دنية، بل هي التي تلي مرتبة النبيين، ولهذا كانت الصديقية في المرتبة الثانية من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب، هذا صدق القول. صدق الفعل أن يكون مطابقا للقلب، هذا صدق الفعل أن يكون مطابقا للقول للقلب. فرجل يظهر لك المودة وقلبه يبغضك، هذا صادق؟ رجل يظهر أنه مؤمن ويصلي ويتصدق ويحضر مجالس العلم لكن قلبه منطوى على الكفر والعياذ بالله، هذا صادق؟ لا، هذا كاذب، كذبا فعليا، أظهر خلاف ما يبطل. طيب، المثالان الآن، واحد مع عباد واحد مع الله، فالمنافق كاذب مع الله، والذي يظهرك التودد وهو يكرهك هذا كاذب مع الناس لم يصدق معه. طيب، إذن الصادقون، الصادقين في قول الصادقين يشمل هذا وهذا، الصدق في القول والفعل مع الله ومع عباد الله. وقد أمر الله عز وجل بالصدق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه حثا عظيما يطلق عليه علماء النحو، إيش؟ الإغراء. الإغراء وهو الطلب بحث وإزعاج، قال: عليكم بالصدق. وعاقبة الصادقين لا تخفى عليكم، ولو لم يكن منها إلا ذلك المثال الفذ فيما نعلم الذي جرى من كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة، حيث تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة راجعا، جاء المنافقون السطحيون يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيعذرهم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب ولا يأخذ الناس إلا بالظاهر، يعذرهم ويستغفر لهم ويولون، ويظنون أنهم كسبوا، يظنون أنهم هم الأذكياء الذين جمعوا بين تهدئة النبي عليه الصلاة والسلام وتهدئة الكفار، فصاروا إخوانا للمسلمين في الظاهر وإخوانا للكافرين في الباطن. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم ما قالوا إن كفرنا، قالوا إن معكم، يعني كفر زيادة، يعني إنهم كافرون ويعينون الكفار. طيب، أما كعب بن مالك رضي الله عنه فكان قد أوتي جدلا وخصومة وجيدا في ذلك، لكنه أمام من؟ ليس أمام بشر يستطيع أن يتخلص منه بحيلة، لكنه بين يدي علام الغيوب عز وجل، الذي لو كذب اليوم لفضحه غدا، كما وقع في المنافقين. قال الله عز وجل: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. أتريدون أشد من هذا الذم وأشد من هذا العقاب؟ إنهم رجس، هذا الذم والتقبيح، العقاب ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. لكنه رضي الله عنه قال: لن أتخلص بحيلة اليوم وبعذر فيفضحني الله عز وجل غدا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحق، بالصدق بالصدق. فجاء التوقيع من الله عز وجل بامتحان هؤلاء الثلاثة، هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بهجرهم، وبعد أن مضى 40 ليلة أمرهم أن يعتزلوا نساءهم، حتى قال كعب رضي الله عنه لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر باعتزال أهله، قال أطلقها؟ قال لا، لكن اعتزلها. فهل قال والله هذه زوجتي من أنام عنده الليلة، أو قال الحقي بأهلك؟ الحقي بأهله. قال سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. فصبروا هذا الصبر العظيم أولا على الصدق، وثانيا على هذا الهجر الذي يقول كعب رضي الله عنه كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وأعظم الناس بشاشة، وأحسن الناس ردا، يسلم عليه كعب ولا يدري هل رد السلام أم لا، ويسلم على أبي قتادة بن عمه وهو أحب الناس إليه، يسلم عليه ولا يرد عليه أبو قتادة، مع أنك لو جئت اليوم في عصبية، نعم، هل يترك ابن عمه لمثل هذه الأمور؟ ها؟ أبدا، والعلم عند الله ما يترك. لكن أبو قتادة رضي الله عنه يسلم عليه كعب ويقول ما يرد عليه السلام، يقول فقلت له أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال بعد أن سكت هنيهة، قال الله أعلم، الله أعلم. ما أتى بخطاب، ما قال نعم ولا لا، قال الله أعلم. والعلم عند الله أن أبا قتادة ما أراد بذلك جواب كعب، إنما أراد الخبر أن الله سبحانه وتعالى أعلم من كل أحد. ولكن بعد هذا الصبر العظيم وش النتيجة؟ النتيجة نزول آيات تتلى في شأنهم إلى يوم القيامة، لن ينسى ذكرهم أبدا. يمكن ينسى من هو أفضل منهم من الصحابة، ولكن هؤلاء لا ينسى ذكرهم. شبيه من فضلك الجزاء العظيم على هذا الصبر وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وتاب على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم أمر المؤمنين بمثله، بأن يكونوا مثله، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والمهم أن الصدق خلق عظيم عالٍ رفيع لا يناله إلا من وفق حتى يكون في الدرجة الثانية ممن أنعم الله عليهم. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.

0: فإن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في وصف الذين اتقوا عند ربهم والذين لهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من إيه؟ طيب إن ما كمل الآية. قال الله تعالى الصابرين في أوصاف في بقية أوصافهم الصابرين. وسبق الكلام على الصبر معناه لغة وشرعا، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ثم قال والقانتين. القانتين اسم فاعل من القنوت، ونعم والصادقين. وسبق الكلام أيضا على الصدق، وبينا أنه صدق في المقال والفعال والعقيدة، وبينا أنه صدق مع الله وصدق مع عباد الله. طيب ثم قال والقانتين، هذا إذن من صفاتهم القنوت. والقنوت يطلق على عدة معاني، وأنسبها لهذه الآية أن المراد بالقنوت دوام الطاعة مع الخشوع والخضوع لله عز وجل، بحيث يكون الإنسان مديما لطاعة الله، مقبلا على الله سبحانه وتعالى في طاعته. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين. ولهذا لما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. فالقانت إذن المديم لطاعة الله مع خشوع القلب وحضوره والتزامه بالإقبال على الله عز وجل. والمنفقين، المنفقين من أنفق أي بذل النفقة، والنفقة هي إخراج المال. وأطلق الله سبحانه وتعالى هنا الإنفاق والمبين، لكنه سبحانه وتعالى ذكر في آيات أخرى الميزان للإنفاق، وذكر ما ينفق عليه أو ما ينفق له، فقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فهذا هو الميزان في الإنفاق، أن لا يكون الإنسان مقترا ولا مسرفا. وإذا جعلنا هذا هو الميزان صار هذا الميزان يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والبلدان، فقد يكون الإنفاق إسرافا بالنسبة لشخص وليس بإسراف بالنسبة لآخر. فإنفاق الغني فإنفاق الفقير ليس كإنفاق الغني، ولهذا قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وإنفاق المتوسط بينهم كذلك أيضا يختلف باختلاف الزمان، فقد يكون الزمان زمان رخاء عام في هذا المجتمع، فيكون الإسراف في مجتمع دونه في الرخاء غير إسراف في حق هذا المجتمع. ويختلف كذلك باختلاف الأزمان، ففي بعض الأحيان تكون الأموال كثيرة متوفرة فيكون الإنفاق الكثير فيها غير إسراف، وأحيانا يكون الأمر بالعكس. على كل حال أطلق الله هنا في الآية الإنفاق، وذكر ميزانه في عدة آيات، منها في سورة الإسراء والذين إذا أنفقوا، في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أما ما الذي ينفق فيه أو ينفق له؟ قال الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجهات الصرف كل جهة محتاجة أو يحتاج المسلمون إليها، إما أن تكون هي محتاجة وإما أن يكون المسلمون محتاجين إليها. فالإنفاق في سبيل الله لحاجة من؟ لحاجة المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله، لأن في الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله عز وجل وحفظ شريعته. والإنفاق على الفقير لحاجة من؟ لحاجة الفقير، ليست لحاجة المسلمين بل هي لحاجة الفقير. فأنت ترى دائما الإنفاق إما لدفع حاجة محتاج وإما لدفع حاجة المسلمين عموما، يعني في المصالح العامة. المهم أن هؤلاء منفقون، هؤلاء الذين هم من أهل الجنة منفقون، لكن إنفاقهم منضبط بضوابط شرعية. والمستغفرين بالأسحار، المستغفرين السائلين لمغفرة الله، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من الغفر وهو الستر بوقاية، ومنه المغفر الذي يجعل الرأس، الذي يجعل على الرأس عند الحرب، فإنه جامع بين الستر والوقاية. أي سنون المغفرة. وقوله بالأسحار، ألب هنا للظرفية أي فيها، والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، أي يسألون المغفرة في هذا الوقت من الزمن في آخر الليل. لماذا؟ أولا لأنه وقت نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والثاني أنه وقت فراغهم من التهجد من العمل، والإنسان مطلوب منه إذا فرغ من العبادة أن يستغفر الله، ولهذا يشرع لنا أن نستغفر الله تعالى ثلاثا بعد الصلاة. وأمر الله سبحانه وتعالى أن نستغفر في الحج، متى؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كذلك أيضا في آخر الليل بعد التهجد يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأل الله المتهجد المغفرة، وهذا أي سؤال المغفرة بعد الانتهاء من العبادة فيه كمال الذل لله عز وجل، وأن الإنسان لا يعجب بعمله بل يخشى من التقصير فيه، فلهذا يستغفر عما يكون منه من نقصان وتقصير في هذه العبادة. ثم قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله، الشهادة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بانفراده بالألوهية كشهادته لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أنزل عليه الكتاب. فهنا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. وهنا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فشهادته لنفسه بالوحدانية وشهادته لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة هو الملائكة. والشهادة كما قلت قولية كما في هذه الآية وكما في آية النساء لكن الله يشهد ما أنزل إليك، وفعلية، وفعلية وهو ما وهي أي الشهادة ما يظهره الله سبحانه وتعالى من آياته، فإن ما يظهره من آياته

له بأنه رسول الله حقا. فشهادة الله لنفسه بالوحدانية أقول إنها تكون بالقول وتكون بالفعل. في الآية الكريمة شهادة بالقول ولا بالفعل؟ بالقول. شهد الله يعني أخبر عن نفسه بأنه يشهد أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو مرت علينا هذه كثيرا، ويجب على كل مسلم أن يعرف معناها وأن يعرف مقتضاها أيضا. معناها أنه لا معبود حق إلا الله، هذا معناها. كل ما عبد من دون الله فهو باطل، وإن سمي إلها فإن ألوهيته مجرد تسميع، لكن هو لا يستحق الألوهية. وإن كان هؤلاء عبدوه واتخذوه إلها، لكن هو نفسه أي المعبود من دون الله ليس بإله. قال الله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وليس المسميات، وكيف تكون المسميات مطابقة للواقع وهي آلهة باطلة؟ هذا لا يمكن. إذن لا إله أي لا معبود حق إلا الله، وأما المعبود باطل فهو موجود، كما سمى الله تعالى الأصنام آلهة في قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. وقال: فما أغنت عنه آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر ربك. وقال: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. والآيات في هذا كثيرة. وقال: فلا تجع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. كل هذه المعبودات تسمى آلهة، لكن هل هذا الاسم مطابق للواقع؟ لا. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. ويلزم من كونه المعبود أن يكون هو الرب، كما يلزم من كونه الرب أن يعبد وحده. فتوحيده بالألوهية متضمن لتوحيده بالربوبية. ولهذا بنى الله توحيد الألوهية على توحيد الربوبية في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقوله أنه لا إله إلا هو والملائكة معطوفة على اسم الجلالة على الله، يعني وشهدت الملائكة أنه لا إله إلا الله. والثالث: وأولو العلم أصحاب العلم الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى العلم يشهدون أيضا بأنه لا إله إلا الله. ولا أحد أشد يقينا وأقوى إيمانا من أهل العلم، ولهذا كانوا هم أهل الخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، أولو العلم، والمراد بأولو العلم هنا ليس هو العلم الدنيوي أو علم طبائع الأشياء أو علم الأشياء أسرار الكون، بل المراد بالعلم العلم بالله عز وجل. والعلم بالله الذين عرفوا الله عز وجل بآياته الكونية والشرعية هم الذين شهدوا له بالوحدانية قائما بالقسط، قائما حال من الله، يعني حال كونه قائما بالقسط أي بالعدل، بالعدل في أحكامه التكليفية والعدل في أحكامه القضائية والجزائية. فهو عدل في أحكامه التكليفية، ليس في أحكام الله تعالى التكليفية جو، كلها عدل، بل إنها مع كونها عدلا تتضمن الفضل والعفو والإحسان. ولهذا قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عز وجل: أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها.

0: وهذا ليس هذا أمر زائد على العدل، لأنه متضمن للعفو والتسامح. كذلك في الجزاء، عدل في جزائه لا يظلم أحدا أبدا، بل هو ذو فضل في جزائه أيضا، فإنه يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها أو يعفو، بمثلها أو يعفو، إلا من كان كافرا لا ليس أهل العفو فلا يعفى عنه. طيب، إذن قائما بالقسط في أحكامه التكليفية وفي قضائه، كذلك قائما هو قائم بالقسط بالفصل بين عباده، بالفصل بين عباده، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي للمظلوم من الظالم، إما بإجابة دعوة المظلوم إن دعا على ظالمه في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وإما بمجازات بالأخذ منه من حسناته يوم القيامة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع، أو قالوا: ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه وطرح في النار. فلا بد من العدل بين العباد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الحقوق التي بين العباد من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، فلا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم. طيب، فإن قال قائل: أليس الناس يصابون بالنكبات من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات؟ فالجواب: بلى. فإن قالوا: ألا يكون هذا ظلما؟ فالجواب: كلا، ليس بظلم، لأن هذا بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فهذه المصائب فضل، لأن المقصود بها تأديب الخلق وردعهم حتى يرجعوا الله عز وجل، فليس هذا من باب الظلم في شيء، بل هو من باب الجزاء بالعمل لغاية حميدة، وهي رجوع الناس عن ظلمهم. وقد قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. مر علينا الفرق بين القسط والإقساط، ها؟ وقلنا: إن قسط بمعنى لا قسط بمعنى جارة، وأقسط بمعنى عدل بمعنى عدل. وهنا قال: قائما بالقسط، لأن القسط نفسه هو العدل، لكن قصد الفعل بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل، يعني أحل القسط، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قائما بالقسط، لا إله إلا هو، هذا حكم بعد الشهادة، فشهد الله لنفسه بأن لا إله إلا هو، وحكم لنفسه أيضا بأن لا إله إلا هو، فاجتمع في كلامه عز وجل الشهادة والحكم، فكان شاهدا لنفسه حاكما لها بالألوهية. فهذه الجملة لا إله إلا هو حكم وتصديق، لأن المعروف في المحاكمات والمرافعات أن تؤدى الشهادة أولا ثم يحكم. فالله تعالى شهد أولا وأخبر بمن شهد معه، وثانيا حكم فقال لا إله إلا هو. وسبق أن المتكلمين يفسرون هذه الجملة العظيمة بأن المراد بها إيش؟ القادر على الاختراع، ففسروها بما يقر به المشركون ولم يكونوا موحدين. فالمشركون يقرون بأن الله هو القادر على كل شيء، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الأمر، ومع ذلك فهل هم موحدون؟ لا، بل هم مشركون قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله. وتعجب أن يكون هؤلاء المشركون أفهم من هؤلاء المتكلمين بمعنى لا إله إلا الله. هؤلاء المتكلمون كثير من المتأخرين أيضا، إذا قرأت كتبهم وجدت كلامهم في الألوهية يدور على تحقيق الربوبية فقط، وهذا نقص عظيم. الربوبية يقر بها المشركون، ولم يجعلهم الرسول عليه الصلاة والسلام موحدين، ولم يجعل إقرارهم هذا مخرجا لهم من الكفر، ولا عاصما لدمائهم وأموالهم، ولا منجيا لهم من النار، بل قاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم وسبي نسائهم وذرياتهم وهم يقولون ربنا الله. وإذا سئل من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئل من خلقهم قالوا الله، وإذا سئل من يحيي ويميت قالوا الله، وإذا سئل من يدبر الأمر قالوا الله. ومع ذلك لم ينفعهم هذا الإيمان، ما يكفي الإقرار بأن الله خالق الكون ومدبره وإلهه وخالقه، خالق الكون ومدبره والمتصرف فيه، لا يكفي في التوحيد أبدا. ومن مات على ذلك دون أن يؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله فإنه لم يمت على التوحيد. طيب، وقول العزيز الحكيم، العزيز أي ذو العزة، والعزة تفسر بثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناها أن الله تعالى ذو القدر العظيم والسيادة والشرف والعظمة إلى غير ذلك من معاني القدر والرفعة. والثاني عزة الامتناع، يعني أنه يمتنع أن يناله السوء. ومن هذا قولهم في الأرض الشديدة الصلبة أرض عزاز، يعني قوية وصلبة لا ينالها شيء. طيب، والثالث عزة القهر، أي أنه الغالب لكل شيء، ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني. هذه الأنواع الثلاثة كاملة لله عز وجل من جميع الوجوه، فهو ذو القدر العظيم، وهو ذو الامتناع الذي يمتنع عليه النقص بوجه من الوجوه، وهو الغالب الذي لا يغلبه شيء. يقول الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. فالله عز وجل غالب لكل شيء. أما الحكيم فإنه مأخوذ من الحكم ومن الإحكام، فهو ذو الحكم وذو الإحكام. أما الحكم فإنه ينقسم إلى كون وشرع، والإحكام بمعنى الإتقان، والإتقان يستلزم الحكمة وهي وضع الأشياء في مواضعها. تنقسم أيضا الحكمة إلى قسمين: حكمة صورية بمعنى أنه أن الشيء على هذه الصورة موافق للحكمة، وإن شئنا قلنا بدل صورية لئلا يفهم منها معنى فاسد، حكمة حالية وحكمة غائية. فالحكمة الغائية الحالية ما عليه الشيء في الحال، والحكمة الغائية ما ينتهي إليه الشيء. كذلك أيضا تكون الحكمة في الأحكام الكونية وفي الأحكام الشرعية. وعلى هذا فإذا ضربت 2 في 2 بالنسبة للحكمة بلغت 4. حكمة حالية في الحكم الكوني، حكمة حالية في الحكم الشرعي، حكمة غائية في الحكم الكوني، وحكمة غائية في الحكم الشرعي. كذا هداية الله. كم قلنا؟
1: حكمة
0: ها؟ أخاف أنك ما أدركت حتى تنسى.
1: لا أدركت ولا
0: ها؟ يطير؟ أنا ما قريب كيف يطير؟ طيب طيب محمد،
2: الحكم الحالية في الحكم الشرعي وفي الحكم الكوني،
0: هذه الثنتين.
2: الحكمة الغائية في الحكم الشرعي وفي الحكم الكوني،
0: صح، هذه 4. فهمت؟ طيب الحكيم إذن من الحكم والإحكام، والحكم ذكرنا أنه كوني وشرع. وبما أن هذا الأمر أو أن هذا التقسيم قد مر علينا لم يبقى الآن إلا أن نتذكره، فنأتي أو نطلب مثالا للحكم الكوني. نعم، آية فيها ذكر الحكم الكوني. هنا أحمد، لا حكم. نعم نعم، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. طيب الشرعي، وين في
3: المهاجرات؟
0: إيه؟ لما ذكر حكم المهاجرات وما يتعلق بهن قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. طيب ذكرنا أن الحكم الشرعي فيه حكمة حالية وحكمة غائية. نعم،
3: حكمة حالية وحكمة غائية.
0: نعم، مثل الصلاة. يعني كونها على هذا الصفة المعينة.
3: على الصفة المعينة التي ضربها الشيخ.
0: نعم.
3: الحكمة الغائية هي الابتعاد عن المنكرات والابتعاد عن الأشياء.
0: يعني ما يترتب عليها من الآثار الحميدة والثواب الجزيل. كذا؟ طيب، في الأمور الكونية ياس الحكمة الحالية. سمعتم؟ ها؟ ما سمعت. يقول المطر نزوله على هذا الوجه قطرات لا تؤثر على الناس ولا على مواشيهم ولا على بنائهم، ومن علو من فوق لجي تشمل المرتفع في الأرض والنازل، هذه حكمة إيش؟ حالية. حكمة الغائية ما ينتج عن هذا المطر العظيمة، فهي حكمة غائية. فالحاصل أن الله حكيم بهذا الوجوه. يقول العزيز الحكيم، الجمع بينهما له فائدة إن شاء الله تذكر في الفوائد، نأخذ الفوائد كما يلح علينا الأخ. طيب، قال الله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم إلى آخره. من فوائد هذه الآية أهمية هذا النبأ، أهمية هذا النبأ، وذلك من وجهين، هما تصديره بقل والثاني إتيانه بصيغة الاستفهام الدالة على إيش؟ التشويق. طيب، أما الأول فقد قلنا إن كل شيء يصدره الله بقل فهو أمر بتبليغه على وجه الخصوص، وهذا يدل على العناية به، وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للأمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد يؤمر وينهى، لقول الله تعالى: قل أأنبئك، وليس له حق في الربوبية أبدا، فهو لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره ولا عبد يؤمر وينهى، لقول الله تعالى: قل أأنبئك، وليس له حق في الربوبية أبدا، فهو لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره ولا يعلم الغيب. يمتاز عن الناس بماذا؟ بالرسالة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا الميزة، ونعمة الميزة هذه. طيب، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام نفسه شخصيا هو عنده من الاستعداد لتحمل أعباء الرسالة ما ليس عند غيره، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه، فإنه لما ذكر ما زين لهم من الشهوات في الأمور السبعة يخشى أن ينصرف الناس إلى هذه الشهوات، فمن عناية الله بهم أن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينبئهم بما هو خير من ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة حسن أسلوب التعليم والدعوة، وأنه ينبغي للإنسان في مقام الدعوة أن يأتي بالألفاظ التي توجب الانتباه، لأن الإنسان إذا قيل له: ألا أنبئك بكذا وكذا، سوف يتشوق وينتبه، ما هذا الذي تريد أن تنبئني فيه؟ بخلاف ما لو جاء الكلام مرسلا لم يكن له هذا الوقت. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين شيئين بينهما فرق عظيم، لقوله: لخير من ذلكم. ومعلوم أن كل ما ذكر من الشهوات السبع لا يساوي شيئا أبدا بالنسبة لثواب الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طيب، وهل جاء مثل هذه الصيغة في القرآن؟ تفاضل بين شيئين بينهما فرق عظيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، كذا. بل إن الله قال تنزلا مع الخصم أو موافقة الخصم في دعواه، قال: الله خير أما يشركون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الخير الذي شوق الله العباد إليه ثابت للمتقين، قوله: للذين اتقوا عند ربهم، وسبق معنى التقوى. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الخير لهؤلاء المؤمنين في أكرم جوار، وهو جوار رب العالمين، لقوله: عند ربهم جنات، فأقرب الناس إلى الله هم أصحاب الجنة، ولهذا جعلهم الله عنده كما في قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ومن فوائد الآية الكريمة عظم هذه الجنات لكونها عند الله في جواره سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أن جزاء هؤلاء المتقين هذه الدار العظيمة المشتملة على النعيم الذي لا نظير له، لقوله جنات جنات تجري من تحتها الأنهار، والنهار سبق لنا أنواعها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الحث على تقوى الله، لأن ذكر ثواب المتقين يتضمن الحث على التقوى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم لقوله عند ربهم، وربوبية هنا خاصة. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء السادة يتنعمون في ثواب الله بكل أنواع النعيم، بالأكل والشرب والنكاح. الأكل والشرب في قوله جنات تجري من تحت الأنهار، فمن الجنات يأكلون ومن الأنهار يشربون. أما النكاح فقال وأزواج مطهرة، وهذه أصول لذائذ البدن، الأكل والشرب والنكاح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الأزواج في الجنة بكونهن مطهرات، وأزواج مطهرة، وسبق لنا معنى التطهير أنه حسي ومعنى. ومن فوائد الآية الكريمة أن تمام نعيم هؤلاء برضوان الله لقوله ورضوان من الله، وقد بين الله تعالى في سورة التوبة أن هذا الرضوان أكبر النعيم، فقال ورضوان من الله أكبر. ومن فوائدها إثبات صفة الرضا لله لقوله ورضوان من الله، والرضا من الصفات الذاتية والفعلية، الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته، متى وجد سبب الرضا وجد الرضا، وكل صفة تكون معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة الله سبحانه وتعالى بالعباد علما ورؤية لقوله والله بصير بالعباد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل حيث قسم الناس إلى قسمين، متقين وعصاة. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله للذين اتقوا عند ربهم، بعد قول زين للناس حب الشهوات، فدل هذا على أن الناس قسمان، قسم متقي وقسم غير متقي عاصي. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى حكيم حيث جعل التقوى في أهلها لقوله والله بصير بالعباد، فمن بصره بعباده أن جعل هؤلاء متقين والآخرين عصاة، وهؤلاء ثوابهم الجنة وأولئك ثوابهم النار. ولا شك أن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله كما هو أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعل ميراث رسالته، وميراث رسالته هو العلم، العلم المتضمن للدعوة والعبادة. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل الخلق عباد لله. نأخذ يا حجاج منين؟ ها؟ وجه الدلالة. وجه الدلالة أنه عام. نعم. طيب، مع قوله للذين اتقوا عند ربهم جنات، فدل هذا على أنه بصير بجميع العباد المتقي وغير المتقي. ومن فوائدها التحذير من مخالفة أمره، لأنه متى علم الإنسان أن الله بصير به فسوف يرتدع، أو فسوف يردع نفسه عن مخالفة ربه، لأنه إذا خالف ربه فالله بصير به وسوف يجازيه بحسب مخالفته.

0: فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين إلى آخر. وسبق الكلام على الصبر وأقسامه وعلى الصدق وأقسامه وعلى القنوت. فما هو القنوت؟
2: دوام العبادة مع الخشوع
1: والخضوع. ارفع صوتك شوي. دوام العبادة
2: مع الخشوع والخضوع.
1: طيب، ما هو الدليل على أن القنوت دوام العبادة؟
2: الذين يبتون ربهم، الذين يبتون ربهم سجدا وقياما. قال نعم.
1: نعم، هذا دليل على أنه الخشوع والخضوع. نعم، من وقانت أنا الليل ساجدا وقائما. طيب، وقوله المنفقين، هل هذه الآية أو هذا الوصف على إطلاقه؟ ما حضرت؟
3: والمنفقين والذين يسرفون المال في سبيل الله من غير إسراف.
1: ولا تقتير. الدليل على هذا، على أن الإنفاق المحمود هو الذي يكون بلا إسراف ولا تقتير.
3: سورة الفرقان.
1: نعم.
3: قيامة قبل سيد وقبل قيامة سيد وقبل مجلوب ومجلوب وقبل
1: مجلوب. نعم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. طيب، وقد بين الله أيضا لما ذكر ميزان الإنفاق ذكر جهة الإنفاق. عمر،
4: قوله تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
1: أحسنت، تمام. قوله المستغفرين بالأسحار، ما معنى المستغفرين؟ ما معنى المستغفرين؟ طالبين المغفرة من الله. طيب، ما معنى المغفرة؟ ستر الذنب والتجاوز عنه. طيب، يلا محمد ها ايش احمد، لماذا خص الاستغفار بالاسحار؟ طيب، هذا واحد. خالد،
5: فإنه يكون
1: بعد التهجد.
5: نعم،
1: فيكون فيه دفع للإعجاب بالنفس.
5: نعم،
1: وبيان أن الإنسان مفتقر إلى ربه لأنه لا يخلو من
5: نقص،
1: من تقصير ونقص. والله هذه أقول تعليلا، لأنه يمكن أن يقال أيضا يركعون ويسجدون. طيب، قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الملائكة معطوفة يا محمد؟
6: معطوفة على الله سبحانه.
1: أي
6: يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكذلك الملائكة تشهد أنه لا إله.
1: زين، يعني والملائكة شهدت أنه لا إله إلا الله. طيب، أولو العلم معطوف على إيش؟
6: كذلك أولو العلم
1: على
6: شو اسمه، على شهد الله
1: على شهد الله كلها؟
6: لا، وأولي العلم كذلك يشهدون
1: على لفظ الجلال فقط. طيب، من المراد بأولي العلم؟ أصحاب العلم بالله، بالله في أسمائه وصفاته وأحكامه كذا. طيب، لو قال قائل ألا يراد بأولي العلم أصحاب العلم بالطبائع، بطبائع الأشياء والصنائع؟
2: لا، ليس المراد.
1: ليس هذا المراد.
2: لا، قد يكون يعني أشد الناس
1: كفرا. نعم، المراد بالعلم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه. قوله تعالى قائما بالقسط للمنان، ما إعرابها؟ حال منين؟ أين رحمة الله؟ إذن شهد الله قائم بالقسط، شهد الله حال كونه قائم بالقسط، ما يخالف، لكن كل معنى شهد الله حال كونه قائما بالقسط، توافقون عن هذا؟ شيبة،
7: قائما ضمير مستتر هو الله.
1: إيه نعم، لكن حال منين؟
7: حال من نفس الجلال هو الله،
1: من الضمير في هو، أنه لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط، يعني أن ألوهيته ليست جورا وظلما، بل هو بل هي قيام بالقسط. قوله لا إله إلا هو، ما موضع الجملة أو ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى؟ ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى؟ عبد الرحمن، ها، توكيد، توافقون على هذا؟ ها، نعم، حكم، صح. فشهد الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو ثم حكم لنفسه، وعلى هذا فالجملة تأسيسية ولا توكيدية؟ الصحيح أنها تأسيسية لا توكيدية، لأن الحكم تسبقه الشهادة، فهي دعوة وشهادة وحكم. فجملة لا إله إلا هو حكم من الله عز وجل بأنه وحده هو المتفرد بالألوهية. طيب، أما العزيز الحكيم فقد تقدمت لنا مرارا، وعرفنا أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن الحكمة مأخوذة من الحكم والإحكام، وأن الحكم كوني وشرعي، وأن الحكمة فيهما إما حالية وإما غائية. نعم، أما قوله إن الدين عند الله الإسلام، ما وين منين؟ لا يا شيخ. طيب، قال الله عز وجل قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم إلى آخره. أخذنا فوائدها، أخذنا
8: الذين يقولون ربنا
9: الذين
1: يقولون.
9: شيخنا
1: قلت لك الخالدين، قلت ذكرني فيها الفائدة. نعم، والله ما أدري، أنا الظاهر لي أنك مننا، لكن أنت ذكرتنا في مسألة الخلود وأثبتناها فائدة من قوله والله بصير بالعباد. إيه، من قوله والله بصير بالعباد. وتكلمنا عن الأزواج وأنها مطهرة، ها، من الرجس الحسي والمعنوي. وسبق لنا أيضا تكلمنا على الرضوان وأنه أعظم وأكبر نعيم الجنة، ولا؟ وذكرنا أنه يستفاد منه إثبات صفة الرضا لله، وأنه من الصفات الفعلية، طيب ثم قال عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن من صفات المتقين إعلانهم بالإيمان بالله لقوله الذين يقولون، والقول هنا يكون باللسان ويكون بالقلب، ومنها اعترافهم بالعبودية وأنهم مربوبون لله بقولهم ربنا. ومن فوائدها أيضا أن من صفات المنافقين عدم الإعجاب بالنفس، وأنهم يرون أنهم مقصرون، أن من صفات المتقين عدم الإعجاب بالنفس وأنهم مقصرون لطلبهم المغفرة من الله لقول فاغفر لنا ذنوبنا. ومنها أن التقوى لا تعصم العبد من الذنوب، بل قد يكون له ذنوب لكن المتقي يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. ومنها جواز التوسل بالإيمان لقوله ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فإن الفاء هنا للسببية تدل على أن ما بعدها مسبب عما قبلها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله المغفرة والوقاية من النار لقوله وقنا عذاب النار. فإن قال قائل سؤال المغفرة يغني عن سؤال الوقاية من النار، لأن الإنسان إذا غفر له وقي من النار، فالجواب أن الأمر كذلك، وأن الإنسان إذا غفر له وقي من عذاب النار، لكن باب الدعاء ينبغي فيه البسط، ينبغي فيه البسط لسببين. السبب الأول أن يستحضر الإنسان جميع ما يدعو به بأنواعه، والثاني أن الدعاء مخاطب لله عز وجل، مخاطب لله، وكلما تبسط الإنسان مع الله بالمخاطبة كان ذلك أشوق وأحب إليه مما لو دعا على سبيل الاختصار. ثالثا أنه كلما ازداد دعاء ازداد قربة إلى الله عز وجل. رابعا أنه كلما ازداد دعاء كان فيه إظهار لافتقار الإنسان إلى ربه. ولهذا نجد أنه جاءت في النصوص اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره، وهذه يغني عنها قوله اللهم اغفر لي ذنبي، بل لو قيل يغني عنها اللهم اغفر لي لكان صحيح، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط. ولهذا قالوا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عذاب النار لقوله وقنا عذاب النار، وعذاب النار إما دائم مستمر، وهذا لأصحاب النار الذين هم أصحابها، وإما مؤقت وهذا لأصحاب المعاصي فإنهم يعذبون بحسب معاصيهم إذا لم يغفر الله لهم. ثم ذكر أوصافهم فقال الصابرين والصادقين إلى آخره. ففي هذه الآية من الفوائد فضيلة الصبر، وأنه من الصفات التي يثنى بها على الإنسان، لأن السياق مدح وثناء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الصدق، لأن الله وصف به المتقين فقال والصادقين. ومن فوائدها أيضا فضيلة القنوت، لأن الله وصف به المتقين، وفضيلة الإنفاق لأن الله وصف به المتقين، وفضيلة الاستغفار، وفضيلة الأسحار. كذا؟ طيب. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الاتصاف بهذه الصفات، وهي الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار في الأسحار. من أين أخذ الحث على هذه الصفات؟ لأنها سيقت مساق المدح والثناء، والشيء يعلم طلبه إما بالأمر به أو بالنهي عن تركه أو بالثناء على فاعله أو بترتيب الثواب عليه أو ما أشبه ذلك. المهم أن علامات كون الشيء مأمورا به متعددة. طيب، هل يؤخذ من الآية أن الصبر أفضل هذه الصفات لأن الله بدأ به؟ نعم نعم، قد يؤخذ، فيقال في هذه الآية دليل على أن الصبر أفضل هذه الصفات. وفي الحقيقة أن الإنسان إذا حقق الصبر حقق جميع هذه الصفات، لأن من أقسام الصبر الصبر على طاعة الله وعن معصيته. طيب، من فوائد الآية الكريمة ذم الاتصاف بضد هذه الصفات، الجزع، وش بعد؟ الكذب، قلة الطاعة، والثالث، الرابع، البخل والشح، والخامس الاستكبار عن الاستغفار، وأن الإنسان يرى نفسه أنه غير مذنب، فإن هذه من البرية التي يبتلى بها كثير من الناس. طيب، أظن أن نبهنا على أن العطف هنا عطف صفات لا عطف ذوات، ولا طيب الآن ننبه، نقول إن العطف هنا عطف صفات وليس عطف ذوات، لأن الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمصابين بالأسحار شيء واحد، شيء واحد، تعود إلى شيء واحد. وعطف الصفات جائز لأن فيه تغايرا، إذ أن كل صفة تغاير الصفة الأخرى. ألم تروا إلى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وهو واحد عز وجل، لكن هذا من باب عطف الصفات. ومن فوائد قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة إلى آخره بيان فضيلة التوحيد، حيث أخبر الله به عباده بلفظ الشهادة. ومن فوائدها فضيلة الملائكة، حيث جعلهم الله تعالى في المرتبة الأولى في الشهادة بهذا التوحيد. ومن فوائدها أيضا فضيلة العلم وأهله لقوله وأولو العلم. ومن فوائدها الإشارة إلى ذم الجهل، حيث إن الجاهل لا يشهد بأنه لا إله إلا الله، يعني ليس في قلبه ما يؤيد ذلك وإن كان يقول بلسانه. فشهادة العالم أن لا إله إلا الله ليس كشهادة عامة من جهة تقدير الله عز وجل حق قدره، لأنه يقولها عن عاطفة وعن تعظيم لله، لكن ليس كالعالم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد الشيء الهام وإن كان المخبر به من أهل الصدق. من أين يؤخذ؟ من قول شهد الله أنه لا إله إلا هو، مع أنه لو قال عز وجل لا إله إلا الله كفى، لكن لما كان هذا الأمر هاما وعظيما صدره الله تعالى بالشهادة، وبين أن هذه الشهادة ليست له وحده بل له وللملائكة ولأولي العلم. ومن فوائد الآية الكريمة وصف الله تعالى بتمام العدل لقوله قائما بالقسط أي بالعدل، سواء ما يتعلق بفعله أو بالحكم بين عباده، يعني سواء ما يتعلق بالحكم بينه وبين عباده أو بين عباده بعضهم مع بعض، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، والله سبحانه وتعالى يقضي للناس بالعدل. ويتفرع على هذه المسألة فائدة عظيمة يخشاها بعض الناس، وهو أن بعض الظلمة يدعو على المظلوم، فهل يقبل دعاؤه؟ لا، لأن هذا خلاف العدل الذي اتصف الله به. بعض الناس أيضا يدعو على القاضي الذي حكم بالحق، فهل يقبل منه؟ لا، لأن هذا عدوان. حدثني بعض القضاة أنه حكم على شخص، فلما انتهى الحكم قام هذا الشخص قائما واستقبل القبلة ومد يديه إلى الله يدعو على هذا القاضي. نعم، فالقاضي يعني كأنه خائف من هذه الدعوة، فقلت له لا تخف مهما دعا وأنت على حق فإن الله لن يقبل دعاءه ولن يستجيب له، لأن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ومن كان لا يحب المعتدين لا يمكن أن يجيبه، وهذا معتدي ما دمت تعلم أنك على حق وأنك حكمت بمقتضى الشرع فلا يهم أنك دعاء الداعي. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لما أخبر لما شهد نفسه بالألوهية أو بانفراده بالألوهية أكد ذلك بالحكم بها لنفسه، فقال لا إله إلا هو، وهذا ليس توكيدا لما سبق، أي ليس إعادة للشهادة بلفظ الخبر، ولكنه حكم من الله. ومن فوائد الآية الكريمة انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، فيتفرع على ذلك أن من أشرك مع الله أحدا في العبادة أي عبده كما عبد الله فإنه مشرك وعمله مناف لهذا التوحيد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة والحكمة لله في قوله العزيز الحكيم، ومن فوائدها أن عزة الله ومنها الغلبة والقهر لغيره عزة مبنية على الحكمة وتنزيل الأشياء في منازلها، وهذا مأخوذ من ضم الاسمين الكريمين بعضهما إلى بعض، عرفتم؟ لأن العزيز من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقول الحق ولا يهدي إليه، أما الله عز وجل فإنه يقول الحق مع كمال عزته. ثم قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، هذا مبتدأ درس الليلة. إن الدين عند الله الإسلام، إن فيها قراءتان، القراءة الأولى الفتح، فتح الهمزة، والثانية كسر الهمزة. فعلى قراءة فتح الهمزة تكون عطف بيان لقوله أنه لا إله إلا هو، يعني وشهد أيضا أن الدين عند الله الإسلام، أو شهد أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الإسلام. والدين يراد به العمل ويراد به الجزاء حجاجة. هات لي مثالا يراد بالدين العمل. نعم، هذا مثال يقال هذا، لكن ما في آية من القرآن تدل على ذلك. نعم صح. ومثل لو كمل وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. ويكون الدين بمعنى الجزاء، الجزاء على العمل. ومثاله مالك يوم الدين، والمراد به في هذه الآية العمل، يعني إن الدين الذي الذي هو عبادة الله والعمل له هو الإسلام. والإسلام مصدر أسلم يسلم، وهو أي الإسلام التعبد لله تعالى بما شرع حال قيام الشريعة، التعبد لله بما شرع حال قيام الشريعة. وهذا معنى للإسلام بالمعنى العام. أما بالمعنى الخاص فالإسلام هو التعبد لله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم أن الإسلام عام وخاص، قلنا الدليل في القرآن كثير. فالله تعالى وصف إبراهيم بأنه كان حنيفا مسلما، وقال عن امرأة عن ملكة سبأ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.

والربانيون والأحبار. والآيات في هذا كثيرة، أن الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بإيش؟ بما شرع حال قيام الشريعة. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو التعبد لله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو سألنا سائل: هل اليهود مسلمون؟ إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا. فنقول: أما بالمعنى العام فهم مسلمون، يعني أنه لما كانت شريعة التوراة قائمة وكانوا يتبعونها فهم مسلمون بلا شك. وأما بالمعنى الخاص الذي لا يراد سواه بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فليسوا بمسلمين، بل هم كفار بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول في النصارى: لو سألنا سائل هل هم مسلمون؟ فالجواب التفصيل. إن أريد بالإسلام الإسلام بالمعنى العام فهم مسلمون متى؟ حال كون شريعتهم قائمة. وإذا أريد به المعنى الخاص وهو المراد عند الإطلاق بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا بمسلم. وهنا نقطة ننبه لها، وهي أن كثيرا من الكتاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية والإسلام قالوا هذه هي الكتب هي إيش؟ الأديان السماوية. فيظن السامع أن دين اليهود قائم وأن دين النصارى قائم كقيام دين الإسلام، وهذا لا يصح. فإن هذه الأديان أديان سماوية لا شك، لكنها حرفت وبدلت وغيرت ونسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فليست دينا يرتضيه الله اليوم، بل المتمسكون بها كفار، المتمسكون بها كفار لا يعدون من المسلمين. فينبغي أن نتنبه لهذه النقطة التي يطلقها بعض الناس حتى يوهم العامة بأن اختلاف هذه الأديان كاختلاف المذاهب الإسلامية، يعني كاختلاف مذهب الشافعي ومالك والإمام أحمد وأبي حنيفة. وهذا خطأ عظيم، لأن من زعم أن دينا قائم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، فإن دينه نسق جميع الأديان. يقول: إن الدين عند الله الإسلام. ما المراد بالإسلام هنا؟ المعنى العام ولا الخاص؟ الخاص، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد لم يكن هناك دين قائم. وعلى هذا فالمراد بالإسلام الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: هل المراد بالإسلام هنا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، أو المراد به الدين كله بجميع شرائعه الظاهرة والباطنة؟ الجواب الثاني، يعني المراد بالإسلام هنا ليس قسيم الإيمان في حديث جبريل، بل المراد به ما يعم جميع شرائع الإسلام. فالصلاة من الإسلام، والزكاة من الإسلام، والتوكل على الله من الإسلام، والخوف من الإسلام، وهكذا جميع شرائع الإسلام، الدين من الإسلام. وقوله: إن الدين عند الله الإسلام، يعني أن المرجع في كون هذا الشيء دينا أو غير دين هو الله عز وجل. هل هذا دين عند الله فهو إسلام مقبول؟ هل إنه ليس بدين عند الله فليس بإسلام ولا مقبول؟

0: حتى لو زعم أهله أنهم مسلمون فإن زعمهم هذا باطل ولا معول عليه. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني أن الإسلام قد اتفقت عليه هذه الأمة لم تختلف فيه، لكن الأمم السابقة جرى منهم الاختلاف، ومع ذلك لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وعلموا الحق، لكنهم اختلفوا فيه بغيا وعدوانا، كل واحد منهم يبغي على الآخر، كل واحد منهم يقول إن دينك باطل، فتفرقوا وتمزقوا. وهذا كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة. نجد بعض العلماء يخالف الآخرين ثم يجعل من هذا الخلاف خلاف قلب، فتتنافر القلوب وتشتت، فمن كان على ذلك فهو ففيه شبه ممن من اليهود والنصارى. طيب، وقول إلا من بعد ما جاءهم العلم، العلم بماذا؟ العلم بالشريعة، بعد أن عرفوا الشريعة وعلموها تنازعوا فيها. وقوله بغيا بينهم يعني أن الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي، أن بعضهم يبغي على بعض. ولهذا جرى بين اليهود وبين النصارى من الحروب ما هو معلوم، وذلك لقوة الخلاف بينهم، يعني أن الخلاف أدى إلى خلاف مسلح. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر، الجملة هذه شرطية، فعل الشرط يكفر، وجوابه جملة فإن الله سريع الحساب. وهنا نقول لسامي، لماذا ارتبطت جملة الجواب بالفاء؟ جملة الجواب بالفاء كيف؟ لماذا ارتبطت جملة جواب الشرط بالفاء؟ فهد، وين الجملة الاسمية؟ مي بإن هذه حرف. من يعرف؟ الجملة الاسمية ما يمكن نقول الجملة حرفية، لأن ولا حرف نقول لا يمكن. فالجملة إما اسمية وإما فعلية ولا ثالث لهم، إلا عند بعض النحويين ما كان شبه جملة وهو الظرف والجار المجرور. طيب، المهم أن قوله ومن يكفر بآيات الله هذا فعل الشرط، فإن الله سريع الحساب هذا جواب الشرط. وقد أنشدوا بيتا في الجمل التي تحتاج إلى ارتباط بالفاء إذا وقع جواب للشرط، يقرأها لنا. اسمية طلبية وبجامد، وبما ولن وبقد وبالتنفيس. نعم، الإسلام،
1: الإسلام،
0: نعم، صح.

0: حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الدين ذكرنا أنه يطلق على معنى المعنى الأول عبد الرحمن مثل العمل، والثاني الثاني الجزاء. هات مثالا لمهند لإطلاقه على العمل. مثال إطلاق على الجزاء: هداية الله، هداية الله. مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. طيب، الإسلام معناه هنا
2: الإسلام معناها الأعمال الطاهرة.
1: هنا إن الدين عند الله الإسلام.
2: الإسلام يعني
1: قال
2: من هنا العمل.
1: إيش
2: العمل؟
1: لا،
2: هو الشيء الإسلام المستقر عليه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يشمل كل شيء ما دخل في الإسلام.
1: إيه،
2: لك
1: وش معنى الإسلام؟
2: الإسلام القول
1: والفعل، الإسلام لله تعالى ظاهرا
3: وباطنا.
1: ظاهرا وباطنا، الإسلام لله ظاهرا وباطنا. فالإسلام بالباطن الإيمان، وبالظاهر الأقوال والأعمال الظاهرة. هذا هنا، لكن إذا جاء الإيمان والإسلام فسر الإيمان بالإسلام الباطن و الإسلام بالإسلام الظاهر. طيب، قوله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هل المراد به هنا الإسلام الخاص الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الإسلام العام؟ شيبة.
2: الإسلام الخاص الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: طيب، هذا قول. في قول آخر يقول: إن الدين عند الله الإسلام، وهو في كل زمان بحسبه. فالدين عند الله في زمن موسى وما جاء به موسى، وفي زمن أظن هذا المبتدا يعني وفي زمن عيسى ما جاء به عيسى، وفي زمن إبراهيم ما جاء به إبراهيم. فالإسلام هو الدين عند الله. بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك إسلام إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته نسخت جميع الشرائع. وعلى هذا فمن استكبر عن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. فالمهم الآن أن نقول: الدين عند الله الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا في كل زمان بحسبه. فالإسلام في زمن موسى هو الشريعة اليهودية، وفي زمن عيسى الشريعة النصرانية، وفي زمن إبراهيم الشريعة الإبراهيمية، وهكذا. في زمن صالح الشريعة الصالحية، وعلى هذا فقس. لكن الآن وبعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ دينه جميع الأديان، فالإسلام هو ما تضمنت شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك على أن المراد بالإسلام هنا، يعني يؤيد هذا القول، قوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني فكان الدين عند أهل الكتاب هو الإسلام، والإسلام يقتضي توحيد الأمة المسلمة، يقتضي توحيد الأمة المسلمة. ولكن هل بقيت الأمم السابقة على ما يقتضيه إسلامها؟ الجواب: لا، بل اختلفوا اختلافا عظيما، فكانوا في شقاق بعيد. وهل هذا الاختلاف يعذرون به؟ والجواب: لا. ولهذا قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب أي أعطوه. والإيتاء هنا إيتاء شرعي، وقد يكون الإيتاء إيتاء كونيا، فإيتاء الله سبحانه وتعالى المال والصحة والعافية هذا إيتاء كوني يستوي فيه الكافر والمؤمن والفاجر والبر، وإيتاء الله تعالى العلم هذا إيتاء شرعي يعني ينتفع بالإنسان في شريعة الله عز وجل. ثم إنه يقول الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وقامت عليهم الحجة وبينت لهم المحجة ولكنهم اختلفوا وتنازعوا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للأمة عن الاختلاف وليس تقريرا لها، بل هو تحذير أن يصيبنا ما أصاب هؤلاء المختلفين. ولهذا لما اختلفنا الآن تفرقنا وتمزقنا، وكان كل حزب منا فرحا بما لديه، وانتشرت البدع والأهواء لا في الأمراء ولا في العلماء. الأمراء لم يجتمعوا حتى يكونوا خلافة، والعلماء لم يجتمعوا حتى يكونوا إمامة، بل اختلفوا وصار بعضهم يضلل بعضا وربما يكفر بعضهم بعضا. طيب إذن ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، ولماذا اختلفوا؟ هل هم اختلفوا يريدون الحق؟ لا، بل بغيا بينهم، بغي وعدوان، كل واحد منهم يريد أن تكون كلمته هي العليا، سواء كانت موافقة لكلمة الله أم مخالفة. وهذا مع الأسف هو الحاصل في زمننا وفيما قبل زمننا من بعض العلماء، يريد أن تكون كلمته هي العليا، ثم يأخذ في سب من خالفه والعياذ بالله، وإن كان قد يعلم في قرارة نفسه أن الحق معه، لكن لما سبق إلى الحق وأبرزه للناس حسده على ذلك، ثم صار يبغي عليه. والحقيقة أنما بغيه على نفسه، أنما بغي على نفسه، ثم إن البغي على العلماء لإظهار الحق إذا أظهروه وبينوه ليس بغيا على العلماء بأشخاصهم وأعيانهم، بل هو بغي على شريعة الله، لا سيما إذا علم الباغي بأن الحق مع المبغي عليه، كما يوجد من بعض الناس إذا وجدوا أهل الحديث مثلا وهم مقلدة متعصبة صاروا يذمونهم ذما عظيما، وربما يخرجونهم إلى الضلالة وإلى البدعة وإلى الكفر والعياذ بالله بغيا. وهذا من أخطر ما يكون على الأمة الإسلامية. والواجب على الإنسان الذي يتقي ربه أن يفرح إذا أظهر الله الحق، سواء على يديه أو على يد غيره، لكن لا شك أن فرحه إذا أظهره الله على يديه سيكون أقوى وأشد من فرحه إذا أظهر الله الحق على يد غيره. لكن إذا أظهر الله الحق على يد غيره فلا يجوز أن يبغي عليه وأن يسعى في سبه وشتمه، لأنه إذا فعل ذلك أشبه من اليهود والنصارى. ولهذا قال بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الجملة هنا شرطية، وجواب وفعل الشرط يكفر، وفإن الله جواب الشرط، وقرن بالفاء لأن الجواب جملة اسمية، والمعروف أن الجواب إذا كان جملة اسمية فإنه يجب اقترانه بالفاء، وقد لا يقترن لكنه نادر، قد لا يقترن لكنه نادر. يقول عز وجل من يكفر بآيات الله، والكفر بآيات الله يدور على أمرين: على الجحد والتكذيب، وعلى الاستكبار والعناد. الجحد والتكذيب، فيقول لا لم يرسل، يقول للرسول مثلا لم يرسلك الله، ويكذب الآيات ويجحدها. أو استكبار وعناد، يعلم الحق ويقر به ولكن يستكبر عنه ويعاند. مثال كفر الاستكبار والعناد كفر إبليس، فإن إبليس يعلم أن ما حصل حق، لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومثال التكذيب أن يكذب بأن هذا رسول الله، كما فعل المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أعداء الرسل من قبل. والحقيقة أن كل منهما ملازم للآخر، فإن المكذب مستكبر، والمستكبر وإن لم يكذب بلسانه فهو مكذب بعمله، لأنه لم ينقد لأمر الله. من يكفر بآيات الله، الآيات نوعان: كونية وشرعية. فالكفر بالآيات الكونية أن ينكر أن الله عز وجل هو الذي خلقه، أو أن يعتقد بأن لله تعالى شريكا فيها، أو أن يعتقد بأن لله تعالى معينا فيها. كل هذا كفر بالآيات الكونية، نفي أن يكون الله خلقها، اعتقاد أن لله شريكا، اعتقاد أن لله معينا، كل هذا من الكفر بآيات الله. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نفى ثلاثة أشياء: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل إيش؟ الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة، وما له لله منهم من ظهير من معين. ثم قال في الرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لكمال سلطانه، لا أحد يشفع إلا لمن من أذن الله له. فالحاصل أن الكفر بالآيات الكونية يتضمن ثلاث أمور: نفي يكون الله خلقه، اعتقاد أن له شريكا فيه، ثالث اعتقاد أن الله أن له معينا في ذلك. أما الكفر بالآيات الكونية الشرعية فقد عرفتموه، يدور على أمرين وهما إيش؟ الجحد والتكذيب والاستكبار والعناد. طيب، ثم قال: فإن الله سريع الحساب. وهذه الجملة خبرية يقصد بها التهديد، أي سيحاسب وهو سريع الحساب عز وجل. والسرعة في الزمن والتقرير. أما في الزمن فإن الدنيا مهما طالت سريعة الزوال، أليس كذلك؟ ونحن إذا قسنا ما مر علينا بما يستقبل وجدنا أن كل الذي مر علينا وإن طالت السنين كأنه لا شيء، كأنه لا شيء. كم مر على الإنسان مثلا من سنة ومع ذلك كأنه خلق الآن، سرعة عظيمة. كذلك أيضا سريع الحساب يوم القيامة، فإن الله تعالى يفرغ من الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم. ودليل ذلك قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والقيلولة تكون في نصف النهار. هذا سرعة الحساب. ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يحاسب الله الخلائق يوم القيامة وهو واحد وهم لا يحصيهم إلا الله. والجواب على هذا الإشكال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين سأله أبو رزين العقيلي قال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله في يوم وهو واحد ونحن جميع جماعة كثيرة؟ فقال ألا أخبرك أو قال ألا أنبئك على شيء من آلاء الله، يعني تستدل به على إمكان ذلك؟ قال بلى. قال هذا القمر، القمر واحد، والذي يشاهده كل من على وجه الأرض، كل على من وجه الأرض، على من على وجه الأرض المقابل إذا لم يكن هناك حائل فإنه يشاهد، مع أن القمر من أصغر مخلوقات الله، آية من آيات الله، من أصغر آياته، ومع ذلك يحيط بالعالم المقابل له على سطح الأرض. وهذا مثال تقريبي، وإلا فإن الأمر فيما يتعلق بالخالق أعظم وأجل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال من أجل التقريب للذهن لا التحديد. ألم تروا أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؟ نعم. ولا شك أن يقين الرؤية التي تحصل للإنسان بالنسبة لله عز وجل أعظم بكثير من يقين الرؤية التي تحصل له في رؤية القمر أو في رؤية الشمس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك التقريب. فإن الله سريع الحساب، الحساب أن يحاسب الإنسان ويناقش، لكن لكل صفة. فالمؤمن لا يناقشه الله عز وجل، ولكنه سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه ويقول عملت كذا في يوم كذا في يوم كذا فيقر، ولا يمكن أن ينكر. لو أنكر أحد من يشهد؟ جوارح، جوارح اللي هي جزء من تشهد عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون. طيب، لكن يقرر الله عز وجل عبده المؤمن بالذنوب ويقر، ويقول الله تعالى له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، الحمد لله، فلا يطلع عليها أحد. وما أكثر الذنوب التي سترها الله علينا، لو أحصينا ما ستر الله علينا من الذنوب ما استطعنا أن نعده. من منا يتقن صلاته على وجه المطلوب؟ نعم، إلا من شاء الله، ما ننفي نفيا قاطعا، لكن إلا من شاء الله. من منا لم يحصل منه غيبة لأحد أو عدوان أو نظرة محرمة أو غش ولو في الاختبار؟ نعم. فالمهم أن الإنسان لا يخلو من الذنوب، ولكن مستورة، سترها الله عز وجل بفضله ورحمته، ولو شاء لبينها، لكن لا تغتر بهذا الستر، ربما مع كثرة الذنوب ربما يبين أمرك للناس. طيب، حساب الكفار يحاسبون فيوقفون على أعمالهم ويخزون بها والعياذ بالله، ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إذن الحساب يختلف ولا لا؟ يختلف باعتبار الإيمان والكفر. ثم قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إن حاجوك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وضمير الغيبة حاجوك الواو، هل هي لليهود أو للنصارى أو للمشركين أو عامة؟ ثلاثة أقوال، قيل لليهود وقيل للنصارى، لأن الآيات التي في أول سورة آل عمران كلها نزلت في النصارى، وقيل للمشركين لأنهم كانوا يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا له إنك يا محمد تزعم أن الذين يدعون أحدا غير الله يكون هو ومن يدعوه في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إذن عيسى في النار لأنه يعبد من دون الله، هذه محاجة. فأنزل الله تعالى بعد الآية مباشرة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحارج، يجادله المشركون ويجادله اليهود ويجادله النصارى، ولكن يقول الله عز وجل إن حاجوك فقل لهم قولا تخلص به منه، قل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وإذا أسلم الإنسان وجهه لله قبل كل ما يخبر الله به، وامتثل كل ما يأمر به، وانتهى عن كل ما نهى عنه، لأنه مسلم وجهه لله. والمراد بالوجه هنا ليس الوجه الجارحة التي في الرأس، ولكن المراد القصد، كما قال الشاعر رب العباد إليه الوجه والعمل. تقصد بوجهك أي الوجه الذي هو وجه القلب، تسلمه لله. وربما نقول إنه يشمل هذا وهذا، لأن الإنسان يسلم وجهه لله فتجده يضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه يضعه على التراب ذلا لله واستسلاما له، أليس كذلك؟ لو أن أكبر ملوك الدنيا قال لك اسجد لي ولو على فراش لقلت لا سمعا ولا طاعة ولا أسجد لك، لكن الرب عز وجل يأمرك أن تسجد له فتسجد على الأرض وعلى التراب. هذا إسلام لله تعالى، إسلام الوجه لله. طيب إذا قلت أسلمت وجه الله واتبعني، ما الذي يترتب على هذا؟ وهل تخلص منهم؟ الجواب نعم، لأنه يترتب عليه تصديق خبر الله. مش بعد يا غانم؟ مش يترتب عليه؟ والثاني امتثال أمره واجتناب نهيه. فأنا الآن هذه طريقتي، ومن ذلك أنني أمرت وأن أبلغكم، ها؟ فبلغتكم، وليس علي أكثر من ذلك. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وبهذا نعرف وجه مطابقة الجواب لإيش؟ للشرط. وإلا فإن الإنسان قد يتوقع جوابا غير هذا، قد يتوقع أن يقال فإن حاجوك فحاجهم، قد يتوقع هذا، لكن قال إن حاجوك فقل أسلمت وجه الله ومن اتبعني وآمنت به وانقدت لأوامره، ومن ذلك أنني أبلغكم وقد فعلت، فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن ضللتم فعليكم. وقوله لله ومن اتبع، من هذه معطوفة عليه؟ ها؟ على أسلمت وعلى تو، هذه غير وردها هداية الله، قال على الضمير في أسلمت، على الضمير. أي اختصارا، طيب على الضمير في أسلمت. ولا يجوز أن يكون معطوفا على لفظ الجلالة، أليس كذلك؟ لأن الرسول لا يسلم لمن اتبعه، إنما يسلم وجهه لله. ومثل ذلك قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فإن بعض المعربين قالوا إن من معطوف على لفظ الجلالة، يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله وحده وحسب من اتبعه من المؤمنين. كأن الذين قالوا إن من اتبعك من المؤمنين معطوف على الله استندوا إلى قول الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ولكن بينهما فرق عظيم. ليش؟ لأن أيدك أي أسند التأييد إلى من؟ إلى الله، وجعل النصر والمؤمنين وسيلة، فالمؤيد هو الله. فبينها وبين قوله حسبك الله ومن اتبعك فرق ظاهر. على كل حال إن قوله ومن اتبعا معطوفة على التاء في أسلمت على الضمير، وقوله وجهي لله فيها قراءتان، قراءة سكون الياء وقراءة فتح الياء، وجهي لله، والثاني وجهي لله. وأملها فهي مكسورة، ويشكل على هذا كيف تكون معطوفة على ما هو في محل الرفع وهو التاء ثم تكون مكسورة؟ إنداد. إذن الضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء لا يمكن أن تطابق غير الكسرة، لا تطابق غير الكسرة، يكسر الشيء الذي قبلها من أجله. فلهذا نقول لاشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة. وقوله ومن اتبعا فكل ما نعم اتبعا على إيش؟ على ما جئت به من العقيدة والقول والعمل. وعلامة المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام حقا هو الذي إذا قيل له قال رسول الله صار كقول من قال له قال الله، وإذا قيل له فعل رسول الله لم يعدل بفعله فعل أحد من الناس. هذه حقيقة الاتباع. أما من قال شيئا أو فعل شيئا أو اعتقد شيئا ثم حاول أن يصرف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، فهذا حقيقة ليس بمتبع. ليش؟ لأنه لم يذعن لما جاء به الرسول، إنما اتبع هواه ثم حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يوافق هواه. وهذه مسألة خطيرة. ولهذا إذا قرأت في بعض الأحيان كتب العلماء في باب المناقشة تتعجب كيف يبنون الأدلة على عقائدهم، على ما يعتقدون من الأحكام أو من العقائد القلبية، ويحاولون أن يعطفوا هذه النصوص إلى ما يعتقدون، وتستكبر هذا الأمر منهم، وهم علماء أجلة. وهذه محنة لا يسلم منها إلا من عصمه الله، نسأل الله يعصمني وإياكم منها، مهنة عظيمة أن تجعل الهدى تابعا للهوى، والواجب أن يكون الهوى تابعا للهدى. طيب يقول ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. هذا مما يدل على أن الواو في حجوك يشمل اليهود والنصارى والمشركين، يعني وقل هل أنتم تفعلون مثل فعلي؟ قل للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم العرب، وسموا أميين نسبة إلى الأم لأنهم كانوا جاهلين، ولهذا يقال أهل الجاهلية، إذ لم يأتهم رسول بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام فكانوا جاهلين. ومنهم من يتعلم ويأخذ العلم أي علم الرسالات الإلهية عن النصارى مثل ورقة بن نوفل، وإلا فعامتهم جهال. قل للأمين وقل للذين أوتوا الكتاب الأمين أأسلمتم، فيها قراءتان أأسلمتم وأأسلمتم، أي بتحقيق الهمزتين وإدخال ألف بينهما أأسلمتم. طيب، والاستفهام هنا يراد به الأمر على قول لأهل العلم، يعني قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلموا، فالاستفهام بمعنى الأمر. ومثله قول تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فهل أنتم مسلمون، يعني إيش فأسلموا. طيب، وقيل بل المراد بذلك استبلاههم، يعني أنه ينادي عليهم بالبلاهة، يعني أسلمتم بعد هذا البيان وهذا الوضوح أم أنكم بلها لم تفقهوا حتى الآن؟ وهذا المعنى أبلغ من المعنى الأول، فيكون المراد بذلك النداء على بلاهتهم وعلى التنديد بهم، وأنهم لم يسلموا مع ظهور المعنى ووضوحه. قال الله عز وجل فإن أسلموا فقد اهتدوا، إن أسلموا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا. هداية التوفيق أو هداية الدلالة؟ اهتداء التوفيق، يعني فقد سلكوا طريق الهداية، لأن الهداية نوعان: هداية دلالة، وهذه شاملة لكل أحد. قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لا بد أن يهدي الله سبحانه وتعالى كل أمة. وهداية التوفيق، وهذه خاصة بمن هدي للإسلام في كل زمان ومكان بحسب، فمن اهتدى هداية التوفيق فهو محل المدح والثناء، وأما الأول الذي اهتدى هداية الدلالة يعني معناه علم الحق، فهذا إذا خالف الحق كان أشد ذما ممن لم يعلم الحق. فإن قلت لو فرض أن أحد من الناس لم يعلم بالشريعة، مثل أصحاب الفترة، فما حكم هؤلاء؟ الجواب أن حكمهم ما هم عليه، إذا كانوا على باطل فهم على باطل، ولا يحكم بأنهم مسلمون لأنهم لم يسلموا، ولكن في الآخرة أمرهم إلى الله عز وجل لا نعلم، فقد يختبرهم الله سبحانه وتعالى بما شاء على الوجه الذي يريده، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم. لا خلا فيها نذير، لكن بدل وغير، عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي بدل وغير. لكن فيهم بقايا من دين إبراهيم، فيهم بقايا.
4: ظهر الآية إن حاجوك ترك المحاجة مطلقا، لأنه عندما قال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه، ولم يقول بين لهم، بعض آيات قال
1: بعض الأطفال وجدوا أنه
4: هي
1: أحسن. هذه حكاية حال قوم معينين، يعني قوم معينين وهم النصارى.
4: الضابط المحاج.
1: نعم.
4: الضابط المحاج.
1: المجادلة. يعني بأن يقول مثل ما أنت برسول، لو كنت رسول لكنت ملكا وما أشبه ذلك.
4: المقصود متى؟
1: وقد ذكر المحاجة الطويلة في مع الرسول مع النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الإسراء لو راجعتها الآن. نعم. نعم.
5: قال ربنا اغفر لنا يا ربنا سريع الحساب، فإن الله جزاء.
1: نعم.
5: والجزاء هو الذي مرتب على الشر، والشر سبب له.
1: نعم.
5: والكفر ما هو سبب إن الله سريع الحساب؟ يعني يكفر هو سريع الحساب، وما يكفر هو سريع الحساب.
1: أي. هو سريع الحساب سواء كفر أو لم يكفر. أي. وش تقولون في هذه الإشكال؟ يقول كيف صح ترتيب وسرعة الحساب على الكفر؟ لأن الكفر لا يقتضي سرعة الحساب، سرعة الحساب ثابتة سواء كفر أم لم يكفر. كذا؟ طيب ما الجواب؟ نعم محمد.
2: يقول لك هذا ذكر الله سبحانه وتعالى تهديد.
1: أحسنت، وذكرناها أيضا هذا للتهديد.
5: يعني هذا ما هو جزء،
1: ما هو جزء هو. نعم نعم، هو المراد التهديد لهؤلاء، مثل ما أقول لشخص أمرته بشيء قلت شوف إن خالفتني فإن ضربي شديد، إن خالفتني فإن ضربي شديد. أين؟ نعم.
4: في هذا الزمن كثرت كتب الردود يعني بين العلماء.
1: إيه.
4: هل هذا مثلا من الاختلاف ضريع؟ يعني يكون في نفس العالم الآخر المردود عليه يكون في نفس الشيء على، وهذا يمكن يريد الحق، لكن يكون يعني حتى الناس يعني إذا رأوا هذا الكتاب إما ينحازوا لهذا أو ينحازوا.
1: نعم نعم، هذه من الخطأ. أنا أرى إن هذه الردود يجب أولاً أن نعرف من هذا المتكلم، هل هو مثلاً شخص معروف بالبدع وبالشر وبالفساد، فهذا وإن ردنا عليه ظاهراً لا يستحق، ورجل آخر نعرف أنه أخطأ لا عن قصد، فهذا أولاً نتناقش معه، نتناقش معه حتى نصل إلى الغاية المقصودة للجميع، لأن نعلم أن رجل حسن النية، وإذا كان رجلا حسن النية فسيرجع الحق ولا بد. أما أن يتخذ بعضنا بعضا خصما فهذا لا شك أنه يضعف الجانبين الراد والمردود عليه، لأن الناس سوف ينقسمون، ما كل الناس يعلم الحق ولا كل الناس أيضا يعني يثق بشخص واحد. نعم.
6: الشيخ ذكرنا أن الهداية تنقسم إلى قسمين، إرشاد وهداية توفيق. نقول الشيخ أن بعض الناس تنصحه في مكان مثلا معين درجة إرشاد ترشده للدين والصلاة والعبادة وكذا، ولكن ما تستمر معه دائما، تنشغل عنه مثلا فيعود هذا الشخص إلى المعاصي والضلال وكذا، يعني نظرة التلفزيون والتلفاز والأرضنا وكذا والأشياء الخليعة، فيفرط في الصلاة يعود إلى ما كان عليها كذا.
1: لا، هذه تعيد عليه النص، يعني إذا نصحت إنسان واهتدى ثم عاد إلى ضلاله فأعد، لأن بعض الناس إذا لم يكن عنده من يساعد على الاستمرار في الاستقامة والالتزام ربما يحيد والعياذ بالله.
6: شوف
1: أنا
6: هذا حوالنا شيخ، نصح الناس ثم انقطع عنهم.
1: على كل حال إذا انقطعت فالأصل إذا كان إذا عرفت أنه قبل منك فالأصل أنه سيبقى على قبوله، لكن إذا علمت فيما بعد أنه انحرف أعد عليه. نعم شيخ.
2: شيخ ورقة بن نوفل استمر على النصرانية وهو كان دين إسماعيل صلى الله عليه وسلم قائم.
1: نعم.
2: فكيف كان؟
1: لا ما هو قائم، العرب أخلفوه، أخلفوه غيروا فيه لما ظهر عمرو بن لحي الخزاعي، نصب الأصنام للناس وسيب السوائل، فصار الناس يتبعونه. وتعرف أن الإنسان إذا ضل والعياذ بالله في شيء صار هذا الضلال سبب لضلاله في شيء آخر. نعم.
7: احترام كلمة آيات الباب في إشكال، لأن الكفر معناه السبب كيف يتبع الآيات؟
1: إيه.
7: متبادل يقول كفر الآيات.
1: إيه نعم. لا كفر بها ضد أقر بها. ضد أقر بها. يعني ما هي مهم معنى الستر بكل حال. بل تضمنت معنى زائد على معنى الستر. فالشيء قد يكون أصله من مادة ولكنه يضمن معنى مادة أخرى يكون أبلغ. فإن مجرد الستر دون الكفر بالشيء. الكفر بالشيء يقتضي جحده والمدافع عن عقيدة التي هي الكفر. نعم. يعني ممكن أن نقول جحد بها. نعم. ها؟ الأخ.
8: إن في معنى الضوء الإسلام في معنى الخاص. هل هذا يجيز في المجتمع الإسلامي للضوء الإسلامي؟
1: هل هذا إيش؟
8: هل هذا يجيز في الضوء الإسلامي لغير المسلمين أن يقيم شعائر منهم؟
1: أما الحديث وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز في جزيرة العرب أن يجتمع فيها دينان. أما غير جزيرة العرب فما زالت موجودة منذ عهد الخلفاء الراشدين تقام فيها الأديان. لكن جزيرة العرب لما كانت هي الأم للإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع فيها دينان. ولهذا يجب على جميع المسلمين العناية ببلدانهم وأن يحرصوا غاية الحرص على أن لا تقام شعائر الكفر في بلادهم. ولكن لا يمنعون ذوي الحق حقوقهم مما يباح لهم أن يفعلوه. نعم. أيهم؟ لا ما أسلم. ولهذا قل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم. هذا ما يمكن أن يقوله يوم القيامة. أي يعني أسلموا على قول أو للتنديد ببلاهتهم على قول آخر.
9: بسم الله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فإن حاجوا فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. تقدم الكلام على أول هذه الآية وقلنا إن المحاجة هي المناظرة والمجادلة لأن كل واحد منهما يدلي بحجته ليغلب صاحبه. والضمير يعود على الذين أوتوا الكتاب لقوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءت. وربما يعود عليهم وعلى غيرهم إما بدلالة اللفظ أو بدلالة القياس المعنى. وذكرنا أن الله أمره إذا حاجوه أن يبين أنه قد أسلم وجهه لله وأنه يقول بأمر الله ويدعو بأمر الله هو ومن اتبعه. وأمره الله أن يقول بعد أن أقام الحجة أن يقول بعد أن أقام الحجة للذين أوتوا الكتاب والأميين وهم العرب أأسلمتم. وهذا الاستفهام ذكرنا أن فيه قولين لأهل العلم. إما أنه بمعنى لخ مش معنى البلاهة؟ كيف البلاهة؟
8: يسخر
9: منهم. نعم.
8: بعد هذا الوضوح والتبيين هل أسلمتم أم أنتم على ما أنتم عليه؟
9: طيب. أو
8: والثاني بس
9: نعم
8: يعني
9: أنه الأمر يعني أسلم. ثم قال الله تعالى فإن أسلموا هذا مبتدأ درس فإن أسلموا فقد اهتدوا. إن أسلموا يعني استسلموا لله ظاهرا وباطنا. أما باطنا فبالإيمان بما يجب الإيمان به وهي الأركان الستة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وظاهرا بعمل الجوارح وهو الإسلام المبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إن أسلموا فقد اهتدوا. اهتدوا هداية توفيق كما قد هدوا هداية دلالة. فهداية الدلالة الشاملة لجميع الخلق، ما من أناس إلا وقد هداهم الله هداية الدلالة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن هداية التوفيق هي التي حرمها قوم ووفق لها قوم آخرون، فقد اهتدوا، أي هداية التوفيق بعد هداية الدلالة. وإن تولوا يعني أعرضوا عن الإسلام فلم ينقادوا بظواهرهم ولا بواطنهم فقد أديت ما عليك. ولهذا قال فإنما عليك البلاغ، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. الجملة هذه جواب الشرط في قوله فإن تولوا، وهي تفيد الحصر، يعني ما عليك نحوهم إلا إيش؟ إلا البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، ولو كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الهداية، هداية التوفيق، لكان أول من يحرص عليه، أول من يهتدي على يديه عمه أبا طالب، لكن ليس عليه هدى الناس، إنما عليه البلاغ، أي إبلاغ الرسالة إلى الأمة، فإن اهتدوا فلهم وإن أساءوا فعليهم. والله بصير بالعباد، بصير بهم أي عليم بأحوالهم وعليم بأهليتهم، من يصلح للهداية ومن لا يصلح. والبصر هنا بصر الرؤية وبصر العلم، فالله تعالى بصير بالعباد بالرؤية لا يخفى عليه شيء منهم، بصير بالعباد بالعلم لا يخفى عليه شيء من يا مهند لا يخفى عليه شيء من أحواله، فالله بصير بالعباد. والعباد هنا يشمل جميع الخلق، لأنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض، بل ما من أحد في السماء والأرض إلا آت الرحمن عبدا، من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ولهذا قال والله بصير بالعباد. فإذا كان الله بصيرا بالعباد وأنت قد أديت ما عليك من البلاغ، فمن الذي يحاسبهم؟ الله، كما قال تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. في هذه الآية من الفوائد فوائد عديدة. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عرضة لمحاجة أعدائه. نعم من قبل صحيح. طيب إذا نبدأ من إن الدين عند الله الإسلام، ما في بعد قبل إن الدين عند الله الإسلام. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا دين مقبول عند الله إلا الإسلام، لقوله إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي يعتد به ويكون مقبولا هو الإسلام. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من فوائد الآية الكريمة أن كل دين يخالف الإسلام في أي زمان فليس بمقبول ولا مرضي عند الله. ومن المعلوم كما سبق أن الدين أن الإسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول، وعلى هذا فدين اليهودية والنصرانية دين باطل، دين باطل غير مقبول عند الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يعني أمة الدعوة يسمع به بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبع ما جاء به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار أو من أصحاب النار. من فوائد الآية الكريمة أن من ادعى أن دين اليهودية أو النصرانية أو غيره من الأديان مقبول عند الله الآن فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن إن الدين عند الله الإسلام. ومن فوائدها بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا تكلموا عن الديانات قرنوا بين دين الإسلام واليهود والنصارى، وقالوا هذه هي الأديان السماوية.

مقبولة عند الله، أما الآن فقد نسخ الله عز وجل، وصار الدين السماوي المقبول الذي لا يمكن أن يشركه دين آخر هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اختلاف اليهود والنصارى كان عن علم، بعد أن جاءهم العلم اختلفوا، ولهذا قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اختلاف هؤلاء ليس لقصد الحق، بل لقصد البغي والعدوان بعضهم على بعض حتى يضلل بعضهم بعضا، بل ويكفر بعضهم بعضا. ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى التحذير مما وقع فيه هؤلاء الكفار الذين أوتوا الكتاب. وجه ذلك قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من بعدهم نعم وما اختلف الذين أوتوا العلم أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، والبغي معلوم أنه محذر منه غير مرغوب فيه. فلهذا نقول في هذه الآية التحذير من هذا الاختلاف الذي وقع لأهل الكتاب. ومن فوائدها الإشارة إلى أنه يجب على الإنسان إذا خالفه غيره أن لا يتطاول عليه، وأن لا يقصد بسوق الأدلة المؤيدة لقوله البغي على غيره والتطاول عليه، بل يقصد إيش؟ بل يقصد إظهار الحق لينتفع هو وينفع غيره. أما أن يأتي بالأدلة من أجل أن يعلو على أخيه ويكون قوله هو الأعلى فهذا خطأ عظيم، بل الواجب أن يؤيد الإنسان الحق وإن خالفه غيره، ويأتي بالأدلة التي تؤيد الحق قاصداً بذلك إيش؟ إظهار الحق ونصره، لا أن يغلب ويبغي على غيره. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الكفر التحذير من الكفر بآيات الله لقوله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن فوائدها أنه إذا كان التحذير من الكفر بآيات الله فعلى العكس من ذلك الإيمان بآيات الله، لأن القدح في الشيء مدح لضده. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بكونه سريع الحساب. ومن فوائدها أيضا أنه لا بد أن يحاسب الإنسان على عمله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا الحسبان لا شك أنه ضلال مخالف لما تقتضي الحكمة. ما الفائدة من أن تخلق هذه الخليقة العظيمة وتنزل عليها الكتب وترسل عليها الرسل وتؤمر وتنهى ثم في النهاية أن تؤول إلى تراب؟ ما الفائدة؟ لا فائدة. إذن لا بد من حساب. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أنه ينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فكون الإنسان يحاسب نفسه ليصلح ما عساه فسد أولى من سكوته وإهماله وعدم حساب نفسه، لأن الذنوب تتراكم عليه ثم يهلك. هل يستفاد منها الرد على الجبرية؟

0: نعم.
1: وجه ذلك أن الله أسند هذه الأفعال إلى فاعليها، وما اختلف الذين ومن يكفر بآيات الله بغيا بينهم وما أشبه ذلك، كل هذا يفيد أن الإنسان إرادة وفعلا اختياريين، خلافا للجبرية الذين قالوا إن أفعال العباد يجبر عليه الإنسان. ثم قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجه الله ومن اتبعني. في هذه الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له من يحاجه من أعدائه، وهو كذلك، فإنهم حاجوه في أصل الدين وفي فروع الدين، وسخروا منه وأوجدوا الشبهات الكثيرة، نعم، منذ بعث وإلى يومنا هذا، والناس يثيرون الشبهات حول الدين الإسلامي، ولكن يأبى الله إلا يتم نوره، لأنهم يريدون أن يطهون الله بأفواههم والله متم نوره. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاجون إلى كبير عناء، لأنهم يحاجون على أمر واضح، ولهذا أمره الله أن يسفهم وأن يقول: أسلمت وجهي لله ومن اتبع، فإن أسلمتم فهو لكم، وإن لم تسلموا فعليكم. ويتفرع على ذلك أن من علمت أنه إنما يحاجك لقصد نصر قوله ولو كان باطلا فلك أن تعرض عنه وتقول: هذا ما أدين الله به، وهذا ما أستسلم له، وتدعه. لماذا؟ لأن هذا معاند مكابر، وليس أهلا لأن يتدخل معه في محاجة الخصومة، لأنه لا يريد الحق، لو كان يريد الحق ما حصل محاجة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذون حذوة في إسلامهم لله وتفويض الأمر إليه، لقوله: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوجه أشرف الأعضاء، وهو الذي يكون به الانقياد وعدم الانقياد، لقوله: أسلمت وجهي لله، فإن إسلام الوجه هو الذي يكون به الانقياد. ولهذا كان أذل ما يكون الإنسان لربه إذا كان ساجدا، وأقرب ما يكون من ربه إذا كان ساجدا، لأن هذا هو تمام الذل، أن تضع أشرف أعضائك على موطئ الأقدام على الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم متبوع لا تابع، لقوله: ومن اتبع. ويتفرع على ذلك أن الواجب على من تبين له الحق أن يأخذ به إذا كان يريد أن يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من يلوي أعناق النصوص إلى قوله فهذا ليس بمتبع حقيقة، لأن بعض الناس إذا قال قولاً وجاء في النص القرآني أو النبوي ما يخالف قوله حاول أن يلوي عنق النص ويحرف النص من أجل أن يكون موافقاً لقوله، وهذا حرام، لأنك أنت تابع ولست بمتبوع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يكون قول أحد من أهل العلم حجة على الآخرين. لماذا؟ لأن الكل تابعون لا متبوعون. ومن أراد أن يكون الناس أتباعا له لا للحق فقد جعل نفسه شريكا في الرسالة. والواجب أنك إذا دعوت إلى الحق أن لا تريد أن يتبعك الناس لأنك فلان ابن فلان، بل أن يتبع الناس قولك لأنه هو القول الذي دل عليه الدليل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة النداء بالسفه والبلاهة على من جادل وعارض دون أن يستسلم لله بقوله فقل أأسلمتم. وإن جعلناها أمرا فالأمر واضح. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أنه قال للذين أوتوا الكتاب والأميين، فرق بين الوصفين، بين من أوتي الكتاب وبين الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. فالذين أوتوا الكتاب أصحاب علم وأصحاب كتاب، والأميون أصحاب جهل، لكنهم ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا هم أهل الكتاب حقا، لأن هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. فصار والحمد لله صار هؤلاء الأميون هم أهل الكتاب الحق، فيكون في هذا بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا في الأول أميين جاهلين، وفي الثاني أهل كتاب وزكاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإسلام لله، سواء قلنا إن الاستفهام لاستبلاه هؤلاء القوم والإنكار عليهم، أو قلنا إنه للأمر، فإنه يدل على وجوب الإسلام والاستسلام لله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الهدى هم المسلمون بقوله فإن أسلموا فقد اهتدوا. ومن فوائدها أيضا أن من لم يسلم فهو ضال، فإن كان قد علم بالحق كان من الضالين المغضوب عليهم، لأن كل من علم الحق ولم يتبع فهو مغضوب عليه. طيب، يقول عز وجل وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. في هذه الجملة التحذير، تحذير من تولى بعد أن دعي، فإن قوله والله بصير بالعباد لا شك أنه يحذرهم من مخالفتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب على من بلغ إلا البلاغ، أما الهداية فإلى الله بقوله فإنما عليك البلاغ. ومن فوائدها وجوب البلاغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فإنما عليك البلاغ. ومن فوائدها أيضا، وهي فرع عما قبلها، أن من آتاه الله علما بهذا الوحي وجب عليه البلاغ، خلفا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره، أن يقوم بما يجب عليه، وأما غيره فأمره إلى الله بقوله فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، ولم يقل فإنما عليك إثمهم، عليك البلاغ وأنت سالم من إثمهم. وهذه الآية أهذه الفائدة يتفرع عنها مسائل كثيرة، منها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له جماعة قوم حين قال له قوم يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال لهم سموا أنتم وكلوا، إشارة إلى أنك إنما تطالب بفعلك، أما فعل غيرك فلست منه في شيء. ما قال تأكدوا هل سموا أم لا، قال سموا أنتم. وهذه التسمية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أهي على فعل الذابحين أو على فعل الآكلين؟ ها؟ الآكلين. طيب إذا كانت على فعل الذابحين كما قاله من قاله منكم فهذه تسمية على فعل سابق، وهل فيها فائدة؟ ما فيها فائدة. الفائدة أن تسمي على فعل لاحق، وعلى هذا فقول السموا أي على الأكل، لأن الذبح تولاه غيركم وهو المسؤول عنه، أما أنتم فعليكم التسمية عند الأكل. وهذا من نعمة الله، لو كنا مأمورين أن نبحث عن فعل غيرنا لوقعنا في حرج لا نهاية له. نعم، كان إذا قدم لنا إنسان لحم قلنا تعال من ذبحه؟ فلان. هل سمى أو لا؟ من أين اشترى هذه الشاة؟ هل غصبها أو سرقها؟ قد تكون مسروقة. نعم، إذا قال اشتراها من فلان، فلان من أين اشتراها؟ أو سرقها أو كيف؟ نعم، لو أننا أمرنا بأن نبحث عن فعل غيرنا لكنا إذا تقدم الإمام قلنا تعال أنت متوضأ ولا لا؟ عليك جنابه ولا ما عليك جنابه؟ نعم، في ثوبك نجاسة أو طاهر؟ هل هو مغصوب ولا حلال؟ ها؟ مشكل. لكن من نعمة الله أننا لا نسأل عن فعل غيرنا، كل من فعل فعلا وهو أهل له فإننا لا نسأل عنه، والسؤال عنه من التنطع وتكليف النفس ما لم تكلف به. ولهذا قال إن تولوا فإنما عليك البلاغ، فأنت تقوم بفعلك وهم يحاسبون على فعلهم. ولهذا قال والله بصير بالعباد. من فوائد الآية الكريمة إثبات اسم البصير لله عز وجل، على أنه يحتمل أن يكون المراد بالبصير هنا الصفة، لأنه قيدها، قال بصير بالعباد. واسم الله غير مقيد مثل والله سميع بصير وما أشبهه. ومن فوائدها أيضا عموم علم الله عز وجل لقوله بصير بالعباد أي بجميع أحوالهم. ومن فوائد الآية التحذير من مخالفة الله. كيف؟ إذا كان الله بصيرا بي فكل إنسان يخجل ويستحي أن يفعل ما نهاه الله عنه أو أن يترك ما أمره الله به، لأنه يعلم أن الله بصير به وسوف يعاقبه. ثم قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. في هذه الآية قراءتان في كلمتين، أولا النبيين فيها قراءة النبيين، وثانيا ويقتلون فيها قراءة ويقاتلون. الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. طيب، قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله، يكفرون بآيات الله الكونية أو الشرعية. والآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة، وهذه الآيات الكونية التي نشاهدها مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها هي آية على الله، آية تدل على أن الخالق واحد لا شريك له وعلى أنه لا يشبهه شيء. لأن الناس لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا جبلا واحدا ما استطاع، أو أن يخلقوا حيوانا واحدا ما استطاع. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. آيات الله الشرعية أيضا لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يكفروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فالآيات الشرعية العلامات الدالة على أن الذي أنزل هذه الآيات إله واحد وأنه كامل الحكمة. هؤلاء الذين يكفرون بهذه الآيات يقول عز وجل بعد أن ذكر معطوفات متعددة: فبشرهم بعذاب أليم. ولكن كيف يكون الكفر محمد؟ كيف يكون الكفر بآيات الله؟ نقول أولا الآيات الكونية. نعم نعم، أن يدعي أن الذي خلقها غير الله، هذا واحد. أو أن له شريكا في خلقه، أو أن له معينا في خلقه. طيب ثلاث أشياء. طيب الكفر بالآيات الشرعية نعم، إما بجحودها وتكذيبها أو بالاستكبار والعناد. ومن تكذيبها أو الاستكبار عنها تحريف النصوص، فإن تحريف النصوص نوع من الكفر بلا شك. طيب يقول: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. يقتلون النبيين الذين أرسلهم الله إليهم بغير حق. والنبيون هنا يشمل الرسل ومن لم يرسل من النبيين، وأكثر ما وجد هذه الصفة في اليهود، لأن اليهود هم أعتى المخالفين للرسل وأشدهم غلظة والعياذ بالله، فصار منهم من قتل الأنبياء بغير حق وعبد الطاغوت. وهنا يقول النبيين بغير حق، هذه الصفة لا يراد بها إخراج ما خالفها، وإنما يراد بها بيان الواقع، بيان الواقع والدلالة على أن هذا القتل كان عدوانا. فيراد بها شيئان: أولا بيان الواقع وأنهم يقتلونهم هم غير محقين، يعني لا يقتلونهم قصاصا مثلا بل يقتلونهم عدوانا وظلما. ثاني أن قتلهم كان بباطل بغير حق، وإلا فليس هناك قتل يكون بحق لأحد من النبيين. ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وفي لفظ يقاتلون، وفي قراءة يقاتلون. من الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ الرسل وغير الرسل. أهل العلم يأمرون بالقسط من الناس، يأمرون الناس بالقسط. الخلفاء الراشدون يأمرون الناس بالقسط. النبيون نعم يأمرون الناس بالقسط. وحينئذ فعطفه على النبيين من باب عطف العام على الخاص، ولكنه خص الأنبياء لأن قتلهم أعظم من قتل غيرهم، فلا قتل أعظم جرما من قتل النبيين نعم بغير حق. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، بالقسط أي بالعدل من الناس، يشمل النبيين وغيرهم. وقد مر علينا إذا عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، هل هذا يدل على إخراج الخاص من الحكم العام أو على التنصيص عليه لأهميته فيكون قد ذكر مرتين؟ الثاني هو الأقرب، يكون ذكر مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص، ولكن خص من بين سائر الأفراد أو أعيد عليه أو أعيد الحكم عليه من بين سائر الأفراد للاعتناء به والاهتمام به. فبشرهم بعذاب أليم، الخطاب إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، وبشرهم أخبرهم بعذاب أليم، والعذاب العقوبة، والأليم بمعنى المؤلم. وهذه البشارة هل هي على سبيل التهكم بهؤلاء أو هو من باب تشبيه البشارة بما يسوء بالبشارة بما يسر، بجامع أن كل منهما تتأثر فيه البشرة وتتغير؟ نعم، يحتمل الواقع، يحتمل هذا وهذا، ولكن إذا قلنا إنه من باب التهكم استفيد بذلك زيادة الألم على هؤلاء المبشرين، فقوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق، يعني قولوا له ذق إنك أنت العزيز الكريم، فإن هذه الكلمة والجملة لا شك أنها ستبلغ في قلبه كل مبلغ، لأنه سيتذكر أين العزة وأين الكرم، أين العزة التي بها أغلب والكرم الذي به أجود، فيكون أشد إيش؟ أشد وقعا وأشد تحسرا أنه فاته هذا الوصف الذي كان في الدنيا يرى نفسه من أهله. ثم قال نعم لا ما عليك أي حد. لا شك أنهم قتلوا الأنبياء غير حق، لكن كونوا 340 أو 400 أو أكثر أو أقل الله أعلم.
0: لو كانت دولة من الدول تستورد لحوم، معروف أنها من بلاد شيء
1: إيش؟
0: تستورد لحوم
1: إيش؟
0: تستورد لحوم من دولة يعني ملحدة ما تعترف بالله شيوعية مثلا، يعني معظم الاستيراد أو كله تقريبا، وفي لحم بلدي في البلد لكن ما أحد يشتري لغلاء سعر أو قليل ما يشتري، وأنت تعلم أن هذا مثلا عزمك ما يشتري إلا من هذا اللحم دائما أو غالبا، عزمك إيش أو أعطاك مثلا اللحم هل
1: تحرج الماء تأكل لك؟ المعظم شراءه مني. أولاً أن الدول غير الشيوعية، الدول الشيوعية قد يكون فيها مسلمون. ألم تعلم الضجة التي حصلت في يوغوسلافيا الأيام؟ نعم، فيها مسلمون كثيرون. وقد قيل إن أكثر من يتولى المسالخ هم المسلمون، لأنهم فقراء في ذلك المكان، فربما يكون الذابح مسلما. لكن مع هذا أهل العلم يقولون إذا وجدت مذكات في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهو حلال، اعتبارا بالأكثر والأغلب وتيسيرا على الأمة. فينظر إذا قيل والله أكثر المسالك في البلد الشيوعي هذا أكثرها يتولاها مسلمون، صار الورد منه حلالا، وإذا قال أكثر غير المسلمين صار الوالد حراما، حتى لو فرض أنها بل بلد يهود أو نصارى. نعم، وقد علم أن أكثر من يتولى الذبح لا غير يهودي ولا نصراني فإنها لا تحل ذبيحة. نعم،
2: طيب يعني الإنسان إذا ذهب مثلا كثرة الدجاج اللي يعني يأتي من الخارج،
1: نعم
2: يكون من الخارج متيقنين أنهم لم يسمى عليه، لم يسموا عليه لأنهم لا يعرفون التسمية أصلاً، حتى يعني إذا ذهبوا ناس هناك وقالوا إنهم
1: ما علم لأنه قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل ولا تأكلوا مما لم تعلموا، قال مما لم يذكر، يعني من الذي تقن أنه لم يذكر اسم الله عليه.
2: هذا شبه متيقنين يا شيخ، أنا نعرف ما
1: إذا كان شيء متيقن لا تأكل، إذا كنت شيء متيقن لا تأكل، لكن ما دمت لم تتيقن فلك الأكل.
2: إذا كان
1: يتيقلنا فلا نعفل، معلوم يتيقلنا جلنا. نعم إبراهيم، نعم. العالم يجب عليه أن يبلغ الشرع. بلغوا. هي الوحي ما هو القرآن وحي؟ لا لا نبي يا بني محمد.
3: الشيخ
1: نعم. الذين يكفرون هذا المعطوف كل موصول في السلة على خبر الإثم مبشر بعذاب أليم هذا وخبر وهذا الإثم. الفاء الجزائي من وين؟ فهمتم سؤاله؟ هذا الرجل فهم جيد، وأنتم ولدتم في البلد هنا في العرب ولا فهمت هذا الإشكال. يقول الفاء الواقع في خبر المبتدا كذا، وش اللي جابه هنا؟ ما في أداة شرط. يقول العلماء إن اسم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم. الذين، إن الذين يكفرون، فهو كقوله إن من يكفر بآيات الله،
3: يعني متزمن لمعنى الشرط.
1: أي نعم، اسم الموصول متضمن لمعنى الشرط. فهو ويقول أنت، ويقول إنك تقول الذي يأتيني فله درهم، فهو بمعنى قولك من يأتيني فله درهم. معلوم؟
4: شيخ، شيخ بالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى أي حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، إذا قيل المقصود الوجه للذات أي أسلمت ذاتي كلها لله سبحانه وتعالى،
1: نعم،
4: أما يكون قوله أقرب
1: من ذلك؟ هو من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه، من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه. الآن مثل واحد يكلمك وقلت له كذا، وش معنى حط مارك كلك ولا بس وجهك يسمع؟ ها؟
4: الكل
1: الكل. ولو قال، ولو كان يهرجك وأنت تقول كذا، هو ما عليك، وقلت أنا تسمع لك ودي وش تقول، يصدقونك الناس؟ نعم؟
4: لا
1: ما أصدق. نعم؟
5: يقول الشيخ أن اختلاف العلماء في فهم النص، يعني أحيانا بعض العلماء يعطيك فهم للنص يختلف عن من شخص من عالم إلى آخر، يعني هل هذا يكون اختلاف تنوع أو تراجع؟
1: ما ندري، إذا كان يمكن الجمع بين القولين فهو من باب التنوع. فمثل قال بعض العلماء في قوله والليل إذا عسعس أي أدبر، وقال آخرون والليل إذا عسعس أقبر، ولا تضاد فيها، فهو اختلاف تنوع، ثلاث تنوع. فإذا كان القولان لا يمكن الجمع بينهما، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، منهم من قال المراد بالقرء الحيض، ومنهم من قال المراد بالقرء الطهر، هذا ما يمكن الجمع بينهما، هذا اختلاف تضاد. وكذلك قال الأحناف يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وقال غيرهم يخرج وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثليه. فرق، ما يمكن الجمع، هذا اختلاف تضاد، يعني هذا الضابط. نعم
5: ما حكم
1: المحجة التي تحت الصحيح بين المسلمين والمسلمين؟ نعم، المحاجة هذه إذا ظهر عنادي فقول هكذا، أما ما دام أنهم غير معاندين لكنهم يتطلبون الحق فجادل حتى يتبين الحق. ولكن إذا تبين عنادهم الآن فإننا نقول إما أن نضرب أعناقهم أو أن تعطوا الجزية عيد وأنتم صالحون، هذا الواجب على المسلمين إذا قدروا، أما إذا لم يقتلوا كلوت الحاضر فهذا شيء.
6: الله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك

0: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. هذا مبتدا البحث. ما هذا مبتدا الدرس المناقشة. نعم. واحد يقول
2: فإن أسلم باطلا بالإيمان.
1: أين المناقشة؟ طيب. قال الله تعالى: فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أين جواب الشرط في قوله فإن أسلموا؟ هداية الله. فقد اهتدوا، لماذا اقترن بالفاء؟
3: لأن المال بالقلب، المال إذا كان بالقلب وجب الفاء عليه.
1: أحسنت. تمام. فيه بيت مشهور في الجمل التي يجب ارتباطها بالفاء إذا وقع جواب للشرط. فضل مهند. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. هذه قد. طيب، يقول إن أسلموا فقد اهتدوا، ما المراد بالهداية هنا؟ المراد بالهداية للتوفيق. طيب، هل تستطيع أن تأتي لي بمثال فيه هداية الدلالة دون التوفيق؟ نعم. ثمود. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه هداية إيش؟ هداية الدلالة. طيب، يستفاد من هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه هداية الناس، وإن تولوا فإن معرك البلاء. هل ينسحب هذا الحكم على من ورث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم؟ ها؟ فيكون عليهم البلاغ دون هداية، دون هداية التوفيق. نعم. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنه على القاعدة المعروفة في أصول الفقه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كيف ذلك عبد الله؟ ما حضرت. طيب. نعم.
2: قل إنما عليك البلاغ.
1: ها.
2: يعني هذا حصر تفيد الحصر.
1: طيب، لكن ما وجه دلالته على قولهم إنه لا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة؟
2: عليك وعلى ظاهر الوجوب.
1: طيب.
2: والتبليغ واجب إذا ظهر هذا الأمر. ابلغ يجب. قول عليك البلاغ يعني إذا.
1: يعني. لو لم يبين عند الحاجة لم يكن مبلغا، لا أخل بهذا الواجب. واضح؟ طيب، إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شرط والحاجة تدعو إلى بيانه لو كان شرطا، فهل يمكن أن يستدل بذلك على أنه ليس بشرط؟ يعني مثل مسألة اشترطها بعض العلماء لصحة العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها في حال تدعو الحاجة إلى بيانها لو كانت واجبة، فهل يمكن أن نستدل لذلك أو بذلك على أنها ليست بشرط؟ نعم. من هذه الآية؟
4: من هذه الآية.
1: لأنها لو كانت شرطا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله والله بصير بالعباد يا غانم، هل المراد بصر الرؤية أو بصر العلم؟ نعم، بصر العلم. لماذا قيدتها في هذه الآية ببصر العلم؟ ولا يمكن أن يكون بصيرا بأعمالهم يراها. ما هو وجه السياق؟ ما ما وش السياق؟ طيب إيه؟ إذن يشمل بصر الرؤية وبصر العلم. طيب هل هناك دليل على أن الله يبصر بصر رؤية؟ نعم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فأثبت الله بصرا يرى به عز وجل. طيب ماذا تفيده هذه الجملة التي وقعت جوابا لقوله فإن تولوا طلاق؟ التهديد، وأنه إذا كان بصيرا بهم فسوف يجازيهم على توليهم. نعم، قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين غير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، في يقتلون الثانية قراءتان. نعم خليل،
2: يقاتلون.
1: نعم يقتلون ويقاتلون. طيب هل يمكن العمل بالقراءتين وهل بينهما منافات؟
2: ليس بينهما
1: منافات. نعم، لأنهم يقتلون من الذين يأمرون بالقسط من الناس، يقتلون من لا يقاتلهم ويقاتلون من يقاتلهم. طيب في النبيين قراءتان أيضا،
2: النبيين والنبيين،
1: النبيين والنبيين. طيب أظنه مر علينا أنه إذا جاءت قراءتان في آية فإن الأفضل أن يقرأ الإنسان بهذه مرة وبهذه مرة، كما لو جاءت السنة بصفتين من صفات العبادة فالأفضل أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة، كذلك القراءتان. ولكن يجب أن يتأكد الإنسان من القراءة، يجب أن يتأكد الإنسان من القراءة، فإذا تأكد أن هذه قراءة سبعية فإن الأفضل أن يقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، لأن الكل سنة. طيب قوله تعالى ويقتلون بين غير حق، محمد بن سلام، هل هناك قتل للنبيين بحق لأنه جعل محط الدم قتل النبيين بغير حق، فهل هناك قتل للنبيين بحق؟ من؟ طيب هل القاتل قصاصا؟ نعم يذم قاتل، هل المقتول قصاصا يذم قاتله؟ إذن الآية سيقة مساق الدم. نعم لبيان واقع، صحيح هذه الآية لبيان واقع والتنديد بهم، لبيان الواقع أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق بل بالباطل، والتنديد بهؤلاء حيث يقتلون هؤلاء السادة بغير حق. نعم قال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، عليان كيف استعمل البشارة بالعذاب، والبشارة ما تكون إلا بالخير، إما على السبيل. طيب وهل يذكر الثناء أو الوصف بالطيب في مقام التهكم؟ هل يمكن أن يذكر الشيء المحبوب في مقام التهكم؟ هات مثال، هات مثال لأستشهد لتقوية قولك. نعم محمد، مثال في قول ذق إنك أنت العزيز الكريم. طيب هذا وجه، الوجه الثاني عليا، الوجه الأول أنه على سبيل التهكم بهم. نعم والوجه الثاني غانم أنه استعملت البشارة في مقام الوعيد، لأن علامة الخبر هذا يظهر على بشرتي فتتغير كما تتغير البشرة فيما يسوء. ثم قال الله عز وجل: أولئك الذين حبطت أعمالهم. هذا منتدى درس الليلة. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك المشار إليهم هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهم أهل الخير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هؤلاء الذين قامت بهم هذه الصفات هم الذين حبطت أعمالهم. هبوط الشيء يعني ذهابه وزواله وعدم الاستفادة منه. فهؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فظاهر، لأنهم لن يستفيدوا من أعمالهم وإن كانت خيرا. حتى الإنسان الكافر إذا عمل خيرا في الدنيا كالإحسان إلى الناس خصوصا أو عموما فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن كيف حبطت أعمالهم في الدنيا؟ حبطت أعمالهم في الدنيا لأنهم لم يستفيدوا منها صاروا كأنهم لم يعملوها، فأعمالهم لم تنفعهم. وشاهد هذا قوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال: وما لهم من ناصرين. هذه الجملة كما نعلم جميعا جملة منفية بما. وأسأل هنا: هل ما هذه عاملة عمل ليس أو لا؟ من يعرف؟ نعم، لماذا؟ لأنه تقدم الخبر. وهل لديك شاهد من كلام أهل العلم على ما قلت؟ من الألفية إذا كانت مغيّة حبلين. ها؟ يلا هداية الله.
3: قاعدة النحوية نقول أقول.
1: نعم.
3: لا يعمل لمشابهة ليس.
1: لا لا لا. أنا أريد من كلام ابن مالك لأن الأخ محمد.
3: وعندي كلام ابن الحاج.
1: إيه. طيب. نعم. إيش؟ إيه. ما. نعم. مع بقى النفي وترتيب زكي. طيب. ولكن هنا إشكال، وهو قوله من ناصرين. كيف نعربها؟ من؟ نعم. من لا؟ يلا ها فهد. نعم. من طيب زائد حرف جر زائد زائد كذا. شلون زائد زائد؟ اشرح للإخوان معنى، يعني زائد في الإعراب ويزيد في المعنى. طيب ها اسم ما وقلت ما عم محمد يقول ما تعمل، كيف نقول اسم ما؟ يلا ها ما عندك غير هذا؟ طيب زهير. نعم خبر لا ما صح. ها نعم
3: ولهم خبر.
1: اي نعم، لكن كمل يا رب. ناصرين مبتدا.
3: ناصرين اسم الفاعل مجرور لفظا ومرفوع معنى مبتدا.
1: مبتدا طيب. ها
3: ولهم
1: اسم. اصبر كمل كمل.
3: مبتدا
1: طيب
3: يعني مرفوع لفظا. ناصرين اسم الفاعل جمع وجمع المذكر السالم ورفعه بالواو ما قبل مذموم ونصبه وجره بالياء ما قبل مكسور مجرور لفظا ومرفوع محلا مبتدا.
1: طيب
3: وما نافيه.
1: اذا علامه رفعه الواو المقدره.
3: وما نافيه ولهم.
1: طيب
3: ولهم ظرف يتعلق بالمحذوف.
1: جار ومجرور متعلق بالمحذوف.
3: المحذوف هو خبر.
1: المهم نعم المهم الان فهمنا من كلامه ان الواو مقدره في محل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. طيب يعني هؤلاء الذين حبط اعمالهم في الدنيا والاخره ليس لهم احد ينصرهم. واكد سبحانه وتعالى النفي هنا اكده بمن الزائده يعني ما لهم احد ينصرهم لا على سبيل الاجتماع ولا على سبيل الانفراد لان من الزائده اذا دخلت تجعل النفي نصا في العموم كلا النفي للجنس. ثم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر الاستفهام هنا للتعجب فإن هذه الحال يتعجب منها كل عاقل. وترى يحتمل أن يكون رؤية عين ويحتمل أن يكون رؤية علم والثاني أولى لأنه أشمل ولأنه يتعلق بالحال والحال تعلم وليست ترى بالعين. يعني ألم تعلم إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني أوتوا نصيبا من العلم والذي آتاهم النصيب هو الله عز وجل وحذفه للعلم به لأن الله تعالى هو الذي يؤتي العلم. قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى وعلمناه من لدنا علما. فالذي يؤتي النصيب من العلم هو الله عز وجل. وقوله نصيبا من الكتاب يفيد التقليل أو التكثير. يحتمل أن يكون المراد أوتوا نصيبا كبيرا من الكتاب بحيث يكون حاملا لهم على الاهتداء ولكنهم والعياذ بالله استكبروا. ويحتمل أنه ليس عندهم إلا علم قليل وأنه لو فرض أن عندهم علما كثيرا فإن هذا العلم لم ينفعهم فصاروا كالذي أوتي نصيبا قليلا من العلم. وقوله يدعون إلى كتاب الله هذا محل التعجب يعني أنهم مع ما عندهم من العلم يدعون إلى كتاب الله. والداعي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. هؤلاء يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. إسناد الحكم هنا يحتمل أن يكون إلى الله عز وجل ليحكم الله بينهم بكتابه ويحتمل أن يكون إلى الكتاب وأسند الحكم إليه لأن الحكم صار به ويضاف الشيء إلى سببه كثيرا. على كل حال سواء قلنا إن الضمير في يحكم يعود إلى الله أو قلنا إنه يعود إلى الكتاب هؤلاء يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ولكنهم لا يقبلون هذا. ولهذا قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يتولى فريق منهم لا كلهم لأن بعضهم قد هدي بعض هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قد هداهم الله وهم كثير لكن تولى فريق منهم ومع توليهم فإنهم معرضون والعياذ بالله ليس عندهم إقبال لا في الظاهر ولا في الباطن بل هم متولون معرضون. وإنما قال وهم معرضون وهي جملة حالية من فريق إنما قال ذلك لأن الإنسان قد يتولى لسبب طارئ لكن في قلبه شيء من الإقبال. أما هؤلاء فإنهم متولون وهم قد امتلأوا إعراضا عن كتاب الله ليحكم بينهم. وهنا يقول يتولى فريق منهم وهم معرضون، كيف صحت الحال من النكرة فريق؟ ها؟
3: الحال هو ما يبين هيئة الفاعل.
1: إيه نعم.
3: كان نكرة أو معرفة.
1: لا لا.
3: ما يبين هيئة الفاعل.
1: أي لكن الفاعل لابد أن يكون معرفة أو نكرة فيها سبب. نعم. لأنها موصوفة. فريق منهم. وإذا وصفت النكرة تخصصت فصارت شبيهة بالمعرفة. ثم يتولى فريقهم عروض ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. ذلك المشار إليه التولي والإعراض، بأنهم خدعوا أنفسهم وقالوا لن تمسنا النار أي لن تصيبنا إلا أيام معدودات، أيام من قلائل، لأن كل معدود فهو قليل. ودليل ذلك قوله تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود، وقال قل متاع الدنيا قليل. فكل شيء معدود فهو قليل، لأن شيئا يمضي بالعدد واحد اثنين ثلاثة أربعة لا بد أن ينتهي. هؤلاء يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ثم من يخلفهم بعده، من يخلفهم فيها، يدعون أن الذي يخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهؤلاء هم اليهود. قالوا زعما منهم ودعوى مردودة، قالوا إنهم يدخلون النار ولكنهم لا يمكثون فيها إلا أياما معدودة، ثم يخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها أبد الآبدين، وكذبوا في ذلك. فهم ستمسهم النار ويبقون فيها أبد الآبدين، لكن غروا أنفسهم وخدعوا عوامهم بهذا القول الكاذب المفترى، بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم الغرور والخداع بمعنى واحد متقارب، يعني أن هؤلاء خدعوا أو انخدعوا في دينهم حيث ظنوا أنهم على حق، وبعضهم عاند الحق عالما به مفتريا كذابا. غرهم في دينهم ما كانوا يفترون أي الذي كانوا يفترونه، ومنه قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. نأخذ الفوائد في المستقبل ولا الآن؟ ها؟ نعم. فكيف إذا جمعناهم، نعم، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي فكيف تكون حالهم، كيف تكون حالهم في هذا الوقت إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، والاستفهام للتعظيم، يعني ما أعظم ما تكون حالهم في تلك اليوم وما أشد حسرتهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي جمعناهم لهذا اليوم أي فيه. واللام تأتي دائما بمعنى في، ويسمونها لام

لا ريب فيه، أي جمعوا لهذا اليوم أي فيه، وهو يوم القيامة. وقوله لا ريب فيه إما أنه خبر بمعنى النهي، بمعنى النهي، المعنى لا ترتابوا فيه، أو أنه خبر على حقيقته والمعنى أن الله عز وجل يخبر عن هذا اليوم بأنه لا ريب فيه، أي لا ريب في وقوعه. وهذا اليوم قد دل عليه الكتاب والسنة، أو الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها إثبات اليوم الآخر، وما أكثر الأمثال التي يضربها الله عز وجل لإثبات هذا اليوم ببعث الخلائق. وأما في السنة فكثير أيضا إثبات هذا اليوم. وأما في العقل فلأن العقل يدل بالضرورة على أن هذه الخليقة لا بد أن يكون لها معاد تحاسب عليه على ما أمرت به، لأنه ليس من المعقول أن ينشئ الله خليقة يأمرها وينهاها ويبعث إليها الرسل وينزل عليها الكتب ويستباح دماء من لم ينقد لهذه الكتب ويتبع هؤلاء الرسل، ثم تكون نتيجة أن تموت هذه البشرية ولا تبعث، تكون ترابا. لو وقع هذا الفعل من أي أحد لقيل هذا سفه، من أسفه السفه. لو أن الإنسان صنع ثوبا وخاطه وأتقنه ومن أحسن ما يكون، ثم في النهاية أحرقه وتلف ولم يبق له أثر، لعد الناس كلهم هذا سفها. فكيف بهذه الخليقة التي خلقها الله عز وجل وأنزل عليها الكتب وأرسل إليها الرسل وأباح دماء وأموال من لم ينقد لهذه الكتب ويتبع هؤلاء الرسل، ثم تكون نتيجة أن تتلف هذه الخليقة بدون أي معاقبة وأي حساب؟ فالكتاب والسنة والإجماع والعقل كلها دلت على ثبوت هذا اليوم الذي قال الله فيه فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفيت يعني أعطيت، ومنه قولهم وفاه حقه أي أعطاه حقه وافيا. وقوله كل نفس، كل نفس من البشر أو من غيرهم، من البشر والجن يعني من المكلفين الذين أمروا ونهوا هم الذين يوفون أجورهم. أما من لم يتوجه إليه أمر ولا نهي فإنهم يجمعون يوم القيامة، ولكن ليس لهم أعمال يجازون عليها، فلا يشملهم قوله ووفيت كل نفس ما كسبت. كيف تكون حال هؤلاء الذين تولوا وهم معرضون؟ تكون أسوأ حال والعياذ بالله، لأنهم ينظرون إلى الناس وقد جوزوا بالثواب العظيم، وإلى أنفسهم وقد جوزوا بالعذاب المهين، فتكون علي أعمالهم حسرات عليهم والعياذ بالله يوم القيامة، ولا يستفيدون لا من دنياهم ولا من أخراهم. وقول كل نفس ما كسبت يعني من خير أو شر، بدليل العموم في كلمة ما. ولكن كيف توفى؟ أما الخير فيوفى العامل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما في الشر فيوفى السيئة بمثلها إن لم يعفو الله، قد يعفو الله عنه وقد يكون له أعمال صالحة تكفر هذه السيئات. فجزاء الله عز وجل وتوفيته للأعمال دائر بين الفضل والعدل،

0: بين الفضل في أهل الخير والعدل في أهل السوء. أما القسم الثالث وهو الجور والظلم فهذا ممتنع، ولهذا قال وهم لا يظلمون، لا يظلمون فلا ينقص أحد من حسناته ولا يزاد في سيئاته. ونحن نعلم أن من أوفى غيره حقه فإما فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يوفيه بالفضل أو بالعدل أو بالجور، إلا الله عز وجل فإن وفاءه دائر بين العدل والفضل. وأما الجور والظلم فهذا ممتنع، ممتنع عليه لقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والآن نرجع إلى فوائد الآيات التي ذكرنا. لا تلوى أظن إن لينا كفرون، هذه أول آية الفوائد. نعم، إذن إن الذين يكفرون بالله، قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد أنه ينبغي أن يعلن لهؤلاء الكفار بما أمر الله تعالى أن نبشرهم به: بشرهم بعذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كلما كانت الحكمة في تبشير هؤلاء بالعذاب الأليم بشرهم. وهكذا من ورث النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والدعوة ينبغي أن يبشره، أن يبشر كل كافر بآيات الله بالعذاب الأليم، لكن يجب أن يكون هذا تابعا للحكمة. قد لا يكون من الحكمة إذا دعوت رجلا للإسلام أن تقول: تعال أنت كافر، إذا قلنا عنه قل ابشر بالعذاب الأليم وأسلم، يصلح هذا؟ ها، ما يستقيم. لكن لكل مقام مقال، إذا دعوته وعاند واستكبر حينئذ يناسب أن تقول: إن بقيت على ما أنت عليه فأبشر بالعذاب الأليم. أو يأتيك رجل يمدح لك هؤلاء الكفار ويقول فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، تقول: يا أخي بشرهم بعذاب أليم، ماذا ينفعهم هذا يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بآيات الله، لأن الله تعالى توعد هؤلاء الكافرين بها بالعذاب الأليم. والإيمان بالآيات الكونية له معنى، وبالآيات الشرعية له معنى. فالإيمان بالآيات الشرعية قلنا إنه هو تصديق الأخبار والعمل بالأحكام وألا يتعرض لتحريفها، لا يتعرض لتحريفها، ثلاث أشياء. وبالكونية ألا يعتقد أن لله تعالى فيها مشاركا أو معينا أو مستقلا بملك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم قتل النبي وأنه بغير حق مهما كان، بقوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق. مع أن قتل النبي بغير حق من جملة الكفر، لكن نص عليه لشدة شناعته والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أو شناعة كل من يقتل أو يقاتل من يأمر بالقسط من الناس. من هم الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ قلنا إنهم علماء وأمراء، فالعلماء يبينون الشرع والأمراء ينفذون الشرع. فإذا قتلهم قاتل دخل في هذه الآية إذا كانوا يأمرون بالقسط. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت العذاب على هؤلاء المتصفين بهذه الصفات لقوله فبشرهم بعذاب أليم. ومن فوائدها أن العذاب الذي يبشرون به ليس عذابا هينا يتحمل، ولكنه عذاب مؤلم. ومن فوائد الآية التي بعدها أن هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء وقتلوا آمنين بقسط من الناس، هؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يستفيدون منها، أما في الآخرة فظاهر وأما في الدنيا فلأنهم لم ينتفعوا بها فكأنها لم تكن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر محبط للأعمال لقوله أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار ليس لهم ناصر، وما لهم من ناصرين، ولكن هل المراد ليس لهم ناصر في الدنيا والآخرة أو في الآخرة؟ في الآخرة. أما في الدنيا فقد ينصرهم من كان على شاكلتهم، ولكن هم ومن نصرهم مآلهم إلى الذل والخذلان، لأن الله تعالى يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. طيب إيش؟
1: إلا أيام معدودات، التفريق في تعبير معدودة تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
0: النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، أظن من هنا ما لهم في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فحبوط أعمالهم ظاهر لهداية الله، لأنهم لا ينتفعون بأعمالهم في الآخرة، ولكن في الدنيا كيف يكون حبوط عملهم؟
2: ها؟ مغلوبين.
0: كيف مغلوبين؟
2: يعني هم يقتلون نبيين أنبياء وهم في آخر
0: هم
2: مغلوبين ما عنده
0: قدرة. إيه.
2: على المسلمين.
0: يعني معنا في النهاية تحبط أعمالهم أي عزتهم وكبرياؤهم. طيب هذا وجه جيد. فيها أيضا نعم، فلما لم ينتفعوا بها صارت حابطة، وإن انتفعوا بها في الدنيا لكن لما لم تكن نافعة لهم في الآخرة صارت ضائعة، كما قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. طيب قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون، الخطاب لمن في قوله ألم ترى؟ الأخ أين؟ ألا رفع يده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في وجه آخر؟ نعم لا نعم خالد
3: لكل من يتأتى له الخطاب.
0: أنت خالد لكل من يتأتى خطابه، يعني كل من يصح أن يخاطب يخاطبه الله بقوله ألم ترى، وهذا القول أعم من القول الأول. من المراد بهم؟ من؟
1: اليهود والنصارى.
0: اليهود والنصارى. طيب نصيبا هنا نكرة، هل هو للتقليل أو للتكثير؟
1: نصيبا تدل على التقليل، وقد ترد يعني وقد ترد دالة على التكثير قليلا.
0: أيهما المراد هنا؟
1: المراد التقليل،
0: يعني أنهم
1: أوتوا شيئا من العلم شيئا قليلا.
0: نعم. طيب وش وجه المناسبة؟ إذا قلت إن المراد التقليل، قد يقولون والله إحنا ما عندنا إلا علم قليل، ولا ندري عن كتاب الله هل هو حق أو ليس بحق.
1: المناسبة
0: ها؟
1: مناسبة
0: إيه؟ أقول الآن إذا قلت المراد التقليل، فكيف يكون العتاب عليهم وهم ليس عندهم إلا علم قليل لا يعرفون به الحق من الباطل؟
1: مراد أنه يكون نصيباً يعني شيئاً قليلاً من العلم ما يكفيه في أمر دينهم
0: ودنياهم. طيب هؤلاء إذا دعوا إلى الله والله ما نعرف الحق حتى نلام عن التولي عنه،
1: طيب
0: إذن كل معنى له وجه. إن قلنا قليلا فوجه اللوم عليهم أنهم لما لم يؤتوا إلا علم قليل إلا علما قليلا كان واجب عليهم أن يأخذوا بالعلم الذي دعوا إليه حتى يزدادوا علما. وأما إذا قلنا كثيرا فالوجه أنه كيف يعلمون الحق، لأنهم إذا أوتوا علما أو نصيبا كثيرا من الكتاب فمن جملتها أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، فكيف يؤتون العلم الكثير الذي به تقوم الحجة ثم يستكبرون عنه؟ إذن فالآية صالحة للوجهين جميعا. طيب قول يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، الفاعل في يحكم من؟ الأخ اللي وراك
4: ما حضرت.
0: نعم.
4: في يحكم القائل هو اسم الجلالة ويا كفاء كلام الله،
0: يعني يجوز أن أكون عائدا لله
4: وعائدا
0: إلى الكتاب كذا، لأن الكتاب يحكم وكذلك الله عز وجل يحكم بين عباده. طيب لماذا يتولون وهم معرضون؟ ما هو السبب الذي حملهم على ذلك؟ خليل. نعم. ها. نعم. هذا اللي دعاهم إلى ذلك، الغرور. نعم. وأن أنفسهم غرتهم فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ثم بعد ذلك تخلفوننا أنتم يا محمد وأصحابه فيها. طيب ولهذا قال غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. طيب ما المراد بالاستفهام في قوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟
3: عظيم هذا اليوم.
0: نعم.
3: كيف حول هذا اليوم إذا جمعناهم، أو كيف حالهم هذا اليوم إذا جمعوا؟
0: يتضمن تعظيم هذا اليوم وتهديد هؤلاء. نعم. إذن لتعظيم ذلك اليوم ولتهديد هؤلاء القوم. ما المراد بهذا اليوم سامي؟ القيامة. طيب قال الله لا ريب فيه،
1: لا شك فيه.
0: لماذا لا شك فيه وهو أمر غائب؟ لأن كل من الكتاب والسنة والعقل دل عليه على هذا اليوم، والناس يبعثون. نريد يا محمد بن سلامة دليلا من القرآن على ثبوت هذا اليوم غير الآية اللي معنا. طيب هذا ممكن، لكن ما في آية تدل على أن الناس يجمعون في ذلك اليوم عشان توافق المعنى. اصبر ما تعمل. طيب لا لا كنا غير الآية هذه. نعم
5: زعم الذين كفروا أن لن يبعثن قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن.
0: نعم ما في دليل على نفس الجمع. زين صح هنا وفي سورة هود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. طيب يقول الله عز وجل ووفيت كل نفس ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفيت كل نفس ما معناها شيبة؟ وافيا وافيا حسن جملة وهم لا يظلمون محل من الإعراب. لا حال منين؟ من كل نفس ها؟ من كل الدنيا والفعل والفاعل ها؟ أي ما عندنا فاعل اللي عندنا نائب فاعل لأن وفي فعل المضارع ماضي مبني المجهول من نائب الفاعل وهو قول كل نفس. طيب ما معنى الظلم الظلم المنفي هنا أو ما مراد به؟
6: عدم الجو.
0: ها؟
6: الظلم هنا المراد به عدم الجو من الله سبحانه لأنه توفية الحق له ثلاث أحوال إما أن يعطى حقه.
0: لا لا نريد بس نفي ظلم. إيش الظلم؟ يكون إما بنقص شيء من الحسنات أو زيادة سيئات. نعم. أما كيف التوفية فهذه هي التي تريد أن توفي لها ثلاثة أقسام عدل وفضل وجور. فالجور منتفي والعدل والفضل ثابت. طيب ناخذ الفوائد. طيب يقول الله عز وجل إلى ها طيب ثم قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد. أولا أنه ليس كل من أعطي علما يوفق للعمل به لقوله يدعون إلى كتاب الله ثم يتولى. ومن فوائد الآية الكريمة التعجب من حال هؤلاء. وما أعظم التعجب أن يؤتيهم الله العلم ثم بعد ذلك نعم لا يقبلون على كتاب الله عز وجل. ومن فوائدها أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة بكونهم دعوا وهذا هو محط الذم. هذا محط الذم. أما لو لم يدعون ولم يعلموا بالحق فإنهم لا يذمون على ذلك إذا لم يفرطوا بطلب الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب التحاكم إلى كتاب الله لقوله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. ومن فوائدها أنه لا حكم إلا لله بما جاء في كتابه فلا أحد من الحكام يستطيع أن يشرع أحكاما مخالفة لأحكام الله بل من شرع أحكاما مخالفة لأحكام الله وألزم العباد بها فهو كافر بالله عز وجل كافر. اللهم إلا أن يعذر بتأويل سائغ فهذا قد يخرجه من الكفر، لكن فعله من حيث هو فعل يؤدي إلى كفره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم في كتاب الله يكون في كل شيء، في العبادات والمعاملات والأخلاق والأعمال، كل شيء، ولأنه لم يخصص، قال ليحكم بينهم في كل شيء. فيستفاد من هذه ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من قال إن الشرع إنما جاء في تنظيم العبادات فقط، أما المعاملات فهي إلى الخلق. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ورأى الناس يؤبرون النخل، معنى يؤبرونها يلقحونها، فقال عليه الصلاة والسلام ما أرى ذلك يغني شيئا، هذا أو معناه، فتركوا التأبير ففسد الثمر، لأن النخل إذا لم يؤبر فسد. فلما حصلت الثمار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. قالوا فوكل علم أمور الدنيا إليهم، بل جعلهم أعلم منه بهذا. وعلى هذا فأمور الدنيا لا يتدخل فيها الشرع، ولكن هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ باطل. وذلك لأن أمور الدنيا إما أحكام شرعية كالتحليل والتحريم فهذه مرجعها إلى الشرع، وإما أمور فنية تدرك بالتجارب والتعلم فهذه مرجعها إلى أهل الخبرة. وكم من عالم عنده علم غزير واسع في أمور الشرع لا يستطيع أن يصنع بابا ولا إبرة، ويأتي رجل جاهل من أجهل الناس ويستطيع أن يصنع بابا من أحسن الأبواب وإبرة من أحسن الإبرة، أليس كذلك؟ ومسألة الصحابة رضي الله عنهم في التعبير مسألة حكمية أو مسألة فنية؟ فنية بلا شك، فنية بلا شك تدرك بالتجارب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم ولد بمكة، ومكة ليست ذات نخل ولا يعرف عن هذا شيئا، فصار أهل المدينة الذين مارسوا التجارب في هذه الأمور صاروا أعلم منه بذلك، صاروا أعلم منه بذلك. أما مسألة الأحكام الشرعية فلا شك أن الله ورسوله أعلم. المهم أن الحكم لمن؟ لله، ولا يجوز أن يكون حكم لأي شيء. فإن قال قائل لأي شيء سوى الله، فإن قال قائل ألستم ترجعون إلى العرف في أمور كثيرة؟ فالجواب بلى، لكن من الذي رجعنا إلى العرف؟ الشرع رجعنا العرف، عاشرهن بالمعروف، أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فالشرع هو الذي أمرنا أن نرجع إلى العرف، وإذا أمرنا أن نرجع إلى العرف رجعنا إليه وحكمناه. ولهذا إذا تنازع الزوجان في قدر النفقة لا نذهب إلى الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، البخاري أو مسلم أو أبو داود أو ما أشبه ذلك، لا نرجع إلى هذا، نرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة في العرف في كل زمان ومكان بحسبه. إذن الحكم فيما رد إلى العرف لمن؟ للشرع. لا، الحكم للشرع هو الذي أمرنا أن نرجع إلى العرف، وأهل العرف حكموا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب الله ممن أوتوا نصيبا من الكتاب لم يتولوا جميعا بل تولى فريق منهم. والأمر كذلك، فإن كثيرا من اليهود والنصارى أسلموا وحسن إسلامهم وكان لهم قدم صدق في الإسلام. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من يتولى بإعراض، يقول يتولوا يتولون من بعد، نعم، وهم معرضون، يتولى فريق منهم وهم معرضون، لأن التولي كما ذكرنا في التفسير قد يكون عن إعراض وقد يكون عن غير إعراض، والتولي مذموم كله، ولكن إذا كان عن إعراض وعن مبالاة كان أشد. ثم قال تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. من فوائد هذه الآية كريمة بطلان الأماني، وأن النفس قد تمني الإنسان ما لا يكون، لأن هؤلاء منتهم أنفسهم حيث قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ومن فوائدها تحذير الإنسان من أن يتكل على الأماني، لأن هذا من صنع اليهود والنصارى، وكثير من العامة الآن يقعون في المعاصي ويمنون أنفسهم المغفرة، إذا وقع في المعصية يا أخي اتق الله لا تعصي الله، قال الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، صحيح؟ صحيح إن الله غفور رحيم، لكن الله قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فلما أمر نبيه أن ينبئ بدأ بالمغفرة، ولما أخبر عن نفسه بدأ بالعقوبة، لأن المقام مقام سلطان وعلو، فقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إذن ماذا نقول لهذا الذي قال الله غفور رحيم؟ نقول والله شديد العقاب، نعم والله شديد العقاب. يتمنى بعض العاصي الأمان ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو يريد أن يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعمل كل شيء دون الشرك، ثم يقول إن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا خبر، خبر من الله عز وجل وهو أصدق القائلين. فماذا نقول؟ نقول اقرأ الآية، لا تكن أعمى أو أعور ما تنظر إلا بعين، يغفر ما دون ذلك مطلقا لمن يشاء، ومن لا يشاء لا يغفر له. فهل أنت تجزم بأنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ أبدا ما تجزم، لا تجزم لا بهذا ولا بهذا، إذن فأنت على خطر، أنت على خطر، على أن الذي يستخف بالمعصية ويلبس على نفسه وعلى الناس قد يكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له، نعوذ بالله، لأن هذا مستهتر مستهين. طيب، إذن الذين يتمنون على الله الأماني مع استمرارهم على المعصية يشبهون من؟ اليهود والنصارى. ولهذا جاء في الحديث الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء يؤمنون بالبعث ولكن لم ينفعهم الإيمان، من أين تؤخذ؟ من قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ويتفرع على هذا أنه لا يكفي في الإيمان أن يؤمن الإنسان بوجود الله وباليوم الآخر دون أن يستلزم هذا الإيمان قبولاً وإذعاناً. مجرد التصديق لا يعتبر إيماناً، لا بد من القبول والإذعان. ودليل هذا نصوص كثيرة، منها أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومع ذلك لم ينفعه هذا الإقرار، لأنه لم يصحب أو لم يصحبه قبول وإذعان، وختم له في الآخر والعياذ بالله بأنه قال على ملة عبد المطلب. ولكن نظرا لما حصل منه من دفاع عن الإسلام، أذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع له فشفع، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه أبد الآبدين والعياذ بالله، أبد الآبدين. وهذا أهون أهل النار عذابا، أجارني الله وإياكم منها. نعم. ولم نعلم أن كافرا نفعت فيه الشفاعة على الإطلاق، بمعنى أنه سلم من العذاب أبدا، ولم نعلم أن كافرا خفف عنه العذاب بالشفاعة إلا أبا طالب. نعم. طيب، إذن نقول إن الإيمان باليوم الآخر وبأن هناك نارا لا يكفي في الإيمان، بل لا بد من القبول والإذعان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يغره ما هو عليه من الدين، قد يغره ما هو عليه من الدين، لقوله: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فيغتر بأنه يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ثم يقول في نفسه: لن أعذب. وهذا قصور في النظر، لأنه ليس الشأن أن تصلي أو تزكي أو تصوم أو تحج، الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل، الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل. كم من عامل ليس له من عمله إلا التعب لوجود مبطل سابق أو لاحق. سابق كفوات الإخلاص مثلا، لاحق كالإعجاب بالعمل والإدلال به على الله عز وجل، وأن يرى الإنسان لله حق لنفسه حقا على ربه، وهذا قد يبطل العمل، هذا قد يبطل العمل. فعملك محفوف بأخطار سابقة وأخطار لاحقة، ولهذا لا تغتر بما أنت عليه من الدين، بل اسأل ربك دائما التوفيق والقبول. التوفيق سابق والقبول لاحق. حتى الإنسان ربما يريد الخير ويحب الخير ولكن يبتلى بالبدعة. كم من أناس يحبون الخير وعندهم رغبة ومحبة لله ورسوله، ولكن يبتلون بالجهل فيبتدعون في دين الله ما ليس منه، ويكون عملهم هذا حابطا ولا مقبولا؟ حابطا، لأن من شرط قبول العمل أن يكون موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الله عز وجل: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في هذه الآية دليل على عظم ذلك اليوم، لقوله: فكيف إذا جمعناهم ووفيت كل نفس. وفيها دليل أيضا على النداء بالنعي على هؤلاء الذين ليس لهم في ذلك اليوم إلا الخيبة والخسران، ولهذا قال كيف تكون حالهم في ذلك اليوم، والجواب أن حالهم أخيب الحال، أخيب حال هي حالهم والعياذ بالله، لأنهم ليس عندهم شيء، خسروا دينهم ودنياهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر بقوله ليوم لا ريب فيه، ومن فوائده أن من كفر باليوم الآخر أو شك فيه فهو كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى لا ريب فيه، فالله أخبر بأن هذا اليوم لا ريب فيه، أمر واقع، ولا بد لا بد أن تجتمع مع أمك وأبيك وأختك وأخيك في ذلك اليوم، لكن تجتمع بهم وأنت تفر منه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه حتى يستقر الناس في منازلهم. فإذا استقر الناس في منازلهم واجتمع بهم في الجنة فهذه غاية المنى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمانهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الصغار اللي ماتوا وهم لم يكن لهم ذرية يلحقون بآبائهم ليجتمعوا إليهم، لكن هل يلحق الأعلى ينزل الأدنى ولا بالعكس؟ بالعكس، يعني يرفع الأدنى إلى الأعلى. أما من كان له ذرية من الأولاد فهو مستقل بنفسه في منزلته لأن هذا له ذرية. على كل حال في قوله فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه دليل على أن من شك في هذا اليوم أو أنكره فهو كافر لتكذيبه لله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن يوم التوفية الكاملة أن يوم التوفية الكاملة هو يوم القيامة لقوله ووفيت كل نفس ما كسبت. وإنما قلت التوفية الكاملة لأن الإنسان قد يوفى شيئا من عمله في الدنيا، أليس كذلك؟ بلى، قد يوفى في الدنيا لكن يوفى في الآخرة أيضا، يوفى ما عملت، ما توفى النفوس ما عملت. قد يوفى في الدنيا، وماذا يوفى؟ قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، مخرجا من كل ضيق وسعة في الرزق، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا في الدنيا، وهذا جزاء. هناك جزاء آخر أشد، يعني أعظم وأنفع، وهو الهدى. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الهدى والعمل الصالح هذا أفضل من المال، أفضل من المال، لأن الهدى إذا زاد الله الإنسان هدى انشرح صدره واستنار قلبه واطمأن، ثم صارت التقوى عنده أسهل من كل شيء، وصارت الأعمال الصالحة رياض قلبه وسرور نفسه. ولهذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جعلت قرة عيني في الصلاة، والمؤمن كل الأعمال الصالحة قرة عيني، لأنه يشعر في كل عمل صالح يشعر بأمرين عظيمين. الأمر الأول أنه يتعبد لله بالعمل الصالح فيزداد ذلا لربه ومحبة له وإنابة إليه، والأمر الثاني أنه أنه بذلك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يشعر حين فعل العمل، حين فعل العبادة، أن إمامه محمد صلى الله عليه وسلم، فيزداد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لقوله، بل وتعظيما لهديه وسنته. وهذا أعظم كسب، أعظم كسب أن يحصل لك هذا الأمر في العبادة والتقوى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الظلم عن الله عز وجل، لأن قوله وفيت وهم لا يظلمون فاعلها معروف، من الموفي؟ الله، والذي لا يظلم الله. ولكن انتفاء الظلم عن الله سبحانه وتعالى هل هو من الصفات الثبوتية أو من الصفات المنفية التي يسمونها بالسلبية؟ الثاني. إلا أننا نقول لا يظلم يعني ليس في جزائه أدنى ظلم، فيكون نفي الظلم لكمال العدل. انتبه، لأن الظلم قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا، يعني قد يكون كامل بحيث لا يعطى شيئا من عمله، من جزاء عمله، وقد يكون ظلما ناقصا يعطى بعض الشيء. فإذا نفى الله عن نفسه الظلم صار ذلك مستلزما لكمال العدل. وكذلك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، اللغوب يعني التعب والإعياء، تعب والإعياء. الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه لغوب، أي تعب وإعياء. لماذا؟ لكمال قوته وقدرته عز وجل. الإنسان يعمل العمل لكن يتعب، أما الرب عز وجل فإنه لكمال قدرته وقوته خلق السماوات والأرض وما بينهما في أيام يسيرة، ستة أيام، وما مسه من لغوب. طيب، إذن نأخذ من هذا قاعدة مفيدة في باب الصفات، وهي أن كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنما يراد بها ثبوت كمال الضد، ثبوت كمال الضد. فضد الظلم العدل، إذا انتفى الظلم فهو لكمال العدل. ضد القدرة والقوة التعب، فإذا انتفى التعب ثبت كمال القدرة والقوة. وعلى هذا فقص. نعم. يوم القيامة يفصل بينكم، يعني يحكم بينكم، ثم يكون فصل. فالناس يجتمعون أولا في المحشر جميعا، ثم ينفصلون، فريق في الجنة وفريق في السعير. أرحامكم ولا أولادكم؟
7: قلنا الآن أولادهم، أو ثبت في الأحاديث أن الولد ينفع حافظ القرآن.
0: يخاطب المؤمنين، يعني معناه لا تحابوا الكفار، لا تتخذوهم أولياء، فإن ذلك لا أنفع. يقول بعض العلماء إنهم بنوا قولهم هذا على أنهم عبدوا العجل 40 ليلة، وقالوا إن الله يعذبنا بقدر معصيتنا، بقدر عبادة العجل فقط 40 يوم، ثم أنتم تخلفون. أبدا، كاذب، كاذب.
7: صار خاص باليهود.
0: نعم،
7: صار خاص باليهود.
0: إيه نعم، هم اللي يقولون هكذا، لأن تمس النار لي ما دون ما دون. كيف؟
7: قلنا إذا عمل الإنسان عمل بدعي إنه يعني حقا يحبط عمله في هذا العمل.
0: لا يقبل منه.
7: لكن الشيخ إذا صار جاهل، يعني ما يقدر على النية،
0: إيه لكن ما يقبل منها على أنه عمل، يعني يثاب على نيته التقرب إلى الله، أما هذا العمل لا، من عمل عليه عمل ليس عليه أمره فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكن يثاب على نيته الخير فقط. ومع ذلك إذا أقيمت عليه البينة بأنه مبتدع لا يثاب ولا على نيته. نعم. نعم.
6: الذين
0: يقاتلون
6: الناس
0: يقاتلون حكمهم دون هذا.
6: نعم.
0: اقول دون ذلك.
6: طيب هل هم يقاتلون يا شيخ؟
0: ها
6: يقاتلون
0: من يقاتل
6: الذين يقتلون؟
0: لا لا ما يقاتلون.
6: نعم.
0: لا
6: طب هذا شيخ مش كفار يا شيخ؟
0: لا ما هم كفار،
6: مش يقتلون الذين يقتلون قتل الناس؟
0: اي هذه من صفات الكفار، لكن قد يفعل هذا من ليس بكافر.
6: نعم. طيب ان الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبشره، مش هذا فيه اعلان؟
0: نعم.
6: ان الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم.
0: لكن اقرا اللي قبل، ان الذين يكفرون بايات الله. نعم. اول ما هو الكفر؟ كفر. ومن جمله اعمالهم القتل، فالذين يقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس اخذوا من اعمال هؤلاء الكفار القتل، لكن لازم من هذا ان يكونوا كفارا، لان قتل النفس لا يستلزم الكفر، كما قال تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان.
6: هذا اخطر
0: الاسلام.
6: هذا اخطر الاسلام وهذا يقتل الذي
0: يامر بالقسط. نعم نعم. على كل حال هو لا يكفر، اللهم الا ان يكون فعله هذا كراهه للحق، فهذا شيء ثاني.
6: يعلن
0: كيف؟
6: يعلن بالمعاصي.
0: كيف؟
6: يجهر بالمعاصي.
0: وش معنى يجهر؟
6: يعني الفعل الذي يفعلونه فعلى الذين يفعل فيهم الجهر لهم واعلانهم بالمعاصي، على قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فبشرهم بعذاب اليم. تبشر هنا
0: اعلان. ذكرنا في اثناء التفسير أن الله أمر نبيه أن يبشر هؤلاء بعذاب أليم، إذا يحتمل أن هذا حكم لهم ويحتمل أن الله أمره بأن يقول ذلك، وذكرنا أن هذا ينظر فيه للمصلحة، ينظر فيه للمصلحة. نعم.
6: الشيخ حسن الله عليكم، أقول الغالب أن الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أن هؤلاء لا يقتلونهم، لا يقتلونهم لأشخاصهم فقط، وإنما لهذا المنهج الذي يسيرون عليه.
0: نعم صحيح.
6: كأنهم قتلوا الحق.
0: نعم. صحيح، لكن ما نقدر نكفرهم إلا إذا علمنا، لأنهم قد يقتلونهم لسبب آخر. هل كل من يؤمر بقسط من الناس نيته صالحة؟ فيها الآن ناس يأمرون بقسط من الناس ليصلوا إلى الحكم، وإذا وصلوا إلى الحكم صاروا أخبث من الذين قالوا فيهم، ولهذا المسائل هذه دقيقة ما هي هينة. نعم.
8: هل يكفي إلهام؟ بس هل يكفي أنك تعلمه فقط الشخص وتقوم عليه الحجة، أو أنك لازم تفهمه، لازم يفهمه ويستوعبه؟
0: أرأيت لو جيء إليك برجل من العجم وقلت يا هذا الكافر اتق الله وأسلم، وش يفهم؟ هل بلغت الحجة؟ وأيضا نحن نسميها حجة ولا حجة إلا بعد معرفته.

0: قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلى آخره. الخطاب لا يخفى أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم تولوا، يريدون أن تكون السيادة لهم لا لغيرهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء المتضمن لهذه الصفات العظيمة التي مقتضاها قدرة الله سبحانه وتعالى على أن ينقل الرسالة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه ارتباط هذه هاتين الآيتين بما قبلهما، أي أن هؤلاء الذين تولوا وأعرضوا إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم لا شك أنهم يريدون أن تبقى السيادة لهم وأن يمنعوها غيرهم. فأمر الله نبيه أن يبتهل إلى الله بهذا الدعاء المتضمن قدرة الله على نقل النبوة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب، فقال: قل اللهم مالك الملك. وقد سبق الكلام على هذه الجملة اللهم، وبينا أنها منادى حذفت منه ياء النداء وعوض عنها الميم، ولهذا لا يجمع بينهما ولا يجمع بينهما إلا في حال الشذوذ كما قال ابن مالك: وشذ يا اللهم في قريض، أي في النظم، أي في النظم. وقولها اللهم مالك الملك أي يا الله، وقوله مالك الملك، مالك اسم فاعل، والملك يحتمل أن يكون بمعنى المملوك أي مالك المملوكات كلها، ويحتمل أن يكون المراد به التدبير أي مالك تدبير الخلائق كلها. والأمران ثابتان لله عز وجل، فهو مالك المملوكات كلها بأعيانها، وهو مالك التصرف فيها، لا يشك في ذلك أحد، هو الذي يدبر الأمر ويملك المأمور. وقوله مالك الملك قيل إنه بدل من الله، ولكنه نصب لأنه مضاف، والبدل يكون على نية إعادة العامل. وأنت لو سلطت ياء التي هي العامل في اللهم، لو سلطتها على مالك الملك لوجب النصب، لأن المنادى إذا أضيف يجب فيه النصب. وسواء قلت إنها بدل أو إنها منادى حذف منه حرف النداء فإن المعنى لا يختلف. قال مالك الملك ثم فصل فقال: تؤتي الملك من تشاء. والأصح أن تؤتي هذه جملة استئنافية لبيان كيف يكون ملك الله عز وجل لهذا المملوك، فقال: تؤتي الملك من تشاء. وقال: تؤتي أي تعطي، ولم يقل تملك، لأن ما يكون للعبد من الملك إنما هو من إعطاء الله تعالى إياه وتسليطه عليه، ولهذا لا يتصرف المالك من المخلوقين بما ملك إلا على حسب إيش؟ إلا على حسب الشريعة التي شرعها الله عز وجل، لأن الإتيان من الله فالتصرف في هذا المؤتى إلى الله عز وجل لا إلى الإنسان، فالإنسان لا أملك أن يتصرف تصرفا مطلقا فيما ملكه الله. وقوله تؤتي الملك من تشاء هي من الجملة، الفعل تؤتي من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ومفعولها الأول الملك، مفعولها الثاني من تشاء من. وقوله تؤتي الملك من تشاء، نحن نعلم

مقيد بسببه، فلا بد أن يكون له سبب. فالملك قد يكون مستقلا عن الرسالة وقد يكون نعم تابعا للرسالة. فإذا كان مبنيا على الشريعة صار تابعا للرسالة، وإذا كان غير مبني على الشريعة كان مستقلاً. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. وهذا ملك تابع للرسالة ولا لا؟ ها؟ لا، هذا مستقل ما نتبع بالرسالة، لأنه كافر هذا اللي يحاج إبراهيم في ربه. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما حوالي منها أو ما زوالي منها، فالمراد بالملك هنا ملك النبوة، يعني الملك التابع للنبوة، الملك التابع للنبوة. فهنا يقول: تؤتي الملك من تشاء، يشمل الملك المستقل الذي قد يكون مبنيا على الكفر، والملك التابع للرسالة وهو المبني على الشريعة. قال: تؤتي الملك من تشاء. ثم إن من تشاء ككثير من الآيات الكريمة المقيدة للحكم بالمشيئة أو المعلقة للحكم بالمشيئة تقيد كلها بما تقتضيه الحكمة. تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء، نعم، وتنزع الملك ممن تشاء. قول تنزع الملك يحتمل وجهين: الوجه الأول نزع بعد ثبوت، والوجه الثاني نزع بمعنى المنع. فعلى الأول يكون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يملك من شاء من خلقه ثم ينزع عنه الملك. وكم من ملك، وكم من ملك ملك ثم زال ملكه، إما بالغلبة له أو بموته أو بغير ذلك. ويحتمل أن تكون بمعنى المنع، أي تملك من شئت ولا تملك من شئت، وكل المعنيين صحيح. فالله تعالى قد يمنع الإنسان الملك وقد ينزع الملك منه بعد ثبوته له، وكلاهما صحيح. إذن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء، فهذا يملكه وهذا لا يملكه، وهذا يملكه ثم ينزع الملك منه، وهذا يملكه ويستمر الملك له حتى يتوفاه الله. وتنزع الملك ممن تشاء، ولكن يكون هذا بحكمة أيضا، فقد يكون هذا الملك الذي نزع منه الملك غير صالح للملك لكونه من أصحاب الفساد في الأرض، فيسلط عليه من ينزع الملك منه. وقد يكون هذا الملك ضعيفا، هو لا يريد الفساد لكنه ضعيف لا يقيم الإصلاح، فيسلط عليه من ينزع الملك منه. وهذا كثير في التاريخ لو تدبرتموه. والله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، والإعزاز هنا يعني التقوية، أي تجعله عزيزا قويا غالبا على غيره. وكذلك تذل من تشاء. وهل هذا ملازم للملك، أي تعز من تشاء من الملوك وتذل من تشاء، أو هو عام؟ هو عام. قد يعز الله الإنسان بدينه وعلمه وإيمانه وإن لم يكن ملكا، وقد يعزه بملكه، وكذلك في الذل قد يذله بالمعصية وبالغلبة ونعم بالمعصية هذا في مقابل العز بالإيمان، وبالغلبة في مقابل العز بالملك. المهم أن الإعزاز والإذلال

0: لا يستلزمان الملك ولا يستلزمهما الملك. فمن الذي يعزه الله؟ يعز الله تعالى من ذكره بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله، لكنها لكن لا دخل لها في الآتي هنا، لكن الذي يعزه الله هم الرسل وأتباعه، كما قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فمن أسباب العزة الإيمان، سواء كان الإنسان ملكا أم غير ملك. ومن أسباب العزة الاستعداد والحذر والحزم والقوة والنشاط، كل هذه من أسباب العزة. لكن هذه أسباب مادية حسية، والإيمان سبب معنوي، على أن الإنسان على أن الإيمان قد يكون من ثمرته ونتيجته أن يكون الإنسان قويا حازما ينظر إلى الأمور بمنظار الحكمة، فتحصل له بذلك العزة. قال: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يذل الله من يشاء ممن آتاه الله الملك وممن لم يؤته. حتى الملك ربما يكون ملكا ولكنه ذليل، ذليل ضعيف خائف، كل شيء يخاف منه، ولا يكون عنده حزم وقوة ونشاط. وقد يذل الله سبحانه وتعالى الإنسان حتى في ملكه، وقد يذل الله من لم يكن ملكا. ومن أسباب الذل أن يعجب الإنسان بنفسه، وأن يتعرض لما لا يمكنه دفعه. فهذا شيئان: إعجابه بالنفس قد يخذله ويذله، كذلك تعرضه لما لا يمكنه دفعه قد يكون سببا لذله أيضا وخذلانه. وكلا الأمرين يقع فيهما كثير من الناس، فكثير من الناس يتكلم أو يفعل غير ملتفت إلى الاستعانة بالله عز وجل فيخذل، وكثير من الناس يتعرض للأمور التي لا يمكنه دفعها، تكون أمورا كبيرة فوق مستواه ثم يخذل ويذل. ولهذا جاء في الأثر: لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه. فقالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتكلم بما لا يمكن أن يدفعه، أو كلمة هذا معناه. فالإنسان ينبغي له أن لا يعرض نفسه للذل بسبب معقول أو معنوي أو بغير ذلك. فالأول أن يكون معجبا بنفسه، يقول القول أو يفعل الفعل غير ملتفت لماذا؟ للاستعانة بالله. والثاني يتعرض نفسه لأمور لا يمكنه دفعها، أمور أكبر من مستواه. ولنفرض واحد يتكلم بالفقه وهو لا يعرف الفقه فيخذل ويذل، يتكلم في النحو وهو لا يعرف النحو، يتكلم في الأصول وهو لا يعرف الأصول، فيظهر ذله أمام الناس. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحرى في قوله حتى لا يقع في شبكة الذل. وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير، الخير بيد الله عز وجل. والخير كل ما فيه مصلحة ومنفعة للعبد فهو خير، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. فالرزق والصحة والعلم هذه إيش؟ هذه خير، والعمل الصالح أيضا خير. فكل ما ينتفع به الإنسان في دينه ودنياه فهو خير، وهذا كله بيد الله. كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وهنا ذكر أن الخير بيدهم ولم يذكر الشر، مع أن الخير من الله والشر من الله. فقال بعض المفسرين إن هذا من باب حذف المقابل المعلوم، فقوله وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وزعموا أن تقدير الآية بيده الخير والشر، ولكن هذا وهم باطل، هذا وهم باطل، وليس المقام مقام حذف وقصر أو اقتصار، المقام مقام ثناء، والثناء ينبغي فيه البسط، ينبغي فيه البسط والتوسع في الكلام، فالحذف غير مناسب لفظا، وهو باطل معنى، لأن الله لا يضاف إليه الشر، ولا يجوز أن نقول بيده الشر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والشر ليس إليك، فلا ينسب إلى الله الشر قولا ولا فعلا، فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل ويفعل الخير ولا يفعل الشر. وإذا وجد شر في المفعولات فهو شر من وجه، خير من وجه آخر، لكن إيجاد الله لهذه الأشياء الشريرة ليس شرا بل هو خير، خير محض. ففعل الله ليس فيه شر إطلاقا، والشر إنما هو في إيش؟ في المفعولات لا في الأفعال. أما الخير فهو في المفعولات والأفعال، ولهذا ينسب إلى الله فيقال بيده الخير، لكن الشر ليس إلى الله. ولنضرب لهذا مثلا، ولنضرب لهذا مثلا بقضية بالسباع والهوام، فالسباع فيها شر، والهوام اللاسعة واللادغة فيها شر بلا شك، الشياطين كلها شر، لكن إيجاد الله لهذه الأشياء خير، خير ولا بد منه، الحكمة توجبه، لأنه لا يمكن أن تعرف تمام قدرة الله إلا بخلق الأشياء المتضادة، ثم في خلق هذه الأشياء من إصلاح العبد ولجوئه إلى ربه واستعادته به من هذه الأمور الشريرة خير كثير. ثم إن الخير لا يعرف إلا بضده، لا يمكن أن يعرف الخير إلا إذا عرف ضده حتى يعرف قدر الخير. ثم إن الخليقة لا بد لها من امتحان، لا بد لها من امتحان، فلو كانت في خير دائما لزال هذا الامتحان، لأنها دائما في خير، فإذا وجد شر فحينئذ يعرف، أو حينئذ يتبين الامتحان. لو كان الإنسان دائما في صحة ودائما في غنى ودائما في عقل ودائما في سعة ما حصل في هذا الامتحان، ولا عرف قدر النعمة ولا شكر الله عليها، لكن إذا أصيب بمرض عرف قدر الصحة، بفقر عرف قدر الغنى، بخوف عرف قدر الأمن، وهكذا. فوجود هذه الأشياء فيه فوائد عظيمة، فيكون إيجادها خيرا، يكون إيجادها خيرا وليس بالشر، لكن هي نفسها فيها شر. كذلك وجود الأشياء المدمرة كالزلازل والعواصف والفيضانات وما أشبهها هي شر في نفسها، لكن فيها خير عظيم، فيكون إيجادها خيرا وليس بشر. إذن فيجب أن نبقي الآية على ظاهرها بدون تقدير، وهو قوله بيدك الخير،
1: ولا شر ينسب إلى الله. أما المفعولات فلا شك أن فيها خيرا وشرا. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، ومن قدرتك تغيير هذه الأشياء العظيمة، إيتاء الملك، نزعه، إعزاز من الإعزاز والإذلال، كل هذه أمور عظيمة لا يقوم بها إلا قادر عليها سبحانه وتعالى. وقول إنك على كل شيء قدير، الآية عامة، فهو قدير على كل شيء، على ما شاءه وما لم يشاءه، قدير على ما شاءه وعلى ما لم وعلى ما لا يشاءه. فما لا يشاءه قدير على إيجاده، وما شاءه قدير على إيجاده. نعم، إذا كان مقيدا بوقت، وعلى إعدامه إن كان موجودا. المهم أن الله قدير على كل شيء، على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود، سواء أراده أم لم يرده. وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ. الذين يقولون إنه على ما يشاء قدير، هذا خطأ، لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. ولكن ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه، ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه. وبهذا التقرير الأخير، ما أن ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه، يتبين الجواب عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وذلك أن المشيئة هنا ليست عائدة على القدرة، ولكنها عائدة على الجمع، يعني إذا أراد جمعهم وشاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أظن الكلام تقدم على هذا والفوائد. طيب، في هذه الآية من الفوائد: أولاً، تعليم الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يفوض الأمر إليه في قوله: قل اللهم مالك الملك. والخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم موجه لأمته، إما عن طريق التأسي، وإما لأنه الإمام، والخطاب للإمام خطاب له ولمن تبعه، إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به فيكون خاصا به. ومن فوائد الآية الكريمة بيان تمام ملك الله سبحانه وتعالى وسلطانه بقوله: قل اللهم مالك الملك. كل ملك فالله مالكه. وسبق لنا أن المراد بالملك إما المملوك أو جنس الملك. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء بقول تؤتي الملك. ومن فوائدها أيضا أن ملك المخلوقين ليس ملكا استقلاليا بل هو بإعطاء بقول تؤتي الملك. والملك الذي بإعطاء لا شك أنه ناقص عن ملك المعطي. وقد جاء في الحديث الصحيح: اليد العليا خير من اليد السفلى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله في قول من تشاء. وكل أمر قرنه الله بالمشيئة فإنه مبني على الحكمة، متى اقتضته شاءه الله. ودليل ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائد الآية الكريمة تمام سلطان ملك الله وسلطانه أيضا في كونه يحرم الملك من يشاء وينزعه بعد ثبوته ممن يشاء بقوله: وتنزع الملك ممن تشاء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أيضا تمام ملك الله وسلطانه بكون العزة من عنده، يعز من يشاء. ولكن سبق لنا في التفسير أن للعزة إيش؟ لا، أن للعزة أسبابا، منها الإيمان لقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى تام الملك والسلطان لكونه يذل من يشاء ولو بلغ ما بلغ من العزة البشرية، فإن يد الله فوقه، مهما بلغ الإنسان من العز فالله قادر على إذلاله. ولذلك أمثلة كثيرة، منها قصة فرعون، فإن فرعون طغى وبغى وقال: أنا ربكم الأعلى، وافتخر بما عنده من الأنهار، فأهلكه الله بمثل ما افتخر به بالماء، غرق. عاد استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأهلكهم الله تعالى بالريح، وهي من ألطف الأشياء لكنها من أشد الأشياء مع لطافتهم. فالله عز وجل يذل من يشاء. ويتفرع على هذه الفائدة أننا متى علمنا أن الإعزاز والإذلال بيد الله فإننا لا نطلب العزة إلا به عز وجل. ولهذا نقول: من ابتغى العزة من غير الله فهو ذليل. فالعزة لا تطلب إلا من الله. طيب، وكذلك أيضا يتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله دائما من الذل الحسي والمعنوي، لأن الله تعالى هو الذي بيده الإذلال، من شاء أذله ومن شاء عزه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بيده الخير، ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان الخير بيده فلا يطلب الخير إلا منه، لا يطلب الخير إلا منه، لأنه لا أحد بيده الخير إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد بيده الخير إلا الله، فهو الذي يطلب منه الخير. ومن فوائدها أن الشر لا يضاف إلى الله، وإن كان عز وجل هو الذي خلق كل شيء، لكن الشر لا يضاف إلى الله. لماذا؟ لأن أفعاله كلها خير، والشر في المفعولات، ثم هذا الشر في المفعولات قد يكون خيرا، حتى في المفعولات نفسها قد يكون خيرا. فكم من مرض صار سببا لصحة الجسم، وكم من آفات في الزروع وغيرها صارت أسبابا للنمو الاقتصادي من جهة أخرى مثلا. فالمهم أن الشر لا يضاف إلى الله، لأن فعله كله خير سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله بقوله إنك على كل شيء قدير، وهذا يشمل ما كان من أفعاله وما كان من أفعال الخلق، فيكون في ذلك رد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يخلق أعمال العباد ولا يريدها، وأن الإنسان مستقل بإرادته وعمله. فنقول هل هذا بقدرة الله أو لا؟ إن قالوا بغير قدرة الله فقد كذبوا عموم قوله تعالى إنك على كل شيء قدير، وإن قالوا بقدرة الله قلنا يلزم أن يكون إيش مرادا ومخلوقا لله، لأنه ما دام الأمر بقدرته فلا بد أن يكون مخلوقا له ومرادا له. ومن فوائدها الرد على كلمة وقعت من بعض المفسرين، ومنهم الجلال السيوطي في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، حيث قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، فإن هذه كلمة باطلة. هو أراد معنى والله أعلم، لكن التعبير بهذا خطأ. نقول إن الله تعالى قادر على كل شيء يتعلق بفعله أو بفعل عباده، كل شيء يفعله الله فهو بإرادته سبحانه وتعالى بقدرته، كل شيء يفعله العباد فهو أيضا بقدرته، وهذا الاستثناء أو هذا التخصيص غير صحيح، بل العقل يشهد لله تعالى بكمال أو بعموم القدرة وأنه على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة الاستغناء بالثناء عن الدعاء، لأنك إذا تأملت الآية هذه لم تجد فيها دعاء أي طلبا، لكن الثناء مما يتوسل به إلى الله، وقد مر علينا أن الدعاء تارة يكون بذكر حال الداعي، وتارة يكون بالثناء على الله، وتارة يكون بهما، وتارة يكون بالطلب وحده، وكل ذلك جاءت به السنة. هنا الثناء يتضمن ما تدل عليه هذه الجمل، فإذا قلت أنت الذي تعز وأنت الذي تذل فمعنى هذا أو فمقتضى هذا أنك تسأل الله أن يعزك ولا يذلك. ولهذا قال الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، أي ثناؤه عليك يكفي عن تعرضه وسؤاله. نعم. ثم قال الله تعالى: تولج الليل في النهار، وهذا متدرس الليلة، قال تولج الليل في النهار أي تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل، بمعنى أن الليل يدخل على النهار فيزيد الليل وينقص النهار، تولج النهار في الليل بالعكس، يدخل النهار على الليل فيطول النهار ويقصر الليل. وهذا الفعل من الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله وحده، هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومع هذا فإن هذا الإيلاج إيلاج بحكمة، بتدرج يأتي قليلا قليلا حتى ينتهي ثم يعود. ما ظنكم لو أن الليل قفز من أقصر الليل إلى أطوله لاختل نظام العالم وفسد العالم وفسدت مواقيته، ولكن الله عز وجل يجعله بالتدريج ليعرف الناس أوقاته. وينبني أيضا على هذا الإيلاج، ينبني على ذلك تغير الفصول، فإنه إذا طال النهار طال زمن وجود الشمس على سطح الأرض فاحتر الجو، وأيضا يكون شعاع الشمس عموديا فيكون أشد تأثيرا في الحرارة مما إذا كان غير عمودي، والعكس بالعكس بالنسبة للشتاء. فيترتب على هذا الإيلاج أن زمن الفصول، ومن رحمة الله عز وجل أن هذا الزمن الفصلي لا يأتي أيضا دفعة واحدة. ما ظنك لو انتقل الناس من أحر يوم في السنة إلى أبرد يوم؟ ضرر عظيم، أو بالعكس. لكن الرب الرحيم عز وجل الحكيم يأتي بهذا الشيء بتدرج. فمن الذي يستطيع أن يزيد في الليل ساعة أو في النهار ساعة؟ لا أحد يستطيع. لو اجتمعت الأمة كلها كل الخلائق على أن يزيد ساعة في الليل أو ساعة في النهار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقوله: وتخرج الحي من الميت، الميت في الموضعين فيها قراءتان: الميت والميت، يعني بالتشديد والتخفيف. تخرج الحي من الميت، هل المراد الحي حياة حسية أو معنوية أو هما؟ الثالث هو المراد، وذلك لأن اللفظ صالح للمعنيين، وإذا صلح اللفظ للمعنيين بدون تناف بينهما فالواجب حمله عليهما. طيب، الحي حياة حسية أمثلته كثيرة، فالإنسان مخلوق من نطفة وهي ميتة بالمعنى اللغوي، فصار حيا من جماد، ولهذا قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كنتم في أصحاب أمهاتكم أمواتا ليس بكم أرواح ثم نفخ في الإنسان الروح فصار حيا. إذن يخرج الحي من الميت، أي يجعل الميت حيا، يجعل الميت حيا، ك كما قال تعالى ثم أنشأناه خلقنا آخر، أو يخرج حيا ناميا متحركا من شيء لا ينمو فهو ميت، كإخراج الفرخ من البيضة، إخراج الفرخ من البيضة، فإن البيضة ميتة يخرج منها فرخ حي. طيب هذا الموت الحسي والحالة الحسية. المعنوي يخرج الحي من الميت، أي المؤمن من الكافر، لأن المؤمن حي حياة قلبية والكافر ميت. يخرج الحي العالم من الميت من الجاهل، كما قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الأول هو العالم والثاني الجاهل. طيب هذا الحياة المعنوية والحسية. قال وتخرج الميت من الحي، تخرج الميت من الحي. الميت من الحي بالنسبة للحياة الحسية مثل البيضة منين؟ من الدجاجة، ميت من حي. وغير ها؟ إيش؟ لا، الميت من الحي. نعم، وربما يتناول الميت إذا سقط من حي، يعني المرأة إذا أجهرت جنينا ميتا خرج، مع أن هذا الجنين لا يتحرك لكن يخرج بقدرة الله، يسوقه الله عز وجل حتى يخرج. طيب ها؟ حب، أي الحب من الشجر، الحب لا ينمو والشجر ينمو، وهذه حياة خاصة حياة نباتية. المعنوي يخرج المؤمن من الكافر، ها؟ يخرج الكافر من المؤمن، ويخرج الجاهل من العالم، كذا. طيب قال وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ترزق تعطي من تشاء بغير حساب، أي بغير عوض، بغير عوض، لأن المحاسبة إنما تكون مع المعاوضة، فإن من لا يريد العوض لا يحاسبه، لكن من يريد العوض هو الذي يحاسب حتى يعلم هل ما أخذه مقابل لما أعطاه أو لا. وأما من لا يحتاج إلى عوض أو من لا يأخذ عوضا فلا يحاسب. إذن ترزق من تشاء بغير عوض، لكن نفى الحساب الذي مقتضاه الذي لا يكون إلا من معاوضة أو من لازمه المعاوضة، فالله سبحانه وتعالى يعطي بلا عوض. وما أكثر النعم التي أنعم بها علينا ولكن لا يحاسبنا، يعطينا منه سبحانه وتعالى تفضلا وكرما. وإن أمرنا بالشكر فشكرناه فهذا عطاء ثاني. فشكر الإنسان ربه على نعمته هو من نعمته أيضا، هو من نعمته. ولهذا يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم، أعيد البيتين لأجل علمنا عبد الرحمن بن داود، لأنه آلة حافظة. نعم، إن لم يقل لا أحفظ. يقول إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، لا تكتب يا عبد الرحمن، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. والمرة الثالثة إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. سمعناها. ها؟
1: إذا كان شكري نعمة الله نعمة الله نعمة علي فقل لي كيف؟
0: لا علي له.
1: علي له فقل
0: في مثلها يجب الشكر.
1: لا يجب الشكر فكيف يكون؟
0: ها؟
1: الشكر.
0: فكيف بلوغ الشكر؟
1: كيف بلوغ الشكر؟
0: ما أنت لست آلة حافظة الآن. أين؟ ها؟ هات ما عليكم. المهم قرأ علينا. طيب. البيتان معناهما واضح. يعني أن الله إذا وفقك لشكر نعمته فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. فإذا شكرتها يحتاج الشكر إلى شكر آخر. وإذا شكرت الثاني الثالث احتاج إلى رابع وهكذا. ولهذا قال فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. هنا إذن يقول ترزق من تشاء بغير حساب أي تعطي من تشاء بغير حساب. واعلم أن رزق الله عز وجل نوعان: رزق به قوام البدن ورزق به قوام القلب والروح. أما الأول فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والفاسق وحتى البهائم. ما هو الرزق الذي به قوام البدن؟ هذا شامل لكل أحد حتى الكافر مرزوق. وهل يدخل فيه الحرام؟ ها؟ نعم يدخل فيه الحرام. حتى الذي لا يأكل ولا يشرب إلا حراما فهو برزق من الله رزق، لكنه رزق يقوم به البدن، رزق يقوم به البدن. والثاني ما يقوم به القلب والروح، وهذا خاص بأهل الإيمان والعلم، بأهل الإيمان والعلم. هؤلاء رزقهم الله عز وجل ما تقوم به قلوبهم وأرواحهم. علم، لأن العلم بمنزلة الماء للشجرة، العلم للقلب بمنزلة الماء للشجرة، لا يمكن أن تنمو بدونه. الإيمان كذلك، لا يمكن أن يقوم القلب ويصلح القلب إلا بالإيمان. وكلما ازداد الإيمان القلب إيمانا بالله ازداد صلاحا. إذن الرزق نوعان، عام وخاص. فالعام ما به قوام البدن، والخاص ما به قوام القلب والروح. إذن كل من رزقه الله ما به قوام الروح والبدن فقد رزقه ما به، نعم صواب العبارة، كل من رزقه الله ما به قوام القلب والروح فقد رزقه ما به قوام البدن. وليس كل من رزق ما به قوام البدن يكون قد رزق ما به قوام القلب والروح. طيب، قال وترزق من تشاء بغير حساب. وكلمة من تشاء نقول فيها ما سبق، أي ما اقتضت حكمتك أن ترزقه، أن ترزقه. وأسباب الرزق كثيرة، إما حركة من الإنسان، وإما إمداد من الله. والحركة أيضا لا تنفع إلا بإمداد من الله، لكن أحيانا يرزق الإنسان بدون كسب بدون عمل، مثل أن يموت له قريب فيرث منه، أو يخرج إلى البر ويحتطب وإن كان هذا نوع من العمل. وأحيانا يكون لا بد من ممارسة عمل وتجارة، وكل هذا من أسباب الرزق. بل من أسباب الرزق تقوى الله. وليس معنى التقوى أن تعكف في المسجد وتتعبد، التقوى أعم من ذلك. الساعي على الأرملة والمساكين اللي يذهب ويطلب منهم الرزق ويقوم عليهم، يقول رسول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. إذن هذا دين ولا غير دين؟ السعي على الأرملة والمساكين، يذهب في أرض الله يطلب الرزق لهؤلاء الأرامل والمساكين، وكل من لا يكتسبه مسكين، حتى ولو كان من أولادك، حتى لو أنت غني وهذا الولد لا يكتسب فهو مسكين. فأنت إذا سعيت عليه كالمجاهد في سبيل الله. قال: وأحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. فليس تقوى الله بأن يلزم الإنسان المساجد، تقوى الله أن يقوم بطاعة الله من أي جنس كانت، حتى طلب الرزق لمن تجب عليه عليك مؤونته، حتى طلب الرزق لمن تجب عليك مؤونته يعتبر من تقوى الله عز وجل. ثم قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ها الفوائد ما هو نجمعها؟ ها لا، إن كان العادة، لأن الآية اللي لا يتخذ ما لها. نعم ناخذ الفوائد، ما يهم. من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل وسلطانه في كونه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومن فوائدها إثبات حكمة الله، لأن هذا العلاج له حكمة عظيمة لا تقوم مصالح الخلق إلا بها، لأنه يترتب على هذا العلاج كما قلنا اختلاف فصول السنة التي يترتب على اختلافها نمو الأجساد والنبات، من النبات ما يكون شتويا ومن النبات ما يكون صيفيا. ومن فوائد هذا أيضا أن الإنسان يعرف به ضعفه وافتقاره إلى ربه. إن جاء البرد صار يتطلب ما يدفئه، وإن جاء الحر صار يتطلب ما يبرده، فهو محتاج إلى ربه في الحالين. واضح؟ ففي هذا وهذه من الفوائد، هذه من فوائد اختلاف الحر والبرد. ومن فوائدها أيضا ويتبرع على ذلك أن هناك أشياء مؤذية، وهي ما يعبر عنه بعلم الطب الجراثيم، لا يقتلها إلا شدة البرد، وأخرى لا يقتلها إلا شدة الحر، وهذا شيء مشاهد. هذا أيضا من حكمة الله عز وجل المترتبة على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. ومن فوائد ذلك، أي إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، أن هذا العلاج يدل على كمال القدرة كما أسلفنا أولا، إذ أنه لا أحد يستطيع أن يزيد ساعة من الليل في النهار أو بالعكس، ولكن الله تعالى هو الذي يقدر على هذا. ومن فوائد هذه الآية تمام قدرة الله وسلطانه بإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، ووجه ذلك ظاهر، فإن القادر على إخراج الشيء من ضده دليل على أن قدرته تامة وسلطانه نافذ سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرزق بيد الله، لقوله: وترزق من تشاء. ويترتب على هذا أنه ينبغي للعاقل فضلا عن المؤمن ألا يطلب الرزق من أيدي الناس، وإنما يطلبه من الله عز وجل. ولهذا جاءت النصوص بفضيلة العفة، أن يستعف الناس عما في أيدي الناس، أن يستعف الإنسان عما في أيدي الناس ولا يسأل. وكان من جملة ما بايع الصحابة رضي الله عنهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من على بعيره وينزل إلى الأرض ليأخذه ولا يقول ناولني إياه، لأنهم بايعوا على أن لا يسأل الناس شيئا. وهذا لا شك يجعل الإنسان يلجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله. وأن يسأل الإنسان ما يباح له سؤاله، إنما تمام العفة أن لا يسأل الناس شيئا، بل يجعل الأمر موكولا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن عطاء الله بلا عوض بقوله بغير حساب، فالله سبحانه وتعالى لا يبيع عليك الثمر الذي تأكل أو الثوب الذي تلبس أو البيت الذي تسكن، لا، بل هو يرزق ويعطي بغير حساب، كل ما بنا من نعمة فمن الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل في قوله من تشاء. وقد مر علينا في التوحيد أن لله مشيئة وإرادة، وأن المشيئة ليس فيها انقسام، والإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية. أما الإرادة فهي كونية، يشاء سبحانه وتعالى كل شيء، أما المشيئة فهي كونية. نعم، أما المشيئة فهي كونية، فإن الله تعالى يشاء كل شيء. ثم قال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ لا ناهية، ودليل كونها ناهية أن الفعل بعدها مجزوم، فليس كذلك؟ ولكن لماذا كسر الفعل؟ كسر لالتقاء الساكنين، لأجل أن ينتقل اللسان من هذا المكسور إلى الساكن بسهولة، ولهذا صار أنسب ما يكون التقاء الساكنين هو الكسر، أنسب ما يكون الكسر لا يتخذ، لأن الكسر فيه انخفاض، من أجل أن يتلقى اللسان من المكسور إلى الساكن. يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون أولياء، الكافرين أولياء، أي لا يجعلوهم أولياء فيتخذوهم. وكلمة اتخذ تدل على اصطناع الشيء والركون إليه والالتجاء إليه، مثل قولك اتخذت هذا صاحبا، أي جعلته واصطنعته واخترته. فالمعنى لا يختار المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقوله المؤمنون الكافرين، كيف صارت الكافرين مع أنها بعد اسم مرفوع؟ ها؟ مينات؟ لا تصل أن تكون ناتا؟ ها؟ لا، ما تصل، يختلف المعنى اختلافا عظيما. الكافرين مفعول اتخذ الأول، وأولياء مفعول ثاني. نعم، وقوله المؤمنون أولياء، أولياء، هل هم يتخذونهم أولياء من أعلى ولا أولياء من أسفل أو كلاهما؟ يشمل هذا وهذا، أي لا ينصروهم ولا ينتصروا بهم، لا ينصروهم ولا ينتصروا بهم، فلا يتولون الكفار ولا يجعلون الولاية للكفار عليهم. النهي من الأمرين. اللهم إلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما استثني، لكن إذا كان الأمر في سعة والمؤمنون في قوة، فإنهم لا يجوز لهم أن يتخذوا من الكفار من ينصرهم، لأن الكفار مهما كانوا أعداء للمسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فليس لنا حق أن نستعين بالكفار إلا إذا دعت الحاجة، فلنا أن ننتصر بهم بأخذ السلاح وما أشبه ذلك، بل وبالعهد معهم أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا، فقال له أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مؤداته. فدل هذا على جواز الاستعانة المشرك بالسلاح. ونحن مثلا إذا أخذنا السلاح ما لنا وله، نحن الذين نستعمل السلاح ونتدرب عليه. كذلك حالف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة كما في صلح الحديبية، حالفهم، لكن كان الناس في ذلك الوقت ليسوا على قوة، فيجوز أيضا أن يحالف المسلمون الكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه قد يكون هذا من مصلحة المسلمين، فإن المسلمين إذا كانوا ضعفاء تسلط عليهم كفار آخرون، فإذا حالفوا كفارا أقوياء انتصروا بهم، فصار في ذلك مصلحة. وأصل النهي عن ولاية الكفار هو من أجل أن لا يذل الإسلام بين أيديهم، فإذا كان في مثل هذه الأمور مصلحة للمسلمين وقوة صار ذلك جائزا. هذا بالنسبة للانتصار بهم. هذا بالنسبة للانتصار بهم. ونحن ذكرنا قوله أن قول هؤلاء يشمل الوجهين، أما بالنسبة للانتصار لهم فهذا لا يجوز أبدا. لا يجوز أن ننصر كافرا على مؤمن بأي حال من الأحوال، ولكن هل يجوز أن ننصر كافرا على كافر إذا اقتضت المصلحة ذلك؟ نقول إن المؤمنين فرحوا حين غلبت الروم الفرس وهم كفار على كفار، كما قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فإذا كان هناك عدو مشترك لنا ولهذه الطائفة من الكفار، ونحن نعلم أننا إن لم ننصر الكفار على هذا الكافر غلبه ثم استأصلنا، فحينئذ يكون عونه للحاجة جائزا، لأننا نعينه لا لذاته لا الكافر ولكن لمصلحة المسلمين. وهذا كله يعود على على على المصلحة. أما لو رأينا كافرا يطلب منا العون على مسلم فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، ولهذا قال لا تتخذونهم أولياء من دون المؤمنين، يعني من سوى المؤمنين، يعادون المؤمنين ويوالون الكفار، فهذا لا يمكن. ولهذا جاءت الآية لا يتخذ المؤمنون، ولا ولم يقل لا تتخذ، لأن الله فرق بين قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وبين قوله أن وبينما إذا اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا من دون المؤمنين، فوجه الخطاب إلى المؤمن مباشرة في الثانية دون الأولى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فخاطبهم خطابا مباشرا. لكن هنا قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم، ففرق بينهم، هكذا قال بعض العلماء، وقال إن الله لم يخاطب المؤمنين خطابا مباشرا لأن هذا أمر مشين، والأمر المشين تكون المخاطبة المباشرة فيه صدمة عظيمة. ولهذا قال الله تعالى للرسول عبس وتولى أن جاءه الأعمى ولم يقل عبست. وهذا القول أول ما يتكلم به الإنسان يظنه جيدا، لكن المشكل يشكل على هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. فهنا واجههم بالخطاب مع أنه مباشرة مع أنه قال من دون المؤمنين. وعلى هذا فيكون التوجيه الذي ذكره بعض المعاصرين فيه نظر، فيه نظر. ونقول إن الله عبر بصيغة الغائب هنا لا يتخذ المؤمنون عن الخطاب لبلاغة، لبلاغة يعلمها الله عز وجل، قد نعلمها وقد لا نعلمها. طيب، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ما جاء وقت الأسئلة؟ جاء؟ طيب،
2: شيخ حسن الله إليكم، أقول سؤال الكذب النافع
0: من بعض الأصحاب. سؤالك احذف الميم هنا يا
2: مسكوم،
0: احذف الميم جزاك الله خير،
2: مسكوم.
0: طيب والله ما سمعنا الزكام يطلع الميمات. طيب
2: ها، أقول أحسن الله إليكم، سؤال الكتب النافعة من بعض الأخوان، هل نافع تمام العفة؟
0: إيه. أما إذا يقول سؤال الكتب للاستعارة، الاستعارة كذا؟
2: إيه؟
0: استعارة ولا تملك؟
2: الاستعارة أو
0: لا، الاستعارة جائزة ما في أشكال،
2: لكن أخذها صورها مثلا كذا
0: إيه؟
2: أو أقرأها وردها.
0: الظاهر أن التصوير من جنس الاستعارة، أخذ أقرأها وردها هذا استعارة، لكن سؤالها تملكا
2: يعني
0: هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. أما الاستعارة فما زال المسلمون يستعيرون،
2: لكن
0: الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا.
2: لكن لو كان مثلا عنده مثلا نسخ متعددة وأنا ما عندي والسوق ليس فيه شيء مولد فأشتري،
0: اشتر.
2: نعم
0: اشتر منه، اشتر منه.

0: معناه ما شوف.
1: لكن النبي ما قال شيخ استعن بالله وحصل ما ينفعك.
0: إيش؟
1: أقول
0: نعم ومما ينفعك ألا تسأل الناس شيئا.
1: لكن ما ينفعني ما في هذا
0: الكلام. حتى السارق يقول والله أنا بسرق ينفع.
2: شيخ.
0: نعم.
2: مناسبة قوله.
0: عبد الحميد.
3: شيخ الآن في ناس من المسلمين يتجنسوا جنسية أمريكية.
0: إيش؟
3: في ناس من المسلمين يتجنسوا جنسية أمريكية.
0: لا لا ما يجوز. يعني اتخاذ جنسية كافرة حرام، لأن مقتضى هذه الجنسية إيش؟ أن توالي من يوالون وتعادي من يعادون وأن تناصرهم بكل شيء حتى على الكفار حتى على المسلمين. هذا حرام ما يجوز أبدا.
2: نعم. قوله وتخرج الحي من الميت، قلنا تخرج العالم من الجاهل.
0: نعم.
2: أو من كان ميتا
0: نعم.
2: لكن وتخرج الميت من الحي، الجاهل تخرجه من العالم.
0: إيه؟
2: كيف
0: يعني معنى ذلك أن ينسى العلم؟ لا لا، معنى ذلك أنه يكون رجل عالم أولاده جهال.
2: لا، على المعنى الأول أو من كان ميتا يعني
0: هو على المعنى الأول هو كان ميت، ما ترد هذا، ما ترد، وربما يكون لا ما ترد الظاهر،
2: ما ترد يقول ما يعمل بعلمه،
0: ما ترد الظاهر.
2: شيخ
0: نعم.
2: شيخ في قوله تعالى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل،
0: تولج تولج.
2: أي نعم، تولج الليل. المهم الآية يعني ما يكون فيها من الفوائد أن يعني مصلحة النبات والثمر أنه ما بعض الثمر ما يحصل إلا في فصل الشتاء والعكس أيضا.
0: إحنا ما قلنا
4: هذه الفائدة
0: ذكرنا
2: شيخ
0: كنا يا محمد.
5: يا شيخ إذا نحن إذا استنصرنا بالكفار،
0: إذا إيش؟
5: إذا استنصرنا بالكفار من حيث العتاد.
0: نعم.
5: الأسلحة.
0: نعم.
5: على كفار غيرهم يجوز الاستنصار بنا، صح ولا لا؟
0: إلا بل.
5: طيب إذا الكفار استنصروا بنا، نعرف أن الإسلام ليس نقدر نقول القسم سنة وشيعة. إذا استنصروا بنا ما منا من عتاد على شيعة يجوز؟
0: وهذه تحتاج إلى نظر. إذا كان الشيعة في على وجه يكفرون به فيجوز، إذا كان على وجه لا يكفرون ما يجوز.
5: على وجه يكفرون.
0: لأن المسلم مهما كان من المعاصي لا يجوز أن تعين الكافر.
6: بسم الله الشيطان الرجيم.

يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم

0: العباد.
1: أظن أخذنا الفوائد أمس، فائدة تولج الليل في النهار. طيب، قال الله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي. ما المراد بالولاية هنا؟ قلنا إنه لا ينتصر بهم ولا لهم، أما تحريم الانتصار لهم فالأمر واحد، لكن تحريم الانتصار بهم يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حالف خزاعة وهم كفار. نعم.
2: بالطبق المصلحة.
1: نعم. نعم، نقول هذا إذا اقتضت المصلحة أو الضرورة الانتصار بهم فهذا لا بأس، لا بأس به. طيب، نكمل هذا البحث لأنه مهم. لو قال قائل: إذا كان الانتصار بهم ليس لمصلحة الإسلام ولكن لأن هؤلاء أعلم

0: أعداء لمن أراد الاعتداء على المسلمين، فناصر المسلمين لأن هذا عدو مشترك، يعني هم لم يناصر المسلمين لله ولا لإقامة دين الله، لكن لأن العدو مشترك، فهل يجوز أن ننتصر بهم في هذا الحال؟
1: نعم ننتصر بهم، ولكن ليس لأجل مناصرة وإنما لمصلحة المسلمين.
0: نقول نعم هم إذا نصرونا نعم، سواء كان ذلك لله وليس لله قطعا، أو كان من أجل أن عدونا وعدوهم واحد مشترك، واضح؟ طيب، ولكن مع ذلك لا يجوز أن نجعل هذا الانتصار بهم على حساب ديننا، يعني أن نداهنهم ونمكنهم من أفعالهم القبيحة في بلادنا في بلاد الإسلام، لا، لأن هذا مداهنة، والمداهنة في ديننا حرام، لا يجوز. طيب، يقول عز وجل: لا تتخذ الكافرين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وهذا هو الواقع. الواقع أن الإنسان المؤمن لا يمكن أن يتولى الكافر دون المؤمن، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد أن الذين يفعلون ذلك من المنافقين، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. ثم قال: ومن يفعل ذلك، المشار إليه الاتخاذ، وعادت الإشارة هنا على المفهوم من الفعل، لأن الفعل يدل على معنى على حدث وفاعل، على الحدث وفاعله. الحدث هنا هو الاتخاذ، والفاعل هو المؤمن، فهنا نقول عاد الضمير على الاتخاذ المفهوم من ايش؟ من يتخذ، مثل قوله تعالى: اعدلوا هو اقرب للتقوى، فهو عاد على العدل المفهوم من كلمة اعدل. ومن يفعل ذلك أن يتخذهم أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء، يعني فالله بريء منه، لأن الله تعالى لا يرضى أن يتولى أحد من المؤمنين أحدا من الكافرين، لأن الكافر عدو لله، بل هو عدو لك أيضا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. مهما كان فإن الكافر لا يمكن أن يضمر لك المحبة أو الولاية أبدا، ولا يمكن أبدا أن ينواصرك إلا لمصلحته هو، لأنه عدو، والعدو لا يمكن أن يريد منفعة عدوه. ولهذا قال: فليس من الله في شيء، أي فالله منه بريء والعياذ بالله. ثم قال: إلا أن تتقوا منهم تقاتل. وإلا هنا لا شك أنها حرف استثناء، ولكنها هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ الصواب أنه منقطع، بل يتعين، لأنه في حال التقات لا نتخذهم أولياء، ولكن نوافقهم في الظاهر ونخالفهم في الباطن. وأيضا إلا أن تتقوا معناه أن هؤلاء الكفار لهم سيطرة وقوة وقدرة، نخشاهم، فنتقي منهم، أي نتخذ وقاية من بطشهم وتنكيلهم بنا، لكن في الظاهر دون الباطن. إذا انتبه، فهذا لا يجوز إلا في حال الخوف على النفس ولضعف المسلمين وقوة الكفار. ثانيا، لا بد أن تكون هذه الموالاة باللسان فقط بالظاهر، أما في الباطن فيجب أن نضمر لهم العداوة والبغضاء يرحمك الله وعدم الولاية. وقوله إلا أن تتقوا منهم تقاتل في هذا الالتفات من الغيبة إلى الحضور، والخطاب حضور، لأنه لولا الالتفات لقال إلا أن يتقوا منهم تقاتل. والالتفات سبق لنا أن له فوائد، من يذكرها؟ نعم نعم، الفائدة العامة التنبيه، تنبيه المخاطب، وذلك أن الخطاب إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان يسير فيه دون أن ينتبه، فإذا اختلف انتبه. وهذا موجود، أعني الانتباه عند التغير موجود في كل سير، سواء سير ذهني أو سير حسي. لو كنت تمشي ثم وجدت حفرة في الطريق انتبهت، أو وجدت ارتفاع في الطريق عتبة انتبهت، أليس كذلك؟ كذلك في الكلام، لو كنت على نسق واحد وأنت خطيب كانت خطبتك تأتي بالنوم، لكن إذا كانت الخطبة فيها أمر ونهي واستفهام وعرض وتحضيض، نعم، صار في ذلك تنبيه، تنبيه للمخاطب. فكذلك أيضا في القرآن أحيانا يعدل الله سبحانه وتعالى عن السياق الأول إلى سياق آخر جديد من أجل التنبيه، أما الفائدة الثانية فتتقيد بحسب القرائن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا هنا هل هي نافية أو ناهية؟ نافية. ناهية. ما الدليل؟
1: الدليل الجزم، أنها جزمت الفعل وقلبت الجزمة سكونا لالتقاء السكون.
0: قلبت الجزمة سكونا.
1: قلبت السكون كسرة لالتقاء السكون.
0: خطأ.
1: قلبت السكون.
0: نعم.
1: لالتقاء الساكنين.
0: إيه خطأ.
2: كسر الفاء لالتقاء الساكنين.
0: خطأ.
2: حرك بالكسر.
0: حرك بالكسر. حرك بالكسر التقاء السكين. لا لا إلا مشاحة في الغلط. لأن لا يتخذ، إذا قلنا حرك بالكسر معناه أن الكسر هذه ما هي كسر إعراب، ما هي بدل عن السكون، لكن حرك لفظا فقط لسهولة الانتقال من المتحرك إلى الساكن، لأن الانتقال من ساكن إلى ساكن هذا صعب. هنا
1: أبدلت
0: الشيخ
1: ما هي صحيحة؟
0: نعم.
1: أبدلت ما هي صحيحة؟
0: لا لا، لأن الإبدال معناه حدث محله حقيقة وحكما، وهذا لا، حكم السكون لكنه حرك تحريكا فقط. نعم. طيب، قوله تعالى: أولياء من دون المؤمنين. ما الذي نصب أولياء؟ عبد الرحمن بن داود. الكافرين مفعول يتهم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين. مفعول ثاني للتخذ. طيب، قوله تعالى: من دون المؤمنين. دون بمعنى
2: من سوى المؤمنين.
0: طيب، وأظن ما كمل الآية. قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، معناها مهند، معنى الجملة: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فيؤمن. نعم. ما الذي أوجب الإتيان بالفاء في قول فليس؟ خالد.
3: نجاوب شرط.
0: كيف؟
3: وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء.
0: وشواب الشرط يلزم فيه الفاء؟
3: نعم.

0: نعم اقترن فبي جواب الشرط، واقترن فبي جواب الشرط لازم ها. يعني يجوز لو كان في القرآن جاز حذف الفاء. فهد ما هي جملة اسمية؟ إيه ما هي جملة اسمية؟ ها؟ نعم يا عادل. يعني مبدوء بفعل جامد، وإذا بدأ الجواب بفعل جامد. طيب هل لديك شاهد أو كلام مشهور في ذلك؟
1: قال بعضهم يعني في جمع بين اشتراط الأوثان الفاء اسمية طلبية وبجامد وبما وبلن وقد السين وبلن وبما ولن وقد التنفيس
0: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب هذه من أي الأنواع السبعة؟
1: جامد.
0: ها؟ جامد ليس جامد.
1: نعم
0: جامد لا يتصرف. طيب أحسنت. قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة. ما معنى قول تتقوا تقاة يا سامي؟
2: أي تتقوا شرور.
0: نعم إلا أن تقولوا شيئا تتقوا به شرهم. طيب الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟
2: انقطع.
0: نعم صح. يعني لكن اتقيت منهم تقاة كالمكره على الكفر فيكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا ليس بشيء لا لا يضر. قال الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاة. يقال تقاة ويقال تقية. وأما تقية فهي من اللحن الشائع. قولهم تقية هذا من اللحن الشائع، لأننا لو قلنا تقية لوجب أن تحول إلى تقات بمقتضى القاعدة الصرفية المعروفة. وعلى هذا فنقول إن الصواب تقات أو تقية. نعم. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه. يحذركم فيها فعل ومفعول به، ولفظ الجلالة الله فاعل ونفسه مفعول ثاني. يحذركم الله نفسه أي يخوفكم من نفسه عز وجل، ويحذركم من عقابه إذا اتخذتموهم أولياء، إلا في الحال التي يكون ذلك التي تكون موالاتهم تقاة وليس عن قصد واختيار. يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير أي المرجع. إلى الله المصير أي المرجع. والجملة كما تشاهدون جملة اسمية قدم فيها الخبر لفائدة الحصر، يعني إلى الله لا إلى غيره المصير المرجع. وأي مرجع هذا؟ هل المراد المرجع في الآخرة أو المرجع في جميع الأمور؟ الجواب المرجع في جميع الأمور، كما قال الله تعالى في آية أخرى وإلى الله ترجع الأمور. فإلى الله المصير يعني بعد الانتقال من الدنيا، وإلى الله المصير المرجع في كل الأحوال وفي كل الأمور. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولاً تحريم اتخاذ الكفار أولياء بقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن فوائدها أن مقتضى الإيمان الحقيقي أن يتخذ الإنسان الكافرين أعداء بقوله لا يتخذ المؤمنون، فعلق هذا الحكم بالمؤمنين، وهو دليل على أن مقتضى إيمانهم أن لا يتخذوهم أولياء بل أن يتخذوهم عدواً. أعداء، لأن هؤلاء الكفار شيعة الشيطان وأولياءه، وقد قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن فوائدها أن اتخاذ الكافرين أولياء مناف إما للإيمان إما للإيمان أصلا وإما للإيمان كمالا، يعني أنه ينافي أصل الإيمان أو كمال الإيمان. لماذا؟ لأن الحكم إذا علق بوصف فإنه يتبع ذلك الوصف قوة وضعفا، فكلما كمل الإيمان كملت المعاداة وانتفت الموالاة، وإذا وجدت الموالاة ضعف الإيمان، وإذا ضعف الإيمان أيضا وجدت الموالاة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه يجب أن يتخذ المؤمن أولياء من المؤمنين لقوله هنا من دون المؤمنين، وهذا لا شك هو مقتضى الإيمان. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالواجب على المؤمن أن يتخذ له أولياء من المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتخاذ الكافرين أولياء من كبائر الذنوب. وجه الدلالة أن الله تبرأ منهم، وتعليق الحكم أو تعليق البراءة بحكم من الأحكام يدل على أنه من كبائر الذنوب. والكبائر جمع كبيرة، وأحسن ما قيل في تعريفها ما رتبت عليه عقوبة خاصة، وذلك لأن المحرمات نوعان، إما منهي عنها أو مذكورة بلفظ التحريم ولكن ليس على فاعلها عقوبة خاصة، فهذه من الصغائر، وإما أن يرتب على فاعلها أو على فعلها عقوبة خاصة وحينئذ تكون من الكبائر. ولكن كما أن الصغائر تختلف حتى يصل بعضها إلى قريب الكبائر، كذلك الكبائر تختلف، الكبائر تختلف. ليس عقوق ليس قطيعة الرحم بين العم وابن أخيه كعقوق الوالدين، مع أن كل منهما من كبائر الذنوب. والمهم أن الكبائر تختلف وكذلك الصغائر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، ووجهه أن الذي يتخذ الكافرين أولياء ويدعو المؤمنين يتبرأ الله منه، لأنه ليس من المؤمنين في شيء فلم يكن الله منه في شيء. وهذا له شاهد من القرآن مثل قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، مثل قوله والله ولي المؤمنين، مثل قولها الله ولي الذين آمنوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أن الله تعالى ولي المؤمنين فيوالي من والوه ومن والاهم ويعادي من عاداه. وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رويه عن ربه أن الله قال تعالى أن الله سبحانه وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة سهولة الإسلام ويسره، حيث رفع الحرج عن الأمة، وذلك بما أباح من اتخاذ التقاة عند الضرورة إليها، لقوله إلا أن تتقوا منهم تقاتل. ومن فوائد الآية أنه لا تجوز المداهنة لأعداء الله وإظهار الرضا بما هم عليه بقوله إلا أن تتقوا منهم تقاتل. ومعلوم أن التقات لا تجوز إلا عند الضرورة إلا عند الضرورة، ومع ذلك ينوي بذلك ينوي بها الإنسان إيش؟ أنها وقاية مما يخاف منهم، لا رضا بما فعلوا أو اطمئنان أو اطمئنان إليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل مع كمال رحمته وشمولها ومحبته للتوبة في مقام الوعيد يذكر من الآيات أو من الكلمات الكلمات الشديدة القوية لقوله ويحذركم الله نفسه، لأن المقام مقام يقتضي الشدة في ذلك، فإنه من أعظم الأشياء أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ولهذا قال يحذركم الله نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق النفس على الذات، يعني مراد نفسه أي ذاته، يحذركم الله نفسه أي ذاته. والتعبير بالنفس أولى من التعبير بالذات، وإن كان التعبير بالذات هو المشهور عند العلماء، لكن التعبير بالذات عن النفس ليس من اللغة العربية الفصحى كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما هو متلقى من اصطلاح عرفي، وأصله أن ذات تستعمل مضافة، فيقال ذات جمال، ذات دين، ذات مال وما أشبه ذلك، فيعبرون عن الذات فيعبرون بالذات عن العين المتصفة بصفات، ثم سلبوها من الإضافة وعبروا بكلمة ذات مجردة عن الإضافة. هذا هو الأصل في استعمال كلمة ذات، وإلا فإنها ليست عربية محضة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب رد الأشياء إلى الله عز وجل بقوله وإلى الله المصير. ومن فوائدها أيضا تكرار التحذير، وأنه إذا كان المقام يقتضي ذلك كان تكراره من أعلى أنواع البلاغة، لأن قوله ويحذركم الله نفسه هذا تحذير، وإلى الله المصير هذا أيضا تحذير، فإنه تهديد ووعيد لمن خالف ما حذر الله منه. ثم قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس أن يقوله من يحتاج إليه وإن كان من غير الرسول عليه الصلاة والسلام. تخفوا ما في صدوركم، والذي في الصدور هو ما تكنه القلوب، وجعله في الصدور لأن القلوب في الصدور، كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقوله إن تخفوا ما في صدورك من أي شيء؟ من كل شيء، من كل شيء، من الخير أو من الشر أو العداوة أو الولاية أو غير ذلك، كل ما يخفيه الإنسان في صدره أو يبديه لمن؟ للناس. قال أو تبدوه يعلمه الله، يعلمه للجزم جوابا للشرط في قوله إن تخفوا، يعلمه الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى عالم به قبل أن تخلق الصدور وما فيها، ولكن يعلمه أيضا بعد أن يقع في الصدور علم وقوع. وأما علمه السابق فهو علم بما سيكون، وأما بعد وقوع الشيء فهو علم بالشيء بعد كونه. فلله سبحانه وتعالى فيما يكون بالنسبة للعلم اعتباران: الاعتبار الأول باعتبار ما سيكون، والثاني باعتبار ما كان. وبهذا التقرير يزول الإشكال الذي يرد على النفس ويريده كثير من الناس في مثل قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فيقول: أليس الله عز وجل قد علم المجاهدين والصابرين من غيرهم في الأزل؟ والجواب: بلى، لكن علمه في الأزل علم بما سيكون، وعلمه بعد كون الشيء علم به كائنا، وفرق بين الأمرين. هذا من وجه. من وجه آخر أن علمه الأزلي لا يترتب عليه عقاب ولا ثواب، وعلمه بالشيء بعد كونه هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فيكون معنى حتى نعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله عالم من قبل أن يبتلينا. قال: يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعلم بالرفع على الاستئناف والتقدير وهو يعلم، ولا يجوز في مثل هذا الجزم عطفا على يعلمه الله. بخلاف قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر، فإنه يجوز فيغفر لمن يشاء، ويجوز فيغفر، ثلاثة أوجه. لكن في هذه الآية لا يجوز سوى الرفع. لماذا؟ لأننا لو جعلناه بالجزم صار علم الله بما في السماوات وما في الأرض مقيدا بقوله: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، لأن المعطوف على جواب الشرط له حكم جواب الشرط، وجواب الشرط معلق بماذا؟ بفعل الشرط، معلق بفعل الشرط. وعلى هذا فيتعين في قوله ويعلم الاستئناف والرفع، ولا يجوز الجزم. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما من صيغ الموصول أو من الأسماء الموصولة، وكل اسم موصول فإنه يفيد العموم، سواء كان من صيغ الجمع كالذين واللائي، أو من صيغ المفرد كالذي والتي، أو من الصيغ المشتركة كما ومن. وعليه فجميع الأسماء الموصولة بأصنافها الثلاثة كلها تفيد العموم. ألم تروا إلى قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، وين الخبر؟ أولئك هم المتقون. فجعل الخبر جمعا، مع أن المبتدأ مفرد، لأنه مفرد لكنه عام. طيب، هنا ما في السماوات وما في الأرض أقول إنما اسم موصول تفيد العموم، فكل ما في السماوات فهو ملك لله، فهو معلوم لله عز وجل، وكل ما في الأرض فهو معلوم لله عز وجل بعلمه الأزلي القديم. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ولا يكتب إلا ما كان معلوماً عنده عز وجل، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. ختم الآية ببيان عموم قدرته، إشارة إلى أن الله تعالى قد وسع كل شيء علما وقدرة، وأنه قادر على الانتقام منكم فيما إذا أخفيتم ما لا يرضيه، ولكنه لحكمته قد يؤخر الانتقام. قوله والله على كل شيء قدير، الصيغة عامة كما تشاهدون، على كل شيء قدير، سواء كان ذلك من أفعاله أو من أفعال العباد، فهو قادر على كل شيء، وسواء شاء ذلك الشيء أم لم يشاءه فهو قادر على كل شيء شاءه أم لم يشاءه، وكل شيء شاءه فهو قادر عليه، كل شيء شاءه فهو قادر عليه. فلدينا الآن عمومان، العموم الأول في القدرة فنقول هو قادر على كل شيء سواء شاءه أم لم يشاء، والعموم الثاني في المشيئة، فكل ما شاءه الله فهو قادر عليه، كما جاء في الحديث القدسي: إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر. طيب، في هذه الآية من الفوائد: أولاً، وجوب إبلاغ الناس بعلم الله تعالى بما في صدورهم، لقوله: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ومن فوائدها أيضاً عموم علم الله عز وجل بما أخفاه الإنسان وما أبداه. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أن العقل في القلب، أن العقل في القلب والتدبير في القلب والإرادة في القلب، لأنه قال: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. وهذه المسألة اختلف فيها أهل الكلام، هل العقل في القلب أو في الدماغ؟ ولكن من تأمل الآيات القرآنية وجد أنه أن العقل في القلب، بل من تأمل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذه الآية نص صريح على أن القلب، على أن العقل في القلب، ونص صريح على أنه ليس المراد بالقلب، بالعقل، القوة المعنوية التي في المخ، وإنما المراد بالقلب إيش؟ الذي في القلب الحقيقي، قطعة اللحم الذي في الصدر. ولهذا قال: التي في الصدور. والكلام هنا كلام من؟ كلام الخالق عز وجل، والخالق أعلم بما خلق. ولكن الدماغ لا شك أن له تأثيرا، لأن الدماغ يتصور الشيء ويرتبه ويجهزه ثم يرسله إلى القلب وينتظر الأوامر، ثم يصدر القلب الأوامر إلى أي؟ إلى المخ، مو إلى العقل، العقل هو في القلب، يرسله إلى المخ، المخ خادم أمير مطيع، على طول يوجه الأوامر إلى الجنون الجوارح. ولا تستغرب هذا الأمر، كيف تقول بهاللحظة هذه يكون في أمر إصدار وإيراد؟ نقول الله عز وجل على كل شيء قدير. فالمخ يتصور ويصلح الأشياء ثم يرسل القلب ويقول أمرك. القلب يأمر ولا ينهى، ثم هذا المخ ينفذ على طول ما يتأخر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما ما اشتهر عند الأطباء الآن من أن القلب معطور فقط، معطور يصف الدم ويرسل، يستقبل الدم الفاسد ونظفه ويرسل للعروق والشرايين، فهذا ليس بصحيح. لأننا نقول لهم: أأنتم أعلم أم الله؟ لا شك أن الله أعلم لأنه الخالق، لكن نوافقكم على أن للدماغ تأثيرا، ولكن وجه التأثير فيه أنه بإذن الله قابل لكل ما يأمر به القلب. هنا نعم السنة، هذا الحديث الذي أشرنا إليه. نعم السؤال: الذين يجلبون الخدم من الكفار هل يعتبر هذا موالاة لهم أم لا؟
3: يعتمد على صحيح ينظر بعض الناس تختلف.
0: الظاهر ينظر في هذا، إذا كان المقصود بذلك الاستخدام والاستدلال فهو استدلال لهم، وإذا كان المراد بذلك نفعهم أن ينفعهم فهذا لا شك أنه موالاة، لأنه يعتبر مناصر لهم. فإن هذه الدراهم التي تخرج من جيوبنا لهؤلاء الكفار تؤخذ عليهم ضرائب عليها لدولهم الكافر، فتنتفع الدول بها، وبالتالي تستعين بها على ضرب المسلمين، على ضرب المسلمين. فالمسألة في الحقيقة خطيرة، لكن أكثر المسلمين اليوم لا ينظرون إلى هذه المسائل هذه النظرة الفاحصة، يريدون أن يمشوا دنياهم فقط. لكن لو أنهم فكروا في الأمر، وين تروح الدراهم هذا؟ ثم إنك لا تأتي بكافر إلا حرمت مسلما، بدلا من الكافر هات مسلم، وليكن المسلم أقل إنتاجا من الكافر، الأمر سهل لكن ينفع، وأنفع عائلة من ورائه مسلمة تتلهف إلى أن تجد خبزة عيش. ولكن نسأل الله يهدي إخواننا إلى النظر في هذه الأمور. نعم
4: شيخ، قوله تعالى: قل إن تبوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعني الشيء الذي يجري في الصدر،
0: ها؟
4: الشيء الذي يجري في الصدر يلا محاسب به في الآية؟
0: لا، ما يدل على هذا إلا ما ركن إليه الإنسان،
4: إلا
0: ما ركن إليه الإنسان، ما ركن إليه واطمأن به، يعني أصر عليه، عزم عليه وأراد يفعل، لكن مجرد الهم لا.
4: قوله هو يحذف من الله نفسه، بعضهم يقول إنها على حذف، يعني يحذف من الله من العقاب نفسه، يعني الذات يعني ما يتصور منها الخوف. يعني هل إذا قلت شخص ترى خاف من نفسه والآن ما يتصور من نفسه إنما من أفعاله؟
0: أنا إذا قلت أنا أحذرك، أحذرك نفسك، نعم كل يعرف أنه لازم عليه أن الواحد يطيح على الثاني هذا لن يقبل. المعنى يحذره ما في نفسه من من من من العقاب، ولكن هذا أبلغ، يعني إضافة التحذير إلى النفس أبلغ من إضافته إلى الفعل. فإذا قلنا عقاب نفسه ضعف التحذير، وإذا قلنا نفسه صار أشد. نعم ما قلنا إحنا قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك.
4: كيف الصورة تكون دون ذلك؟
0: نعم يمكن يتولهم في أمر من الأمور الدنيوية، ما هو لأجل دينهم ولا إعانة لهم على دينهم وكفرهم، فلا يكون هذا كفر، ما يكون كفر. أفرض واحد وده يبر هالكافر هذا، وده يبر ويعطيه مال، ما اعتبر هذا كفر ولاية ولا وإن اعتبرناه ولاية فإنه لا يخرج من الإسلام. لكن الموالاة المناصرة والمعاونة سواء وعاونوهم على المؤمنين، وسبق لنا أنهم إذا عاونوهم على الكفار أعدى المسلمين فلا بأس. لا أبدا ما لازم المؤلف، لا أبدا، أعدى إحسان لمجرد إحسان أو نفع له. والله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. نعم
5: شيخ، بعض الناس يلبسون لبس النصارى واليهود، هل يعتبر هذه الموالاة؟
0: يعني يقول هل إذا لبست لبسة اليهود أو النصارى أو غيره من الكفار هل هذا موالاة؟ ولا شك أنه تشبه، هذا متفق عليه. لكن إذا قصد بذلك إعزازهم ورفع شأنهم فهو موالاة، لأنه قد يتشبه بهم من أجل يعزهم ويظهر ما لباسهم الخاص بهم وزيهم، فيكون هذا موالاة. أحمد
6: يسوون عمليات نقل القلب،
0: ها؟
6: يسوون عمليات نقل القلب.
0: نعم
6: إلى شخص،
0: أين
6: ما يتأثر الشخص الثاني، ما يقلل القلب، تتغير يعني أفكار،
0: أي
5: قفص ناعي.
0: وشلون بها الإرادة؟ له هذا عورتنا عليه من قبل، عورتناه من قبل واجبنا عليه. والإنسان الفاهم يفهم الجواب من كلامه. أسمع
5: الجواب.
0: ها.
5: أقول الذي ينتقل هو الجسد وليس هو، إنما المحاسبة في القلب هي الروح الذي في القلب وليس
0: لا هو ما هو يقصد بس المحاسبة، يقول أفكار الإنسان ما تتغير.
5: نعم، لأننا نقول إن هذا متعلق بالروح ليس بالجسد، وهذا من
0: شيخ.
5: نعم شيخ، قلنا الذي يرسل الدماغ
0: نعم
5: يجهز الشيء ويصوره ثم يرسله إلى القلب،
0: نعم
5: ثم القلب
0: يأمر
5: بالتنفيذ
0: على مقتضى
5: ما ورد إليه.
0: نعم على مقتضى ما ورد إليه. فهمت يا أحمد؟ هذا الرجل مثلا دماغه ما تغير وتصوراته ما تغيرت، والقلب يرسل ويأمر حسب ما يصل إليه من التصورات. فإذا كان هذا الرجل مستقيما وصالحا وصار يصل إلى قلبي إلى القلب الذي نقل إليه الشيء الصالح أمر به، ولا هذا يقولون يحط أظن قلب صناعي؟ ها لا ما هو مشكلة أبدا، ما هو مشكلة، لأن هذا القلب إذا له صمامات وله أشياء خلقها الله عز وجل على صفتها، على صفة ما يصنعونه أو هم يصنعونه على صفة ما خلق الله. فلا يشكل. نعم.
6: يقول تعالى من دون المؤمنين.
0: أي نعم. هذه تكلمنا عليها أظن. إن هذا لبيان أقبح الموالاة. وإلا ففيه آيات أخرى تدل على تحريم اتخاذهم أولياء مطلق. نعم. أي نعم. وش يقولوا؟
5: هو لي وسوس.
0: الشيطان لا شك إنه يجس القلب، يختبره، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. ثم إذا رأى أن القلب قوي يعني عاجز عنه وله، مثل ما كان الشيطان يهرب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما سلك فرجا إلا سلك الشيطان فرجا آخر. وإن وجد في القلب لين وتهاون زاده من اللين والتهاون، وإن وجد في قوة حاول أن يزيده في الغلو والإفراط.
7: لكن الشيطان
0: لو حدث أن نفسه بشيء قد يعلم هذا التحديد؟ الله أعلم، الله أعلم، لكنه لا شك أنه يختبر القلوب. لكن قد يطلع الله خيره.

0: يخبركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وأظننا أننا لم نستوعب الفوائد. وقفنا على قوله: قل إن تخفوا. وين؟ نعم. طيب ماشي. قال الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. في هذه الآية أيضا رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وليس له فيه إرادة. ووجه الرد عليهم أن الله أضاف الفعل إلى الإنسان فقال: إن تخفوا أو تبدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله محيط بكل شيء علما حتى ما بين جوانح الإنسان بقول: إن تخفوا أو تبدوا يعلمه الله. فلا يخفى عليه شيء مما في نفس الإنسان، بل زد على ذلك أنه يعلم ما لم يحدث به الإنسان نفسه بأنه سيحدث به نفسه في الوقت والمكان المعين. واضح؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضي الله، لأن الله إنما أخبرنا عن علمه بذلك تحذيرا لنا من أن نخفي في صدورنا ما لا يرضى. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله في قوله: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والآيات في العلم متنوعة، تارة تكون مجملة وتارة تكون مفصلة، وتارة تكون فيما يتعلق بفعل الإنسان، وتارة تكون فيما يتعلق بفعل الله عز وجل. لأن صفة العلم متى آمن بها الإنسان أوجب له ذلك أمرين: الأمر الأول الهروب من معصية الله، فلا يجده أي فلا يجده الله عز وجل حيث نهاه، والثاني الرغبة في طاعة الله فلا يفقده حيث أمره، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يؤمن بأن الله تعالى يعلمه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السماوات وأنها جمع، وقد صرح الله في كتابه أنها سبع، فقال: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وأما الأرض فإنها تأتي مفردة ولم تأتي في القرآن مجموعة، لكن جاءت في السنة مجموعة. وفي القرآن إشارة إلى أنها سبع في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن المثلية هنا بالكيفية متعذرة، وإذا تعذرت المثلية في الكيفية لازم أن تكون المثلية في العدد، كما تقول: سبحان الله عدد خلقه والحمد لله مثل ذلك، يعني عدد خلقه. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل بقوله: والله على كل شيء قدير. وعموم هذه القدرة لقوله: على كل شيء، كل شيء قدير. طيب. ومن فوائدها إرشاد الإنسان إلى أن يتعلق بربه، لأنك متى علمت أن الله على كل شيء قدير فإنه لن يمنعك مانع من أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بسؤال ما تريد. لا تستبعد شيئا. ولهذا قال الله تعالى منبها على هذا الأمر: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ومعلوم أن العداوة بين المؤمنين والكافرين أمر ثابت، وأن الإنسان قد يستبعد أن يجعل الله في قلبه مودة لهذا الكافر بإيمانه. فقال الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينهم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قدير بالنسبة لتقليب القلوب عز وجل، غفور بأن ييسر هؤلاء الكفار إلى الإسلام فيغفر لهم. وقع هذا ولا ما وقع؟ وقع فإنه أسلم عام الفتح وقبل عام الفتح أمة من الكفار، وصارت العداوة في قلوب المؤمنين لهم صارت مودة. نعم. المهم أنك متى علمت قدرة الله عز وجل فإن ذلك يوجب لك التعلق بربك سبحانه وتعالى، وأن لا تستبعد شيئا تسأله إياه. ثم قال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. هذا بدأ الدرس الجديد. قوله يوم ظرف زمان، والقاعدة المعروفة عند أهل النحو أن الظرف والجار والمجرور لا بد له من متعلق، لأن الظرف والجار والمجرور شبه مفعول به أو شبه خبر إذا وقع خبرا، أو شبه صلة إذا وقع صلة. المهم أنه لا يستقل بنفسه، لا بد له من عام، كما قال ناظم الجمل: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. فكل حرف أصلي من حروف الجر لا بد له من متعلق. نعم. قول يوم تجد، إذن هي ظرف زمان ولا بد لها من متعلق، فأين متعلقها؟ المتعلق محذوف، تقديره اذكر يوم تجد، اذكر للناس وذكرهم بهذا اليوم العظيم. تجد كل

لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما البهائم فإنها لا تجد ما عملت، لكن يوفى لها الظلم إن ظلمت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنة يوم القيامة، وأما هي فهي غير مكلفة، عملها يذهب. يوم تجد كل نفس، إذن كل نفس مقيدة بماذا؟ مكلفة، كل نفس مكلفة تؤمر وتنهى. ما عملت من خير محضرة، ما هنا؟ اسم موصول مفعول أول، محضرا مفعول ثاني، ومن خير جار مجرور بيان لما في قوله ما تجد ما عملت. وجملة علمت صلة الموصول وعائد الموصول محذوف، والتقدير ما عملته من خير محضرة. وقوله ما عملت يشمل كل ما عملت قل أو كثر. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، كل ما عملت. وقوله محضرا، من الذي يحضره؟ الذي يحضره الله عز وجل، إما بقوله وإما بملائكته، تحضره الملائكة أو هو عز وجل يأمر فيحضر. وقوله محضرا قد يتبادر للذهن أن هذا العمل يكون جسما، يكون جسما فيحضر كما تحضر الدراهم لمن يستوفيها. وإذا كان هو هذا مراد الله عز وجل فليس بغريب أن تجعل الأعمال، وهي أمر معنوي، تجعل أجساما، وهو ظاهر القرآن الكريم بأن الأعمال توزن، والوزن لا يكون إلا لجسم كثيف، فتوزن الأعمال، توضع في كفة الحسنات والسيئات، وليس هذا بغريب على قدرة الله سبحانه وتعالى. فها هو الموت وصف، وهو زوال الحياة، يمثل يوم القيامة بكبش، ويوقف بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل النار يا أهل الجنة، فيطلعون فيقال لهم: تعرفون هذا الموت هذا؟ فيقول: نعم هذا الموت. فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وحينئذ يزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم، وأهل النار حزنا إلى حزنهم، والعياذ بالله. وقوله: وما عملت من سوء تود، الواو هذه يحتمل أن تكون استثنافية فتكون ما مبتدأ، ويحتمل أن تكون عاطفة فتكون ما معطوفة على ما الأولى، يعني ما عملت من خير محضرة، وتجد ما عملت من سوء محضرا كذلك. فعلى الأول تكون ما مبتدا، وتود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدة الجملة خبره. وعلى الثاني تكون ما معطوفة على ما تجد الأولى، على ما عملت الأولى، ويكون فيه حذف، يكون في الكلام حذف، وتقديره: وما عملت من سوء محضرة. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ولكن المعنى الأول أظهر، لأن الأصل عدم الحذف،

0: والاستئناف كثير وارد في اللغة العربية، وهو أيضا أبلغ، لأن ما عملت من سوء قد يحذر وقد يقرر به الإنسان ولا يحذر. والكلام هنا عام، كلام عام يشمل المؤمنين والكافرين، والمؤمن في حسابه لا يحذر له عمله السيء، وإنما يقرر بذنوبه يخلو به الله عز وجل فيقرر ويقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا، فيقول نعم، فيقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار فيحضر عملهم، يحضر. قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، لأن سيئات الكفار ما تمحى، تحضر ويحاسبون عليها. وبهذا يتبين أن إعراب الواو استئنافية وما مبتدأ أظهر من أن تكون عاطفة وما معطوفة على ما سبق. إذن ما عملت من سوء لا تفرح به، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني زمنا طويلا أو مكانا بعيدا، تود أنها لم تعمل ولم تذكر به ولم يحضر لها إن كانت ممن يحضر لها العمل السيء. والود خالص المحبة، إذن تحب محبة شديدة من كل قلبها لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب، لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، لو هذه كيف نعربها؟ نعم، هل نقول إنها مصدر؟ لا، ليس حرف امتناع امتناع. هل نقول إنها مصدر أو نقول إنها زائدة؟ لأن لو إذا وقعت بعد ود تكون مصدرية، كما في قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم، يعني ودوا أن تدهنوا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، أي أن يردوه. لكن هنا فيه إشكال، وهي أن اللي بعدها مصدرية، ولكن يمكن الانفكاك عن هذا الإراد بأن يقال لو داخلة على فعل محذوف، تقديره لو كان لو ثبت أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أو لو حصل تود لو حصل أن بينه وبينها أمدا بعيدا، وحينئذ تكون مصدرية ويكون الفعل محذوفا، الفعل الذي تتصل به محذوفا. والتقدير لو حصل أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وإلا نقول زائدة، والتقدير تود أن بينها وبينه أمدا بعيد. وأنت لو حذفت لو في غير القرآن وقلت لو تود أن بينها استقام الكلام. إذن لنا في إعرابها توجيه الأول أن تكون زائدة للتأكيد أو للتوكيد، والثاني أن تكون مصدرية والفعل محذوف، تقديره لو حصل أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب، وقول أن بينها وبينه أمدا، أمدا بالنصب على أنه اسم أن مؤخر. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، كرر ذلك لأن المقام يقتضيه، يقتضي التحذير. فاحذر الله عز وجل، احذر الله أن يصيبك بعقابه إذا عصيته وخالفت أمره. وهو والأول الأول يحذركم الله نفسه في العمل، والثاني في الجزاء. الأول في العمل في موالاة الكفار، والثاني في الجزاء، لأنه ذكره بعد أن ذكر الجزاء، الجزاء الذي يكون يوم القيامة. ثم قال والله رؤوف بالعباد، فيها قراءتان، القراءة الأولى رؤوف والقراءة الثانية رؤوف بدون واو، رؤوف الرحيم. والرؤوف فعول من الرأفة، وهي أشد الرحمة، أشد الرحمة وأرق الرحمة، لأن الرأفة فيها شيء من الرق واللين أكثر من ما في الرحمة. وقول بالعباد جمع عبد، والمراد بهم الخلق، فهو من العبودية العامة، من العبودية العامة. استشكل بعض العلماء إتيان قوله والله رؤوف بالعباد بعد قوله ويحذركم الله نفسه، وقال كان مقتضى الحال أن يقال ويحذركم الله نفسه والله شديد العقاب، لأن مقام التحذير يقتضي الوعيد. فأجيب عن ذلك بأن من رأفته عز وجل بالعباد أن حذرهم نفسه، وأخبرهم بأن الأمر عظيم، لأن إخبار الإنسان بحقيقة الحال لا شك أنه من الرأفة به، من الرأفة به. وإلا فليس من المناسب أن يهدد الإنسان بالتحذير ثم يقال ولك رأفة ورحمة. ولكن قالوا إن الرأفة بالعباد عائدة إلى إيش؟ إخبار العباد بحقيقة الأمر وتحذيرهم من مغبته، وهذا لا شك أنه وجه حسن وطيب.
1: خاصة بالمؤمنين، لأنه هذا السياق يوم القيامة.
0: نعم.
1: فيكون الله سبحانه وتعالى بالعباد المؤمنين، يخرج من كان في قلبه ذرة.
0: لا لا، لأن احنا قلنا ما هو أمهار المراد الرأفة من التحذير، الرأفة بالإخبار، لأن الإنسان لو الناس لو وكلوا إلى ما عندهم ظلوا. نعم يا شاف.
2: جزاك الله خير. بالنسبة لأمدة، ما تقوم أمدة، ما تقوم منصوب على الظرفية
0: زمن
2: بعيدة.
0: لا لا، لأنها تتأثر بالعوامل، فيقال إلى أمد بعيد، إلى أمد قريب، ويقال أمده أمد طويل. نعم.
3: هل يمكن
0: أن
3: يكون
0: يعني محتمل أن تحضر السجلات في هذا المحضر الأعمال، عندما تحضر لها السجلات في طرح أمامها يكون هذا من أحضار الأعمال؟ نعم، يمكن. ولهذا قلنا فيها وجهين، ولكن الأقرب أن تكون استنافية.
2: قول الله يشمل كبائر وصغائر،
0: وما عملت من سوء،
2: وما عملت من سوء المحرم.
0: إيه نعم، كل شيء لم يعفى عنه. قال ربنا عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. من فوائد هذه الآية التحذير والتذكير في هذا اليوم، لهذا اليوم العظيم الذي يجد الإنسان فيه ما عمل من خير أو سوء. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أو على الأقل استحباب تذكر الإنسان لهذا اليوم، لأن قوله اذكر يشمل الذكر الخبري والذكر الفكري، يعني التدبر في القلب. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت الجزاء لكل نفس، كل نفس. وهل هذا على عمومه أو يستثنى منه من لا يكلف؟ لا، دقيقة، يحتمل. إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا إنه شامل، وغير المكلف يكتب له ولا يكتب عليه، فيكون ما عمل من خير محضرا وما عمل من سوء فهو مرفوع عنه. ويحتمل أن يراد بها النفوس التي يلحقها الجزاء عقوبة وكرامة، وهي الأنفس المكلفة. ولا شك أنه ليس على عمومه فيما يتعلق بالبهائم، فإن البهائم لا تجد هذا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة كمال قدرة الله عز وجل بإحضار ما عمله الإنسان من قليل وكثير. ومن أين يؤخذ أنه من قليل وكثير؟ من ماء الموصولة التي تفيد العموم. ومن فوائدها كمال رقابته عز وجل، وأنه لا يفوته شيء، كل ما عمل الإنسان سوف يجده. فأنت ونفسك انظر ماذا تقدم لهذا اليوم من خير أو من ضده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء. نعم، وهو معلوم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشر يسوء صاحبه، من أين يؤخذ؟ لأن قوله وما عملت من سوء عديل لقوله من خير، وكان مقتضى المعادلة أن يقول وما عملت من شر، يعني قال من خير ضده الشر، لكنه عبر عن الشر بعاقبته بالسوء، لأن الشر يسوء فاعله، من عمل صالحا في النفس ومن أساء فعليها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الشعور في ذلك اليوم لقوله تود، لأن المودة خالص المحبة، وهي فرع عن الشعور بالشيء. ومن فوائد الآيات الكريمة كراهة الناس أو كراهة المسيء لما عمله في ذلك اليوم، وأنه يحب أن يكون بينه وبين ما بين المشرق والمغرب، لقول التود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهكذا يود الإنسان أن يكون بينه وبين عمله السيء الأمد البعيد، وبينه وبين قرين السوء الأمد البعيد. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا نعم قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. في الدنيا هما أصدقاء لكن في الآخرة أعداء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده بتحذيرهم نفسه لئلا يقعوا في عقوبته ونقمته، لقوله ويحذركم الله نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي استعمال أسلوب المناسب للحال، فالله عز وجل قال في هذه الآية يحذركم الله نفسه، وفي آيات كثيرة يتحبب إلى عباده عز وجل ويتودد إليهم، لأن هذا المقام الذي نحن فيه مقام إيش؟ تحذير وتهديد، ومقام التحذير والتهديد ينبغي أن يؤتى فيه بالأساليب المناسبة. ولهذا يقال إن غاية البلاغة صيغة الكلام مطابقا لمقتضى الحال، هذه غاية البلاغة، أن يصاغ الكلام مطابقا لمقتضى الحال، لأنه لو صيغ غير مطابق لعد عيا. لو جاء واحد صدوق لك وقال إن فلان قدم، والله إنه قدم، والله إنه قدم، والله الذي لا إله إلا إنه قدم، مش يقول هذا بلاغة ولا غير بلاغة؟ غير بلاغة، لما تقول أوقف يا أخي أنا ما حلفتك، إلى الآن ما قلت إنك كاذب حتى تحلف. فالإتيان بالكلام مطابقا لمقتضى الحال لا شك أنه غاية البلاغة كما في هذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرأفة لله عز وجل، بل إثبات الاسم والصفة في قوله رؤوف، والرأفة أشد الرحمة وأرقها، أشد الرحمة وأرقها. وتأمل قوله تعالى عن نفسه والله رؤوف بالعباد، وقوله عن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن رأفة الله عامة، أما رأفة النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بالمؤمنين. الكفار والمنافقون لا يرأف بهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير، هذه وصية الله لنبيه في الكفار والمنافقين. وفي جلد الزاني قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لكن رب عز وجل رؤوف بعباده يسعهم حلمه ورحمته وعافيته ورزقه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه بالنسبة إلى ربه. فما نسبته لربه؟ أنه عبد، وأن الرب رب، والعبد يجب أن يكون منقادا لأمر إيش؟ لأمر رب، وأن يكون ذليلا له سبحانه وتعالى شرعا كما أنه ذليل له قدرا. كل الناس أدلة لله قدرا، ما يستطيعون أن يخالفوا قدره. أكبر واحد في الدنيا وأشدهم عتوا يمرض ويموت، وهذا خضوع لإيش؟ ها؟ نعم للربوبية القدرية. لكن من ليس بمؤمن ليس بخاضع للربوبية الشرعية. نعم. والله رؤوف بالعباد. ثم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة، يعني آية الاختبار والامتحان، وذلك أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه أن يتحداهم بهذا الميزان، وهو إن كانوا صادقين فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنافقين. المهم أي واحد يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب الله، نعم، فهذا الميزان. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، إذا كانوا صادقين فليتبعوا الرسول، أما مجرد دعوة فكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تطيق لا تقر لهم بذاك. كل يدعي أنه يحب الله، لأن الدعوة سهلة، لكن كلام على البينة، البينة على المدعي، إذا كانوا يحبون الله حقا فليتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لينالوا ما هو أعظم من دعواهم، وهو محبة الله لهم. ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالشأن ليس أن تحب، الشأن أن تحب، هذه الثمرة. أما أن تحب ولا تحب ولا تحب فهذا عداء. انظروا إلى بريرة ومغيث، بريرة تبغض مغيث ومغيث يحبها، عذب بحبها ولا لا؟ نعم عذب. لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اختاري نفسك، قالت والما بي، ما بالرجل زوجها، لكن عتقت، فطلبت الخيار لنفسها، والشرع يمكنها من ذلك. فكان زوجها يبكي وراءها في السوق في أزقة المدينة يطلب أن لا تختار، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إيش فعل يا رسول الله عندها؟ فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرجع إلى مغيث. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة لله درها، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة لله درها، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. قال بل أشير، قالت لا حاجة لي فيه، يعني لم تقبل ولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترحم الرجل اللي يمشي وراءه يبكي في الأسواق. نعم، إذن الشأن أن يكون الإنسان محبا أو أن يكون محبوبا، أن يكون محبوبا. ولهذا قال عز وجل فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في دعواكم المحبة، قال فاتبعوني يحببكم الله. طيب، أو نقول قل إن كنتم تحبون الله، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا غير مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه إليه قل في القرآن فهو دليل على العناية بهذا القول الذي أمر أن يقوله، لأن هذا أمر بالتبليغ الخاص لهذا القول. أما القرآن كله فقد أمر أن يقوله، أن يقوله كله، لكن بعض الأشياء يخص، يقال قل، مثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أشبه ذلك. هذا أمر بتبليغ هذا الشيء الخاص بعينه، فيكون في ذلك توكيدا ودليل، فيكون في ذلك توكيد ودليل على العناية به. وهذه لا شك أنه يجب الاعتناء بها. يجي إنسان يقول والله أنا أحب الله، أنا حبيب الله، فيغر العامة، فيقال الحمد لله ننظر. كما يدعي الآن في الوقت الحاضر أناس أنهم أولياء لله، أولياء لله، ولكن الذي يزعم أنه من أولياء الله نمتحن، نقول له تمنى الموت؟ لا، هذا في اليهود، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. لكن نمتحن بما دون ذلك، ننظر هل هو مؤمن تقي فهو إيش صادق، هل هو عاص فاسق دجال يريد أن يشرك به مع الله في المحبة والطاعة فهو عدو وليس بولي، لأن الله قال في الميزان في الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ها من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، إن كنتم تحبون الله، لا شك أن الخطاب هنا إن كنتم غير معلوم بالشخص، المخاطب غير معلوم بالشخص، لكنه معلوم بالمعنى، يستفاد المعنى مما بعد إن كنتم تحبون الله، أي قل لمن ادعى أنه يحب الله، إيش؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الجملة هنا شرطية، وفعل الشرط كنتم وجوابه فاتبعوني، وجاءت الفاء في الجواب لأن الجملة طلبية، وإذا كانت الجملة الجواب طلبية وجب اقترانها بالفاء. نعم. طيب، فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني على ماذا؟ على ما أنا عليه من الشريعة عقيدة وقولا وفعلا وتركا. كم الأشياء؟ كمها؟
4: عقيدة وقولا.
0: نعم.
4: وفعلا.
0: نعم. كم؟ أربعة. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأربعة صدق في اتباعه، ومن خالف نعم فهو غير صادق. عقيدة بحيث تكون عقيدته على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا شك ولا ترديد، إيمان كامل خال من جميع الشوائب، قولا لا يزيد ولا ينقص عما جاءت به الشريعة من الأقوال، وفعلا كذلك لا يزيد ولا ينقص، وتركا بحيث يترك ما لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما لم يتعبد به الرسول يجب عليه أن لا يتعبد به، فإن تعبد به ولو أنه يقول إنه يحب الرسول فإن دعواه كاذبة. إذا تعبد بفعل شيء ترك الرسول التعبد لله به، لم يتعبد به لله وقال والله أنا أحب الرسول، أتعبد لله بهذا الشيء محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا دعواك كاذبة. لو كنت تحبه حقا لاتبعته حقا بالعقيدة والقول والفعل والترك، أما أن تحدث في دينه ما ليس منه فأين محبتك له؟ نحن نجد الإنسان من بني آدم إذا أحب شخصا غير رسول تجد يتوسم خطاه، يعجب به يعجب به، فيترسم خطاه وينظر ماذا يفعل ويفعل، حتى وإن كان الشيء سيئا يكون في عين الحبيب حسنا، كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ، وهذا شيء مجرد. الحاصل أن الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم، هذه فك إدغامها ولذلك ظهر السكون فيها. وفي غير القرآن لو قيل يحبكم الله لكان صحيح، لأن الإدغام هنا يجوز وفك الإدغام يجوز أيضا. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله أكبر، يحببكم الله، هذه الثمرة والنتيجة التي يسعى إليها كل إنسان، أن يكون محبوبا لدى الله سبحانه وتعالى. الثاني ويغفر لكم ذنوبكم، شوف الله أكبر، فائدتان عظيمتان، محبة الله لك ومغفرة ذنوبك. يغفر لكم ذنوبكم أي كل ما عملتم من الذنوب يغفر لكم، ولكن هل نقول إنه يغفر وإن لم يستغفر الإنسان منه؟ لأن حسنة الاتباع تمحو هذا الذنب، ومحبة الله للإنسان توجب عدم عقوبته. أو نقول يغفر لكم ذنوبكم بأن ييسر لكم أسباب المغفرة إن لم يغفر لكم بدون سبب. ها؟ الله أعلم. يحتمل أنه سبحانه وتعالى أراد أنه يغفر الذنوب بسبب هذا الاتباع والمحبة، أو أنه وإن فعل الإنسان ما فعل فإنه ييسر له أسباب المغفرة بأن يعود من معصية الله إلى طاعته. الله أعلم. لكن على كل حال الوعد هنا محقق، وهو مغفرة الذنوب إما بسبب من العبد أو لمجرد فضل الله. وقول ذنوبكم، الذنب هو المعصية، وهو كما ترون جمع مضاف لمعرفة، والجمع المضاف إلى المعرفة يفيد العموم. والله غفور رحيم، الجملة هنا اسمية اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله: الله والغفور والرحيم. أما معنى الله فقد سبق لنا مرارا وتكرارا بأنه المألوه، أي المعبود حبا وتعظيما، وأن أصل الله الإله، فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حذفت من الناس ومن شر وخير. نعم. وأما غفور فالغفور هنا يحتمل أن تكون صيغة مبالغة، ويحتمل أن تكون صفة مشبهة، والمعنيان لا يتنافيان، فتكون صفة مشبهة وصيغة مبالغة. صفة مشبهة لأن الله لم يزل ولا يزال غفورا، وصيغة مبالغة لكثرة من يغفر له وكثرة ما يغفره من الذنوب. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر، لوجهين: لغوي وسمعي. أما اللغوي فلأن المغفرة مأخوذة من المغفر الذي يستر به المقاتل رأسه ويتقي به السهام، والمغفر جامع للستر والوقاية. وأما السمع فلما ورد في كيفية محاسبة الله لعبده المؤمن أنه يخلو به ويقرره بذنوبه فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا جماعة. وأما رحيم فهو ذو الرحمة، وهو صالح أيضا لأن يكون صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. والرحمة صفة تقتضي العطف والإحسان على المرحوم. والجمع بينهما، بين الغفور والرحيم، لفائدة عظيمة، وهي الجمع بين الوقاية والعناية، بين الوقاية بالمغفرة يقيك الله سبحانه وتعالى شر الذنوب، والعناية بماذا؟ بالرحمة، يعتني الله بك فييسرك لليسرى ويجنبك العسرى. فالجمع بينهما لهذه الفائدة العظيمة جمع بين إيش؟ الوقاية والعناية. فالمغفرة فيها الوقاية من الذنوب، والرحمة فيها العناية بالعبد حتى ييسره الله لليسرى ويجنبه العسرى. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحدى هؤلاء المدعين لمحبته بهذا الميزان القسط، وهو اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها جواز مخاطبة المدعي بالتحدي، لأن هذا هو الحق. لا تستحي من شخص يدعي ما لم يتصف به، لأنه لو كان يعرف نفسه ما اتصف أو ما ادعى اتصافه بشيء لم يتصف به، فهو الذي أذل نفسه في الواقع. فلا تخش منه، تحده ليقيم البرهان والدليل على دعواه. ومن فوائد الآية الكريمة أنها مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. وهذه وإن كانت في دعوة الناس بعضهم مع بعض، لكنها في الحقيقة قاعدة عامة. كل إنسان مدعي لابد أن يقيم دعوة بينة على دعواه. ومن فوائد الآية الكريمة أن محبة الله تعالى غاية لكل الناس، حتى غير المؤمن يقول أنا أحب الله كذا، يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. وجه ذلك أن الله جعل اتباعه سببا لمحبة الله للعبد. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما قوي اتباع الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم كان أقوى برهانا على صدق محبته لله، فهذه من علامة محبة الإنسان لربه. فإذا رأيت الإنسان شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه شديد المحبة لله. كل إنسان يتبع الرسول ماذا يريد؟ يريد الوصول إلى الله عز وجل، ولا شيء يراد الوصول إليه إلا وهو محبوب للإنسان. الذي تكرهه لا تسعى في الوصول إليه، تسعى في إيش؟ في الهرب منه والبعد منه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله للعبد، لقوله فاتبعوني يحببكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يجيب غيره بما هو أكثر من سؤاله إذا كان محتاجا إليه، إذا دعت إليه الحاجة، لأنه لم يقل فاتبعوني تحبون الله أو تحب الله، بل قال يحببكم. ولا أحد يحبه الله إلا وهو يحب الله، لأنك إذا أحببت الله عملت فأحبك الله. فلهذا أتى بالثمرة المهمة وهي محبة الله للعبد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة بين العبد والرب من الجانبين. لأنه قال تحبون الله، فأثبت أن الإنسان يحب الله. فاتبعوني يحببكم الله، أثبت أن الله يحب الإنسان، وهي محبة حقيقية، محبة حقيقية، خلافا لمن أولها قال تحبون الله تحبون ثوابه، يحببكم الله يثبكم الله يثبكم، فإن هذا تحريف. وسبب هذا التحريف القاعدة الباطلة في السمع والعقل، وهي تحكيم العقل فيما يثبت وينفى عن الله عز وجل. فإن قوما يدعوا العقلية قالوا نحن الذين نحكم على الله بما يجب له أو يجوز أو يمتنع، وليس ما أخبر الله هو الذي يحكم بيننا، أعوذ بالله. هذا لازم قولهم، وإن كانوا لا يصرحون بهذا، لكن هذا لازم قولهم. إذا قيل قال الله عن نفسه إنه يحب، قال لا، الله ما يحب لكن يثيب. إذا قال عن نفسه إنه يحب، قال لا، من يحب الله؟ الذي يحب هو الثواب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيش يحبهم؟ يثيبهم. يحبونه؟ يحبون ثوابه. سبحان الله. والله إن الإنسان يجد طعما لا شيء يشبهه في محبة الله. الله أكبر. ومحبة الله من محبة الثواب. إذا وقع في قلبك محبة الله نسيت كل شيء، حتى الجنة وحتى كل شيء. تحب الله نفسه عز وجل، تحبه حتى أنك ترى أن كل شيء يضمحل ويكون عبدا لله أمامك. فالمحبة محبة حقيقية لله، محبة. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه ما فيه: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. أحب الله لما يغذوكم به من النعم. كل النعم ما منين؟ وما بكم من نعمة فمن الله. وأكبر نعمة على الإنسان والله هي أن يهديه للإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الإنسان الذي هداه الله للإسلام ليس أحد من الناس مثله في النعمة إلا من أنعم عليه بها. فأنت في الحقيقة تحب الله نفسه لذاته ولما أنعم عليك به من النعم. وليست محبة الله كمحبة الزوجة، كمحبة الطعام، كمحبة الشراب، كمحبة اللباس، كمحبة السكن، كمحبة السيارة. لا، محبة لا يشبهها شيء. وجرب تجد. خلي قلبك صافيا يوما من الدهر وصل وكن متصلا بالله في صلاتك، تجد شيئا يعني ما يخطر بالبال، وتجد شيئا يبقى أثره مدة طويلة وأنت تتذكر تلك اللحظة التي كنت فيها متصلا بربك عز وجل. فالحاصل أن نقول لا أحد ينكر محبة الله نفسه، محبة الله نفسه، إلا من حرمها. والله لو نعتقد أننا نحب ثواب الله دون الله ما حرصنا كل الحرص على الأعمال الصالحة، مع أننا مقصرون ما عملنا شيئا، لكن نقول يعني أن الإنسان يعمل العمل الصالح لله. ولا يعني ذلك أننا لا نلاحظ الثواب، لا، نلاحظ الثواب. لسنا صوفية يقولون من عمل للثواب فهو للتراب. نقول نحن نحب الله ونحب ثوابه، لكن الأصل ما هو؟ محبة الله، محبة الله. ولهذا قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ الجنة كلها بما فيها من النعيم، وزيادة النظر لوجه الله، فجعل النظر لوجه الله زائدا، أمرا زائدا عن النعيم. لأن الإنسان، الله يجعلني وإياكم ممن ينظر إليه، إذا نظر إلى ربه فهذا أكمل ما يجد من النعيم واللذة، اللهم فضلك. فلهذا نقول إن محبة الله محبة لله عز وجل حقيقة ولا مانع. يقولون إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين، ولا ملائمة بين الخالق والمخلوق. وش نقول لهم؟ دعوة، دعوة باطلة يبطلها الواقع. ألستم تحبون منازلكم وثيابكم ومركوباتكم؟ إنسان عنده بعير صلف شديد لا يحتاجه اللجام، وبعير سهل الانقياد سلس المشي هملاج، أيهما أحب إليه؟ ها؟ ولا الأول؟ الثاني يحبه، يقول راح جيب بعيري، جاب له البعير الصلف قال لا رده هذا الثاني. ليش؟ لأن الثاني أحب إليه. من قال إن المحبة لا تكون إلا بين متلازمين متلائمين أو متجانسين؟ من يقول هذا؟ محبة ثابتة ثم على فرض أن هذا يكون بين المخلوقات فليس هذا بين الخالق والمخلوق. خالق والمخلوق أثبت الله وهو أعلم أنه يحب ويحب. إذن في هذه الآية رد على من ينكر إيش محبة الله، المحبة بين الإنسان وبين الرب. والناس في هذا ثلاث أقسام. قسم قال لا محبة بين الرب والعبد من الجانبين، وقسم قال لا بل تثبت المحبة بين الرب والعبد من الجانبين، وثالث قال إن الله يحب ولا يحب. والقرآن والسنة يرد على طائفتين ويؤيد طائفة. من نفى المحبة بين الطرفين فقوله باطل، ومن تناقض فأثبتها من جانب العبد دون الرب فقد تناقض أيضا. فقد تناقض، الأول قوله باطل ومضطرد، قوله مضطرد لكنه باطل، والثاني قوله متناقض وهو باطل. ومن أثبتها بين العبد والرب فهذا هو الذي على الحق، لأن الله أثبت ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة، انتهى الوقت؟ طيب نعم.
1: إذا حقق الإنسان الأمور الأربع التي
0: إيش؟
1: إذا حقق الإنسان الأمور الأربع التي يكون بها متبع النبي صلى الله عليه وسلم
0: إيش؟
1: أقول إذا حقق الإنسان الأمور الأربع التي يكون بها متبع النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة وقول البيت، هل يتنافى ذلك؟ يعني هل يمنع الحق الله فعله المعاصي اختلاف بعض المعاصي الصغيرة؟
0: لا قد لا يمنع لكن ينقص بلا شك. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فوائد الآية الكريمة الثمرة الجليلة لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمحبة الله. ومن فوائد الآية أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل أن يشعر نفسه أو أن يستشعر أنه متبع بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه النية مهمة. فينوي الإنسان عند فعل العبادة نيتين: النية الأولى الإخلاص لله عز وجل وأنه لم يفعل ذلك إلا طاعة لله وابتغاء لمرضاته، والثانية أن يشعر بأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتقن العمل. لأنه إذا أخلص الله وأخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع أكمل عبادته أكثر وأكثر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله فاتبعوني، حيث جعلها برهانا على صدق دعوة المحبة، وجعل الجزاء من جنسه أن الله يحب العبد. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الله للذنب، لقوله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا ظاهر أن اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أسباب المغفرة. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن فوائد الآية الكريمة كمال إحسان الله سبحانه وتعالى بجزائه على العمل أكثر منه، لأن الذي يتبع الرسول يحصل له محبة الله ومغفرة الذنوب. ويتبين لك هذا الفضل بأن الذي من عليك بالعمل أولا هو الله، ثم من عليك ثانيا بالجزاء عليه جزاء أكثر. ولهذا ما أعظم شكر الله سبحانه وتعالى للعبد، حيث يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مع أن إحسان العبد إنما كان بإحسان الله إليه، أليس كذلك؟ فالله تعالى يحسن إليك بالعمل أولا وثانيا، أولا بالتوفيق له وثانيا بالجزاء عليه، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شبه الفضل العظيم، كأن الأمر منه وكان سعيكم مشكورا، مع أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين وما تضمناه من صفة، قوله والله غفور رحيم، ففيهما إثبات الاسمية لله بهذين الاسمين، والثاني إثبات الصفة التي تضمناها. ومن المعلوم أن كل اسم من أسماء الله يدل على معناه الخاص به، لكن اجتماع الاسمين يدل على معنى ثالث، وهو الجمع بين مغفرة المعائب والرحمة بالعناية بالفضائل، لأن المغفرة مقابل الذنوب والرحمة مقابل العناية بالإنسان، إن الله تعالى يرحم الإنسان، فيخلص أو فيحصل من اجتماع هذين الاسمين صفة ثالثة، وهي جمع الرب سبحانه وتعالى بين الإحسان والعناية وبين الوقاية من الذنوب وآثارها بالمغفرة. ثم قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله والرسول، قل إيش؟ شو؟ فائدة ما هي؟ لا ما يمكن، هذا ما يمكن، لأنه قد يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، والتأليف بين المسلمين أمر مطلوب شرعا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا كان في ترك السنة التأليف تأليف للعباد فإن التأليف يجب أن يراعى أكثر، كما قال إذا كان إذا أما قوما لا يرون القنوت في الوتر فلا يقنت، وقال إذا أتم بشخص يقنت في الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه، وأخر بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. وهذه قاعدة ينبغي لطلبة العلم أن ينتبهوا لها، وهو أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. وإذا تأملت الشريعة العامة على حسب القواعد العامة وجدت أن كل ما يوجب التنافر بين المسلمين والعداوة بينهم يكون منهيا عنه، البيع على بيع المسلم والغش وما أشبه ذلك، كل هذا لأنه يوجب التنافر والعداوة بين المسلمين. والإنسان يمكنه أن يوفق بين فعل السنة وبين التأليف، يفعل السنة في ذات نفسه في مكان لا ينفر منه الناس، ثم يدعو الناس إليها بالقول قبل كل شيء ويبينها للناس أولا، فإذا اطمأن الناس إليها سهل تطبيقها عليه وعليهم. فأهم شيء إقناع هؤلاء الذين لا يفهمون، فإذا اطمأنوا عميت معهم السنة على وجه ليس فيه تنفيذ. المهم على كل حال مراعاة المصالح في الشريعة الإسلامية أمر معلوم، ودفع المفاسد أمر معلوم. طيب قل أطيعوا الله والرسول، الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله، الطاعة ما هي؟ الطاعة هي عبارة عن انقياد، عن انقياد والموافقة، سواء كانت في فعل أو في ترك، فإن كانت أمرا فالطاعة فعل المأمور به، وإن كانت نهيا فالطاعة اجتناب المنهي عنه، هذه الطاعة. وقول أطيعوا الله والرسول أتى بالواو الدالة على التشريك، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله، طاعته فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله. وأما فيما لا يأمر به من الشريعة فلا شك

حيث قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعني وطاعة، إن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. أما طاعة الرسول فيما يأمر به من شرع الله فإنها كطاعة الله سواء، فإذا أمر عليه الصلاة والسلام بشيء فإن طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت في الواو أطيعوا الله والرسول. وانظر إلى الأمر الشرعي حتى في الإتيان، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ولم يقل ثم رسوله، لأن هذا إتيان شرعي لا قدري. في الأمور القدرية ما يمكن أن يشرك الرسول مع الله بثم بالواو، في الأمور الشرعية يشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع إلا بشرع الله، لا يشرع إلا بشرع الله، ولهذا قال أطيعوا الله والرسول. وقول الرسول أل فيها للعهد وليست للاستغراق، فمن المعهود؟ ها؟ كيف؟ المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وهذا العهد ذهني ليس حضوريا ولا ذكريا، لأن العهود ثلاثة: عهد ذكري وذهني وحضوري. فإذا قلت أكرم هذا الرجل، هذا حضوري، وإذا قلت رأيت رجلا فدعوت الرجل، هذا ذكري، وإذا قلت جاء القاضي هذا ذهن. نعم. طيب، يقول أطيعوا الله والرسول. والرسول من؟ الرسول عند عامة العلماء من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولكن لم يكلف بتبليغه. فآدم نبي لأنه أوحي إليه بشرع، لكنه ليس برسول لأنه لم يلزم بتبليغه، لكن ذريته في ذلك الوقت كانوا يتبعونه لأنهم قلة ولم يكثروا فيحصل النزاع بينهم، فيحصل النزاع بينهم ولم تفتنهم الدنيا، فكانوا يتبعون أباهم فيما يتعبد به من شريعة الله. فلما كثر الناس، رحمك الله، لما كثر الناس واختلفوا بعث الله النبيين، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فصار الرسول أخص من النبي، وعليه فنقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بلفظ النبوة هم أنبياء، أنبياء رسل، هم أنبياء رسل، لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فأفادت الآية الكريمة أن كل من قصه الله عليه في القرآن فهو رسول، وإن كان لم يرد ذكره إلا بلفظ النبوة. يقول قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا يعني أعرضوا عن الطاعة ولم يمتثلوا لها ولم ينقادوا، فإن تولوا فإن الله لا يهدي القوم الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين. إن تولوا عن طاعة الله فإن هذا كفر، كفر منه، ولكنه قد يكون مخرجا من الإسلام وقد لا يكون مخرجا. كيف؟ إن كان كفرا مطلقا بكل ما أمروا به فهو كفر مخرج عن الإسلام، وإن كان كفرا مقيدا ببعض الأوامر فهو كفر دون كفر لا يخرج من الإسلام. والميزان في ذلك النصوص، الميزان في ذلك النصوص، فما دلت

0: المنصوص على أنه كفر كان التولي به كفرا مخجلا عن الملة، وما دلت النصوص على أنه معصية فهو كفر لا يخرج من الملة. وفي قول فإن الله لا يحب الكافرين، بماذا نفسر في المحبة هنا؟ فسرها بعضهم بأن المعنى لا يثيبهم، ولكن هذا تحريف، والصواب أنه لا يحبهم، وهو إذا لم يحبهم لن يثيبهم، فهذا انتفاء محبة الله عنهم. وقولها الكافرين هو إظهار في محل الإطمار، ومقتضى السياق أن يقال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، ولكنه أظهر في موضع الإطمار فائدتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية، والمعنوية تتضمن ثلاث فوائد. الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل، فواصل الآيات، لو قال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم لم تتناسب هذه الفاصلة مع الفواصل التي قبلها وبعدها. ومراعاة الفواصل من البلاغة، ألم تروا إلى قوله تعالى في سورة طه قالوا آمنا برب هارون وموسى، هارون وموسى، مع أنه في الآيات الأخرى يقدم موسى، وموسى أفضل من هارون لا شك وأحق بالتقديم، لكن قدم هارون على موسى في هذه الآية في آية طه من أجل مراعاة الفواصل. ولا شك أن القرآن في قمة البلاغة، فمراعاة الفواصل من البلاغة. أما الفائدة المعنوية فنقول إن قوله لا يحب الكافرين إظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد معنوية. الفائدة الأولى التسجيل على هؤلاء بالكفر، يعني الحكم عليهم بأنهم كفار، ولو قال فإنه لا يحبهم لم تحصل هذه الفائدة أنهم كفار. الفائدة الثانية التعميم، تعميم بحيث تكون محبة الله منتفية عن كل كافر، منتفية عن كل كافر ولا لا؟ ولو قال لا يحبهم لاختص نفي المحبة بهؤلاء فقط. الفائدة الثالثة التعليل، فائدة ثالثة التعليل، وذلك لأن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف فيه. ما أدري كلام عربي ولا عربي واضح؟ الأخير غير عربي. طيب، إن الله لا يحب الكافرين لماذا؟ لكفرهم، لكفرهم. فتعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف في الحكم، يعني أن سببه هو هذا الوصف. فإذا قلت أكرم المجتهد لماذا؟ لاجتهاده. إذن علق الإكرام بوصف وهو الاجتهاد، فدل ذلك على أن الاجتهاد هو العلة، فصار الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد معنوية وفائدة لفظية، لكن الفائدة اللفظية قد لا تثبت أو لا تحصل في كل موضع، لكن في هذا الموضع حصلت الفائدة اللفظية هنا بندر. طيب المعنوية يعني الحكم عليهم بالكفر. طيب تعميم والتعليل، واضح جماعة؟ طيب وما هي؟ لا، لأن لو قال لا يحبهم تعبدنا بتلاوتها، ما معناه إذن كل آية في القرآن تحتاج أطول تقول أنها ناقصة، ما يصلح. طيب إذن نقول في هذه الآية فوائد. أولا عناية الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله. وجه يا شاكر.
1: لأنه قال قل أطيع الله ورسوله فإن تولى لم يطيع.
0: لا
1: إيه يا شاكر، لأنه قرن بالواو
0: نامع طلاق.
2: سببين، أولا تصدير الآية بالأمر
0: بقل. نعم.
2: ثانية جعلها بعد آية المحبة.
0: نعم، لأنه مر علينا أنه إذا صدرت بقل الآية كان ذلك أمراً خاصاً بإبلاغها، مع أن القرآن كلها الرسول أمر بأن يقوله. طيب الثاني مناسبة أنها ذكرت بالمحبة بعد آية المحبة إشارة إلى أن طاعة الله ورسوله سبب لذلك. طيب من فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله والرسول، وهذا مكرر في آيات متعددة. ومن فوائدها الرد على من قال إن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن، لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن. وجهه أن قال أطيعوا الله والرسول، ومن المعلوم لو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا فيما أمر الله به لم يكن للأمر بطاعته فائدة، لأن كل من أمر بما أمر الله به فإنه مطاع لا لأمره ولكن لأمر الله. فطاعة الرسول بأمره طاعة مستقلة، على أننا نقول إن الذي يقول إنه لا يعمل بالسنة إلا ما وافق القرآن متناقض. وجهه أن قوله إلا ما وافق القرآن يحكم عليه، لأنه ليس في السنة ما يخالف القرآن، لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة، فالعمل بها موافقة للقرآن وليس بمخالفة. نعم، فهذا تناقض. سمعت أن بعض الناس أنكر على من استدل بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال إن هذا في قسم الفجر، وهذا صحيح أنها الآية في قسم الفجر، ولكن إذا كان يجب علينا أن نقبل ما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام في الفيء وأن ننتهي عما نهى عنه، فما بالك بالأمور الشرعية؟ أليس قبولنا لما جاء به شرعا أولى من قبولنا بما قسمه مالا؟ ما في شك. يعني لو سلمنا جدلا وحقيقة أن في الفيء، لكنها تشير إلى أنه إذا قبلنا قسمته في الأموال فيجب علينا أن نقبل ما حكم به من في شرع الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أطيعوا الله والرسول. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الطاعة لقوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. واعلم أن ترك امتثال الطاعة إن كان سببه كراهة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كفر مخرج عن الملة، كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وإن كان تكاسلا وكراهة لهذا العمل نفسه لا لأن الرسول جاء به فهذا لا يخرج من الملة. وهذه مسألة يجب التفطن لها والتنبه، لأن بعض الناس إذا رأى أن شخصا كره فلانا لتطبيق السنة قال هذا كره ما أنزل الله فهو كافر، وهذا غلط عظيم. والكفر ليس نقدا سهلا تعطيه من شئت وتمنعه من شئت، الكفر أمره صعب جدا، لا يجوز أن نكفر إلا من تيقن أنه صدق عليه أنه كافر. ولهذا ربما يكره الإنسان هذا العمل من شخص ولا يكرهه من شخص آخر. إذن هو لا يكره العمل لأنه سنة، لكن قد يكره هذا الرجل نفسه لأنه عمل به. وهذا شيء كثير مشاهد، لو أن أحدا من الناس الموثوقين عند العامة فعل هذا الفعل لوجدتهم يتحدثون أثر هذا سنة، ما أدري أنه سنة، فيأخذون به، أو على الأقل لا ينكرونه. لكن لو فعله واحد غير موثوق ايش تجده؟ ينتقدونه ويكرهونه، وهذا صلع مسكين هذا، نعم، ويرمونه بكل داهية. فالمهم أن هذه مسائل يجب علينا يا إخواننا أن نفرق بين من كره العمل لأنه شرع الله فهذا لا شك في كفره، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وعلامة ذلك أنه لو جاء من غير شرع الله لقبله فهذا كافر. وأما من كره العمل لأنه عمل فهذا لا يصل إلى حد الكفر، ولكن ننظر في أمره، ننظر في أمره. ونزل هذه المسائل بارك الله فيكم على كثير من يتسرع فيه بعض الناس فيحكم على فاعله بالكفر. وما علم أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك فإنه يرجع عليه، والذي قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمعنى يرجع عليه أنه سيكفر هذا الرجل، يكفر، لأنه قال إلا حار عليه، ولم يقل إلا أوشك أن يحور عليه، قال إلا حار عليه، يعني أنك ستكفر اليوم أو غدا إلا أن يمن الله عليك بالتوبة. كل هذا من أجل حماية أديان الناس. فإذا كان الشرع يحمي أعراض الناس بأن من قذف شخصا وجب عليه الحد 80 جلدة فأديان الناس حماها أيضا. بماذا؟ بأنك إذا كفرت شخصا أو قلت يا عدو الله رجع عليك، حتى لو قلت يا عدو الله فيما يفسقه رجع عليك وبليت بالفسق والعياذ بالله. فالمهم يا أخوان إنه يجب أن لا نتسرع في هذه الأمور، وأن نعلم أن الأمر عظيم لا يتصور الإنسان عظمه، لكن الحمد لله يسعك ما دل عليه شرع الله عز وجل. من كفره الله ورسوله فكفره، لكن تتيقن، لا بد أن تتيقن أن هذا الرجل بعينه محكوم عليه بالكفر. وإذا كنا لا نشهد لكل المؤمن بعينه بالجنة وإن كان داخلا في عموم المؤمنين، فلا نشهد للرجل بالكفر وإن كان داخلا في عموم الكافرين. يعني إذا جاء نص يقول من فعل كذا فهو كافر، فلا نطبق هذا الحكم على كل من فعله بعينه، كما أنه جاءت النصوص بأن المؤمنين يدخلون الجنة، هل نحكم بدخول الجنة على كل مؤمن بعينه؟ لا، ما نشهد بالجنة إلا لمن شهد بعينه إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك أحكام الكفر كأحكام الإيمان تماما. واعلم أنك إذا حكمت عليه بالكفر فقد أبحت ماله، أبحت دمه وماله، وحرمته الجنة، وأوجبت له النار، وأوجبت فسخ نكاح زوجاته منه، وأن لا يرث أحد من أقاربه، وأن لا يصلى عليه، وأن لا يدفن مع المسلمين، ما هي أحكام الكفر؟ ما هي هينة حتى تكون على ألسنة كل أحد. هنا نعم
1: نعم.
0: على كل حال مثل ما قلت لك، من كره العمل لأنه شر الله فهذا كافر.
1: كل شخص هذا لكن تمسك يقول أن هذا تشدد وتزمن.
0: صار إذا كره.
1: لا وروغ الإنسان ما
0: أي نعم. صحيح يرون عادي. هذه إذا يكره الشخص نفسه، يكره الشخص نفسه. ولذلك الآن هذه الذي ذكرت زد ثالثا، إذا فعلها من يثق الناس به علما ودينا ما كرهوها، فإذا صار يكره الشخص نفسه. وذاك الفاسق اللي رفع ثوبه ما يكره ولا يحبه، لأن هذا يقول سبحان الله رب من الله هداه. هنا أنا أعطيتهم قاعدة طبقوها على كل ناس. من كره الرجل لكراهة السنة، من كره العمل لأنه سنة وشرع فهو كافر، ومن تركه ومن كرهه من هذا الشخص نفسه فهو لكراهة الشخص. وكما قلت لكم وزادنا الأخ غانم قسما ثالثا. نعم
3: شيخ. طيب مراعاة فواصل آيات، إذا قال إن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الآيات كلها على منوال واحد، فربي هارون وموسى يستطيع الله سبحانه وتعالى يجعل كل آيات على حرف اللون، يجعل الآيات كلها اللون.
0: شلون؟
3: يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يجعل آيات.
0: لسنا نحكم على الله يا أخي، الله هو اللي يحكم علينا.
3: بس مراعاة الفواصل.
0: هي هذا الشيء معروف، والعلماء ذكروا هذا وهو صحيح، أن مراعاة الفواصل أحياناً تأتي لفظة يعني غريبة في اللغة العربية لأجل هذا. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وأشياء كثيرة من هذا، لأن هذا مقتضى البلاغة. نعم أحسنت. نعم ما لعن معينة، ما لعن معين، ولو فرض أنه لعن معين في المراد الجنس، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم لما مر برجلين يحتجمان في البقيع، قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال الشيخ الإسلام ليس يريد أن هذين أفطرا لأنهما جاهلان، لكن المراد أفطر الجنس، يعني أفطر جنس هذا العامل.

0: الشيطان الرجيم.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أولا أظن أن كملنا الفوائد السابقة، لم يبقى شيء. قال الله: إن الله اصطفى آدم ونوح. هذه الجملة كمان نشاهد جملة مؤكدة بإن، لأن المقام يقتضي ذلك، إذ أن المقصود بيان أن الله تعالى يصطفي من الناس من شاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني ومن الناس رسلا. فيقول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم، وآدم هو أبو البشر، خلقه الله تعالى خلقا مستقلا وليس متطورا من جنس آخر أو من نوع آخر قبله كما يقوله أهل الإلحاد، ومن ادعى ذلك فقد كفر بالله، لأن الله تعالى أخبر في كتابه في عدة مواضع أن الله خلق آدم من تراب، من صلصال كالفخار، من طين، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، فمن زعم غير ذلك فهو كافر مصدق لغير الله مكذب لله والعياذ بالله، مع العلم بأنه لن يأتي أحد بكلام عن آدم وابتداء خلقه وكيفية خلقه غير مستند في ذلك إلى الوحي، فإن قوله غير مقبول. لماذا؟ لأنه لم يشاهد. قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وقال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فمن ادعى علم شيء ممن سبق فهو كاذب إلا ببرهان. وآدم كما نعلم بيننا وبينه أزمنة طويلة جدا، فلا يمكن أن نقبل قولا فيه إلا عن طريق الوحي الصحيح. وسمي آدم قيل لأدمته، يعني لأن لونه ليس الأبيض الباهق ولا الأسود الحالك، لكنه بين ذلك. وخلقه الله عز وجل على صورته، أي على صورة الله عز وجل تكريما له. ولا يلزم من كونه على صورة الله أن يكون مماثلا له، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلينا أن نؤمن بالنصوص كلها، نؤمن بأنه خلقه على صورته، ونؤمن بأنه ليس مثله. فإن قلت: كيف يكون على صورته وليس مثله؟ فالجواب: يمكن هذا، يمكن هذا في المخلوق، فما بالك بالخالق. لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ومن المعلوم أنه لا يلزم التماثل، يعني ليس صورتهم كصورة البدر تماما، بل من حيث الجملة والبهاء والنور كالبدر، نعم كالقمر ليلة البدر. ثم إن القرآن والسنة لا يكذب بعضهما بعضا، وإذا كان الجمع ممكنا بين المخلوقات بعضها مع بعض، أي أن الشيء يكون على صورة الشيء بدون مماثلة، فإمكان ذلك بين الخالق نعم والمخلوق من باب أولى، لأن الله ليس كمثله شيء. وقوله خلق، نعم خلقه الله على صورته وأسجد له ملائكته إكراما له. قال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأمرهم أن يسجد، أمر الملائكة أن تسجد له إكراما له. وآدم عليه الصلاة والسلام أوحي إليه كما في القرآن الكريم، ولا شك أنه أوحي إليه أيضا من ناحية العقلية، وذلك لأنه لا يستقل بعبادة الله، أي لا يمكن أن يعرف كيف يعبد الله إلا بوحي من الله، وهو مخلوق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدل السمع والعقل على أنه موحى إليه، ولكن هل كان رسولا؟ لا، ليس برسول بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب ففي قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فجعل النبيين من بعد نوح، وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وعليه فآدم نبي أوحي إليه بشرع وتعبد لله به، وبقي الناس على هذا الشرع لأنهم قلة ولم يحصل منهم اختلاف، فلما اختلفوا نعم بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. وقول آدم ونوحا، نوح ذكره الله عز وجل بعد ذكر آدم لأنه الأب الثاني للبشرية، فإن نوحا لما كذبه قومه إلا القليل أهلكهم الله تعالى بالغرق، فكان فجعل الله ذريته هم الباقين كما في سورة الصفات وجعلنا ذريته هم الباقين، فصار الأب الثاني للبشرية، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوه من الله، وما آمن معه إلا قليل. 1000 سنة وما آمن معه إلا قليل، ونحن إذا دعونا 10 أنفار وتلكأوا قليلا ثم استجاب 1 من 10 نعم قلنا ما قبلت دعوتنا واستحصرنا عن الدعوة إلى الله وأيسنا. وهذا رسول بقي 1000 سنة إلا 50 عاما في قومه، وما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك قال الله تعالى في كتابه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم. وآل إبراهيم، وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم لا شك أنه يدخل فيهم إبراهيم بالأولى، لكن نص على آلهم لكثرة الرسل فيهم، ولا سيما أن فيهم أفضل الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. طيب، وآل عمران، آل عمران اختلفوا في المراد بهم، فقيل آل عمران أبي موسى لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل، وقيل آل عمران أبي مريم ومريم ابنة عمران، فذكر آل عمران لأن فيهم آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عيسى ابن مريم الذي ينتمي إليه النصارى، وخصها بذلك، خص آل عمران بذلك لأن المقام يقتضيه أيضا، فإن هذه السورة نزل أولها في وفد نجران وهم من النصارى. وسواء كان هذا أم ذاك فإنه يدل على أن الله اصطفى هذه القبيلة قبيلة إبراهيم فهو مصطفى من مصطفى. اصطفى آدم هذا الاصطفاء الأول، ونوح عن هذا الاصطفاء الثاني، وآل إبراهيم الثالث، وآل عمران الرابع. فكان هؤلاء السادة من البشر هم الذين اصطفاهم. ومعنى الاصطفاء أن الله اختارهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. مهو على كل من خلقنا، على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب، قلت الاصطفاء بمعنى الاختيار لأن أصله مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، واصطفى أي أخذ صفوته. وقوله على العالمين، على العالمين أي عالمين؟ هل هم كل العالم أو على العالمين من جنس الحيوان؟ نعم، الأول هو الأصل، أن المراد بالعالمين من سوى الله، من سوى الله، لقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما ينبني على هذا الخلاف. طيب، وقوله ذرية بعضها من بعض، ذرية بالنصب بدل من آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. طيب، نأخذ الفوائد، ها؟ ما يخالف. طيب، يمكن الآية الثانية يمدينا إن شاء الله نأخذها الليلة. ذرية يعني هؤلاء الأربعة الأصناف ذرية بعضها من بعض. والذرية مأخوذة من ذرأ بمعنى خلق، كقوله تعالى: يذرأكم فيه أن يخلقكم. وقيل من وذر بمعنى ترك، فعلى الأول تكون الذرية شاملة للأصول والفروع، تكون الذرية شاملة للأصول والفروع، لأن الأصول مخلوقون والفروع كذلك مخلوقون. أما إذا جعلناه من وذر بمعنى ترك فهي للفروع فقط، وهذا هو المعروف عند عامة الناس أن الذرية هم الفروع، يعني من نشأوا عن الإنسان وتركهم بعده. طيب، هل في القرآن ما يدل على أن الذرية تطلق على الأصول؟ نعم، إيش؟ لا لا لا، نعم، لا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبد شكور. نعم، نعم، هذه وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله. فإن الذين حملوا في الذرية هم الذين آمنوا مع نوح وهم سابقون. وقوله بعضها من بعض، بعضها من بعض في جنس الخلقة، أو بعضها من بعض في العمل والآداب والأخلاق. نعم، الظاهر الشمول، يعني أن الآدميين كلهم من جنس واحد، كلهم من جنس واحد، ما فيه آدمي كان بالأول قرد كما يقولها إخوان القردة، ومن أقروا على أنفسهم بأنهم قردة. الآدمي أصله آدمي، خلق الله أباه بيده ابتداء، لكن هؤلاء أبوا إلا أن يجعلوا أنفسهم من القرود. فبعضها من بعض في الخلقة من آدم إلى يومنا هذا، لم تتغير الخلقة إلا في قوة الجسم وضخامة الجسم، لأن آدم خلق طوله في السماء 60 ذراعا، وعرضه أيضا على ما في حديث كثيرة حسان 7 أذرع. وهذا الخلق نقص نقص حتى وصل إلى هذه الأمة وانتهى، إن هذه الأمة هي آخر الأمة. ولا يرد على ذلك أنه في بعض المناطق يكون الجنس البشري ضخما، وفي بعض المناطق يكون دون ذلك، لأن هذا من تغير المناخ والوراثة. لكن الأصل أننا نعتبر في آخر مرحلة لبني آدم، لأن نحن آخر الأمم. كذلك بعضها من بعض في الآداب والأخلاق والديانات، إلا من كان منهم ظالما خارجا عن هذا الأصل فإنه يكون خارجا بما خرج به. بعضها من بعض، والله سميع عليم، ختمها بالسمع والعلم، إشارة إلى أن كل ما يقوله هؤلاء المصطفون أو يفعلونه فإنه معلوم عند الله، فهو يسمع ما يقولون ويعلم ما يفعلون، بل ويعلم ما لا يفعلون مما يكون في قلوبهم، بل يعلم ما سيفعلونه وإن لم يكن في قلوبهم، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. في هاتين الآيتين فوائد، في الأولى بيان أن الله اصطفى هؤلاء المخلوقات على بقية المخلوقات، ومن فوائدها أيضا أن لله أن يختار من خلقه ما شاء، كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى ما يشركون. ومن فوائدها أن التفاضل كما يكون في الأعمال يكون في الأعيان، كما يكون في الأعمال والأوصاف يكون كذلك في الأشخاص. ولهذا نقول إن جنس العرب أفضل من غيره من الأجناس، لكن هذا الجنس الفاضل إذا اجتمع معه التقوى صار له الفضل المطلق، وإن تخلف التقوى صار معدنه طيب وعمله خبيث، فيزداد خبثا لكون منشئه أو أصله طيبا ثم ارتد بنفسه إلى الخبث، لأن من كان منشأه طيبا ثم نزل بنفسه إلى المستوى الأدنى صار أكثر لوما ممن لم يكن كذلك، أليس هكذا؟ ولذلك لو زنت الحرة لجلدت 100 جلدة إن كانت غير محصنة، ورجمت إن كانت محصنة، ولو زنت الأمة لم ترجم ولو كانت متزوجة، ولم تجلد 100 جلدة، تجلد 50، لأن هناك فرقا بين إنسان أصله كريم وشريف ثم يضع نفسه موضع الوضيع، وبين شخص كان في الأصل على خلاف ذلك. ويدل لهذا أي لأن الناس يختلفون في أجناسهم، يدل لهذا أن الله قال في كتابه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعلها الله تعالى في العرب في محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان محمد أطيب الخلق وأشرفهم لازم أن يكون الجنس العرب إيش؟ أطيب الأجناس وأفضلها وأشرفها، وهو كذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقه. فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ فالجواب أن نقول إن الجواب عن هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أراد أن يمحو ما كان أهل الجاهلية يعتادونه من الفخر بالأحساب، حيث يقول: أنا من القبيلة الفلانية، أنا من القبيلة الفلانية، فبين الله أن هذه الشعوب والقبائل جعلها الله من أجل التعارف لا التفاخر، وأن فخركم لا يقربكم إلى الله، الذي يقربكم إلى الله هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا لا ينافي أن يكون الجنس العرب أفضل من غيرهم، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وأدلته ما سمعتم. ومن فوائد الآية الكريمة ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة، قال لقوله: على العالمين، والملائكة عالم، فيكون المصطفون من هؤلاء أفضل من إيش؟ من الملائكة. واستدلوا بأدلة أخرى كأمر الله للملائكة بالسجود لآدم وغير ذلك. وعندي أن البحث في هذه المسألة من فضول العلم، من فضول العلم، لأنه أي فائدة لنا إذا قلنا إن فلانا أفضل من جبريل أو جبريل أفضل من فلان، أو إن الصالحين من بني آدم أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من الصالحين؟ نحن نعلم أن الملائكة مقربون عند الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم كرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أما أنهم أفضل من بني آدم، من الصالحين من بني آدم، أو من الصالحون من بني آدم أفضل منهم، فهذا شيء لم نكلف به. ولذلك ما جاءت السنة بالتمييز بين هؤلاء وهؤلاء أو بالتفضيل، أعطت لهؤلاء فضلهم ولهؤلاء فضلهم، ولو كان هذا من الأمور التي لا بد من اعتقادها ولا يتم الإيمان إلا بها لكان الله ورسوله يبين. ولكن إذا ابتلينا بمن يقول بين أيهما أفضل، فنقول العلماء في ذلك اختلفوا. وجمع شيخ الإسلام رحمه الله بين هذين القولين، فقال: إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية. كيف هذا؟ قال نعم، لأن النور أفضل من الطين، والبشر والملائكة خلقوا من النور، من مادة مشعة مضيئة محبوبة بخلاف الطين. وأما في النهاية فإن الجنة تكون للصالحين من بني آدم ومن الجن على قول الراجح. وقد ذكر الله عز وجل أن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، يهنئونهم ويبشرونهم. ومع ذلك فإني أرى أن الإمساك عن هذا أولى، وأن نعرف فضل الملائكة ونعرف فضل الرسل الذين اصطفاهم الله من بني آدم، وأما أيهم أفضل فهذا أمر لم نكلف به. نعم. ما الأصل؟ إيه نعم صحيح، بعض الناس يقول هكذا، ولكن يقول من قال أن الملائكة لا شهوات لهم؟ إن أردت بالشهوة يعني النكاح فهذا لا لا لا يقول الملائكة، لأن الملائكة صم ولا يتزوجون ولا يأكلون ولا يشربون. وإن أردت بالشهوة ما يريد الإرادة فلهم إرادة بلا شهوة، هم يريدون الخير يسبحون الله ويمتثلون أمره. نعم. لا أبداً أبداً، هذا تصنيف من بعض الناس، تصنيف جاز له هذا التقسيم. نعم. أما الحيوان أيضاً هو ما لحق الحيوان، عقل بحسبها، لها عقل بحسبها، تعرف اللي يضرها واللي ينفعها، تتقي من الشمس ومن البرد، نعم تطلب الماء تطلب الأكل، تحن على ولدها، لها عقل لكن بحسب. لو كان له عقل كعقل بني آدم كان إذا جاء يركبها يروح وراك. نعم صحيح، لكن الله ما جعل عقلها كعقل بني آدم، جعل عقلها مناسب. نعم. اي هذه سياتينا ما وصلنا احمد. نعم.
2: العلاقه شيخ بين هذه الايه والتي قبلها والايات التي قبلها.
1: نعم.
2: العلاقه
1: ابتدى كلام سنة في ابتدى كلام، ما نعرف العلاقه بين كل ايه واخرى.
2: ذكر هو ذات الرسول.
3: بالنسبه لنظريه التطور لباقي الحيوانات.
1: نعم.
3: هل هي صحيحه؟
1: لا.
3: طيب الدليل؟
1: الدليل على الواقع، ما عندنا غير الواقع. هل نشوف هذه دجاجة وهذه بعير وهذه بقرة وهذا حمار؟
3: هذا التطور يعني
1: خاطئ. خاطئ. نعم. من قاله؟ وش أصل الدجاجة؟
3: نعم.
1: وش أصل الدجاجة؟ طير صغير ثم كبر يمكن بعد 10 سنين تصير نعامة. خاطئ. نعم. نعم. إيش؟ الآن؟ الآل هم من ينتمي إلى الشخص، وقد يطلق الآل على الأتباع، الأتباع مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي أتباع على قول الراجح. نعم.
3: شيخ
1: نحن
3: أبونا آدم.
1: نعم.
3: ها؟ أبو
1: الجن الشيطان، أبو الجن والشيطان. قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.
3: لا
1: لا لا لا، هذه إسرائيلية. أصل الشيطان خلق من النار، والملائكة خلقوا من النور. هذا قولها من النار. الله على كل شيء قدير، مثل ما خلق البشر من الطين خلق الشيطان من النار. نعم.
4: الجن في منهم مسلمين، كيف يكونوا يعني أبناء الشيطان؟
1: أليس من بني آدم من هو من أولاد شياطين الإنس؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الجن فيهم شياطين وإن كان أصلهم من التراب. هذا كل شيء قديم. نعم.
4: ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم.
1: إيش؟ إيش؟
4: قل ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم.
1: المؤرخون يذكرون هذا، لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه إذا وصل إلى عدنان قال كذب النسابون، يعني أننا لا نعرف إلا إلى عدنان، ومع ذلك فالله أعلم به.
5: أقوى القولين في آل عمران هل هو أبو موسى أو
1: نعم
5: أو أبو مريم؟
1: ولكن له وجه، كل قول له وجه، كل قول له وجه كما ذكرنا. نعم. الأنعام ما في القرآن أنها نزلت من السماء، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج بس، ما ندري، ما قيده الله. قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. ومن اللباس؟ من الأشجار، من سوج، من الأشجار، من الأرض.

بس ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. في هذه الآية من بيان أن البشر جنس واحد بعضهم من بعض، لقوله ذرية بعضها من بعض. ومن فوائدها الرد على من زعم أن البشر متطور، على من زعم أن البشر متطور من جنس لآخر من القردة إلا آدميين البشر. وجدير بأن نسمي هذا القائل قردا، لأنه راضي لنفسه أن يكون أصله القرد. أما نحن فنقول إن أصلنا آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله بيده من تراب، وأنه جنس مستقل بنفسه لا متطور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما السميع والعليم. السميع والعليم، فالسميع يتعلق بالأصوات، والعليم يتعلق بكل شيء، بالأصوات والأحوال والأعيان وكل شيء. وقد مر علينا أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن أو يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء إن كانت متعدية، وشيئين إن كانت لازمة. إن كانت متعدية يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء: أولا إثباتها اسما من أسماء الله، يعني أن تثبتها على أنها اسم من أسماء الله لا تنكرها. الثاني إثبات ما تضمنته من صفة أو استلزمته، ما تضمنته أو استلزمته. والثالث إثبات الحكم، إثبات الحكم الناتج عن هذه الصفة. كم هذا يعني؟ سامي ما هي؟ إثبات هذا الاسم على أنه اسم من أسماء الله. ها. لا إثبات ما تضمنه من

الاسم بلفظه هذا التضمن جزء مما دل عليه بلفظه، فمثلا اسم الخالق يتضمن الدلالة على ذات الله عز وجل والدلالة على صفة الخلق، هذا تضمن، ويتضمن العلم والقدرة على وجه الالتزام، لأنه لا خلق إلا بعلم وقدرة. فالمهم أنه لا يتم لك الاسم إلا بذلك، بإثبات هذه الأشياء الثلاثة: أولا إثباته اسما من أسماء الله، والثاني إثبات ما تضمنه أو استلزمه من صفة، والثالث الحكم المترتب. فمثلا الاسم الخالق والصفة المتضمنة الخلق ومستلزمة العلم والقدرة، والأثر أو الحكم أنه يخلق، فهو خالق بخلق. الرحمن اسم تضمنه للرحمة صفة، يرحم حكم أو أثر. أما إذا كان لازما فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسم من أسماء الله وإثبات ما تضمنه من صفة. فالحي مثلا لا يتعدى لغير الله، نثبته اسما من أسماء الله ونثبت ما تضمنه من الصفة وهي الحياة. هذه هي قاعدة في إثبات أسماء الله وصفاته. إذا طبقنا هذه القاعدة على الاسمين الموجودين معا، فالسميع يتضمن الإيمان به على أنه اسم من أسماء الله، والإيمان بالصفة التي تدل عليها وهي السمع، والأثر أو الحكم أنه يسمع، وكذلك نقول في العلم في علم. ثم قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران، هذا مبتدأ درس اليوم. إذ قالت امرأة عمران يعني أذكر إذ قالت، وهذا التركيب موجود في القرآن كثيرا، موجود في القرآن كثيرا، وإنما حذف العامل لدلالة السياق عليه. وتلك قاعدة مشهورة عند النحويين، أشار إليها ابن مالك في الألفية فقال: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. فهنا العامل المحذوف معلوم بالسياق، اذكر إذ قالت يعني اذكر هذه الحال التي صدر فيها هذا القول من امرأة عمران. إذ قالت امرأة عمران، من امرأة عمران؟ هي أم مريم يعني جدة عيسى بن مريم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ربي منادى حذفت منه ياء النداء، وأصله يا ربي، ولكن تحذف ياء النداء في مثل هذا التركيب اختصارا لكثرة استعماله. وحذفت منه ضمير، حذف منه ضمير متكلم الياء، وأصله ربي إني، حذفت تخفيفا. وقولها ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت بمعنى التزمت، أن يكون ما في بطني محررا من خدمتي وتقيده بها، ليكون خادما للمسجد، المسجد الأقصى. وكان من عادتهم أن يفعلوا ذلك، أي أن الإنسان منهم ينذر ولده ليكون قائما بخدمة المسجد الأقصى تعظيما له. فتقول ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم، وقولها ما في بطني اسم موصول يفيد العموم، فيشمل ما لو وضعت واحدا أو اثنين وذكرا أو أنثى. فإذا قال قائل: كيف تقول إنه يشمل ما لو وضعت اثنين وهي تقول إني نذرت لك ما في بطني محررا؟
ومحرم

محرر واحد ولم تقل محررين، فالجواب أن الأسماء الموصولة المشتركة أي التي تصلح للمفرد وغيره يجوز فيها مراعاة لفظها بالإفراد، ومراعاة معناها بالإفراد إن كان مرادا بها المفرد، والتثنية إن كان مرادا بها المثنى، والجمع إن كان المراد بها الجمع مذكرا كان أو مؤنثا. وعليه فلا يمنع أن يكون قولها محررا أن يكون شاملا لما تضعه ولو كانوا أكثر من واحد، لأنه أفرد باعتبار إيش؟ باعتبار اللفظ. وكذلك من الشرطية يجوز فيها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. ألم تروا إلى قوله تعالى الله الذي نعم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، باعتبار إيش؟ الإفراد هنا باعتبار اللفظ، يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ذكره باعتبار اللفظ، خالدين فيها أبدا باعتبار المعنى، قد أحسن الله له رزقا باعتبار اللفظ. طيب تقول إني لك ما في بطني عام يشمل كل ما في بطني من ذكور أو إناث واحد أو متعدد محررا من إيش؟ من قيد خدمتي إلى خدمة المسجد الأقصى، فتقبل مني يعني تقبل مني هذا التقرب إليك بنذر هذا المحرر، بنذر هذا الحمل الذي نذرته ليقوم بخدمة بيتك، إنك أنت السميع العليم. هذه الجملة استئنافية للتعليل، يعني أني سألتك أن تتقبل مني لأنك السميع العليم. السميع تشمل هنا سمع الإدراك وسمع الإجابة، يعني أنك تسمع دعائي وتستجيبه. وقد مر علينا أن السميع من أسماء الله يتضمن سمع الإدراك وسمع الإجابة، وأن سمع تأتي بمعنى استجاب كما في قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب. فهنا سميع الدعاء أيهما أنسب، الإدراك أو الاستجابة؟ يشمل الأمرين لكن فائدة الداعي بماذا؟ في الاستجابة. وقولها إنك أنت السميع العليم، يعني السامع لدعائي المستجيب له العليم بما يكون صالحا، العليم بما يكون صالحا وبكل شيء، لكن ذكر العلم هنا لأن الإنسان قد يسأل الشيء وليس من صالحه حصوله، فيسند الأمر إلى علم الله عز وجل. ومن المعلوم أن الداعي إذا دعا فإنه يحصل له واحد من أمور ثلاثة، إما أن يستجيب الله له الدعاء، وإما أن يدخر ذلك له يوم القيامة فيعطيه مثل ما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. هذا بالإضافة إلى أن الدعاء نفسه عبادة يثاب عليه الإنسان. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها ولم يقل فلما وضعته، مراعاة لإيش؟ مراعاة للمعنى، لأنها وضعت أنثى. فلما وضعتها وكانت قد نذرته محررا بناء على أنه ذكر، لما وضعتها اعتذرت لربها قالت ربي إني وضعتها أنثى. وهذا اعتذار منها إلى الله
أنها وضعتها أنثى والأنثى ليس من العادة أن تخدم المسجد، فكأنها تعتذر إلى الله عز وجل من هذا النذر. قال: والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة: والله أعلم بما وضعت، قراءة سبعية. ونفسرها على الوجهين: أما قولها رب إني وضعتها أنثى، فقد علمتم أن الغرض من هذه الجملة إيش؟ الاعتذار، لا إخبار الله بما وضعت، لأنه عالم عز وجل، هو الذي خلقها، وهو الذي وضعت بإذنه وأمره، فالأمر لا يخفى عليه، لكن ذكرتها اعتذارا. وعلى هذا فنقول على قراءة والله أعلم بما وضعت تكون الجملة من باب نعم والله أعلم بما وضعت تكون الجملة من باب الاحتراس، حتى لا يظن بها أنها تعتقد أن الله لم يعلم، فقالت ربي إني وضعت أنثى والله أعلم بما وضعت، فلست أخبر الله بأمر يخفى عنه، بل إني أؤمن بأنه عالم بما وضعت. هذا على قراءة ضم التاء. أما على قراءة السكون والله أعلم بما وضعت فالكلام من الله، فالكلام من الله، وفيه دفاع عن هذه المرأة بأن الله تعالى يعلم أنها لم تقل إني وضعتها أنثى إخبارا منها لله، لأنه سبحانه وتعالى زكاها بقوله والله أعلم بما وضعت. هذا من وجه، من وجه آخر ليبين عز وجل أن قولها ربي إني وضعتها أنثى لا يعني أن الله لا يعلم بما وضعت، بل هو عالم، وإن قالت ربي إني وضعتها أنثى. والله أعلم بما وضعت، وأعلم اسم تفضيل يدل على أن المفضل زائد على المفضل عليه في هذا الوصف، كما لو قلت فلان أكرم من فلان معناه أن هذا المفضل وهو فلان زائد في الكرم على المفضل عليه. فأعلم هنا يعني أعلم من كل أحد بما وضعت، ففيه إثبات العلم لله عز وجل مع الزيادة. وبهذا التقرير نعلم ضعف قول من قال إن اسم التفضيل هنا بمعنى اسم الفاعل، وأن معنى قوله والله أعلم بما وضعت أي والله عالم بما وضعت، فإن هذا القول لا شك قصور، قصور في تفسير كلام الله، لأن إثبات العلم بلا تفضيل أنقص من إثبات العلم مع التفضيل، أليس كذلك؟ لأنك إذا قلت فلان عالم لا يمنع أن يكون غيره مساويا له في العلم، لكن إذا قلت فلان أعلم من فلان صار فاضلا غيره في العلم وغيره مفضول. ولا أعلم سبحان الله كيف يفر بعض العلماء من إثبات المفاضلة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، مع أن المفاضلة لا تدل على أي نقص، بل اللفظ الذي يقتضي المشاركة هو الذي قد يحتمل النقص والمماثلة، لكن اللفظ الدال على المفاضلة لا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. فالله أعلم من كل أحد، سواء كان هذا العلم مقيدا أو مطلقا. وقوله والله أعلم بما وضعت فيه بحث، وهو أن ما
اسم موصول، واسم الموصول يحتاج إلى عائد، فأين العائد؟ والله أعلم بما وضعت أو بما وضعته. طيب السؤال مرة ثانية، إلى أين ذهبت في فكرك؟ طيب نعم يعني العائد محذوف، ضمير مفعول به محذوف، بما وضعته أو بما وضعته. نعم على القراءتين. قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، هل هذا من كلامها أو من كلام الله؟ أما على قراءة والله أعلم بما وضعت فالظاهر أنه من كلام الله، أن كونه من كلام الله أرجح، أرجح، لأن قوله والله أعلم بما وضعت من كلام الله. وأما على قراءة والله أعلم بما وضعت فإن كونه من كلامها أرجح لئلا تتشتت الجمل. ولنقرأ الآية، رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، تكون الآن متسقة متناسقة. لكن إذا جعلنا والله أعلم بما وضعت من كلام الله صار قوله وليس الذكر كالأنثى متسقا مع قوله والله أعلم بما وضعت. ومن ثم اختلف العلماء هل هذه الجملة من كلام الله أو من كلام مريم، ونحن نقول الاحتمال موجود، يعني احتمال الأمرين أو الوجهين موجود بكل حال، لكن على قراءة بما وضعته يترجح أنه من كلام من؟ مريم. وعلى قراءة بما وضعت يترجح أنه من كلام الله عز وجل. على كل حال في هذه الجملة بيان أن الذكر لا يماثل الأنثى، أن الذكر لا يماثل الأنثى، وكأن الإنسان يحدث نفسه، يحدث نفسه ويقول إن مقتضى الحال أن تكون العبارة وليس الأنثى كالذكر، لأن العادة أن الأدنى هو الذي يشبه بالأعلى، فهنا ليس ليس الأنثى كالذكر أقرب إلى بادي الرأي من وليس الذكر كالأنثى. ولهذا ادعى بعض العلماء أن في التشبيه قلبا، أن في التشبيه قلبا، والتشبيه المقلوب أسلوب من أساليب اللغة العربية. نعم أسلوب من أساليب اللغة العربية، ولا سيما عند الشعراء في العصور الوسطى، حتى إن بعضهم يبالغ في التشبيه المقلوب، حتى يقول وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. نعم وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، الصباح الذي يملأ الأفق ويضيء الدنيا، كأن غرته بياضة وجه الخليفة إذا امتدح. وش بيعطيها الخليفة؟ يعني بيعطيه واجد. نعم طيب هذه من المبالغة الكريهة في الواقع. المهم أن بعضهم قال إنه على
تشبيه المقلوب، وبعضهم قال إنه تشبيه على أصله ووضعه، فليس الذكر كالأنثى، وشرف الذكر على الأنثى يعلم من أدلة أخرى ومن قرائن أخرى، ولكن ليس الذكر في خدمته لبيت المقدس كالأنثى. أرفع ولا أدنى؟ أرفع. وياتي إن شاء الله بقية البحث فيه. نعم. أبو إيش؟ أيها بينهما أزمنة متطاولة، وقد أورد هذا اسم اسم، وقد أورد هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف عمران مريم ابنة عمران وهارون في قوله يا أخت هارون، في قوله يا أخت هارون، طيب أصبر في قوله يا أخت هارون، فقال إنما كانوا يسمون في أنبياء. امرأة مريم بنت عمران لا يمكن أن يكون أن تكون أختا لموسى بن عمران، لأن الرسول يقول هارون يا أخت هارون، إنهم كانوا يسمون بأسمائهم، يعني وبينهم أزمة كثيرة، بينهم أزمة كثيرة. وموسى بن عمران أخت هارون غير أخو موسى، لا غير أخو موسى. نعم. أبدا رغبة منهم في خدمة المسجد. إيه نعم. نعم. ها؟ ها؟ نعم. احنا استشكلنا هذا. ها؟ ما انت سالتني؟ اي سالت في الدرس ما تعرضنا هذا. احيانا العام يخصصه القرينه في الحال او قرينه المقال، يعني قد تكون قرينة حالية أو لفظية، كانت لفظية فهو قرينة المقال، كان حالية فهي قرينة الحال. الله ذكر أنه فضل بني إسرائيل على العالمين، ومعلوم أن أمة محمد أفضل منه. قال الله تعالى في بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين، فالمراد عالمي على عالم زمانهم،

0: من الصالحين.
1: بس وليس الذكر كالأنثى، يعني ليس الذكر مساويا للأنثى، وإذا انتفت مساواة الذكر للأنثى انتفت مساواة الأنثى للذكر، لأن التساوي يكون بين شيئين، فإذا انتفت المساواة في أحدهما لازم أن تكون منتفية في الآخر، فلا سواء بين الذكر والأنثى، بل لكل واحد منهما ميزاته وخصائصه. الأنثى تفوق الرجل في شيء والرجل يفوق الأنثى في شيء، لكن الغالب أن الصالح لخدمة المساجد هو الرجل، لأنه أقوى وأذكى وأعقل وأدون في العمل. الأنثى إذا حاضت مثلا ما تستطيع أن تخدم المسجد، لأنها سوف تخرج منه ما تجلس، هذا إن كان شريعتهم كشريعتنا. وأيضا الأنثى لا تتحمل من الأعمال ما هو مشق، بل هي أضعف من الرجل، وإن كانت قد يكون عندها من الجلد والصبر أكثر مما عند الرجل في معاناة الأشغال لا في معاناة المصائب، فإن المرأة في معاناة المصائب أدنى بكثير من الرجل كما هو معروف. قال وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم. تقولها من؟ تقول أمها، إني سميتها مريم. وهذا الاسم إما أن يكون مشهورا عندهم أو أن اختارت لأمر يريده الله عز وجل. على كل حال لا أستطيع أن أعلل لماذا اختارت هذا الاسم، لأن هذه قضية عين، والله أعلم ما هو السبب أنها اختارت هذا الاسم. قالت وإني أعيذها بك، أعيذها أي أستجير بك لها، لأن الاستعاذة معناه الاستجارة، الاستعاذة الاستجارة من أمر مكروه، ولهذا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونستعيذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قالوا أي أهل اللغة العياذ من المكروه، واللياذ في رجاء المحبوب، اللياذ في رجاء المحبوب. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. هو يخاطب ملك من الملوك، وهذا الوصف لا يليق إلا بالله عز وجل، لكن الشعراء يتبعهم الغاوون. طيب، إذن أعيدها بك من الشيطان الرجيم، يعني أستجير بك لها من الشيطان الرجيم. والشيطان هو أبو الجن، أبو الجن، كما قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وهنا نقول شيطان من شطن أو من شاط قولان، فمنهم من قال إنه من شطن أي بعد، ومنهم من قال من شاط أي غضب، لأن طبيعة الشيطان الغضب والسرعة وعدم التأني، وهو أيضا قد بعد من رحمة الله، ولكن الظاهر أنه من شطنة وأن النون أصلية ولذلك لا يمنع من الصرف. وقول الشيطان الرجيم، الرجيم بمعنى المرجوم، وأصل الرجم القذف بالحجارة، ومنه رجم الزاني، من رجم الزاني، وعلى هذا فيكون في الكلام استعارة، أي أننا استعرنا الرجل الحجارة الدال على إبعاد المرجوم للمبعد المطرود. فالرجيم هنا بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، أي مطرود مبعد عن رحمة الله عز وجل. ومن العلماء من قال إن الرجم يأتي بمعنى الطرد حقيقة لا استعارة. وعلى كل حال فإذا اتضح المعنى فسواء كان الرجم استعارة أو كان أصليا حقيقة. من الشيطان الرجيم، وإنما استعادت بالله لها من الشيطان الرجيم لأن الشيطان الرجيم مبعد عن رحمة الله، والمبعد عن الرحمة يريد أن يبعد كل إنسان عن الرحمة، لا سيما بني آدم، بل لا سيما بنو آدم، لأن بني آدم أعداء للشيطان. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو عدو، والعدو لا يريد من عدوه إلا ما فيه هلاكه. ولهذا استعادت بربها عز وجل لهذه الأنثى من الشيطان الرجيم لئلا يغويها ويضلها. قال الله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. يقول وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لم يكن لها ذرية إلا واحد، من عيسى بن مريم. وهل لعيسى ذرية؟ الله أعلم، قد يكون له ذرية وقد لا يكون، لكن مهما كان هي قالت وذريتها بناء على أي شيء؟ بناء على الأصل والغالب. الأصل والغالب أن الأنثى تتزوج ويكون لها ذرية، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه المرأة شيئا آخر. قال الله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبل، قال أهل اللغة بمعنى قبل، ولهذا قال قبول ولم يقل تقبل. فتقبلها بقبول ولم يقل بتقبل. والمصدر الموافق لتقبلها تقبل، تقبل. أما قبول فهو في هذا الموضع اسم مصدر وليس بمصدر، فقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ولم يقل إنباتا. لكن هل تقبل وقبل بمعنى واحد، أو أن في تقبل شدة عناية ومبالغة؟ قولان، وما أكثر القولين. قول إن تقبل بمعنى قبل، كتعجب بمعنى عجب، وتبرأ بمعنى برئ. نعم، تقول تبرأ من فلان بمعنى برئ منه. وقول ثاني إن تقبل أبلغ من قبل، من قبل أبلغ. وعللوا ذلك بالعلة الغالبية، وهي أن الغالب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. كيف زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى؟ يعني إذا جعلت البيت طابقين صار أكثر من الطابق الواحد؟ ها؟ نعم، هو صحيح. الطابق الواحد يسع 100 نفر مثلا، الطابقين 200، لكنهم لا يريدون هذا، يريدون أن زيادة بنية الكلمة تدل على زيادة معناها. وهذا كما مر علينا كثيرا ليس مضطردا، بل هذا هو الغالب. وقد يكون الأمر بالعكس، كنمل ونملة، وشجر وشجرة، وبقر وبقرة. أيها أكثر، الزائد أو الناقص؟ ها؟ الناقص أكثر، الناقص أكثر. طيب، تقبلها ربها، الرب بمعنى الخالق المالك المدبر، هذا الرب بالنسبة لله عز وجل. إذا أضيفت الربوبية لله فهذه معناه، فهذا معناه أنه الخالق فلا خالق غيره، المالك فلا مالك غيره، المدبر فلا مدبر غيره. وهذا النفي باعتبار الإطلاق، فلا خالق على سبيل الإطلاق إلا الله. وإذا أضيف الخلق إلى غيره فإنما هو باعتبار التغيير والتصيير لا باعتبار الأصل. فخلق الباب من الخشبة ليس أصليا، بل هو تغيير وتصيير، صير الخشبة بابا فقال خلقه. لكن أصل هذه الخشب من الذي خلقه؟ الله عز وجل. ولا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق خشبة واحدة ولا غصن شجرة. المالك على الإطلاق، وإضافة الملك لغير الله إضافة جزئية، وإلا فقد قال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فأضاف الملك للإنسان. وقال تعالى أو ما ملكتم مفاتيحهم، فأضافه أيضا للإنسان. لكن هذا ملك مقيد غاية التقييد. طيب، المدبر كذلك. التدبير على الإطلاق عبد الرحمن هو لله عز وجل. أما الإنسان فإنه وإن أضيف إلى التدبير فهو تدبير خاص محصور. على كل حال، الرب المضاف إلى الله إيش معناه؟ الخالق المالك المدبر. ربوية الله نوعان، عامة وخاصة. رب السماوات والأرض وما فيهن، هذه عامة. خاصة رب موسى وهارون، وهنا ربها من العامة ولا الخاصة؟ الخاص من الخاص. واعلم أن كل خاص من الربوبية والمعية والسمع والبصر وما أشبه ذلك مما قال العلماء إنه انقسم العام وخاص، أن الخاص يتضمن العام ولا عكس. معنى يتضمن العام ولا عكس. فكل من كان الله ربه على وجه الخصوص فهو ربه على وجه العموم، وكل من كان الله معه على وجه الخصوص فهو معه على وجه العموم، وكل من سمعه الله على وجه الخصوص فقد سمعه على وجه العموم، وهلما جرى. وهنا أضاف الربوبية إلى مريم لأنه عز وجل تقبلها هذا القبول الحسن، بقبول حسن. والقبول من الله الحسن أنه سبحانه وتعالى يسرها لليسر وسهل أمرها وجعلها من خيرة نساء العالمين، حتى ألحقها بالرجال في صلاحهم، فقال فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتأمل أنه قال من القانتين ولم يقل من القانتات، لأنه كما جاء في الحديث كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا عدد قليل لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. طيب، إذن نقول إن هذا القبول هو ما حصل لها من الرفع عند الله عز وجل وتيسير الأمور والذكرى الحسنة وغير ذلك مما أفاض الله عليها من نعمه، وأنبتها نباتا حسنا. هذا أنبتها نباتا حسنا قد يعود إلى المعنى وقد يعود إلى الحس، أي قد يعود إلى المعنى فيكون أنبتها نباتا حسنا يعني في كمال الآداب والعفة والحشمة وغير ذلك، وقد يكون أنبتها نباتا حسنا باعتبار الجسم، يعني بمعنى أنه نماها تنمية جيدة، يعني لم يتعثر فيها جسمها. حتى إن بعضهم ولعلها من الإسرائيليات قال إنها تنمو في العام ما ينموه غيرها في عامين، فالله أعلم. إنما يكفي من ذلك أن الله أنبتها نبات حسن، لو لم يكن من ذلك إلا أنه سلمها من الأمراض المؤذية المتعبة لكان هذا كافيا. المهم أن الله سبحانه وتعالى تقبلها بقبول حسن وأنبتها نبات حسن معنويا وحسيا. وكفلها زكريا، هذا أيضا من التيسير، أن الله يسر لها من يكفلها من الرسل. ولا شك أن الإنسان إذا كان عند كافل مستقيم صالح كان هذا من أسباب إيش صلاحه واستقامته، وإذا كان عند فاسق كان بالعكس. ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يترك المحظون الطفل المحظون بيد شخص لا يصونه ولا يصلحه. قول وكفلها زكريا، هذا القراءة المعروفة اللي في المصحف، وتكون كفل ناصبة لمفعولين، أحدهما هاء والثاني زكريا، وهذا الفعل من أخوات كان ولا من أخوات كساء؟ ها؟ ما الذي أعلمكم بأنه من أخوات كساء؟ طيب ولكن سمحوا لي، هذا ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فإذا وجدت فعلا ناصبا مفعولين لا يصح أن يكون مبتدأ وخبرا فاعلم أنه من باب كساء. وهنا لو قلت هي زكريا يستقيم المعنى ولا لا؟ لا يستقيم. طيب، وفيه قراءة كفلها زكرياء، كفلها زكرياء، والفرق بينهما أن القراءة الأولى بألف مقصورة والثانية بألف ممدودة. فيها قراءة ثالثة وكفلها زكريا، كفلها على أن زكريا فاعل. في قراءة رابعة وكفلها زكرياء على أنه فاعل أيضا، لكن الفرق بين هذه والتي قبلها إيش؟ القصر والمد، القصر والمد. فصار الزكريا الآن تمد وتقصر، وكفل تخفف وتشد، والإعراب على حسب الوضع. طيب، كفلها زكريا. وهنا سؤال، هل زكريا منصرف أو غير منصرف؟ غير منصرف، أي ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية والعجمة. طيب ما رأيكم لو وجدت العجمة بدون علمية ينصرف؟ عجمة بدون علمية ينصرف؟ تكون الكلمة عجمية لكن ما هي علم، ينصرف، لأنه لا بد من علتين، العلمية والعجمة. ولهذا قال علي لشريح قالون قالون فنون، ومعنى قالون جيد في اللغة الرومية. طيب، إذن نقول زكريا علم أعجمي فهو ممنوع من الصرف. ما معنى كفلها؟ أي صار كافلا له. وكفلها أي جعل كفيلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا أو زكرياء، قراءة، كلما دخل عليها زكرياء المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل المحراب عليها، والمحراب مفعال من الحرب، وهو مكان العبادة، وليس المحراب هو طاق القبلة كما هو عند الناس. ورأيت في بعض المساجد مكتوب على طاق القبلة على القوس كلما دخل عليها زكريا المحراب فيجعلون الإمام مريم وهم لا يشعرون. نعم. ويخطئون أيضا في اللفظ، يخطئون في اللفظ، لأن المحراب قلت مكان العبادة، سواء كان طاقا وسواء كان مقوسا أو مربعا أو حجرة، حتى الحجرة التي يقيم يتعبد فيها الإنسان محراب. نعم. ولهذا قال الله تعالى في قصة داود: إذ تسوروا المحراب، يعني طاق ما صار المحراب مكان اللي تعبد فيه، قالوا: فهو مفعال من الحرب، وسمي بذلك لأن المتعبد به أو فيه، لأن المتعبد فيه يحارب من الشيطان، ولذلك سمي محرابا. طيب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهي امرأة منقطعة للعبادة دائما في محرابها ويجد عندها رزقا، والرزق هنا ما يقوم به البدن، يعني رزقا تأكله ليقوم بدنها وتحفظ حياتها. هذا الرزق ما هو؟ قال بعض المفسرين وهو من الإسرائيليات: يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وسبحان الله، ما له داعي هذا؟ إذا وجد عندها فاكهة الصيف في الصيف أو فاكهة الشتاء في الشتاء وهي امرأة متعبدة منقطعة العبادة، ها؟ فهو آية. ليش نروح نجيب البرتكان وقت القيض وقت والعنب وقت الشتاء؟ ما هو لازم. فلذلك نقول كلمة رزق ما يقوم به البدن، وليكن فاكهة أو طعاما أو تمرا أو أي شيء آخر، المهم أنه يجد عندها رزقا تتقوت به. وهذا من الآيات، كيف امرأة متعبدة منقطعة العبادة توجد عندها، يوجد عندها الرزق. نعم. قال: يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا؟ وخاطبها بقوله يا مريم، إشارة إلى أنها في حال لا تقتضي أن يكون عندها ذلك، لأنها امرأة لا تكتسب، امرأة منقطعة العبادة، والمنقطع العبادة ولو كان ذكرا قد لا يتيسر له الرزق. ولهذا نداها باسم، قال: يا مريم، ينتبه أيها الأنثى، كيف يجيك هذا الرزق؟ أنى لك هذا؟ فكان جوابها جوابا عجيبا، قالت: هو من عند الله. من عند الله، وكلمة من عند الله لا يلزم أن يكون الله تعالى ينزلها من السماء إليها، بل قد يكون ذلك بتسخير الله له، بتسخير الله له من يأتي لها بذلك الرزق، ولا يلزم أن يكون ينزل من السماء أو يأتي به جبريل. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فيمكن أن هذا الرزق يأتيها على حسب الطبيعة، لكن أيضا تسخير الله لها من يأتيه بها لا شك أنه من معونة الله وكرامات الله لها. نعم. ما جاء وقت الدرس؟ نعم. ما هو بالله، الله انه من حارمه، لكنه زوج اخته. لا، ما اعرف عنها شريعتهم. وهو يحيى ابن زكريا وعيسى، راهما النبي عليه الصلاه والسلام ليله المعراج وقال: هما ابن الخال. ما ابن الخال. نعم. أولاً أن الحديث الذي أشرت إليه
2: اختلف فيه الرواة،
1: فبعضهم قال أنه رجل وبعضهم قال أنه امرأة. ومعلوم أن خدمة المرأة للمسجد متهيئة أكثر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل الرجال مشتغلون بتصيل الرزق، ولو أن أحدا من الرجال خدم المسجد لكان أقوى منها خدمة. لكن كما قلت لكم في أثناء الدرس اليوم، المرأة قد تكون أصبر من الرجل من وجه آخر، لأن عندها من الجلد أكثر مما عند الرجل. الرجل قوي وده كل شيء يتم بسرعة، نعم، والمرأة ربما تعطي مهلة أكثر. نعم، إيش؟ هل نثبت إيش؟ هل أتينا بالفوائد يا مهنة؟ ما بدأنا بالفوائد ذاك الله خير.
3: أصبر.
1: نعم، آخر واحد، آخر واحد اللي وراك أظن عبد الله. ها؟ إيش؟ وش المحراب داخل المسجد؟ اللي عندنا داخل المسجد. ها؟ أي؟ إيه نعم، يقصد هذه. إيه نعم. ها؟ لا لا، كانت في المساجد. وليست ايضا من عهد قديم، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في محاريب، فيه منبر ولا فيه محراب. نعم الوهاب.
4: السلام عليكم. بعضهم الان يا شيخ يبدع المحاريب،
1: اي ما هو صحيح، لان بعض الناس لا يفهمون معنى البدعه من السنه، لانهم لا يفرقون بين الوسيله وبين ما قصد بعينه. فالمسلمون الذين أقروها من مئات السنين علماء أجلة أبعد عن البدعة من هؤلاء، عرفوا أنهم لم يتخذوها ليتعبدوا لله باتخاذها، لكن ليدلوا المسلمين على اتجاه القبلة. لو أن عاميا دخل ولا في المسجد المحراب، وين يتجه؟ وأنا رأيت بعين أول ما جاءت الفرش في الرياض، الفراش الذي فرشها كان فيها في الأول صورة محاريب، أما تذكرون فيها صورة محاريب، فرشها الفراش وجعل وجه المحراب خلف القبلة بالعكس. فدخل رجل وشاف المحراب، ما راح قبلي المسجد، كبر وخلى الزبل وراه. إذن فيها فائدة، فيها فائدة، فهي مقصودة لغيرها لا لذاتها. المسلمون لا يقولون فعلناها اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعلناها تقرب من الله، يقول فعلناها ليستدل بها الجاهل على القبلة.
5: قال زكريا ربه

0: وسبح بالعشي والإبكار.
1: بس الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق الرزق بمعنى العطاء، والعطاء ينقسم إلى قسمين: عطاء كوني وعطاء شرعي. فالعطاء الكوني ما يرزق الله به سائر الحيوان، الإنسان والحيوان، الحلال والحرام، هذا عطاء إيش؟ كوني، لا يختص بالمؤمنين ولا بالطيب من الرزق. والثاني العطاء الشرعي، وهو ما يعطاه المؤمن من الرزق الحلال، وهو الرزق الخاص الذي ليس فيه تبعة. ويشمل أيضا العطاء الشرعي ما ثبت إعطاؤه بمقتضى الشرع، كإعطاء الفقراء من الزكاة مثلا، وإعطاء الغانمين من الغنيمة، فهذا إيتاء شرعي. دليله قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه. إيتاء هنا، هذا الإيتاء شرعي ولا كوني؟ شرعي. وقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، هذا أيضا إيتاء شرع. إذن الرزق إما كوني وإما شرع، فما كان للانتفاع في الدنيا أو ما كان به قوام الجسد فهو كوني، وما كان به قوام الروح والقلب أو كان بإذن من الشرع فهو شرعي. العلم والإيمان شرعي ولا كوني؟ هذا شرعي، لأن به قوام الروح والقلب. وقول من يشاء، هذه لا شك أنها عائدة إلى مشيئة الله، الرزق لا يكون إلا بمشيئة الله. ولكن أتحسبون أن المشيئة مطلقة مجردة؟ لا، بل هي مربوطة بالحكمة، يعطي من يشاء لحكمة ويمنع من يشاء لحكمة. والدليل على أن كل ما أثبت الله فيه المشيئة فهو مقرون بحكمة قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلا يشاء إلا ما اقتضت الحكمة مشيئته. طيب، وقوله إن الله يرزق من يشاء، قلنا أنه لا بد أن يكون مقرونا بالحكمة. نعم، نذكرها في الفوائد إن شاء الله. بغير حساب أي بغير مكافأة، يطعم ولا يطعم، يرزق ولا يرزق. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. بخلاف غيره فإنه قد يعطي ليعطى، أليس كذلك؟ أما الله عز وجل فإنه يعطي لا ليعطى، بل يرزق بغير حساب أي بلا مكافأة، لا يطلب من أحد مكافأة. وأما الحساب على ما أعطاه الله من الرزق مما اكتسبه وأين أنفقه وما أشبه ذلك، فإن هذا سوف يكون. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فصار الحساب المراد به هنا إيش؟ المكافأة، يعني لا يحاسب خلقه ليكافئوه، ولكن يحاسبهم لينظر أو ليعلم عز وجل ماذا أنفقوا فيما أعطاهم. في هذه الآيات فوائد، وأظننا من قوله إذ قالت امرأة فرعون قالت امرأة عمران قل لا. طيب، من فوائد هذه الآيات أولا تعظيم هذه القصة، لأن الله أمر رسوله أن يبينها للناس، إذ أن التقدير أذكر إذ قالت امرأة عمران. من فوائدها أيضا

يعني ينبني على ذلك أن يقول القائل لله علي نذر أن أتصدق بما في بطن هذه الشاة أو هذه البعير وينفذ النذر. ومن فوائده من فوائد الآية جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجها. وجهه أنها نذرت التحرر أو تحرير هذا الولد بدون إذن الزوج. فإن قال قائل ما دليلكم على أنه بدون إذن زوجها؟ أفلا يمكن أن لا تكون استأذنت؟ أفلا يمكن أن تكون استأذنت؟ فالجواب بلى، لكنه لم يذكر. فإن قال قائل عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فرق بين أن أسكت عن الشيء وبين أن أنفي الشيء. نفي الشيء ذكر لعدم، لكن السكوت عنه ليس ذكرا للعدم، ليس ذكرا للعدم. قلنا نقول هذا ليس في كل مكان، بل نقول هذا فيما إذا كان هناك نصوص عامة ثم ادعى أحد إخراجها أو تقييدها أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي نقول له نعم عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وأما إذا جاءت قصة مرسلة ولم يذكر فيها قيود فالأصل إيش؟ الأصل عدم القيد. وقد جاءت الشريعة الإسلامية مؤيدة لهذا، أي أن المرأة تتصرف في مالها حرة، تتصرف في مالها حرة. دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء يوم العيد وقال يا معشر النساء تصدقنا، يا معشر النساء تصدقنا، فجعلنا يلقين من الخواتم والخروص في ثوب بلال. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجكن؟ ها؟ وهل قلنا سنستأذن؟ لا. خذ أيضا من القرآن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طبن من؟ النساء، كلوه هنيئا مريئا. إذن المرأة حرة تتصرف، وليس لزوجها أن يمنعها من أي تصرف شاءت، اللهم إلا في مسألة واحدة قد يقال إنه يمنعها من التصرف، مثل أن يشتري لها حليا وثياب زينة تتجمل بهن له، فهنا ربما نقول إن له أن يمنعه من التصرف في هذه الثياب وهذا الحلي من بيع أو هبة، لأن ذلك يضر بمقصوده، يضر بمقصوده، أليس كذلك؟ فهو الآن إذا باعت هذا الحلي وهذا الثياب الجميلة وخرجت إلى زوجها ليس عليها شيء من الحلي وعليها ثياب رديئة خلقة وسخة، فهو بين أمرين، إما أن يعاشرها متكرها لها، وإما أن لا يرضى بهذه الحال ثم تقول يلا عطني فيشتري لها. وإذا اشترى لها جاءتها امرأة ثانية تشكو إليها الحال، قالت خذي، تخرج عليه في اليوم الثاني ما عليها شيء، يتسلسل الأمر. ففي هذه الحال قد نقول إن للزوج أن يمنعها من التصرف فيما أعطاها، لأن ذلك مضر به إما ماليا وإما متعة. طيب، من فوائد الحديث الآية الكريمة أن الولد يخدم والده من أم أو أب، توافقون على هذا؟ ها؟ كيف؟ لأن قال نذرته محررا، يعني محررا من الخدمة بحيث لا أستخدمه ولا أستغل حياته.

من فوائد الآية الكريمة طرد الإعجاب بالنفس، وذلك بأن الإنسان إذا عمل عملا لا يدل به على الله يقول أنا عملت أنا عملت، بل يعمل ويشعر أنه مفتقر إلى الله عز وجل في قبول ذلك العمل. ولهذا قالت فتقبل مني، وقال إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والإنسان إذا علم أنه مفتقر إلى ربه عز وجل في العمل وفي قبول العمل زال عنه الإعجاب، زال عنه الإعجاب، وإذا زال عنه الإعجاب صار حريا بأن الله تعالى يقبل منه ويثيبه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم، وقد سبق لنا الكلام على السميع وما يدل عليه من صفة، وأنه يكون بمعنى قبول الدعاء، بمعنى استجابة الدعاء، وبمعنى إدراك المسموع. طيب، وأما العليم فسبقت أيضا، لأن العليم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، فمن لم يدرك فليس بعالم، ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم، والأول جاهل بسيط والثاني جاهل مركب، وأيهما أحسن حالا؟ البسيط، البسيط أحسن حالا من المركب، لأن المركب يجهل ويجهل أنه يجهل فيبقى كأنه عالم وهو جاهل، لكن البسيط يكون ما أعلم جاهل. ونضرب لهذا مثلا، سأل رجل آخر فقال أخبرني متى كانت غزوة بدر، فقال على الخبير سقطت ولا ينبئك مثل خبير. غزوة بدر كانت في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة، وش تقول بهذا؟ هذا جاهل مركب. طيب، هو يقول على الخبير سقطت ولا ينبئك مثل خبير، يقول هذا أيضا من جهله. على كل حال هذا جاهل مركب، هذا جاهل مركب. والثاني سألناه فقال لا أدري، هذا جاهل بسيط. الأول إذا قلنا له إن في السنة الثانية في رمضان قبل، الثاني إذا قلنا له إن في السنة الثانية في رمضان قبل، لأنه ما عنده، ليس عنده ما يعارض به، لكن هذاك الأول يعارض، يقول أبدا أنا متأكد وأنا خبير بالموضوع. طيب، ويذكر أن رجلا يقال له توما ويلقب نفسه بالحكيم، يلقب نفسه بالحكيم، قال فيه الشاعر على لسان حماره، له حمار يركبه، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نعم، الحمار يقول لو أنصف الدهر، على كل حال الحمار ما هو طيب الكلام من هذا، يقول لو أنصف الدهر كنت أنا اللي أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ومن جهل توما ما أشار إليه الشاعر بقوله ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. نعم، هذا علم ولا جهل؟ جهل. البنات ما يتصدق بهن، البنات تزوجن بشروط معلومة ومهر،
وأحل لكم ما وراء ذلكم، وش بعدها؟ أن تبتغوا بأموالكم، لا بد من المهر. طيب، على كل حال العلم ذكرنا أنه إدراك الشيء على ما هو عليه. علم الله عز وجل واسع شامل، واسع شامل كامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى على لسان موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى ما علم، بل هو عز وجل عالم بما يكون لو كان كيف يكون، وعالم بما كان لا ينساه، وشامل لكل شيء. واقرأ إن شئت قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أي ورقة تسقط، ولهذا جاءت من المؤكدة: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا العموم العظيم والسعة والشمول يدل على كمال الله عز وجل. طيب، ما ثمرة إيماننا بعلم الله وسمعه؟ ثمرة إيماننا بذلك عظيمة إذا آمنا به حق الإيمان. أما الأول فإننا إذا آمنا بأنه هو السميع بالمعنيين الاستجابة والإدراك حذرنا أن نسمعه ما لا يرضاه، لأنه يسمع، فنحذر أن نسمعه ما لا يرضاه. وإذا علمنا أنه سميع بمعنى المستجيب ألححنا عليه في الدعاء. ومن كرمه جل وعلا أنه يحب الملحين في الدعاء، بل يأمر: ادعوني أستجب لكم. وينزل آخر الليل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، اللهم وفقنا. فالحاصل أن هذا من ثمرات الإيمان بالسميع العليم. إذا آمنت به حق الإيمان خفت من أن يسمع لك قولا أو يرى لك فعلا أو يعلم منك ما ليس بقول ولا فعل كحديث النفس، تخشى من هذا كله، لأن الله يعلم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. طيب، يقول عز وجل: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأم تتكلف الحمل كما يشعر به كلمة وضعتها، أنها حاملة لها، وهو كذلك، لا شك أنها تتكلف الحمل. وإذا قدرنا أن هذا الطفل الذي في بطنها سيبقى 9 شهور وهي حاملة له في بطنها في أرق ما يكون من البدن، قائمة وقاعدة ومستيقظة ونائمة، فماذا نتصور من التعب؟ ولهذا قال الله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن. ثم مع ذلك هل هو مجمد هذا الطفل في بطن؟ ها؟ لا، غير مجمد، يتحرك، يتحرك ويتحس به. ولولا لطف الله بعباده ما استطاعت أن تحمل هذا، ولكن الله عز وجل يعينه. فيتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي عظم حق الأم على ولدها، لأن من أحسن إليك وأتعبته كان أحق الناس ببرك. ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام أحق الناس بحسن الصحبة. ومن فوائد الآية الكريمة
اعتذار الإنسان لربه أو عند ربه إذا وقع الأمر خلاف ما أراد، لقوله رب إني وضعتها أنثى، فإن هذا شبه اعتذار لقولها إني نذرت لك ما في بطني محررا. والأنثى لا تختم المساجد عندهم، فلهذا اعتذرت. ومن فوائدها التوسل إلى الله تعالى بربوبيته. من أين يؤخذ؟ ربي، ربي إني وضعت وانت. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه من تمام البلاغة الاحتراز، أو بالسين إن شئت الاحتراز، عن كل موهم لأمر خطأ. الإنسان أن يحترس عن كل موهم لأمر خطأ، سواء كان في المقال أو في الفعال. من أين يؤخذ؟ والله أعلم بما وضعت. على القراءتين، على قراءة الضم واضح، والله أعلم بما وضعت. قلنا إن الإنسان يعتذر سواء وقع منه ما يكون في المقال أو في الفعال، في المقال كما رأيت، في الفعال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بصفية رضي الله عنها يقلبها حين جاءت إليه وهو معتكف تحدثت معه، فقامت خرجت بالليل، فخرج بها عليه الصلاة والسلام، وإذا برجلين من الأنصار يمران، فأسرع فقال لهما عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله سبحان الله، يعني ما عندنا أشكال في الموضوع حتى تعتذر. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. هذا صحيح، لا شك أن أبعد الناس عن سوء الظن هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما من أصحابه، لا يمكن أن يظنوا به سوء الظن، ومع ذلك خاف عليهما، خاف أن الشيطان يلقي في قلوبهما شرا، نعم، أو شيئا. وهذا ينبغي للإنسان أيضا أن يدرأ الغيبة عن نفسه ما استطاع، لا يقول أنا ما أبالي بالناس حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا طيب، لكن افعل الأسباب، افعل الأسباب التي تدرأ عنك الشر حتى لا يظن الناس بك سوءا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات التفضيل في أوصاف الله، إثبات التفضيل في أوصاف الله، أعلم بما وضعت، خلافا لمن منع ذلك، خلافا لمن منع ذلك، وفسر أعلم بعالم، لأنه في الواقع فر من شيء ووقع في شر منه. إذا قال عالم فإنه لم يمنع الاشتراك، لا يمنع الاشتراك، لأنه عالم ولغيره عالم، فإذا قال أعلم منع الاشتراك. ليش؟ لأن اسم التفضيل يقتضي أن يكون المفضل في القمة لا يساويه أحد، أليس كذلك؟ طيب، إذن أعلم أولى من عالم، أعلم أولى من عالم، بل نقول إن الله قال ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل،
لله المثل الأعلى. هل تقول لله المثل العلي؟ ما يستقيم. الأعلى. هم يقولون إذا قلت أعلم فإن المقارنة بين الشيئين العالي والنازل تجعل العالي نازلا، لقول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. فنقول هناك فرق بين اسم التفضيل بين شيئين يشتركان في الوصف أو في أصل الوصف، وبين اسم التفضيل في شيئين لا يشتركان. فالعسى ما في مضى، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما قتل به من الصيد فهو وقيد حرام، لأنه لا ينهر الدم ولا فيه مضى، والسيف ها فيه مضى. أنت لو جئت إلى إنسان زمن، إنسان زمن وإنسان شاب من جلد سريع العدو، وقلت فلان أسرع في عدوه من فلان من الزمن، ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص، لأن الزمن ما عنده عدو. الزمن معناه المشلول اللي ما يقدر يتحرك، يعني يسمونها الناس ها محرول أو هم قصمة، كلمة المعنى هذا. نعم نعم. على كل حال، الصواب بلا شك أنه يجوز التفضيل في أسماء في أوصاف الله أعلم بما وضعه. طيب.

0: سمعتم سؤاله؟ يقول في ناس يخلو بالمرأة ولكن له هذا ما يجوز، قال قلبي نظيف، قلبي نظيف. ها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا شيء مشاهد محسوس. حتى لو كان من الناس الملتزمين الطيبين، إذا خلى بالمرأة فلا بد أن يوقع الشيطان في قلبه شيء ولو كان نظيف. إلا إذا قال قلبي نظيف نقول توسخ بهذه الخلوة، توسخ بهذه الخلوة. هنا
1: يجوز
0: النظر المجهول.
1: إذا نظر
0: إنسان
1: نظر
0: مجهول
1: ثم
0: تبين
1: أنه لم يجد شيء أو لم
0: يأخذ
1: شيء،
0: هل
1: يلزم بدل؟
0: لا، ما لازم. لازم. يعني هذا حصل وضع. نعم. ها؟ سمعتم السؤال؟ يقول الفوائد اللي استفدناها من قصة مريم يمكن أن نبطلها بربع كلمة فنقول هذا خاص، هذا خاص. ما صحيح يا أحمد؟ الله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة في كل شيء، فيما يفعلونه من الشرائع والمعاملات وفيما يحصل عليهم من عقوبات الله عز وجل، بكل شيء. ولا وش الفائدة من القصة؟ نعم يا أستاذ الوهاب.
2: من هذا شيخ
0: إيش؟
2: ما يفعله بعض
0: إيش؟ أعد السؤال.
2: بعض الدعاة
0: إيه؟
2: يدخلون إلى أماكن يعني حضور أماكن شرب الخمر نية الدعوة إلى الله.
0: إيه.
2: فهل من هذا شيخ يعني
0: يجب علينا؟ عن إيش؟
2: يدفعوا
0: اي ياهم دخلوا يدعونهم ينهونهم عن المنكر، لانهم مش ينهون عن المنكر بدون الدخول عليه، لكن لو دخلوا مثلا اماكن له ولا رؤي منهم مشاهده الانكار، ما رؤي منهم انكار، يمكن يتهموا. اما ناس دخلوا الى قوم يشربون الخمر وقالوا يا عباد الله اتقوا الله هذا حرام ولا يجوز، ما في شيء. نعم، أحسنت. إذا خيف من هذه المفسدة لا يدخلون، يكسبون رسائل ولا يدخلون في حال ليسوا موجودين ويقول لصاحب المكان احذر هذا الشيء.
2: كيف تصدق الزوجة بالطفل وهي ليس من كذا؟ ليس من
0: كذا. نعم. وش قلنا يا جماعة؟ ما هو من حقها أن يختمها؟
2: زوجها كذلك من حقها أن يختمها.
0: نعم نعم لا بأس، من حقها أن يختمها، لكن هي حرته من خدمتها هي، يعني فيما يتعلق بخدمتها حرث، أما ما لا تملك ما تقدر عليه. نعم.

0: ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: قال فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إلى آخر. في هذا دليل على استعمال الاحتراس في الكلام، أي أن الإنسان إذا أتى بكلام يوهم وجب عليه أن يذكر احتراسا يرفع فيه هذا الوهم، من قوله والله أعلم بما وضعت على كلتا القراءتين. وكما يكون الاحتراس بالقول يكون الاحتراس بالفعل أيضا، مثل أن يظهر الإنسان فعلا مباحا حلالا فيتوهم، فيخشى أن يتوهم الناس أنه فعل محرم فيأتي بما يدل على أنه فعل مباح، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين مر به الرجلان وهو يقلب صفية إلى بيتها فقال على رسلكما إنها صفية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كمال علم الله وأنه فوق كل ذي علم وأنه فوق كل علم، لقوله أعلم، فإن اسم التفضيل يدل على اتصاف المفضل بأكمل الصفة التي فضل بها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يستوي الذكور والإناث وليس الذكر كالأنثى، لا في الطبيعة ولا في الأخلاق ولا في المعاملة بل ولا في الأحكام في بعض الأحيان. فالذكر ليس، إذا كان الذكر ليس كالأنثى فالأنثى أيضا ليست كالذكر. ومن فوائد الآية الكريمة تسمية المولود حين ولد لقولها وإني سميتها مريم، وهذا هو السنة أن يسمى الإنسان حين يولد إلا إذا لم يتهيأ الاسم فإنه يسمى في اليوم السابع. وبهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد إبراهيم قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، وفي حديث العقيقة قال يحلق يوم سابعه، تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، فيكون جمع بين هذا وهذا أن من كان مهيئا للاسم من قبل الولادة فالأفضل أن نسميه حال الولادة، ومن لم يهيئ فالأفضل أن يؤجله إلى اليوم السابع. ومن فوائد الآية الكريمة أن التسمية تعود للأم، ليش؟ هي ما قالت وإني سميتها مريم؟
2: قد يأذن لها
1: زوجها. كيف أنا؟ لا لا
2: قد يكون
1: هذا عيسى. نعم في احتمال، لكن أقرب شيء أن يقال إن في هذا دليل على جواز تصرف الفضول، جواز تصرف الفضول، أي أن الإنسان يتصرف في حق غيره فينفذ إذا وافق عليه الغير، أليس كذلك؟ أنتم عرفتم تصرف الفضول، مثل رجل باع ساعة رجل بدون إذن فأجازه صاحب الساعة ووافق على البيع، نقول هذا البيع صحيح، هذا البيع صحيح لأنه أجازه. فهنا يحتمل أن الاتفاق كان جاريا بين الأم والأب في التسمية، أو أن الأم رأت أن الأب لا يعارض فسمت، وإلا فالأصل أن التسمية تكون للأب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولد لي ولد وسميته إبراهيم. ولكن الأفضل الأفضل أن لا يتنازع الأبوان في تسمية الولد، وأن يكون الاتفاق بينهما. أحياناً تصر الأم على أن يسمى ولدها بفلان أو ابنتها بفلانة، وأحياناً يصر الأب على عكس ذلك، والذي ينبغي أن لا يكون هذا موضع نزاع بينهما، وأن يتفقا على الاسم. فإذا اختلفا يرجع إلى أفضل الأسماء. لو قالت الأم: أنا أريد أن يسمى ابني على اسم جده، واسم جده ناصر، وقال الأب: أنا أحب أن يسمى بعبد الله، فالحق للأب، وأيضا جانبه أرجح لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولكن عند النزاع وعدم المرجح من حيث التسمية، لا شك أن الحق للأب. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية إعادة الإنسان أبناءه بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ومن شر الخلق، لقولها: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز الدعاء للمعدوم. من أين يؤخذ؟ من قول: وذريتها، لأن ذريتها لم تأتي بعد، فهي امرأة صغيرة طفلة، لكن يجوز أن يقول: أصلحك الله وذريتك، غفر الله لك ولذريتك، وما أشبه ذلك. هل يقال إن في هذه الآية كرامة لامرأة عمران؟ نعم، كيف؟ لا، غير هذا، من قوله: وذريتها، فإنها توقعت أن يكون لها ذرية، فصار لها ذرية، توقعت أن يكون لها ذرية فصار لها ذرية، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد يقال: كيف تقول ذريتها؟ هل هي على علم بأن هذه الطفلة ستبقى وسيكون لها أولاد؟ ليست على علم بلا شك، لكن كونها تقول هكذا جازمة بذلك، فيأتي الأمر فيقع على حسب ما توقعت، هذا نوع من الكرامات. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان عدو لبني آدم، حيث يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يعيده منه. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، ومن ذلك الإجارة من الشيطان، وإلا لكان الاستعاذة به من الشيطان عبثا. ثم قال عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل سميع قريب مجيب، لأنها دعت فسمعها الله، ولأنها دعت فأجابها الله. وفي القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الرب. وجهه محمد الشميمي. نعم، شلون رقم الملاحد؟ وين الملاحد؟ لكن من ذكر الرد على الملاحد؟ انا
2: رد على الملاحد، إنك سمع الدعاء. تعالى موجود.
1: لكن أنا قال هكذا، أنا قال فيه رد على الملاحدة لقوله إن ربي لسميع الدعاء.
2: قلت إن في رد على الملاحدة الذين ينكرون الله.
1: طيب من أين يؤخذ هذا؟ ماذا كان؟ هذا سبق في لكن من أين؟ ها الآن أقول ما ذكرت ما قال سميع الدعاء في إنك أنت السميع العليم، سبق هذا في درس مضى وأخذنا فوائده. لا إله إلا الله. نعم، من قوله فتقبلها ربها بقبول حسن، لأن لما دعت قال فتقبلها، والف هذه عاطفة تدل على السببية وعلى الترتيب و يعني الفورية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل من على هذه الطفلة بشيئين، بالقبول الحسن والنبات الحسن، فصار في ذلك تنمية لأخلاقها ولجسمها وبدنها. ومن فوائد الآية الكريمة أن تطور الإنسان في حياته بأمر الله، لقوله أنبتها وما الغذاء والعناية بالطفل إلا سبب، والله تعالى هو المسبب وهو المكون للإنسان والمنبت له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر للإنسان من يغفله من أهل الخير، فيكون ذلك من أسباب إعادته من الشيطان الرجيم، بقوله وكفلها زكريا. ومن فوائدها أيضا إثبات الحضانة للطفل، الدليل قوله كفلها زكريا. هل يؤخذ من ذلك أن الكفالة تكون للأب دون الأم؟ الجواب ليس بظاهر، لأنه قد يراد بالكفالة هنا كفالة التأديب والتربية وإيجاد النفقة دون القيام عليه بالحضن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم طفل أنت أحق به ما لم تنكحي. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الطفلة صارت من العابدات القانتات، لقوله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر للإنسان من الرزق ما لا يكون في حسبانه، لقوله قال يا مريم أنى لك هذا. ومن فوائد الآية الكريمة أن لكل ضعف لطفا، فهذه المرأة الضعيفة التي من الله عليها بالاشتغال بالعبادة يسر الله لها من يأتيها بالرزق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأشياء تضاف إلى الله وإن كان لها سبب، بقوله هو من عند الله، وإضافة الأشياء إلى أسبابها ليست إلا مجرد إضافة مسبب إلى سببه لا إلى موجده، وإلا فإن الموجد هو الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء ألا يعلمون الغيب؟ لقوله يا مريم أنى لك هذا. ومن فوائدها إثبات أن الله عز وجل يرزق بغير مكافأة ولا انتظار لمكافأة، لقولها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال عز وجل هنالك دعا زكريا ربه، وهذا مبتدأ الدرس. هنالك هذه اسم إشارة إلى المكان، واللام يقولون إنها للبعد، والكاف حرف خطاب يعني في ذلك الزمن. نعم، والإشارة هنا يحتمل أنها تكون للزمن أي في ذلك الزمن، أو في المكان الذي هو محراب مريم. نعم، هنالك أي في ذلك المكان وفي ذلك الزمن دعا زكريا ربه، وزكريا فيها قراءتان المد والقصر. زكرياء ربه هذا مد، زكريا ربه هذا القصر. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لي أعطني. والهبة هي التبرع بالشيء بلا عوض، لكن قال العلماء إن هناك هبة وهدية وصدقة. كم؟ ثلاث أشياء. فالصدقة ما أريد به ثواب الآخرة، والهدية ما أريد به التودد والتقرب بين المهدي والمهدى إليه، والهبة ما قصد به مجرد انتفاع الموهوب له. وهنا قال رب هب لي أي أعطني عطاء بلا ثمن، من لدنك ذرية طيبة، من لدنك من عندك، وأضافه إلى عندية الله عز وجل ليكون أبلغ وأعظم، لأن هدية الكريم أكرم. وقوله ذرية بمعنى مذروءة أي مخلوقة، وقوله طيبة أي طيبة في أقوالها وأفعالها وكذلك في أجسامها، فهو متناول للطيب الحسي والطيب المعنوي. إنك سميع الدعاء أي مجيبه، والدعاء هو سؤال العبد ربه حاجته إما بجلب منفعة وإما بدفع مضرة. قال فنادته الملائكة، وفي قراءة فناداه الملائكة، فناداه. فأما على قراءة الجمع فنادته الملائكة فالتأنيث في الفعل ظاهر، لأن الملائكة جمع، وكل جمع يجوز تأنيث فعله، كل جمع إلا جمع المذكر السالم فإنه لا يؤنث إلا نادرا جدا. فمثال تأنيث في الجمع ولو للمذكر قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم، فالرسل هنا مؤنث. ما الدليل؟ الإشارة في التأنيث، بصيغة التأنيث. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب ولم يقل قال الأعراب لأنه جمع. وأما جمع المؤنث السالم فيجب تأنيثه، وجمع المذكر السالم يجب تذكيره. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى مع إحدى اللبن. أقرأ البيت. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. المعنى أن التاء مع الجمع كالتاء مع إحدى اللبن. ما هي إحدى اللبن؟ لبنة. فلبنة مؤنث لكن تأنيثها مجازي فيجوز في فعلها التذكير والتأنيث. فتقول انكسرت اللبنة وانكسر اللبنة. وظاهر كلامه حتى جمع المؤنث السالم لا يجب تأنيثه. والصحيح أنه يجب تأنيث المؤنث السالم. فالسالم من مذكر أو مؤنث حسب ما المذكر يجب تذكير والمؤنث يجب تأنيثه، وما عدا ذلك من الجموع يجوز فيه التذكير والتأنيث. فهنا نادته الملائكة، نادته الملائكة، ليس في تأنيث الفعل إشكال. لماذا؟ لأنه جمع، لأن الفاعل جمع. لكن على قراءة فناداه الملائكة، فناداه الملائكة، هل فيه إشكال؟ نقول لا إشكال فيه أيضا، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الملائكة جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث. فتقول قام الرجال وقامت الرجال. ويمكن أن يراد بالملائكة واحد وهو جبريل ناداه، وعبر عنه بالجمع باعتبار الجنس لأنه واحد منه. نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. جملة وهو قائم في محل نصب على الحال، الحال من الضمير ألها في قوله نادته. وقول قائم يصلي في المحراب، المحراب مكان الصلاة أو مكان العبادة، وسمي بذلك لأنه مكان حرب الشياطين، فإن العبادة حرب للشياطين. وليس المراد بالمحراب طاق القبلة كما يظنه بعض الناس فيفسر الآية به ويقول إن هذه المحاريب موجودة من قديم الزمان. ألا تسمع إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب، وإلى قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ولكن هذا ليس بصحيح. أن الله يبشرك فيها قراءتان، أن قراءة بالفتح وقراءة بالكسر. فأما على قراءة الكسر إن الله فلأن النداء قول، ومقول القول إذا صدر بإن يجب فيه كسر إن، كقوله تعالى قال إني عبد الله، ولا يجوز أن تقول قال أني عبد الله كذا. طيب، وأما على قراءة الفتح فهي على تقدير حرف الجر، فنادته الملائكة بأن الله يبشرك، أي ببشرى، بشرى الله تعالى بهذه بهذا الابن يحيى. وأيضا في قوله يبشرك قراءتان، يبشرك ويبشرك، وكلاهما سبعية. فصار في هذه الآية في ثلاث كلمات منها كل كلمة فيها قراءتان، فنادته فناداه أن الله يبشرك، إن الله يبشرك، إن الله يبشرك، إن الله يبشرك. نعم. والبشارة الإخبار بما يسر، وسميت بذلك لتأثر البشرة بالخبر، لأن الإنسان إذا بشر بما يسره يفرح ويأخذ ذلك على وجهه. ألم ترى إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مجزز المدلجي على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وعليهما كساء لم يبدو منه إلا أقدامهما، فنظر إلى أقدامهما وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة تبرق أسارير وجهه، تأثر بماذا؟ بالخبر السار. طيب، إذا قال قائل إن قلتم هكذا فاجعلوا الإخبار بما يسوء بشرى، لأن البشرة تتأثر بذلك. الرجل إذا أخبرته بما يسوء التفع وجهه وتغير، فسمها بشرى. فما الجواب؟ نقول هذا قد يطلق عليه، أي الخبر بما يسوء قد يطلق عليه بشارة، ومنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، لأن هذا يؤثر في البشرة. نعم. مريم يعني أن أباها مات قبل أن تولد. هذا والله ما هو بعيد. لا، وأيضا كفلها زكريا. نعم، هذا جيد، إن والدها كان غير موجود. نعم، لا يؤخذ منه، وحينئذ نزول الإشكال. نعم. ها؟ عمره متى؟ والله لا بد يمكن المؤرخون يذكرون ذلك، ولكن الظاهر أنها كبيرة من شابة، لأنها حملته فانتبذت به مكانا قصيا. نعم، الله أعلم، لكنها لا شك أنها كبيرة نشيطة، لا وصلت لحد الكبر ولا إلى الصغر الذي لا تستطيع الحمل. نعم خالد.
3: شيخ السلام عليكم، أقول إذا ذكرتم بأن الاسم إذا كان مهيأ فإنه حين الولادة.
1: نعم.
3: وإذا لم يكن مهيأ ففي يوم السابع.
1: نعم.
3: أقول أحسن الله إليكم، إذا تهيأ الاسم بعد الولادة في يوم أو يومين.
1: نعم.
3: هل يسمى بالحال أو
1: لا؟ لا، الأحسن يؤجل.
3: في السابع.
1: نعم.
4: شيخ
3: جزاك الله
4: خير، بالنسبة للقراءات يعني هل يجوز يخلط بين قراءتين في آن؟
1: إن كان هذا على سبيل التعليم فلا شك أنه جائز على سبيل التعليم، وإن كان على سبيل القراءة فمن العلماء من أجاز ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من لم يجز وقال إذا قرأت على قراءة واحد من القراء فاستمر عليه. لكن الذي أظهر إن القرآن شيء واحد، وأنه يجوز أن تقرأ بقراءة واحد والحرف الثاني بقراءة آخر،
4: يعني
1: ما في بأس. نعم، لا قصدك يعني بما أنك ترد الكلمة مرتين.
4: لا يعني يقرأ
1: مثل تقرأ إن الله يبشرك وأن الله يبشرك كذا.
4: لا يعني يقرأ الآية بقراءة مثلا حفص.
1: نعم.
4: والآية الثانية قراءة
1: قارئ
4: آخر
1: التي في نفس الوقت أو لا تثريها الآية الثانية.
4: الآية التي تليها
1: ما يخالف، لا بأس، هذا اللي فيها خلاف، هذا هو اللي فيها خلاف. نعم.
5: يا شيخ، ما يمكن يستدل بقوله سبحانه وتعالى وكفلها الزكريا بأن هذه الآية مؤيدة لقصة تنازع جعفر وعلي بن أبي طالب؟
1: كيف ذلك؟
5: وقالت مريم تحت زكريا،
1: إيه. بس هل في هذا النزاع؟ ما نعرف هل في هذا النزاع أو لا. ما نقدر نقول فيه نزاع وهو ما ذكر في القصة. والظاهر أنه كما قال أخاني من أن أباها كان توفي أبو مريم، الله أنه توفي ولعله توفي قبل أن تولد، بدليل أن مريم تصرفت فيها وسمتها. ها؟ تأييد ليش؟ لا ما في تأييد، ما في نزاع. من نازع زكريا؟ ها؟ أصلها الأب مو موجود، وأمها موجودة وهي عند أمها.

0: حمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم
1: هذا الوقف عليها. قال الله تعالى يبشرك بيحيى هذا المبشر به، وعندنا بشارة كما أسلفنا ومبشر ومبشر به ومبشر، كم هذه؟ ها؟ أربعة، كلها كلها تضمنها قوله يبشرك بيحيى، يبشرك بيحيى. ويحيى قيل إنه من الحياة، وأن الله سماه بذلك إشارة إلى أنه سيحيا ويبقى، وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل، والعالمية ووزن الفعل علتان توجبان المنع من الصرف. وقيل بل هو اسم أعجمي، والأسماء الأعجمية ليست مشقة لأنها غير عربية، وعلى هذا فالمانع له من الصرف العالمية والعجمة، لأن العالمية والعجمة علتان مانعتان من الصرف.

0: نعم نعم دل مبيه. أحسنت. ما هو؟ طيب. نعم. يا سمع. أصبر. لكن نبي سمعكم بشرط أن تحفظوا. يلا. أي.
1: جمع وعدل زاد وزن وصفة ركب وعمل عدمة
0: ها؟ سمعتم؟ طيب يجي بالدور الثاني. البيت الأول من حفظه معروف مشهور. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. هذه تسعة. ثلاثة منها لا تحتاج إلا إلى علة واحدة، وثلاث منها تحتاج إلى علتين، إحداهما العالمية مع علة أخرى، وثلاثة تحتاج إلى علتين، إحداهما العالمية أو الوصفية مع علة أخرى. فهذه العلة التسعة تنقسم ثلاثة أقسام: قسم يكفي فيها علة واحدة، وقسم علتان إحداهما العالمية، وقسم علتان إحداهما العالمية أو الوصفية. الذي معنا يحيى فيها العالمية والعجمة، وهذه لا تأتي فيها الوصفية. العجمة ما تأتي فيها الوصفية. العالمية ووزن الفعل تأتي فيها الوصفية ولا لا؟ ها؟ تأتي، لأن الوصفية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف، والعالمية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف. طيب، يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. مصدقا حال من يحيى بكلمة من الله هو عيسى بن مريم، يعني مصدقا بعيسى، لأن عيسى كلمة من الله أو كلمة الله، وسمي بذلك لأنه كان بكلمة الله لم يكن من أب كما يكون البشر، بل كان بكلمة الله عز وجل. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه، أي آدم من تراب، ثم قال له كن فيكون. ولهذا سمي عيسى بالكلمة بكلمة الله، لأنه كان بكلمته وليس هو كلمة الله. لماذا؟ لأن كلمة الله وصف لله عز وجل، فالكلام وصف للموصوف، ولا يمكن أن يكون وصف الله عينا بائنة منه، بل هو يعني يتعين أن يكون معنى كونه كلمة أنه كان إيش؟ بكلمة الله، مصدقا بكلمة من الله. وقوله من الله بيان لابتداء الأمر وليس في التبعير، فالكلمة ليست هنا بعضا من الله بل منشأها منه، فمن للابتداء، لأن منشأ الكلمة من الله لأنه هو الذي تكلم. وسيدا معطوفة على مصدقا، فتكون منصوبة على إيش؟ على الحال، تكون منصوبة على الحال. سيدا، من السيد؟ السيد من ساد غيره، من ساد غيره وشرف عليه بالعلم والدين والخلق والمعاملة. وقولنا الخلق يشمل كل خلق.

0: مخلوق يسود به الإنسان غيره من الجود والشجاعة والإيثار وغير ذلك. المهم أن السيد من ساد غيره في الكمالات، يعني فضل عليه وزاد عليه، فيكون جامعا لصفات الكمال، الكمال الممكنة في المخلوق. وكذلك أيضا قال في وصفه وحصورا معطوفة على مصدقا، فهي منصوبة على الحال. حصورا فعول بمعنى فاعل، أي حاصرا نفسه عن أراذل الأخلاق، فيكون هذا الرجل هذا المبشر به موصوفا بصفات الكمال الدال عليها قوله إيش؟ سيدا مبرأ من النقص وسوء الأخلاق الدال عليه حصورا، الدال عليه حصورا، فيكون جمع له بين النفي وإيش والإثبات. وذلك لأن الإنسان لا يكمل إلا بوجود صفات الكمال وانتفاء صفات النقص. ولاحظوا أيها الإخوة أن صفات الكمال والنقص هنا ما لا نعني به النقص المطلق والكمال المطلق، هذا لا يكون إلا لمن؟ لله، لكنه أمر نسبي. قد يكون الإنسان عنده كمال في الصفات لكن عنده سوء من جهة أخرى، هذا ناقص. وقد يكون عنده سوء ونقص في الكمال فيكون هذا أنقص. وقد يكون عنده كمال في الأخلاق كمال في الكمال وتنزه عن النقص، وهذا هو إيش الكمال كما وصف به يحيى عليه الصلاة والسلام. وأما من قال من المفسرين إن الحصور الممنوع عن إتيان النساء، يعني ما يقدر على النساء، فإن في هذا نظرا واضحا، لأن عدم قدرة الإنسان على النساء ليس كمالا، إذ أن ذلك ليس منه بتخلق، ولكنه عيب ولا لا عيب. نعم لو فيها قول آخر أنه لا يأتي من النساء من لا تحل له، فيكون وصفا له بماذا؟ بكمال العفة، هذا يمدح عليه الإنسان، هذا يمدح. لكن ما قلناه أشمل من هذا القول، أشمل. ومعلوم أنه إذا وجد معنى أشمل فهو مقدم على المعنى الأقل، لأن الأقل داخل في إيش؟ في الأشمل ولا عكس. المهم أن الحصور هو الذي منع نفسه عن مساوئ الأخلاق وأراذلها، فيكون في الآية وصف له بكمال الأخلاق وانتفاء المساوئ، وهذا غاية الكمال. طيب، وحصورا ونبيا من الصالحين، هذه معطوفة أيضا على مصدقا، فهو مصدق ونبي. ولا يلزم من تصديقه بعيسى أن يكون تابعا له، فها هو محمد عليه الصلاة والسلام مصدق بجميع الأنبياء، وهو تابع لهم؟ نعم لا، هم يتبعونه ولا يتبعون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ولهذا صار إماما لهم ليلة المعراج. ولهذا إذا نزل عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن تصديقه لعيسى بن مريم لا ينافي أن يكون نبيا، فهو نبي مصدق بالأنبياء، ولهذا قال ونبيا من الصالحين، من الصالحين أي من جملتهم، وإنما قلنا ذلك لأن النبوة وصف أعلى من الصلاح، لكن هو في جملة الصالحين. النبوة صلاح وزيادة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصالحون في المرتبة الرابعة، كل من قبلهم داخل فيهم ولا لا؟ فكل نبي صالح ولا عكس، كل صديق صالح ولا عكس، كل شهيد صالح ولا عكس، كذا كل صالح صالح، ها صحيح، كل صالح فهو صالح، نعم، ولا عكس. ايش العكس؟ العكس ما هم؟ يعني كل فاسد فاسد ولا ايه؟ اي نعم. طيب على كل حال، قوله من الصالحين اي من جملتهم، لان النبي اخذ بوصف النبوه والصلاح فهو من جملتهم. طيب، قال ربي أنى يكون لي ولد، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عقل. قال لما بشره الله عز وجل أنى يكون لي غلام وقد بلغني، يعني كيف يقول ذلك؟ ليس استبعادا ولا استنكارا، ولكن تثبتا، ولكن تثبتا. وإلا فإن نعلم أن زكريا عليه الصلاة والسلام قد آمن بما بشره الله به، ولا يمكن أن يستبعده، ولكنه قال ذلك من أجل إيش؟ التثبت. والإنسان بشر ناقص في الإدراك والعلم، يحتاج إلى شيء يثبت له الأمور. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يؤمن إيمانا كاملا، لا شك معه بأن الله يحيي الموتى، ومع ذلك قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، لأنه ليس الخبر إيش كالمعاينة. إذا أخبرك إنسان بخبر مهما بلغ في الصدق لن يكون خبره عندك بمثل المعاينة. فزكريا عليه الصلاة والسلام سأل الله أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، لقصد إيش؟ التثبت وتثبيت هذا الأمر، لا استبعادا لقدرة الله عز وجل ولا شكا في خبره عز وجل، بل هو مؤمن بذلك ومؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا سيما وأنه كان قد رأى عند مريم الرزق فقال أنا لك هذا، قالت هو من عند الله. أنى يكون لي غلام، قال غلام، مع أنه لم يولد بعد، لكن هذا باعتبار ما سيكون، والتعبير بما سيكون أمر سائغ في اللغة وارد في القرآن. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا يكون خمرا، لأن الخمر مو بيعصر، اللي يعصر العنب وعصيره يتحول إلى خمر. فعبر عن الشيء بما يؤول إليه. طيب، هنا أن يكون لغلام، كيف يكون غلامه وهو ما بعد ولد؟ نقول باعتبار ما سيكون. ثم قال وقد بلغني الكبر، الواو هذه يسميها العلماء واو الحال، يعني أنها تدل على أن الجملة التي بعدها في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه قد بلغني الكبر، حال من أين؟ من الياء في قوله لا يا أخي، حال قبل، هي حال كيف ذلك؟ من الياء في قوله لي، أن يكون لي ولا، فهي في موضع نصب على الحال من الياء في قوله لي. بلغني الكبر، يعني وصل إلي الكبر، والحقيقة أنه قد يتراءى للإنسان أن في المعنى قلبا. هل الكبر بلغك أو أنت بلغت الكبر؟ ها؟ أو يجوز هذا وهذا؟ ها. قال الله تعالى وقد بلغت من الكبر عتيا، فصار هو الذي بلغ الكبر، وهنا يقول قلب بلغني الكبر. إذن فالتعبير صحيح في هذا وهذا، فأنت إن بلغت الكبر فقد بلغك الكبر، وإذا بلغك الكبر فقد بلغت. وقد بلغني الكبر يعني أصابني. وعادة أن الكبير إذا لم يولد له في حال في سن الشباب فإنه لن يرى الأولاد، لأن الإنجاب والإخصاء إنما يكون في حال الشباب، وكلما تقدمت السن بالإنسان من رجل أو امرأة قل إنجابه. فيقول كيف لما كنت شابا لا يأتيني ولد والآن يأتيني الولد؟ أيضا المرأة، امرأته عاقر، عاقر يعني لا تحمل، وعاقر لفظه مذكر لكن معناه هنا مؤنث، ويطلق على الذكر والأنثى، يقال رجل عاقر وامرأة عاقر، وهو الذي لا ولد له. فالآن كل من الزوجين يعني ليس بصدد الولادة، ليس بصدد الولادة، ولكن الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولهذا قال كذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك الله، كذلك يجوز عندي فيها وجهان. الوجه الأول أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير الأمر كذلك، الأمر كذلك، يعني أنك بلغك الكبر وامرأة عاقر ولكن الله يفعل ما يشاء. والوجه الثاني أن تكون في موضع نصب على المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك الفعل يفعله الله، لأنه يفعل ما يشاء. وكلا الوجهين صحيح، كلا الوجهين صحيح، فإنه سيكون له ولد ولو كان بلغه الكبر ولو كانت امرأته عاقرا. لماذا؟ لأن الله إيش؟ يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، فكل ما شاءه الله فعله، لأنه عز وجل لا يمنعه مانع، كما نقول نحن في دبر كل صلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فالله عز وجل يفعل ما يشاء لأن له الملك المطلق في خلقه، فلا أحد يمنعه ولا أحد يسأل لما فعلت، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك الله يفعل ما يشاء. فلما أيقن بأن الله تعالى سيهب له الولد، سيهب له الولد، نعم، قال رب اجعل لي آية، قال رب اجعل لي آية، أي صير لي علامة تدل على هذا الولد، تدل على هذا الولد، يعني كأنه يقول متى تكون هذه العلامة، متى تكون هذه العلامة، رب اجعل لي آية تدل على حصول هذا الولد، وأن الولد بدأ ينشأ. لماذا؟ ليزداد إيش؟ طمأنينة، ليزداد طمأنينة فيما بشره الله به. اجعل لي آية أستدل بها على أن الولد بدأ ينشأ، أو اجعل لي آية أزداد بها طمأنينة على ما بشرتني به. والآية في اللغة العلامة، وآيات الله عز وجل كونية وشرعية، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيدوا بماذا؟ بالآيات الدالة على صدقه، الآيات الكونية والآيات الشرعية. وكثير من الناس يسمي آيات الأنبياء معجزات، وهذه التسمية وإن اشتهرت على الألسن لكن فيها قصورا. والتعبير الصحيح السليم أن نسميها آيات كما سماها الله. نسمي ما يحصل من خوارق العادات على أيدي الأنبياء نسميها آيات. ولهذا لا تجد آية في القرآن سمى الله هذه الخوارق معجزات أبدا، بل كان يسميها آيات، علامات على الصدق. أما معجزات فهي قاصرة، لأنها لو أخذناها على ظاهرها لشملت ما يأتي به السحرة، لشملت ما يأتي به السحرة أو ما تأتي به الجن، لأن ما يأتي به السحرة والجن معجز ولا لا؟ معجز. لكن هل هو آية؟ لا. لهذا كان ما التعبير الذي في القرآن خيرا من التعبير الذي عبر به بعض العلماء بتسمية خوارق العادات التي يجريها الله على أيدي الأنبياء معجزات. قال آيتك، يعني الآية التي تدلك، فأضافها إلى زكريا مع أنه ليس هو الذي أوجدها، لكن لأنها علامة له ألا تكلم الناس 3 أيام. أنا أحب أن أفهم إعراب آيتك ألا تكلم، آيتك ألا تكلم، ها. نعم. طيب 1 2 3 4 5 6. نعم يا أنت يا إمداد، ها. نعم. طيب إيه أن في تأويل المصدر، ها، في محل رفع ولا في تأويل المصدر خبر ولا في محل رفع؟ خبر ولا في محل رفع؟ خبر، لأنها مفرد واللي يقال في محل الجملة. طيب قدر، أحسنت، تمام. آيتك يعني العلامة التي أعطيك إياها ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ألا تكلم الناس يعني لا تخاطبهم إلا رمزا 3 أيام. طيب 3 أيام بلياليها، نعم، بدليل قوله تعالى في سورة مريم ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. آيات ألا تكلم الناس 3 أيام بلياليها، قال إلا رمزا. إلا هذه أداة استثناء، ولكن أحب أن أفهم هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ محمد، منقطع،
1: لأن ما بعد إلا ليس من جانب
0: الرمز ليس كلاما؟ كلام ولا غير كلام؟ طيب ها. نعم نعم متصل، هذان قولان.
1: أما عند النحويين فلا يسمونه كلام، والبلاغيون يسمونه كلام.
0: نعم هذا قول مفصل. طيب هو الواقع أن الواقع أن المفسرين اختلفوا، هل الاستثناء متصل فتكون الإشارة من الكلام، لأن الكلام هو ما يعبر عما في النفس من قول أو إشارة أو كتابة. وبعض المفسرين يقول إن الاستثناء منقطع لأن الرمز ليس بكلام، ولذلك لو رمز الإنسان في الصلاة لم تبطل صلاته، ولو كان كلاما لبطلت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا أصبح فيها شيء من كلام الناس. فمن نظر إلى المعنى قال إن الرمز كلام لأنه ينبئ عما في النفس، وقد يعتبره الشارع، الشارع اعتبر الإشارة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قتل اليهودي بإشارة اليهودية التي قالت، بإشارة الأنصارية الجارية الأنصارية التي قالت حينما قالوا من قتلك فلان فلان فلان فأشرت نعم، فاعتبر الإشارة. ولا شك أن الإشارة تعبر عما في النفس، لكنها ليست القول الذي هو الصوت، لا شك في هذا أيضا. فمن لاحظ المعنى قال الاستثناء متصل، ومن لاحظ اللفظ وأن الكلام هو الصوت قال الاستثناء منقطع. ولكن على القولين المعنى واحد، لن يستطيع أن ينطق بلسانه مع الناس، مع الناس، ولكن يشير إليهم إشارة. ووجه كون هذا آية أنه عجز عن النطق مع أنه سليم، وأنه عجز عن النطق مع الناس لا مع الله، وهذا شيء غريب. يعني إنسان يتكلم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إنسان سوي لم يأته آفة ولا علة في لسانه، ولا يستطيع أن يكلم الناس. هذه آية، عجز في مقام القدرة وقدرة في مقام العجز، عجز عن كلام الناس في مقام القدرة على الكلام، وقدرة على الكلام مع الله بالتسبيح وغيره، وعجز على الكلام مع الناس. فهذا من آيات الله عز وجل ليريه أنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الكلام الذي أنا وغيري يعلم أنه أخف حركة في البدن ولا لا؟ يستطيع الواحد يتكلم من إلى صار معطيها الله إمداد في المعنى، يتكلم كم ساعة إلى قبل والله ما أدري عنها، لكن نعم يتكلم كثيرا ولا يتعب. لكن المشي يتعب، والبطش يتعب. أما هذا الكلام اليسير اللي كل يستطيعه يمتنع من هذا الرجل، ما يقدر يكلم الناس إلا رمزا. وأما مع الله قال واذكر ربك كثيرا، نعم ما انتهى الوقت. ها أيها ما هي إن شئت، إن أحببت أن يكون الراجح أن الاستثناء منقطع فهو منقطع، وإن أحب من قال إنه متصل عليان فهو متصل، وإن أحب التفصيل من فصل كعبد المنان فلنفصل. المسألة ما يترتب عليها شيء يا محمد. والله في احتمال حقيقة، في احتمال. نعم محمد. أنت من هنا؟ من عيزة.
1: استجابة الدعاء الجزم بالدعاء. وهنا زكريا يعني الظاهر أنه لم يزم، يعني بعدين قال قال ربي أن يكون.
0: وشون؟
1: قلنا من شروط استجابة الدعاء.
0: أين؟
1: الجزم بالدعاء.
0: أين؟ يكون
1: الإنسان موقن الإجابة.
0: نعم.
1: وهنا زكريا يعني أنه قال قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، مع أنه دعا أول، فأنه يعني لم يحتجب
0: لا إله إلا الله. هذا لو كان الاستفهام على سبيل الاستبعاد يا محمد، وما استفهم مستبعدا للواقع، مستفهم للتثبت. أنا الآن لو قلت بعطيك مثلا 20 ريال وأنت ترى أني صادق، تقول تعطيني 20 ريال، وش قصدك بهذا؟ التثبت، ما قصد الاستبعاد ولا الشك.
2: سبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك.

0: بس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ربك كثيرا. أمره الله تعالى بأن يذكر ربه كثيرا، لأن بذكر الله تطمئن القلوب ويزداد الإيمان ويستنير القلب، فلهذا أمره الله أن يذكر ربه كثيرا. وفائدة الذكر كثيرا هنا، أو الأمر بالذكر كثيرا، لأن الله لما أخبره بأنه سيمنعه من مكالمة الناس بشره بأنه لن يمتنع من ذكر الله الذي هو أجل وأشرف من مخاطبة الناس وكلامه، فقال: واذكر ربك كثيرا. لأنه ربما يقع في قلبه لما قال الله له ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ربما يقع في قلبه أنه يمنع من الكلام، فأراد الله تعالى أن يسري عنه وأن يذهب عنه ما قد يقع في قلبه، وقال له: اذكر ربك كثيرا. وهنا لم يقل له: وإنك ستذكر ربك، بل قال: واذكر ربك، فأمره بذكر الله ليكون ذكره لله تعالى في حال امتناع مكالمة الناس عبادة خاصة مأمورا بها. لما منع من مخاطبة الناس صار متفرغا، فأمر بأن يشغل هذا الفراغ بماذا؟ بذكر الله عز وجل. وهذا أحسن له وأفيد له مما لو قال الله له: وإنك ستذكر ربك كثيرا. ووجهه كما قلت لكم أنه إذا أمر به صار طاعة، وإن كان ذكر من أصل طاعة، لكن يكون هذا طاعة خاصة في هذه الحال التي يمتنع فيها من مكالمة الناس. وقالوا: اذكر ربك كثيرا. هل كثيرا صفة لزمن محذوف أي زمانا كثيرا، أو لمصدر محذوف أي ذكرا كثيرا؟ الثاني، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهنا قال: وسبح في العشي والإبكار. العشي آخر النهار، والإبكار أول النهار، وهذان الوقتان قد أمر الله بذكره فيهم، فقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى: سبح بالعشي والإبكار. هنا بالعشي والإشراق، والآيات في هذا كثيرة، لأن في الإشراق مستقبل النهار، وفي العشي مستدبر النهار، فيكون الإنسان شاغلاً وقته أوله وآخره بماذا؟ بذكر الله. من أين يبتدئ العشي؟ العشي يبتدئ من زوال الشمس، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وهي إما الظهر وإما العصر. وقيل العشي ما بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل، ولكن الأول أصح. نعم، المساء يطلق من صلاة العصر إلى منتصف الليل، وأما العشي فهو آخر النهار. وقوله تعالى: والإبكار. الإبكار ليست جمعا لبكر، لأن جمع بكر إيش؟ أبكار، كسبب وأسباب، لكنها مصدر أو اسم لهذا الوقت المعين الذي هو أول النهار. وقوله سبح بالعشي والإبكار يشمل تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، وقد مر علينا أن تسبيح الله يكون عن أمور 3: عن صفة العيب، وعن نقص في كمال، وعن مماثلة المخلوقين. انتبهوا عن مشابهة، هذه أخرجوها من أسنتكم، قولوا مماثلة، لأن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن. فيسبح الله عن هذه الأمور الثلاثة، ما هي؟ النقص، والنقص في الكمال، ومماتة المخلوقين. فالنقص كقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، والنقص في الكمال مثل قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ومماتة المخلوقين مثل قوله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. والتسبيح يكون بالقول ويكون بالفعل، فكل من عبد الله فقد سبحه، كل من عبد الله فقد سبحه، بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، وإن لم يكن فيها كلمة سبحان، لأن العابد تستلزم عبادته المعبود أن يكون كاملا، لأن الناقص لا يمكن للعاقل أن يعبده. فكونه يعبد الله يستلزم أن يكون مقرا له بالكمال، مسبحا له عن النقص. واضح يا جماعة؟ طيب، وسبح بالعشي والإبكار. طيب، ألبى في قوله بالعشي يحتمل أن تكون للاستيعاب، يعني في كل الوقت، وأن تكون للظرفية أي في العشي. فإن جعلناها للظرفية لم يلزم أن يستوعب الوقت بالتسبيح، لقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. هم يمرون عليهم كل الليل يدرجون عليهم؟ لا، يمرون في أوله في آخره في وسطه. وإذا كانت الاستيعاب فإنما المعنى أن الله أمره أن يستوعب هذين الوقتين كلهما. بماذا؟ بالتسبيح. طيب، نرجع الآن إلى الفوائد. من أين؟ طيب، قال الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية إلى آخره. يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله، حتى الأنبياء لا يستغنون عن دعاء الله، لقوله دعا زكريا ربه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القياس، إثبات القياس. من أين؟ لأنه لما رأى أن الله يرزق هذه المرأة بدون سبب معلوم، بدون سبب معلوم، علم أن الذي يسوق لها الرزق وهي امرأة منقطعة عن التكسب في محرابها قادر على أن يرزقه ولدا، فيكون انتقال من الشيء إلى نظيره. وهذا هو نفس القياس محمد بن سلامة، صح؟ ها؟ إذن هو استدل أو أخذ من هذه القصة عبرة، وهو أن يسأل الله أمرا وإن كان مستبعدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصيغة التي يتوسل بها في الدعاء هي اسم الرب، اسم الرب، لقوله ربه ولم يقل الله. ولهذا تجدون أكثر الأدعية مصدرة بالرب، لأن إجابة الداعي من مقتضى الربوبية، ولا لا؟ لأنها فعل، وكل الأفعال من مقتضى الربوبية. فلهذا يتوسل الداعي دائما إلى الله بالرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يمد يديه إلى السماء، ها؟ يا ربي يا رب، يا ربي يا رب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن زكريا عليه الصلاة والسلام بلغ سنا بعيدا دون أن يأتيه الولد. من أين يؤخذ؟ من قوله وقد بلغني الكبر. نعم جاء السؤال أجل نوقف. طيب لا ما يمدينا نكملها التكمل، ما يمدينا نكملها، لكن صحيح أن الفوائد ينبغي أن ما يكون فيها سؤال. لماذا؟ لأن الواحد إذا صار يعني يتفقد الفوائد ويستنبطها إذا جاءت الأسئلة منعت حالة بينه وبين الاستنباطات. على كل أهل هذه راحت. يلا عطنا السؤال. إذا جعلنا البلد الظرفية صحيح صار بينهما فرق، إن جعلناها للاستيعاب لم يكن فرق. لا، الاستيعاب إن كل الوقت استوعب كل الوقت، وليس المعنى دون غيرهما، لكن هذين الوقتين مخصوصان بالتسبيح، ولا غير يسبح، لكن هذا أهم شيء.
0: مخصوص معنى ولا
1: لا؟ ليس معنى، ولهذا أكثر ما تم التسبيحات والتهليلات في أول نهار وآخر. نعم محمد.
0: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. من قال
1: إيش؟
0: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. من هو قال؟
1: يرد عليها زكريا. اقرأ. من الذي من نادى زكريا؟ إذن يكون القائل مع أنه ما وصلنا الحقيقة. نعم هذا سؤال مطروح يا محمد. نعم ايش يعني النفس؟ حديث النفس يعني حديث النفس يدخل في هذا، لكنه من الفعل لانه حدث نفسه. نعم أن سيدنا محمد، والله محمد سيدنا، لكن هل الصحابة يقولون كذا؟
0: أي.
1: نعم
0: أبوين
1: مشركين. نعم
0: بينما يحيى عليه السلام من أبوين الصالحين.
1: نعم
0: ويقول من قوله تعالى ونبيا من الصالحين.
1: نعم
0: الجمع بين النبي والصالح
1: يعني أنه ولد من صالحين. ما هو بالظاهر، هذه من بيان لحال يحيى. نعم يا سيد من إذا كان الرجل أهل الاستيادة لا بأس. يعني مثلا لو قال يجي واحد الفاسق فاجر يقول يا سيدي ما يجوز، لكن أهل الاستيادة لا بأس. عبد الله
2: قياس.
1: ها
2: قياس صاحب الرسالة
1: إذا كان لا عدوان في ذلك فلا بأس. السلام خير. إذا ما في عدوان لا بأس. أما يجي مثلا يدعو الله يقول اللهم اجعلني نبيا رسولا، هذا حرام. عنك. طيب كلامنا ما يا مقبل مع الأخ السائل يقول سيدنا محمد، هل معنى ذلك أنه يحرم أن الإنسان يقول قال سيدنا محمد؟ ها؟ لا يحرم. طيب ولأننا نحن ينبغي أن نتأدب كأدب الصحابة، كأدب الصحابة. إذا سأقول الحديث عن رسول ما هم يقولون قال سيده، قال رسول الله، قال نبي الله. نعم
2: كلم الله سيدي يا مولاي.
1: إذا صدق الوصف فلا بأس. لو قال العتيق لمن أعتقه يا مولاي صح. نعم
3: واصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم قلتي لربك.

0: قال الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أخذنا منها أربع فوائد:
1: الأولى أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله حق الأنبياء، ثانية فائدة القياس لأنه لما رأى أن الله يرزق هذه المرأة بدون سبب معلوم علم أن الذي يسوق لها الرزق وهي مرأة منقطعة التكسب في محرابها قادر على أن يرزقها. الثالثة أن الصيغة التي توسل بها في الدعاء
0: أن يرزقه الولد ولا لا؟
1: الثالثة أن الصيغة التي توسل بها في الدعاء هي اسم الرب. الرابع أن زكريا عليه الصلاة والسلام بلغ سنا بعيدا دون أن يأتيه ولد.
0: طيب الثالثة
1: أن الصيغة التي توسل بها في الدعاء هي اسم الرب
0: غالبا

0: رحمك الله. خلاص الرابعة.
1: الرابعة أن زكريا عليه الصلاة والسلام بلغ سنا بعيدا دون أن يأتيه ولد لقوله وقد بلغني الكبر.
0: نعم. إذن معناه قال ربي أن يكون له، هذا من الآية نريد الفوائد عليها.
1: هنالك
0: يعني من أول الآيات. سبحان الله. من فوائد الآية الكريمة ما يستفاد من قوله هب لي من لدنك، حيث أضاف الهبة إلى الله عز وجل، وهبة الكريم تكون كبيرة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما علمه أبو بكر الدعاء الذي يدعو به في صلاته، قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وكما أشرنا إليه أن الشيء من الكريم يكون عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل مطلق الذرية، لأن الذرية قد يكونون نكدا وفتنة، وإنما يسأل الذرية الطيبة. ومن فوائد الآية الكريمة التي تشير إليها إشارة أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي تكون بها ذريته طيبة، ومنها الدعاء، دعاء الله، وهو من أكبر الأسباب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن الرجل، انتبه يا أخ ولا تكلا، وقد ذكر الله عن الرجل يبلغ الأشد أنه يقول أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولا شك أن صلاح الذرية أمر مطلوب، لأن الذرية الصالحة تنفعك في الحياة وفي الممات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. من فوائد الآية الكريمة التوسل إلى الله تعالى بأسمائه المناسبة للحاجة، لقوله إنك سميع الدعاء أي مجيبه. وهكذا ينبغي أن تكون الأسماء التي يتوسل بها الإنسان في دعائه مناسبة لإيش؟ للمدعو به. فالداعي بالمغفرة يتوسل باسم الغفور، وبالرحمة وبالرزق باسم الرزاق، وهكذا. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإن قوله يا أحمد ادعوه بها يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. معلوم يا محمد؟ يشمل دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة لدعائك، ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضاها. فإذا علمت أنه سبحانه غفور فتعرض لمغفرته، وإذا علمت أنه رحيم كذلك، وهكذا. فقوله عز وجل ادعوه بها يتناول هذا وهذا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سمع الله وكرم الله وقدرة الله. من أين أخذ عبد الملك؟ سلام. نعم أحمد، وجه ذلك. طيب هذا واحد. ها. إثبات القدرة، القدرة على الإجابة. نعم. الثالث نعم إثبات الكرم لله لكونه عز وجل يجيب من دعاه. فإن قال قائل أحيانا يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاءه، أحيانا يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاءه، وهنا زكريا صلى الله عليه وسلم يقول إنك سميع الدعاء، وقال إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء. فما الجواب؟ الجواب أن يقال إن عدم إجابة الله الدعاء إما أن تكون لوجود مانع، وإما أن تكون لمصلحة الداعي، إما أن تكون لوجود مانع أو لمصلحة الداعي أو لفوات الشرط. فأما إذا تمت الشروط وانتفت الموانع ولم تقتضي المصلحة خلاف ما دعا به الداعي فإن الله تعالى يستجيب الدعاء قطعا، لأن الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا دعا الإنسان ربه وقلبه لاهي يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، لكنه في زمن الاختبار قلبه يتجول بين صفحات الكتاب، هذا غافل ولا حاضر؟ ها؟ غافل. نعم لا يستجيب الله من دعاء من قلب غافل. كيف تسأل الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ما في نفسك وتناجيه يا ربي أعطني كذا وأن قلبك مشغول بشيء آخر؟ هذا والله في سوء أدب أيضا. هذا تتخلى في إجابة الدعوة لعدم وجود الشرط لانتفاء الشرط، ما حضر قلبه. قد يكون ذلك لوجود مانع، ومنها أي من الموانع أن يكون الإنسان آكلا للحرام والعياذ بالله، فإن أكل الحرام من أكبر أسباب موانع، من أكبر موانع إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، أعوذ بالله. استبعد أن الله يجيب هذا الداعي، فهنا تخلفت إجابة الدعاء. لماذا؟ ها؟ لوجود مانع. وقد تكون لمصلحة الداعي، يدخر الله له عنده ما هو أعظم مما سأل، أو يعلم سبحانه وتعالى أنه لو أجابه لحصل عليه مضرة في دينه، مثل أن تكون إجابته سببا لفتنته عن دينه، فبرحمة الله وحكمته لا يستجيب له هذا الدعاء لمصلحة الداعي. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يضجر إذا دعا الله فلم يستجب له، وأن لا يسأم ويستحسر فيقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي، فإنه إذا قال ذلك لم يستجب له. فزال الإشكال الآن، ها؟ زال الإشكال الذي قد يرد على قوله إنك سميع الدعاء. وبقي أيضا إشكال آخر، وهو أن يقال لا فائدة من الدعاء، لأن المدعو به إن كان قد كتب لك فسوف يأتيك بلا دعاء، وإن لم يكتب لك فلن يأتيك ولو دعوت. هكذا يقول بعض الناس. فبماذا نجيب؟ نجيب أولا أن هذا قول باطل من أصله، لأنه يقتضي تسفيه الرسل والأنبياء والصالحين، بل يقتضي أن الله عز وجل يأمر بما لا فائدة فيه، فإن الله قال وقال ربكم ادعوني، فكيف يأمر عز وجل بأمر لا فائدة منه؟ هذا

الذرية الطيبة، لأن الله قدره قدرها أي الذرية الطيبة مقرونة بإيش؟ بالدعاء، مقرونة بالدعاء. وهل يقول عاقل أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدا جاء بلا نكاح، وإن لم يرد لي ولدا لم يأتي ولو تزوجت؟ هل يقول هذا عاقل؟ لا، ما يقول. نقول إن الله قدر لك الولد بالنكاح، تزوج يأتيك الولد. وهل يقول عاقل أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدا جاء بلا نكاح، وإن لم يرد لي ولدا لم يأتي ولو تزوجت؟ هل يقول هذا عاقل؟ لا، ما يقول. نقول إن الله قدر لك الولد بالنكاح، تزوج يأتيك الولد. وهكذا الدعاء. إذن فالدعاء لا شك أنه من أقوى الأسباب لحصول المطلوب وزوال المكروه، وهذا أمر معلوم. ويكون الله تعالى قد قدر هذا الشيء الذي هو حصول مطلوبك أو زوال مكروهك، قد قدره مقرونا بإيش؟ ها؟ بهذا السبب في الدعاء. فيكون الدعاء مقدرا والمدعو به مقدرا من عند الله عز وجل، لكن أنت لا تدري، أنت لا تدري، أنت عليك فعل السبب، عليك فعل السبب الذي تعلمه وهو الدعاء، وما وراء ذلك فليس إليك. وهكذا جميع المقدورات كلها يرد عليها هذا الإيراد، ولكن يجاب بهذا الجواب بأن الله قدر هذه الأشياء مقرونة بأسبابها، مقرونة بأسبابها. ثم إننا نقول إن الدعاء نفسه عبادة، نفس الدعاء عبادة. إذا رفعت يديك إلى ربك يا رب، هذا ذل وخضوع لله عز وجل، وهو من أجل العبادات. فالدعاء نفسه عبادة سواء أجبت أم لم تجب، فلماذا لا تكثر من الدعاء؟ كذا أنداد، ها؟ وش قلت؟ نعم، ويكثر من الدعاء. طيب، قال إن ربي سميع، إنك سميع الدعاء. ثم قال عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. من فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الملائكة، وقد سبق عن قريب شيء من الكلام عليهم، وأنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، خلقهم الله عز وجل لما أعدهم له، فقاموا به على حسب ما أراد خالقهم عز وجل. كان يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أطت السماء وحق لها أن تئط. الأطيط ما يسمع من صرير الرحل على البعير المحمل حملا ثقيلا، لكن أظنكم أنتم ما عرفتم هذا أكثركم. نعم، معروف، الحمد لله. طيب، ما من موضع أربع أصابع، ما تعرفه يا أحمد؟ اخرج إلى الصحراء عند البادية إن شاء الله لك يومين ثلاثة، ما في باع. طيب، لعن الله يصل إن شاء الله ما يوم من الأيام تعرفه. الصرير، وما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. ففي هذه الآية نادته الملائكة إثبات الملائكة. ما حكم إنكار الملائكة؟ حكمه الكفر، لأنه تكذيب للقرآن. طيب، لو قال قائل أنا لا أنكرهم وأقول في ملائكة، لكن الملائكة هي قوى الخير والشياطين قوى الشر، فأجعلهم معاني لا ذوات، نقول وهذا أيضا إنكار لهم، إنكار لهم.
لأن الله قال جاعل الملائكة

0: الملائكة رسلا أولي أجنحة. كيف تكون قوة أولي أجنحة؟ مثنى وثلاثة ورباع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة تتكلم بصوت مسموع بقوله فنادى الملائكة. ومن فوائدها جواز تكليم المصلي بقوله نادته وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكلم بعضهم بعضا في الصلاة، لكن المكلم وهو يصلي نعم لا يخاطب الآخر، لكن يفهم ما يقول ويجيبه بالإشارة، يجيبه بالإشارة. لكن هل هذا على إطلاقه بالنسبة لجواز الصلاة على الكلام مع المصلي؟ أو الجواب هذا الأفضل تركه إلا لحاجة، الأفضل تركه إلا لحاجة، وذلك لأنك إذا كلمته وهو يصلي فإنك تشوش عليه وربما ينسى ويخاطب، كما يقع هذا كثيرا. من فوائد الآية الكريمة تبشير الإنسان، مشروعية تبشير الإنسان بما يسر، لقوله تعالى إن الله يبشرك بيحيى، وهذا أمر مشروع في نوعه وجنسه، في نوعه وجنسه. ففي النوع سبق أن الله تعالى أخبر عن الملائكة أنها بشرت إبراهيم بإسماعيل وبإسحاق. إسماعيل قال الله به فبشرناه بغلام حليم، وإسحاق فبشرناه بغلام عليم. طيب، وهل من البشارة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، أو هذا من باب التحدث بنعمة الله؟ هذا هو الأصل، الثاني أنه من باب التحدث بنعمة الله هو الأصل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم البشارة بالجنس، أن الإنسان يبشر بأي خير كان، بأي شيء كان جاءت به السنة، من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث حتى يختلط بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، فإن هذا يدل على إدخال السرور على المسلم، وهو كذلك سواء كان ببشارة أو بغيرها. نعم. قال إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله إلى آخر. استفاد من هذا أيضا جواز تقديم التسمية على اليوم السابع، وهو كذلك أنه يجوز أن يسمي الإنسان مولودة من ذكر أو أنثى قبل اليوم السابع، وهذا إذا كان الاسم مهيئا، أما إذا كان غير مهيئ فإنه ينبغي أن يؤخر إلى اليوم السابع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من صدق المرسلين لقوله مصدقا بكلمة من الله، فإن الله قال ذلك على سبيل الثناء على يحيى، ولا شك أن من صدق من قامت البينات على صدقه فإنه محمود، حتى في الأمور الدنيوية إذا صدقت من قامت البينة على صدقه فهذا لا شك أنه خير، وأما إذا صدقت من لم تقم البينة على صدقه فهذا استعجال، وأما إذا صدقت من قامت البينة على كذبه فهذا خبال، خبال أن تصدق من قامت البينة على كذبه. فالأحوال ثلاث: من قامت البينة على كذبه فتصديقه خبال وسفه في العقل وضلال في الدين، ومن قامت البينة على صدقه فتصديقه كمال يحمد الإنسان عليه، ومن لم تقم البينة على صدقه ولا كذبه فتصديقه استعجال. ليش؟ لأن مثل هذا الخبر ينبغي أن يتأنى الإنسان فيه. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لم يقل عز وجل ردوه ولا اقبلوه، نتبين حتى ننظر، لأنه قد يكون صادقا. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن يحيى عليه الصلاة والسلام سيكون سيدا، وذلك لأنه أحد الأنبياء، والأنبياء هم سادة الخلق وأفضل الخلق. ومن فوائدها أيضا أن يحيى عليه الصلاة والسلام مع توافر صفات الكمال في حقه بالسيادة، فإنه بالإضافة إلى ذلك كان ممنوعا من سوء الأخلاق بقوله وحصورا، فإن أصح وأعم ما قيل فيها أنه ممنوع عن عن مساوئ الأخلاق. ومن فوائدها أيضا أن يحيى من الأنبياء لقوله نبيا، وكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، مش بعده، وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخره. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. وما قصهم الله علينا يقصهم بلفظ النبوة في الأكثر، فيكون كل من ذكر في القرآن بوصف النبوة فهو رسول، فهو رسول. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء من الصالحين، بل هم في أعلى مراتب الصلاح، فإن مراتب الصلاح أربع: النبوة والصديقية والشهادة والصلاح. هذا إذا ذكرت جميعا صارت مراتب، وإن لم تذكر جميعا صار الصلاح عاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلتم ذلك عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. قال ربي أن يكون لغلام إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان في طلب ما تطمئن به نفسه، لأن زكريا عليه الصلاة والسلام ما شك في خبر الله، لكن أراد أن يتقدم إليه الفرح والاستبشار بقوة البراهين، لأن خبر الله لا شك أنه برهان، لكن كلما ازدادت البراهين ازدادت قوة اليقين. فهنا سأل: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، يعني تعجبا من قدرة الله عز وجل، فأن يكون له غلام وقد بلغه الكبر، لأن الغالب أن الإنسان إذا بلغ الكبر يقل إنجابه وربما عدم بالكلية، والعقر إلى النساء أقرب منه إلى الرجال، ولهذا تكون المرأة عاقرا قبل أن يكون الرجل عاقرا. ومن فوائد الآية الكريمة نقول أن الإنسان يملك ولده اللام تأمل، أو نقول اللام لا تتعين للملك، أي ما تتعين، اللام لا تتعين للملك، قد تكون للاختصاص، لأن الإنسان لا يملك ولده كما يملك عبده، لو أراد أن يبيع ولده ما صح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فالمراد بذلك المنافع، أو أن المراد بذلك المبالغة، لأن هذا الرجل لما جاء يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أباه اجتاح ماله، يعني أخذه، قال له أنت ومالك لأبيك، فيكون هذا إما من باب المبالغة أو أن منافعك لأبيك كما أن مالك لأبيك. ومن فوائد الآية الكريمة جواز وصف الإنسان بما يكره إذا كان المراد مجرد البيان، لا القدح والعيب، من قوله وامرأتي عاقر، لأنك لو وصفت المرأة بأنها عاقر لكرهت ولا سرت كرهت، معلوم. لو تقول لها أنت لك 40 سنة ربت، نعم، كيف تقول أنت عاقل؟ لكن إذا كان المراد بيان الأمر على وجهه دون العيب والقدح فإن هذا لا بأس به. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، لكن هذا من باب المشورة، ولكن لا لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيب الرجل، بل قصد أن يبين حاله ليكون الإنسان معه على بصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات فعل الله لقوله كذلك الله يفعل ما يشاء. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات أفعال الله الاختيارية المتعلقة به والمتعدية إلى غيره. أفعال الله الاختيارية يعني التي تقع باختياره، ولا شيء يقع من أفعال الله إلا باختياره، لكن منها شيء متعلق به مثل الاستواء والنزول والضحك والفرح، وأشياء متعلقة بغيره مثل الخلق، فإن الخلق يتعدى إلى الغير. فأهل السنة والجماعة يثبتون النوعين الفعل الخاص به عز وجل الذي لا يتعداه إلى غيره، والفعل الذي يتعداه إلى غيره. ويقولون بلا شك أن الرب الذي يفعل ما يشاء أكمل من الرب الذي لا يستطيع الفعل. غالب الأشاعرة، إن لم أقل كل الأشاعرة والمعتزلة ومن ضاهاهم، يقولون إن الله ليس له أفعال اختيارية، لا يستوي ولا ينزل ولا يجيء ولا يضحك ولا يفرح ولا يحب ولا يكره، إلى آخر ما يقولون في نفي الأفعال الاختيارية. علتهم أوهى من أي علة كانت. العلة قالوا لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عز وجل أزلي أبدي، فيقال لهم أولا من قال لكم هذه؟ إن الحوادث لا تكون إلا بحادث، من قال هذا؟ عندكم بذلك وحي؟ أو مجرد قياس عقلي فاسد ذكرتموه؟ الحقيقة أن هذا قياس عقلي فاسد، فإن الحوادث لا يلزم أن لا تقوم إلا بحادث، لأنه من المعلوم أن المحدث سابق على الحدث، وإذا كان المحدث سابقا على حدث لم يلزم أن يكون المحدث حادثا. أنت الآن تأكل الغد اليوم، والغد اليوم بالنسبة لك حادث، متى؟ وقت حدوثه، وأنت موجود من قبل، وأنت موجود من قبل. فالرب عز وجل يفعل الأفعال هذه في وقت فعلها وهو لم يزل إيش؟ لم يزل موجودا. لكن على زعمكم أنتم وعلى مذهبكم الباطل يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى لا يفعل أي فعل، معطل عن الأفعال، وهذا عيب ولا كمال؟ ها؟ عيب، لأن من يفعل أكمل ممن لا يفعل باتفاق الناس، وليس يعتري الله عز وجل من إثبات الفعل في حقه أي نقص من وجوه بأي وجه من الوجوه. والآيات كثيرة في إثبات فعل الله، كذلك الله يفعل ما يشاء فعال لما يريد، ويفعل الله ما يشاء، والنصوص في هذا كثيرة ولله الحمد، وأهل السنة والجماعة يؤمنون به. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الجمع على الواحد، أو ما يصح قول قال كذلك الله يفعل ما يشاء، من القائل؟ الله. إن كان هو الله فهذه الفائدة لاغية، وإن كانت الملائكة فهذه الآية تدل على أن القائل واحد، وأن قوله إذ قالت الملائكة فنادته الملائكة يعني واحدا منهم، وقد سبق في التفسير الخلاف في ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل، لقول يا محمد شميمي وين؟ ما يشاء، صح. ولكن كل شيء قيده الله بالمشيئة فهو يا أحمد كل شيء قيده الله بالمشيئة فهو سبحان الله، نعم خالد مقرون بالحكمة. ما دليلك على هذا؟ نعم، فقال إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فدل على أنه لا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة. نعم، وهو كذلك. إذا قال قائل يشكل على هذا أن الله قد شاء الخير والشر، فما الحكمة من الشر؟ تأملوها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن كان غانم يشير بيده. لا انتهت الآية. نعم. أي. نعم. أي نعم. فيها يقول فيها فائدة سرعة إجابة الله تعالى الدعاء. نعم، لقوله فنادته، فإن الفائدة تدل على الترتيب والتعقيد، وعند محمد الواصل فائدة. ما هي؟
1: قوله تعالى مصدقا بكلمة الجواب لأن يحيى عليه الصلاة والسلام ليس مصدقا بكلمة واحدة، إنه مصدق بجميع كلام.
0: ما هي الكلمة التي صدق بها يحيى؟ ما هي الكلمة التي صدق بها يحيى؟
1: الكلمة التي صدق بها؟
0: نعم. ما هي قصة عيسى؟ ما هي الكلمة اللي في قصة عيسى؟ جمال؟ صحيح. عرفت؟ يقول إن الكلمة هي قوله تعالى في عيسى كن، لكن إطلاق الكلمة على الكلام هو الأصل في اللغة العربية، هو الأصل في اللغة العربية أن الكلمة يراد بها الكلام. عرفتم يا جماعة؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة. كم قال من كلمة؟ هم أربع كلمات، أربع جمل أيضا هو قائله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة يبيد لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. ألا كل شيء ما خلى باطل كلمة ولا كلمات؟ كلمات. فقول ابن مالك رحمه الله وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني باصطلاح النحويين لا بمقتضى اللغة العربية. اللغة العربية لا تطلق الكلمة إلا على الكلام المفيد، لكن النحويون رحمهم الله أطلقوا الكلمة على القول المفرد. القول المفرد. نعم. شاكر.
1: جزاكم الله خير. في بعضهم يقول إن من يأكل الربا أنه لا يدعو الله لأنه لا فائدة من دعاء، لأنه لو دعا لن يجاب له
0: لوجود المال. والله مشكل كان كبير. أقول هذا مشكل والله، يعني مشكل حقيقة، هذا مشكل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استبعد ولم يقل إنه مؤكد، قال أن يستجاب لذلك، يعني استبعد الإجابة، ليس معناه قطعا لا يجاب. ولكن الذي يأكل الربا نقول هل تحب أن الله يغفر لك؟ ها؟ يقول نعم، لكن من أبداعي والله ما يجيب. نقول اترك الربا، اترك الربا، مثل ما قال الفقهاء رحمهم الله في الرجل العاصي في سفره إذا اضطر إلى الميتة إما أن يأكل منها أو يموت، قالوا يموت ولكن منها، ولكن الله ما أحل الميتة للمضطر. ها؟ هم يقول لا يمكن ولا تحل له، وش يسوي؟ يموت؟ قالوا يموت، لكن هنا شيء قبل الموت يقدر، وهو أن يتوب. نقول توب وكل، توب وكل. نعم، إذا كنت قاطع تذكرة تروح لبلد تفجر به ألغى التذكرة وكل. يصلي ركعتين الرباعية ولا ما يصلي؟ ما يصلي ركعتين الرباعية، في خلاف. على كل حال الأقالين بينه لا يجوز. قالوا وش سوي يا جماعة مسافر؟ نقول توب وصلي ركعتين. كاد يهلك من العطش في رمضان وهو مسافر، وقال هل أفطر؟ ماذا نقول له؟ لا تفطر. قال جماعة أنا مت من الظما. نقول مت، وش الطريق؟ نقول توب، توب واشرب. اي نعم. اي نعم. يقول توب وادعو الله. كلاهما لا اصل، لكن السلام على المصلي لا باس به احيانا، لأن الصحابة كانوا يفعلون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهى.
1: لكن الناس ما يعرفون، ما يعرفون.
0: على كل حال أحياناً لا أجعل دائماً.
2: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله

0: بس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن بقي علينا فوائد من ها؟ أين؟ هذا إثبات المشيئة لله في قوله كذلك الله يفعل ما شاء. وبينا أن المشيئة المطلقة مقيدة بالحكمة لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ليست مجرد مشيئة ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة. وذكرنا أنه يستفاد من العموم ما يشاء الشمول للخير والشر، ولكن الشر لا يضاف إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. ولهذا جاء في الثناء على الله بيده الخير ولم يقل والشر، لأن الشر لا ينسب إليه، وإنما الشر في المفعولات البائنة منه، أما فعله نفسه يعني نفس الفعل فليس فيه شر، لأن الله لا يفعل شيئا فيه شر إلا لخير فمثل الشر يشاءه الله عز وجل ومشيئته له ليست شرا بل هي خير لوجوه متعددة. الأول أنه لا يمكن أن يتبين الخير إلا إذا وجد الشر، إذ لا تتبين الأشياء إلا بضدها، ولو كانت كل مفعولات الله خيرا ما عرف الشر ولا وجد الشر أصلا، فلا يتبين الخير وخيريته إلا بوجود ما يقابله وهو الشر. هذه من الحكمة. ومن الحكم أيضا أن ابتلاء الناس وامتحانهم، فإن الطريق لو كان كله خيرا ما حصل في ذلك ابتلاء وامتحان، إنما يكون الابتلاء والامتحان إذا وجد طريقان أحدهما خير وقيل للناس أسلكوه والثاني شر وقيل للناس لا تسلكوه، تبين بذلك الصادق من الكاذب، ولا يمكن امتحان إلا بذلك. ومنها من الحكم في إيجاد الشر أنه لا يستقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فضلت به هذه الأمة إلا بوجود الشر، حتى يؤمر بالخير الذي يقابله وينهى عن الشر الذي هو مفسدة. لو كانت كل الأمور خيراً ومعروفاً لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن الإنسان لا سبيل له إلا هذا المعروف الخير، فلا يمكن أن يؤمر بشيء لا سبيل له إليه لا سبيل له إلا هو. ومن الحكم أيضا إقامة الجهاد في سبيل الله، فإنه لولا الخير والشر ما قام الجهاد في سبيل الله، إذ أن الجهاد صراع بين أولياء الله القائمين بالخير وأعداء الله القائمين بالشر، ولولا هذا ما حصل الجهاد في سبيل الله. ومن الحكم في ذلك بيان قدرة الله عز وجل بخلق الأشياء المتضادة، فإن خلق الأشياء المتضادة لا شك أن فيه دليلاً على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه المتضادات خلقها وإيجادها لكانت القدرة لا يتبين كمالها أو لم يتبين كمال القدرة، لأن خلق الشيء مع ضده أبلغ في القدرة من خلق الشيء الذي لا ضد له. ومن حكم الشر إيجاد الشر أنه حافز إلى لجوء الإنسان إلى ربه، حافز إلى لجوء الإنسان إلى ربه. وكثيرا ما يحمل الناس على اللجوء إلى الله والأوراد والاحترازات وجود الشر، ولولا وجود الشر ما لجأ الناس إلى الله لأنهم في خير. ومنها أي من حكم إيجاد الشر أن الإنسان يعرف به قدر نعمة الله عليه، حيث يجد أناسا كثيرين من أهل الشر والفساد، وقد من الله عليه هو بالخير والصلاح والإصلاح، فيعرف بذلك قدر نعمة الله عليه فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي من بها عليه بمحبة الخير والسعي فيه، ثم يحمد الله مرة ثانية أن نجاه من الشر والفساد وأهله. والنجاة من الشر والفساد وأهله لا شك أنها نعمة عظيمة، فإذا سويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ومن الحكمة في خلق الشر إظهار ضعف الإنسان وعجزه أمام قوى الشر، فإن الإنسان تؤرقه عن منامه وتقض مضجعه بعوضة من أوهن المخلوقات تمنعه من النوم، وإذا كان شاباً ثقيل النوم منعته من لذة النوم، يمكن ينام لكن يتحقرص، تقرص مرة مع اليد مرة مع الرجل مرة مع الوجه، فتحرمه من لذيذ النوم، وهي ما هي شيء ضعيف، بعوضة. فيعرف الإنسان بذلك قدر نفسه وأنه ضعيف أمام قوى الشر حتى لا يتكبر ويتعاظم. ولهذا ذكر أن ملكا من الملوك الجبابرة كان يتحدث مع قومه ويسخر ويقول ما الحكمة من خلق الذباب؟ الذباب يحمل الجراثيم ويحمل الأمراض وما أشبه ذلك، وما الحكمة منه؟ فقال أحد الحاضرين الحكمة منه أن يذل أو أن يرغم أنوف الجبابرة مثلك. نعم، لأن هذا الذباب المهين يقع على أنف هذا الرجل الجبار الذي لا يدخل البشر إليه إلا باستئذان، وله حاجب من وراء حاجب، وهذا الذباب المهين يأتي ويقع على أنفه وربما يصيبه بعذرة أيضا. نعم، إذا جاءه وهو نائم وكان ثقيل النوم يمكن الذباب يكيف عليه. على كل حال، هذا أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الشر. وهناك حكم ربما تظهر للمتأمل أو ربما يظهر للمتأمل منها شيء كثير، وبهذا نعرف كمال حكمة الله سبحانه وتعالى وربوبيته. ومن عرف الله ازداد في عبادته، كما قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف وله أطوع. نعم، قال كذلك الله فعل ما شاء. ثم قال عز وجل قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. آيتك ألا نعم من فوائد هذه الآية جواز البحث عما يزيد به الإيمان وإن كان الإيمان موجودا، بل قد نقول وجوب البحث عما يزيد به الإيمان، لأن الإنسان مطلوب منه أن يقوي إيمانه بكل وسيلة. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بخوارق العادات، فإن كون زكريا عليه الصلاة والسلام لا يكلم الناس إلا رمزا لكن في باب التسبيح ينطلق لسانه، هذا من آيات الله. ولهذا قال آيتك أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية قد تكون على عكس ما طلبت له، فهي قد طلبت لتحقق الوجود فيما بشر به، والآية كانت على العكس، كانت إعدام موجود وهو إيش؟ الكلام، كان قادرا على الكلام فمنع من الكلام. كان في الأول كبير السن وامرأته عاقر فوجد له الولد، فالآية وما كانت آية الله بينهما إيش؟ تضاد، هذا وجود وهذا عدم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإشارة تقوم مقام العبارة. من أين تؤخذ يا الأخ اللي وراء؟ أنت يعني. إيه أنت، وش اسمك؟ يلا عبد الرحمن، كيف من أين تؤخذ؟ وش ما هي الفائدة اللي قلنا؟ ها؟ لا انتبه يا أخي، الإنسان مو هو إلى جلس بالحلقة يمكن تلفت. نعم، أن الإشارة تقوم مقام العبارة لقولها لا تكلم الناس إلا رمزا، وهذه الفائدة مبنية على إيش الأخ؟ إيه، لكن مبنية على أي شيء بالنسبة للتفسير الآية؟ لا، نعم يا أحمد، نعم، مبنية على أن الاستثناء متصل فتكون الإشارة من الكلام. وفائدة أخرى أن الإشارة تقوم مقام العبارة عند العجز عن التعبير. من أين تؤخذ؟ هنا، من أين تؤخذ قبل وبعدين نشوف وجه وجه المأخذ. نعم، فلا يكون كلام، لكنه يقوم مقامه عند العجز عنه. طيب، وكلا الأمرين حق، فالإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام ولا سيما عند العجز. وذكرنا في التفسير أمثلة لمفارقة الإشارة للكلام وأمثلة لموافقة الإشارة للكلام، أتستحضرونها الآن؟ مثال يا بندر لمفارقة الإشارة للكلام. نعم، يعني أنها ليست كلاما. نعم، كما لو أشار في الصلاة، فإن الإشارة لا تبطل الصلاة والكلام يبطلها. طيب، مثال مقبل، أي مثال لقيام الإشارة مقام الكلام. لما عرضوا بقذفها أشارت إليه. وغير نعم ذا الملك
0: حديث المرأة الذي قتلها اليهودي
1: نعم
0: عندما سألوها فأشارت إلى اليهودي
1: ما أشارت اليهودي أشارت حين ذكر اسمه نعم بعضهم قالوا نعم وحين أشار الرسول عليه نعم. طيب إذن نقول الآية على الوجهين تدل على أن الإشارة تقوم مقام العبارة مطلقا أو عند الحاجة إليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له إذا انقطع عن الناس أن يشغل وقته بذكر الله من قوله لما منع من الكلام مع الناس وصار لا يكلمهم إلا رمزا. ومعلوم أن الإنسان الذي لا يكلم الناس إلا رمزا سوف لا يكون حريصا على مكالمتهم لئلا يتعب ويتعب. أمره الله قال سبح واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ومن فوائدها فضيلة التسبيح والذكر في هذين الوقتين العشي آخر النهار والإبكار أول النهار. ومنه قوله تعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذكر ينبغي أن يكون مقرونا بالتسبيح إلا ما ورد النص بإفراده أحدهما عن الآخر لأنه قال أذكر ربك وسبح. ولكن الذكر قال كثيرا والتسبيح قال بالعشي والإبكار. فهل نقول إن الذكر لا يتقيد بالعشي والإبكار أو نقول إنه متقيد لكن يكثر منه؟ يحتمل هذا وهذا، لكن الآيات الأخرى تدل على أن الإنسان مأمور بأن يذكر الله كثيرا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى في وصف أهل الصلاح والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعلى هذا فالذكر يكون أكثر من التسبيح، لكن القرن بينهما أيضا فيه فائدة وهو أنه يجمع بين الثناء على الله وتنزيه من النقائص. ثم قال تعالى وإذ قالت الملائكة، مبتدأ درس اليوم ها؟ لا هذا مبتدأ اليوم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الواو حرف عطف، وإذ نقول فيها ما سبق مثل ما قلنا فيما سبق في قوله إذ قال إذ قالت الملائكة يا مريم إذ قالت امرأة عمران، نقول فيها مثل ما قلنا في إذ قالت امرأة عمران، يعني أنها منصوبة في فعل محذوف تقديره اذكر. وتضمين الجملة لهذا يدل على العناية بها وأنه ينبغي إشهارها وإظهارها حتى تتبين وتتضح للناس. وإنما ذكر الله قصة زكريا ومريم هنا وعيسى فيما بعد في أول هذه السورة لأنها نزلت في وفد نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم من النصارى، فأراد الله أن يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم قصة المسيح ومن حوله كاملة حتى يتبين له الأمر تماما. فإذا احتاج إلى محاجة النصارى وإذا عنده علم قريب منها من محاجة مما عندهم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. الملائكة المراد بهم الجنس، إذ ليس المراد كل الملائكة بل واحد منهم وهو في الغالب جبريل. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. ونداؤها باسمها العلم نوع من التكريم، إذ لم يقل يا هذه باسم الإشارة بل أتى باسمها العلم تكريما لها. إن الله اصطفاك أي اختارك، وذلك لأن اصطفى أصلها اصطفى بالتاء، لكن لعلة تصريفية قلبت التاء ضاء، وهي مأخوذة من الصفوة، يعني أن جعلك من صفوة الخلق. واصطفاؤه إياها سبحانه وتعالى من عدة وجوه. الوجه الأول أنه تقبلها بقبول حسن حين قالت أمها إني نذرت لك ما في بطني محررا، مع أن المعروف عندهم أنه لا يختم المساجد إلا الرجال، لكن هي قبلت. ومنها من اصطفائه لها أنه أنبتها نباتا حسنا، وقد سبق الكلام على معنى الكلمتين وأنهما تتضمنان التربيتين الروحية والجسدية. ومن اصطفائه لها أيضا أن الله تعالى اختار أن تكون عند نبي من الأنبياء حتى تتربى ببيت إيش؟ ببيت نبوة. وقول طهرك، طهرك من أي شيء؟ هل هو من الأرجاس الحسية أو من الأرجاس المعنوية؟ الظاهر الثاني، وأنها بالنسبة للأرجاس الحسية كالبول والغائط والحيض كغيرها من النساء، لكنه طهرها من الأرجاس المعنوية، فبرأها الله تعالى مما رماها به اليهود، وكذلك طهرها من سفاسف الأخلاق حتى كانت دائما في عبادة الله سبحانه وتعالى كما سيتبين إن شاء الله. ثم قال واصطفاك على نساء العالمين. الواو حرف عطف، واصطفاك على نساء العالمين أي ميزك من بينهن. فالاصطفاء الأول اصطفاء عام، وهذا اصطفاء خاص بالنساء، اصطفاها الله تعالى من بين سائر النساء حيث جعلها من النساء الكمل. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مريم عليه الصلاة والسلام خير نساء البشر، هي وخديجة بنت خويلد وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهي من النساء الكمة رضي الله عنها. ولهذا قال اصطفاك على نساء العالمين. وهل المراد نساء العالمين في زمنها؟ لأن النساء التي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنهن في أمة هي خير الأمم، أو المراد العموم؟ فيه قول للعلماء، منهم من قال إنه خاص بنساء زمانه كما ذكر الله عن بني إسرائيل أنه فضلهم على العالمين، ومع ذلك فهذه الأمة أفضل منه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ومن المعلوم أنه ليس أفضل من هذه الأمة لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم قال نعم يأتي إن شاء الله كلام عليه. نعم.
2: قال الرسول فضل عائشة على النساء ما يأتي عن مريم غيره.
1: والله بعض العلماء أخذ من هذا أنها أفضل من الثلاث التي معها، لأنه قال فضل عائشة على النساء بعد أن ذكر فضل هؤلاء الثلاث، وبعضهم قال إن المراد على النساء سواهم، على النساء سواهم، والله أعلم بمراد رسوله. هي ما ذكرت معهم، ما ذكرت معهم، لا ثلاث، ثلاث. نعم. أين ما هو يعني في احتمال أنه عليه الصلاة والسلام أفردها لتكون أفضل من أكمل منهن، وفي احتمال أنها أفضل من النساء التي سواها أولى الثلاث، والله أعلم بمراد رسول. ما عندي فيها. نعم عبد الله. إن على النساء العنين مطلقة، حتى نساء هذه الأمة هي أفضل منهم، وإن شركتهن في الفضيلة لكن هي أفضل منهم. نعم. هي أنت
3: اسم مريم عليه السلام لمن كفر القرآن سواء تحفظ الاسم أخذ من فوائد
1: إحنا وصلنا الفوائد يعني. نعم. إيش؟ نعم. الاستباء الاختيار، ونص على التطهير لدفع ما قاله اليهود في أنها كانت بغي. نعم.
4: شيخ حسن الله إليكم، وقول الأخ عليه السلام.
1: ها؟
4: وقول الأخ حينما سأل عليها السلام.
1: من
4: عن؟ عن مريم.
1: عليها السلام؟ ما فيها معنى. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما فيها معنى عبد. نعم. لكن أحسن يقال رضي الله عنها أحسن، لا يتوهم واحد منها نبية. نعم.
5: أنا مؤمن آل فرعون مع الرجل الذي جاء يسعى من أقصى المدينة ولم يذكر اسم الرجل، وهنا ذكر مريم.
1: نعم.
5: هكذا رضي الله عنه. يعني إيش السر في هذا؟
1: إن هذا خطاب خاص، وهذاك تحدث عن شخص غائب. أي نعم. لا، لأن الله يذكر القصص أحيانا للعبرة فقط، حتى لا يكون الإنسان معتنى بالاطلاع على أشخاص، فالعبرة بالمعاني وما سيقت القصة من أجله. أما كون فلان وفلان ما يهم، حتى لو علمت الآن أن الرجل هذا اسمه فلان تستفيد فائدة كثيرة. أحسن عليه يكفي أنه قال رجل مؤمن من آل فرعون، أنه من آل فرعون يكفي أنه آمن وهو من آل فرعون. أما هذا خطاب، يعني أنا لو قلتك يا رجل أو قلت يا عبد الرحمن أين أبلغ الإكرام، أو قلت يا هذا، إيه الخطاب غير مسألة التحدث عن شخص. الخطاب ليس كالتحدث عن شخص، الخطاب إذا ذكر الإنسان باسم العلم صار هذا دين على التفخيم والتكريم. نعم. نعم. يقول في بعض الأحيان يقول اذكر اسم ربك، وأحيانا يقول اذكر ربك، فما كيف يعني نقول؟ الجواب أنه أن المعنى واحد، وأن المراد اذكر اسم ربك يعني اذكر ربك باسمه، اذكر ربك باسمه. وأما من قال أن اسم زائد فهذا قول ضعيف،

في الدنيا والآخرة. لا، هذه سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة، لكنهن خير. نعم. كيف؟ إيه وجه ذلك؟ تحت زكريا وبعدين؟

بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ذكرنا أن الاصطفاء معناه الاختيار، وهو مأخوذ من الصفوة، وصفوة كل شيء خلاصته. وطهرك ظاهرا وباطنا من العيوب الظاهرة ومن العيوب الباطنة ومن الأخلاق السافلة، فهي مطهرة ظاهرا وباطنا. ونص الله تعالى على ذلك دفعا لقول اليهود قاتلهم الله ولعنهم إنها كانت بغيا، وإن عيسى عليه الصلاة والسلام كان ولد زنا. وقالوا اصطفاك على نساء العالمين، قلنا أن المراد بذلك نساء عالم زمانها، على أنها هي وخديجة بنت خويلد وآسية امرأة فرعون، هؤلاء الثلاث كملن من النساء، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقول على نساء العالمين، العالمين هم كل من سوى الله في الأصل، كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالرب والمربوب لا يوجد سواهما، وعليه فالعالم كل من سوى الله، هذا في الأصل. وسمي عالما لأنه عالم على خالقه عز وجل، لا يوجد سواهما، وعليه فالعالم كل من سوى الله، هذا في الأصل. وسمي عالما لأنه عالم على خالقه عز وجل، فإن ما في هذا المخلوقات، ما في هذه المخلوقات من الآيات الدالة على كمال الله سبحانه وتعالى وعلى كل ما تتضمنه هذه المخلوقات، عالم واضح على ما تتضمنه هذه المخلوقات من الصفات الكاملة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذا من خطاب الملائكة أيضا، تقول لها يا مريم اقنتي لربك. والقنوت هو دوام الطاعة، واللام في قوله لربك للاختصاص، أي قنوتا خالصا لله، أي طاعة خالصة له، لأن من شرط الطاعة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وقوله لربك، الربوبية هنا ربوبية خاصة، وقد مر علينا أن الربوبية

تنقسم إلى ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد، والخاصة تختص بمن خصها الله به، لكنها تفيد تربية أكثر اعتناء واختصاصا من الربوبية العامة. وقوله واسجدي، الواو حرف عطف، واسجدي يعني السجود المعروف. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة أمرت أن تسجد على سبعة أعظم. وعطف السجود على القنوت من باب عطف العام على الخاص، أو الخاص على العام؟ الخاص على العام. وذكر الخاص بعد العام يدل على فضله ومزيته. ولا شك أن السجود من أفضل أنواع الطاعة، ولهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقوله اركعي مع الراكعين، الركوع معروف وهو انحناء الظهر. وقوله مع الراكعين أي في جملتهم، وليس المراد أنها تصلي مع الجماعة، لأن المرأة لا تخاطب بالصلاة مع الجماعة، لكن كوني في جملة الراكعين الذين يركعون لله عز وجل. وفي قوله مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات، مع أنها امرأة، لأن الكمل من الرجال أكثر من الكمل من النساء، ولهذا لم يكن من النساء إلا ثلاث. نعم. وقوله اسجدي واركعي، قدم السجود على الركوع لأن هيئة السجود أفضل وأبلغ في الخضوع، فقدمها على الركوع. أما من حيث الترتيب الفعلي بالنسبة للصلاة فإن الركوع قبل السجود. ثم قال الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك المشار إليه كل ما سبق من ذكر قصة زكريا وقصة مريم. وقوله من أنباء الغيب أي من أخبار الغيب، أي من أخبار الشيء الغائب الذي لا يعلم. لكن من الذي لا يعلمه؟ ليس المراد من وقع في زمنه، لأن من وقع في زمنه فهم يعلمونه، لكن المراد لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قومه، كما قال تعالى في سورة هود تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إذن هي غيب نسبي ولا حقيقي؟ غيب نسبي بالنسبة لمن لم تكن في زمنه، أما من كانت في زمنه فهي مشاهدة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقومه كانوا أميين لا يعلمون شيئا عن الأمم السابقين، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أوحى من أخبار السابقين التي ما كان يعلمها لا هو ولا قومه، وهو دليل على أنه رسول الله حقا وأن الوحي يأتيه من الله. وقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، فإذا علمك إنسان بسرعة على وجه خفي يسمى في اللغة وحيا، وحيا. ولكنه في الشرع إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاء من شرعه، هذا الوحي، إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاء من شرعه، ثم إن كلفه بتبليغه كان رسولا وإلا
كان نبيا. الأخ عرفنا ما هو الوحي شرعا أنت؟ أي نعم هذا الوحي شرعا، صار الوحي شرعا ما من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، هذا الوحي شرعا. أعتقد أنك ما أنت معنا. لا لا تأملها، تأملها في غير وقت الدرس، وقت الدرس تأمل ما يقول المدرس، ما تابعت له ولهذا أخطأت في تعريف الوحي. طيب إذن الوحي عليان إيش الوحي؟ لا خالد لا ها؟ لا نعم هذا الوحي إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاء من شرع، ثم إن أمر بتبليغه كان رسولا وإلا فهو نبي. طيب اسم الأخ هذا ها؟ مفرج أمطيري ولا الدوسري؟ طيب يا ذلك من أنبياء الغيب نوحيه إليك، أي نخبرك به على الوصف الذي ذكرنا، وهو إنباء الله سبحانه، إخبار الله تعالى لنبي من أنبيائه بما شاء من شرعه، هذا الوحي. وقوله وما كنت لديهم، أي ما كنت عندهم، يعني عند زكريا وقومه إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، إذ أهينا، وهي متعلقة بقوله كنت، يعني ما كنت في ذلك الوقت عندهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. أقلامهم اختلف العلماء في تفسيره، فقيل إنها على ظاهرها أنهم ألقوا أقلامهم التي يكتبون بها، وقيل إنها إن المراد بها سهامهم، سهامهم التي تكون في النصل يرمون بها، وسميت قلما لأنها تشبه في الاستطالة ودقة الرأس. السهم عندهم بمنزلة الرصاصة عندنا في الوقت الحاضر. على كل حال أيها ظاهر القرآن؟ ظاهر القرآن أن المراد بالأقلام الأقلام الحقيقة التي يكتب بها، ولا نعدل عن ظاهر القرآن إلا كل حال. أيها ظاهر القرآن؟ ظاهر القرآن أن المراد بالأقلام الأقلام الحقيقة التي يكتب بها، ولا نعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل. هذه هي القاعدة الشرعية في تفسير القرآن، بل وفي تفسير الحديث النبوي، بل وفي كلام الغير، حتى كلام الناس يجب أن نعمل بظاهره إلا بدليل. ولكن إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، كيف ألقوا هذه الأقلام؟ المعروف أنهم ألقوها في النهر، النهر في الماء الذي يمشي، فمن حبس منها فصاحبه الذي يكفل مريم، وما جرى فهو الذي لا يكفله. ولكن القرآن ليس فيه بيان ذلك، يعني ليس فيه أنهم وضعوا هذه الأقلام في النهر، إنما ألقوا أقلامهم على وجه الله أعلم بكيفيته، لكنهم ألقوها من باب الاقتراع، من باب الاقتراع يعني قرعة أيهم يكفل مريم. فخرجت القرعة لمن؟ لزكريا، كما قال تعالى في أول

0: قصة وكفلها زكريا. وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني وما كنت عندهم أيضا في حال اختصامهم أيهم يكفل مريم. هذا الاختصام هل هو قبل إلقاء الأقلام أو بعده؟ نعم قبله، الظاهر أنه قبله، لكن أخر في الذكر لمناسبة الآيات، رؤوس الآيات إذ يختصمون. هذا هو الذي يظهر، على أنه قد يقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر النتيجة قبل المقدمة وقبل السبب لأنها هي الغاية، فإن إلقاء الأقلام والاستهام هو غاية إيش؟ غاية الاختصام. فاختصموا أيهم يكفلها، فقالوا لنسهم بإلقاء الأقلام. وقوله ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، هذا كالدليل لقوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني فأنت ما قلتها لأنك شاهد، ولكن قلتها لأنها أوحيت إليك. طيب، وأيضا فيه إشارة إلى أن هذا الذي أنبئ به كأنما يراه بعينه، كأنه حاضر، وهو كذلك، بل كما قلنا فيما سبق إن إخبار الله عز وجل أشد ثبوتا وحقيقة مما يرى في العين. ثم قال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم، يعني أذكر إذ قالت الملائكة يا مريم. وهل المراد جنس الملائكة أو الملائكة كلهم؟ الظاهر الأول أن المراد الجنس، لأن القائل واحد، والمشهور أنه جبريل قال لها إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إلى آخره. قوله يبشرك، إن الله يبشرك، سبق أن معنى البشارة في الأصل الإخبار بما يسر، وأنها قد تطلق على الإخبار بما يسوء، بجامع أن كل مما يسر وما يسوء يغير البشرة ويؤثر فيها. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، يبشرك بكلمة منه. قوله بكلمة تحتمل وجهين، الوجه الأول أن الكلمة هي المبشر به، كما تقول بشرته بولد، بشرته بولد، فتكون الكلمة هي المبشر به. والوجه الثاني أن المراد بالكلمة هنا الصيغة التي حصلت بها البشارة، أي يبشرك بشارة عن طريق النطق بها، عن طريق النطق، كما تقول بشرته بالقول لا بالكتابة. فأنت مثلا تبشر الإنسان إما بواسطة النطق، وإما بواسطة الكتابة، وإما بواسطة الإشارة. فقول يبشرك بكلمة أي أن الوسيلة التي حصلت بها البشارة هي الكلمة، يعني أن الله قال سبحانه وتعالى كلمة فيها البشرى بالمسيح عيسى بن مريم. فالوجهان محتملان، الوجه الأول ما هو؟ أن المراد بالكلمة عيسى، يعني مبشر به، كما تقول بشرته بإيش؟ بولد. أو أن المراد بالكلمة الصيغة التي حصلت بها البشارة، أي أن البشارة حصلت من الله بالقول، كما تقول بشرته بالنطق، بشرته بالكتابة، بشرته بالإشارة. فأما على الاحتمال الثاني فلا إشكال. لا إشكال أن تقع البشارة بالنطق، لكن على الوجه الاحتمال الأول أن الكلمة هي المبشر به، فكيف يكون المبشر به كلمة مع أنه إنسان؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه أطلق عليه الكلمة لأنه كان بالكلمة، كان بالكلمة لا بالوسائل الحسية المعلومة، لأن الولد في العادة يأتي بواسطة النكاح، لكن هذا لم يأتي بالنكاح، أتى بالكلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلهذا صح أن يطلق عليه الكلمة. وفي هذه الآية إشكال، وهو إشكال آخر، إذا قلنا إن الكلمة، إن قوله بكلمة تعني المبشر به، وهو قوله من بكلمة منه، فإن من لها معاني، منها التبعيض كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة. البيت: بعض وبين بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. الشاهد قوله بعض، فإن من تفيد التبعيض. فهل معنى ذلك أن عيسى بعض من الله كما قال ذلك النصارى؟ الجواب لا، الجواب ليس بعض من الله، لأن الله واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يتبع أحد هذه الآية ويدعي التبعيضية أو يدعي البعضية إلا من في قلبه زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والنصراني كما اتبع المتشابه في هذه الآية اتبع المتشابه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال هذا كلام الله، يقول إن، وإن تفيد الجمع، فاتبع المتشابه انتصارا لرأيه الفاسد. ولا يخفى على كل ذي لب أن المراد بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبهها التعظيم لا التعدد. كذلك هنا بكلمة من لا يقتضي أن يكون عيسى بعضا من الله عز وجل، لأن إن ادعيت أنه بعض من الله فلتدعي أنه كلمة الله، أنه كلمة الله، ومعلوم أنه لا أحد يدعي أن عيسى كلمة، عيسى بشر ذو جسم وروح يأكل ويشرب، وهل الكلمة كذلك؟ ها؟ لا. فأنت إن ادعيت أنها من الله فادعي أن عيسى ها كلمة، ومعلوم أن عيسى ليس بكلمة. إذن فيتعين أن تكون من إما ابتدائية وإما للبيانية، يعني بكلمة صادرة من الله عز وجل بأن يقال كن فكان. نظير هذه الآية قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل يدعي أحد أن ما في السماوات وما في الأرض بعض من الله؟ لا، لا يدعي، حتى النصراني ما يدعي ذلك. ولكن هنا من إما للابتداء يعني ابتداء التصغير من الله أو للبيان، بيان من المسخ أو من أين جاء هذا التصغير. قال بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسم مبتدأ والمسيح خبر وعيسى خبر ثاني وابن مريم خبر ثالث. وإنما قلنا ذلك لأنك لو أفردت كل واحد عن الآخر نعم لاستقام الكلام، لاستقام الكلام. لو قلت اسمه ابن مريم صح، اسمه عيسى، اسمه المسيح صح، وعلى هذا فكل واحد منها خبر، وقيل بل الثلاثة خبر واحد، كقولك البرتقال حلو حامض، حلو حامض. هنا لا يصح أن تقول حلو خبر حامض خبر، لأنك لو أفردت أحدهم على الآخر فسد المعنى. لو قلت البرتقال حلو ما صح، لو قلت البرتقال حامض ما صح، ما أدى المعنى الذي يؤديه قوله حلو حامض، لأن حلو حامض يعني جامع بينهما، يعني مز كذا. فلهذا نقول في قول القائل البرتقال حلو حامض، حلو حامض جميعها خبر، لكن في الآية التي معنا اسمه المسيح عيسى بن مريم لا يستقيم هذا المعنى فيها. وبناء على ذلك نقول إن كل واحد منها إيش خبر، مثل قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، خمس أخبار. واضح يا جماعة؟ طيب هذه الأخبار الثلاثة جمعت أنواع العلم، جمعت أنواع العلم التي أشار إليها ابن مالك في قوله واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا، معلوم؟ أين الاسم؟ اللقب الكنية ابن مريم. وإذا كان هذه الكلمة الثلاث قد جمعت أنواع العلم الثلاثة الاسم واللقب والكنية، يبقى عندنا إشكال في قول ابن مالك وأخرا ذا يعني اللقب إن سواه صاحب، فإنه في الآية الكريمة قدم اللقب، قدم اللقب، فيبقى إشكال. فهل نأخذ بقول ابن مالك ونقول القراءة القرآن شاذ؟ حاشا حاشا. نعم نقول ابن مالك وألفية الشاذة ولا يشذ القرآن. إذن كيف نجمع بين هذا الكلام من هذا العالم في النحو وبين الآية؟ من المعروف أن علماء النحو رحمهم الله لا تضيق عليهم أبدا، نعم، ولهذا يقولون في ضرب الأمثال حجة نحو، أو يقولون حجج النحاة كبيوت اليرابيع، ها واضح، حجج النحاة كبيوت اليرابيع. ايش معنى هذا؟ ها اليرابيع جمع يربوع، ها، وعندنا باللغة العامية جرابيع. طيب اليربوع من ذكائه يتخذ جحرا في الأرض له باء، وإذا بلغ منتهى خرق الأرض متعليا إلى فوق فإذا بقي قشرة رقيقة وقف، من أجل إذا أحد إذا دخل عليه أحد من باب الجحر خرج من هذه النطاقة كما يقولون نطق. أقول النحويون رحمهم الله لا تضيق عليه، قالوا الجواب عن الآية هو أن اللقب إذا اشتهر به الإنسان حتى صار كالعلم أو كالاسم جاز أن يقدم، جاز أن يقدم. ولهذا نجد في كلام العلماء الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل المسيح عيسى بن مريم، على وزن المسيح عيسى بن مريم، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فيقدم الإمام مع أنه لقب. لماذا؟ للاشتهار. إذن لا إشكال الآن. قال إنما اسمه المسيح، واختار الله تعالى له اسم المسيح لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ، أو لكثرة مسحه الأرض وسيره فيها، أو من المسحة وهي الجمال. والمعنى الأول أشهر، يعني أنه لا يمسح ذا عاهة إلا برأ، فهو يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويخرجهم من قبوره نعم. وهذه أمور لا تتم لكل أحد، بل لا تتم لأحد أبدا إلا بإذن الله عز وجل. نعم. عيسى ابن مريم، ابن مريم ولم ينسبه إلى ذكر لأنه لا أب له، وأظن ذلك واضحا أنه لم ينسبه إلى أب لأنه لا أب له، لكن لماذا نسبه إلى أمه؟ إشارة إلى أن لا يقول قائل إنه ينسب إلى كافله زكريا، يعني لأن لا يقول قائل ما دام هذا الطفل ليس له أب فلينسب إلى كافر حتى يعرف به. فبدأت الملائكة وبيّنت أن هذا الرجل ينسب إلى أمه عيسى ابن مريم. وجيها في الدنيا والآخرة، قوله وجيها هذه منصوبة على الحال، من أين؟ حال من إيه؟ أو المسيح، المسيح حال كونه وجيها في الدنيا. والوجيه هو ذو الجاه، وهو الشرف والمكانة والسيادة، وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام. أما وجاهته في الدنيا فلأنه كان أحد الرسل الكرام، بل هو من أولي العزم، من أولي العزم، وأعظم الناس جاها في الدنيا والآخرة هم أولي العزم، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى وكان عند الله وجيها. وأما وجاهته في الآخرة فكما قلنا أيضا لأنه من أولي العزم من الرسل الذين هم في أعلى درجات الجنة، ولهم في الآخرة مقامات لا تكون لغيرهم. وقول ومن المقربين. وهو الشرف والمكانة والسيادة، وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام. أما وجاهته في الدنيا فلأنه كان أحد الرسل الكرام، بل هو من أولي العزم، من أولي العزم، وأعظم الناس جاها في الدنيا والآخرة هم أولي العزم، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى وكان عند الله وجيها. وأما وجاهته في الآخرة فكما قل كما قلنا أيضا، لأنه من أولي العزم من الرسل الذين هم في أعلى درجات الجنة ولهم في الآخرة مقامات لا تكون لغيرهم. وقول ومن المقربين هذا وصف ثالث، أنه من المقربين إلى من؟ إلى الله عز وجل، من المقربين إلى الله في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة، لأن المقرب يكون مقربا في الدنيا ويكون كذلك مقربا في الآخرة. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كان وجيها في الدنيا والآخرة وكان من المقربين إلى الله. وهل هذا الوصف حاصل لغيره من الأنبياء؟ الجواب نعم، أولو العزم من الرسل لا شك أنهم لهم وجاهة في الدنيا والآخرة وأنهم مقربون إلى الله. نعم أين زائدة؟ أين الزائدة؟ حرف الجر والضمير كلها؟ ها؟ وكيف يكون التقدير؟ معنى زاد الهاء الضمير. يعني بإيش؟
1: كلمته المصير ما يستقيم.
0: أولا أن من لا تزاد إلا في النكرة، ولا تزاد إلا بعد نفي أو شبه، وثانيا أنه لا تزاد مع الضمير أبدا، وثالثا أنه لا محذور فيه. نعم نعم يعني إيه؟ هي يعني أمر الله أن نذكرها للناس، لا ما يعلمها إلا بوحي الله. لا نعم إيه نعم لا ما كان عنده علم سابق. إيه يصلح لو قلت لك أنا أذكر للناس كذا وكذا وأنت ما تدري عنه بالأول، معنى بلغ. إيه نعم نعم عبد الله ايش
1: المنازل اللي عند الله؟
0: نعم
1: نعم
0: يعني
1: هل المؤمنين يصلون الى هذه المنازل؟
0: اي يصلون، لكن ليس يصلون على سبيل السكنى، اي ما في شك. نعم يعني المؤمنون اللهم اجعلنا جميعا منهم يزورون حتى الله عز وجل. الله اكبر. نعم محمد مجلنا جميعا منهم يزورون حتى الله عز وجل. الله أكبر. نعم محمد نعم اي لا احنا نقول ما دام الله قال اقلام، والأقلام في اللغة العربية معروفة، نون والقلم وما يسطرون معروف، لماذا نعدي عن الظاهر؟ يمكن العرب أنهم يجعلون السهام لأنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، وهناك فيما سبق يقول أقلام. وبعضهم أبدى مناسبة في مسألة الأقلام لأنهم يكتبون بها الكتب المنزلة. لا بمعنى فاعل، إلا على قول من يقول المراد بذلك المسح من الجمال فهذا يكون بمعنى مفعول. نعم إيش؟ نعم تسبيح تنزيه الله عما لا يليق به، والذكر ثنوا عليه بما يستحق. نعم

0: لا هو احنا ذكرنا لماذا يعني هم بادروا بأن ينسب إلى أمه ابن مريم، بادروا بذلك لئلا ينسب إلى أحد غيره. لا كونه ابنا لا شك أنه رد على النصارى سواء نسب إليها أو إلى غيرها، لكن كونوا يبادرون بهذا بأن ينسب إلى أمه لئلا يقول قائل ننسب للرجل لأن هذا العادة في النسبة، وأقرب من ينسب إليه زكريا. نعم. قل العزم معنى العزم يعني الحزم في الأمور والصبر عليها وملاحاة الناس، مثل ما نقول هنا فلان صاحب عزيمة يعني قوي مصمم على تنفيذ ما يريد. أي نعم، هذا هو المشهور أن قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أن من للتبعيض، وأن أولو العزم هم الخمسة المذكورون في آيتين من القرآن، وبعضهم جعل من بيانية، فعلى هذا يكون جميع الرسل من أولي العزم، لكن المشهور الأول ذكر في آيتين من القرآن. ما هما يا يوسف؟ نعم، ما هي؟ نعم هاي واحد. وفي الأحزاب ويق وإذا أخذنا من نعم سامي إيش معاينة بيانية. لها تمثل لها فتمثل لها. نعم. أي الثاني ولا الأول؟ ها؟ نعم. أي عن جبريل. طيب ما نسأل الله الله يعين الله يعين. إيش عندي؟
1: يعني إرسال تتمثل لها بشر.
0: نعم. طيب صحيح نحن نقول هذا إن جبريل عليه الصلاة والسلام تمثل لها بشر سوية ليمتحنها. نعم رجل فهمت؟ ولهذا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إيش قال له؟ إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الآيات متواصلة، ما هو بس جاء بشر وحملت، بين أنه رسول الله. هم قالوا هذا، ولهذا هم قالوا من أول ما جاءت به يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. إيش معنى هذا؟ هذا تعريض بأنها زانية. يقول كيف يجلس الزنا وأبوك ما كان امرأ سوء وما كان أمك بغية؟ لو كان هذه وراثة ما استغربنا. لو كان أبوك امرأ سوء أو كانت أمك بغية زانية والعياذ بالله قلنا هذه مثل أباء. هذا تعريض. لكن وش اللي حصل؟ أشارت إليه. انظر الآية فدافع عن نفسه. ما في إشكال يا أخي، ما في إشكال. هذا الرجل هذا جبريل عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى لامتحانه، ولهذا لجأت إلى الله إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك. ما في إشكال. نعم نعم
1: دعاها
0: يبرأ.
2: لو يمسح الأرض من كده.
0: نعم.

ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وهذا قرأنا. قال: ويكلم الناس في المهد. الواو حرف عطف والجملة معطوفة على ما سبق. يكلم الناس في المهد أي في حال الصغر. وأصل المهد أو المهاد الفراش يوضع للإنسان فيطأه ويستريح عليه. وقوله في المهد أي في الفراش وهو صغير. وهذا من آيات الله عز وجل، لأن العادة التي أجرى الله سبحانه وتعالى البشر عليها اجلسين ولدي أن لا يتكلم أحد إلا في سن معين، وفي المهد لم يتكلم إلا ثلاثة، منهم المسيح عيسى بن مريم، وتكلم بكلام من أبلغ الكلام. لما جاءت به قومها تحمله قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه فقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال يعني حين سمعهم: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كلام من أفصح الكلام وأعظمه وهو في المهد. وهذا من آيات الله عز وجل الدالة على قدرته. ولهذا كان آيات عيسى كلها تدور حول هذا الأمر، حول الخوارق العادية، حول خوارق العادات في الأمور الكونية. فهو نفسه آية: خلق بلا أب، وكلم الناس في المهد، وهذا من الآيات. يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيكون طيرا، يبرئ الأكمه والأبرص ولا أحد يبرئهم من الأطباء، يحيي الموتى ويخرجهم من القبور. قال أهل العلم: لأنه بعث في زمن ترقى فيه الطب ترقيا عظيما، فجاء بآيات من جنس الآيات التي فيها إعجاز، من جنس الأعمال التي يعملونها ليكون ذلك أبلغ في الإعجاز. كما جاء موسى عليه الصلاة والسلام بالعصا واليد التي تبطل سحر السحرة، وكان السحر في وقته قد زاد وانتشر. وكما أتى محمد صلى الله عليه وسلم بكلام أبلغ الكلام وأفصحه لانتشار الفصاحة في زمنه وعهده، حتى يبلغ حتى يعجز هؤلاء البلغاء ويتبين أنه ليس من كلام البشر. قال: يكلم الناس في المهد وكهلا، يعني ويكلمهم وهو كهل من 31 إلى 40، يكلمهم في هذه الحال. في هذه الحال ليس غريبا أن يكلم الناس، ولكنه أتى بها لفائدة، وهي أن كلامه في المهدي ككلامه وهو كهل، يعني ليس ككلام الصبي الذي يتكلم في المهد: يا بابا يا ماما وما أشبه ذلك، بل كلام فصيح من أبلغ الفصاح من أبلغ الكلام كما يتكلم به وهو إيش؟ وهو كهل. ومن الصالحين، من الصالحين أيضا يعني وهو من الصالحين. وسبق لنا أن الصالح من صلحت سيرته وعلانيته، يعني ظاهرة وباطنة، ظاهره بالإخلاص لله والطهارة من كل شرك ونفاق وشك وأحقاد وبغض للمؤمنين وما أشبه ذلك، باطن ظاهره بإيش؟
بالمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وعدم الابتداع، فهو عليه الصلاة والسلام من الصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم، وإن شئت فقل سرائرهم وعلانيتهم. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت ربي أنى يكون، هي الآن تخاطب الله، والذي كان يخاطبها الملائكة أو جبريل، لكنها لما قالوا إن الله يبشرك وعلمت أن الأمر من الله وجهت الخطاب إليه سبحانه وتعالى، وجهت الخطاب إليه فقالت ربي أنى يكون لي ولد. وتأمل هذا الاستعطاف منها حيث قالت ربي، ومعلوم أن كلمة رب هنا مضافة إلى ياء المتكلم التي حذفت للتخفيف، وأصلها ربي أنى يكون لولد. وقولها أنى يكون لولد هذا استفهام، يعني من أين يكون لي الولد ولم يمسسني بشر. وهذا الاستفهام ليس على سبيل الشك وليس على سبيل الاستبعاد، ولكنه على سبيل الاستثبات وزيادة الطمأنينة، كقول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، ولا ما عندها شك. طيب، وقوله ولم يمسسني بشر الجملة حالية، يعني والحال أنه لم يمسسني بشر، أي لم يجامعني، لأن المس يطلق على الجماع، يعني يكنى به عن الجماع، كما قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي تجامعهن. ولم يمسسني بشر يعني لا بنكاح ولا بغير نكاح، فمن أين يكون الولد؟ قال كذلك، قال من؟ الله عز وجل، لأنها نادت الله ربي أن يكون لي ولد، قال كذلك يعني الأمر كذلك. فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر، وعلى هذا فيحسن الوقوف هنا، أي يحسن أن تقف فتقول كذلك، ثم تبتدئ فتقول الله يخلق ما يشاء. وهذا التركيب له نظائر في القرآن، مثل قوله كذلك وزوجناهم بحور عين. وإنما تأتي هذه الصيغة للتقرير والتثبيت، يعني الأمر مثل ما وقع تماما. وقوله الله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، الله مبتدأ ويخلق الجملة خبر، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، سواء كان على وفق العادة أو على خلاف العادة. فعيسى عليه الصلاة والسلام جاء على خلاف العادة، لكن مثله عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، أي خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون، والله على كل شيء قدير. وقد ذكر أهل العلم أن البشر منهم من خلق بلا أم ولا أب، ومنهم من خلق من أم بلا أب، ومنهم من خلق من أب بلا أم، وأكثر الخلق من أم وأب. فالذي خلق من غير أم ولا أب آدم، ومن أب بلا أم حواء امرأة آدم، ومن أم بلا أب عيسى، وسائر الناس من أم وأب. الله يخلق ما يشاء، أي الذي يشاء، كما وكيفا، وعلى سبب معلوم وعلى سبب غير معلوم. فالله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، يخلق ما يشاء. قلنا بالكمية
والكيفية والسبب المعلوم والسبب غير المعلوم والنوعية أيضا. النوعية ما أكثر أنواع الخلق لا يحصيها الإنسان فضلا عن أفرادها، وما أكثر الخلق لو أردت أن تحصي الخلائق ما استطعت، والله تعالى قد أحصاهم ورزقهم وأمدهم وأعد كل مخلوق أعد كل مخلوق لما خلق له. قال فرعون من ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء أعطاه الله خلقه المناسب له ثم هداه، هداه لما خلق له. انظر أحيانا تفتش الكتاب، تفتش كتاب مراجعة تجد فيه حيوان لا يدركه البصر إلا بكلافة إلا بكلفة، حيوان داخل هذا الكتاب لا يدركه البصر إلا بكلفة. من خلقه؟ الله. ومن أعده للرزق؟ الله. ومن أمده برزقه المناسب له؟ هو الله عز وجل. فما بالك هذا بالخلق الكثير الذي أكبر من هذا بالكثير. فالمهم أن الله تعالى يخلق ما شاء كما وكيفا ونوعا وبسبب معتاد وبسبب غير معتاد، لا حجة على الله عز وجل، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى، قضى أي قضاء كونيا، قضاء كونيا، لأن القضاء له معنيان كوني وشرعي. فمن أمثلة الشرع قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضى شرع. ومن أمثلة الكون هذه الآية وقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. قضينا شرعا ولا كونا؟ ما يصح شرعا، لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد أبدا، فهو لا يحب الفساد، لكنه قضاء كوني. ما الفرق بين القضاءين الكوني والشرعي؟ الفرق بينهما أن القضاء الشرعي متعلق بما يحبه الله من فعل المأمور أو ترك المحظور. ثانيا القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، قد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع. القضاء الكوني يتعلق فيما أحبه الله وما لا يحبه الله. القضاء الكوني لا بد أن يقع من المقضي عليه، من المقضي عليه، فصار الفرق أربعة أوجه أو وجهين، وجهين وعندما نذكر شيء وضده تكون أربعة. طيب قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، هذا كوني ولا شرعي؟ كوني. قوله تعالى وغيض الماء وقضي الأمر، كوني. طيب والله يقضي بالحق.

أمرا مفرد جمعه أمور ولا أوامر؟ أمور، يعني والمراد بالأمر هنا الشأن، يعني إذا قضى شأنا أي شأن من الشؤون فإنما يقول له كن فيكون، ما يحتاج إلى عمل ولا إلى آلات ولا إلى أي سبب، كل الخلائق مسلمة لله عز وجل، وله أسلم من في السماوات والأرض، تنتظر الأوامر، إذا صدر الأمر من الله عز وجل كان المأمور، الأمر الكوني يقول كن فقط فيكون. قال الله تعالى عن البعث، بعث الخلائق كلها، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. وبين الله تعالى في سورة القمر كيف هذا الأمر، هل يكرر، هل يتأخر المأمور؟ فقال وما أمرنا إلا واحدة، ما في التكرار، واحدة. يتأخر المأمور إيش؟ كلمح بالبصر، كلمح بالبصر، يعني لو شاء ربنا عز وجل لأمر هذه الأرض أن تزول ومن فيها بلحظة، بلحظة، كن فيكون. هذه القدرة التامة العظيمة التي لا تنسب قدر الخلق إليها. إذا أراد إنما إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألف هذه تفيد الترتيب، وإن شئت فقل تفيد السببية، فإن قلت إنها تفيد السببية فقرأها بالنصب، وإن قلت إنها تريد الترتيب فقرأها بالرفع، وكلتا القراءتين سبعية صحيحة، أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. فعلى قراءة الرفع تكون استئنافية، والفاء عاطفة تفيد الترتيب والتعقيب، كن فهو يكون في الحال. وعلى قراءة النصب تكون الفاء للسببية، فكأن الكون مسبب عن القول، ومعلوم أن المسبب يأتي مقارنا للسبب. على قراءة النصب كن سبب فيكون مسبب، ومن المعلوم أن المسبب يأتي عقب السبب فورا لأنه سببه، والسبب مقارن للمسبب. وعلى هذا فتكون كل من القراءتين مفيدة لمعنى غير المعنى الثاني، لكنهما متلازمان، المعنيان متلازمان، كن فيكون. طيب كن، ما ذكر الله سبحانه وتعالى أي شيء يكون عليه، بس يقول كن فيقع الشيء على مراد الله، أو لا بد أن يقول كن ويبين ماذا يكون؟ ها؟ طيب الأول الثاني، الأول الثاني، ها؟ طيب لما خلق الله القلم قال له اكتب، اكتب، كتب ولا ما كتب؟ لا ما كتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أكبر. فالظاهر والله أعلم أن الشيء إذا قال الله له كن فلا بد أن يعين ماذا يكون، بدليل حديث القلم. ولكنه إذا عين ما يكون فلا بد أن يكون الشيء على ما عين، فالقلم ما يعلم الغيب، القلم لا يعلم الغيب، لكن لما قاله الرب عز وجل اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لأن الله أعلمه، أعلمه فكتب. طيب

0: إذن كن كذا، وهذه لا بد منها، بيان مجمل الأمر لا بد منه، فهذا هو الظاهر. وإذا كان الله عز وجل إذا أمره أن فقال كن كان على مراد الله، فليس هذا بغريب على قدرة الله أيضا، أن الله تعالى يجعل هذا الشيء يخضع لأمر الله الذي أراده عز وجل وإن كان لم يطلعه عليه. لكن الذي يترجح عندي بناء على حديث القلم أن الله عز وجل يأمره أن يكون ويبين ماذا يكون عليه. طيب كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة. يعلمه، الضمير يعود على عيسى، والفاعل الله عز وجل، يعلمه الكتاب لأن عيسى كغيره من البشر، يعني لا يعلم إلا ما علمه الله. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الكتاب بمعنى المكتوب، وهل المراد أنه يعلمه الكتابة يعني يحسن الخط، أو المراد يعلمه الكتب السابقة؟ الثاني كلاهما لا يتنافيان. فعلمه الكتاب فكتب، وعلمه الكتب السابقة، وعلمه التوراة والإنجيل. والتوراة من باب عطف الخاص على العام لشرفها، وأما الإنجيل فهو لم ينزل على أحد قبل عيسى. وقولها الحكمة يعني الشريعة، لأن الشريعة من الله، وكل ما كان من الله فهو متضمن للحكمة. قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضله عليك عظيما. فالحكمة هي الشرع، الحكمة هي الشرع، وهو موافق لمن فسر ذلك بالسنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرعه، هي شرعه الذي جاء به من الله. فعلمه الله عز وجل الحكمة، وألف الحكمة هنا للعهد الذهني، يعني الشرع الذي شرعه الله لعيسى، ليس كل حكمة، يعني الحكمة التي شرعت له. والتوراة والإنجيل، التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى، والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله على عيسى. التوراة كتبها الله تعالى كتابة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، ولهذا قال أهل العلم من علماء السلف إن الله تعالى غرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى. فالتوراة مكتوبة من الله، نعم كتبها بيده سبحانه وتعالى، ونزلت ألواح على موسى، وفيها ما تقتضيه المصلحة والحاجة والضرورة في ذلك الوقت. وأما الإنجيل فهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى، وهو بالنسبة للتوراة كالمكمل لها، كما قال تعالى فيما يأتي بالآيات وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهو كالمتمم للتوراة، لأنه في الحقيقة نزل على بني إسرائيل الذين أنزلت عليهم التوراة. ومن المعلوم أن حال بني إسرائيل تغيرت من وقت موسى إلى عيسى، فكان في الإنجيل أشياء فيها تعديل أو زيادة، المهم أنه متمم للتوراة والإنجيل. ثم قال ورسولا إلى بني إسرائيل، ورسولا الواو حرف عطف، ورسولا معطوف بجملتها على ما سبق، أي ويرسله رسولا إلى بني إسرائيل. والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي. هذا هو المشهور عند عامة العلماء رحمهم الله. وقيل إن النبي لم يوحى إليه بشر، وإنما كان مؤيداً لشريعة قبله، يعني يوحى إليه بتأييد الشريعة التي قبله، فكانت الأنبياء فيما سبق كالعلماء في هذه الأمة. وهذا وإن كان له وجه، كما قال تعالى: إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فقال يحكم بها أي بهذه التوراة النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن هذا القول يعكر عليه قضية آدم، فإن آدم نبي، ومع ذلك لم يكن مجددا لشريعة سابقة، إذ لم تنزل شريعة على البشر قبل آدم عليه الصلاة والسلام. فلهذا يترجح تعريف الجمهور في النبي والرسول. وإذا قلنا النبي من أوحي إليه بشرع، فلا يمنع أن يكون هذا الشرع الذي أوحي إلى النبي هو شرع من قبله يوحى إليه تأكيداً وتثبيتاً. قال: ورسولاً إلى بني إسرائيل. بني إسرائيل، هذه بني اسم قبيلة ولا اسم أشخاص معينين؟ اسم قبيلة، كما يقال بنو تميم. والعلماء رحمهم الله يفرقون بين بن وبني إذا كان اسماً لقبيلة واسماً لشخص معين. فإذا قال وذكروا ذلك في باب الوقف وفروا عليه مساء. إذا قلت: هذا وقف على بني فلان، وهم قبيلة كبني تميم مثلا، فهل يعم الجميع؟ وهل يشمل الذكور والإناث؟ قالوا: نعم، يعم الجميع ويشمل الذكور والإناث، ولكن لا يجب التعميم، التعميم لا يجب. فلي أن أوزع هذا الوقف على ثلاثة من بني تميم فقط، ولي أن أعطي ثلاث نساء فقط، لأنه لا يختص بالرجال بل يشمل الذكور والإناث، ولأنه لا يستلزم التعميم. أما لو قلت: هذا وقف على بني فلان واحد من الناس، فإنه يجب تعميمهم دون الإناث. تعميم من؟ الذكور دون الإناث، لأن الابن غير البنت، ولأن بني فلان المعين محصورون يمكن حصرهم، فيجب تعميمهم والتساوي بينهم وإخراج النساء منهم. فبنو إسرائيل من أي الصنفين؟ من الأول، من القبيلة. وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهم بنو عم لبني إسماعيل، بنو عم لبني إسماعيل. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمهم بني إسماعيل غارت اليهود من ذلك وأنكروه، وكانوا بالأول يستفتحون على الذين كفروا، يقول سيبعث نبي ونتبعه ونكتسحكم ونغلبكم، فظن منهم أنه سيكون من بني إسرائيل، وليس ظنا حقيقيا بل هو وهم، لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ويعلمون أنه سيبعث في مكة، لكن توهموا ذلك، أوهمتهم أنفسهم الكاذبة. فلما بعث ببني إسماعيل أنكروه وكذبوه. طيب إسرائيل وش معناها في السريانية؟ قالوا إن معناها، أو في العبرية، عبد الله، معناها عبد الله. الآن تسمى الدولة اليهودية إسرائيل.
1: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لكم

0: بس بس الله يخلق ما يشاء. عبد الله عبر هنا بالخلق وفي قصة زكريا بالفعل يفعل، وهنا قال يخلق، فهل هناك يعني نكتة أو أنه اختلاف تعبير وهو من باب التفنن في التعبير كما يقولون؟ اختلاف تعبير. طيب نعم، وهي اي هذا قريب من ظاهر اختلاف لفظ. نعم او نسيت، قل لا اذكر اننا ذكرنا. نعم اي
1: قد يكون الشيخ في قصه زكريا ان الله عز وجل عندما اخبره بالفعل اخبر الفعل قال لان الخلق كائن من اصل،
0: ايش؟
1: ان الخلق سيكون من اصل، ان هنا يعني قد لا يتوقع الخلق لان
0: اختلاف تعبير.
1: ولاده هذه المراه وهي يعني لم يمسسها بشر شابه، لم يمسسها بشر اعجب من ان تلد عجوز.
0: اختلاف تعبير. لا هو على كل حال يقولون إن ما ذكرتم هو قريب مما قاله العلماء وهو صحيح، أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من غير ما جرت العادة به، خلق على وجه لم تجد العادة بمثل إطلاقا، فناسب التعبير بالخلق الدال على الإبداع، ولهذا يقال خلق الله السماوات ولا يقال فعل الله السماوات، مع أن الخلق فعله، لكن الخلق فيه نوع من الإبداع فلذلك قال خلق. الوجه الثاني الرد على شبه النصارى الذين يقولون إن عيسى هو الله والله ثالث ثلاثة، فيكون فيه التصريح بأنه مخلوق، بأنه مخلوق، ويكون هذا قطعا لدابر قولهم، ففيه إذن نكتة كونية ونكتة شرعية، يعني حكمة قولية وشرعية وكونية، وأظن أنني لم أذكرها. طيب قوله ورسولا هذا مبدا درس. طيب رسولا ما الذي نصب يا عبد الرحمن؟ مرشود حال، رسول حال وهي غير مشتق. اي معطوف على ايش؟ عليه ما يصلح ولا فيها هو فيها مصدقا. ها يعلمه الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل ورسوله، يعني ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه رسولا. لا أصبر خل ناقش، يعني ما أود الواحد يقول تخرصا هكذا. ها عجيب، يستقيم المعنى. إذن طيب رشاد والله المستعان ما يصلح صح. ويرسله رسوله. نعم. طيب بنو إسرائيل من هم يا جمال؟
2: بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب الاثنى عشر.
0: أبناء يعقوب الاثنى عشر. إذن إسرائيل هو يعقوب ابن
2: إسحاق
0: ابن إبراهيم كذا. طيب أني قد جئتكم، هذا بدأ الدرس أجيب كل هذا أخذناها. طيب طيب ما يخالف، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فيها قراءتان أخبرناكم بهما ولا لا؟ ها؟ طيب فيها قراءة بكسر الهمزة وفتحها وبفتح الياء مع فتح الهمزة، ثلاث قراءات. أني أني إني. طيب قوله أبرئ الأكمه والأبرص، ما قرأنا هذه. طيب فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فيكون طيرا بإذن الله، يكون هذا الشيء طيرا. وقول أخلق لكم كهيئة الطير أي كمثله وصورته، فينفخ فيه فيكون طيرا، وفي قراءة السبعية فيكون طائرا بإذن الله. والقراءتان لكل واحدة منهما معنى يكمل الأخرى، فقول يكون طيرا أي طيرا حيا بعد أن كان على صورة الطير وليس فيه روح، يكون طائرا أي يطير، تشاهدونه يطير بالفعل. فعندنا ثلاث مراتب: تصوير على هيئة الطير، الثاني طير فيه روح، الثاني طير فيه روح على قراءة فيكون طيرا، الثالث طير يطير بالفعل على قراءة طائرا بإذن الله. وعلى هذا فيكون يخلق شيئا على هيئة الطير فينفخ فيه فيكون فيه روح ثم يطير. وقوله بإذن الله أي بإذنه الكوني والشرع، بإذنه الكوني والشرع، لأن كونه يصور مضاهيا لخلق الله يحتاج إلى إذن شرعي، لأن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن نصور على تصوير الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. لكن الله تعالى أذن لعيسى عليه الصلاة والسلام لحكمة، هذا على تفسير بإذن الله الإذن إيش؟ الشرعي. كذلك الإذن الكوني، يعني بإذن الله الإذن الكوني، لأن خلق هذا الطير حتى يطير يكون بإذن الله الكوني ولا الشرعي؟ الكوني، أي فيطير بإذن الله إذناً كونياً. فعيسى عليه الصلاة والسلام يخلق كهيئة الطير بإذن الله الشرعي فيكون طيراً إذا نفخ فيه، ويطير بإذن الله الكوني. وقوله بإذن الله هذا من أجل تحقيق التوحيد، حتى لا يظن ظان أنه يخلق استقلالا، لأنه لولا هذا التقييد بإذن الله لتوهم النصراني وغير النصراني أن عيسى عليه الصلاة والسلام يخلق، كما خلق الله آدم من طين على صورته ثم نفخ فيه الروح فصار بشرا. فيظن الظان أن عيسى يخلق كخلق الله، فلهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص، أبرئ بمعنى أشفي، والبرء في الأصل من البراءة، والبراءة من الشيء السلامة منه، ومنه برئ من دينه أي سلم من غائلته، غائلة الدين وضيق الدين. فالبرء من المرض يعني السلامة والشفاء منه. وقوله الأكمة، الأكمة قيل إنه الذي لا يبصر ليلا ويبصر نهارا، وقيل هو الذي يبصر ليلا ولا يبصر نهارا، وقيل هو الذي لا يبصر إلا بمشقة، وقيل الذي ولد بلا عين. نعم، فإن كان الأكمة في اللغة العربية يحتمل هذه المعاني كلها فهو للمعاني كلها، وإن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فأقرب الأقوال في ذلك أن الأكمة من ولد بلا عين، لأن هذا أبلغ في القدرة، لأنه كلما كان أبلغ في القدرة كان أعظم في الآية. فنحن نقول إن كانت اللغة العربية تطلق الأكمة على كل ما قيل فلتكن الآية الشاملة، وإن لم تحتمل إلا معنى واحدا فأقربها أن الأكمة من ولد بلا عين، لأن هذا أبلغ في القدرة. والأبرص من به برص، والبرص عيب يخرج في الإنسان من العيوب الجلدية، وهو قد يؤثر على الصحة العامة في البدن وقد لا يؤثر، لكن البرص ليس له دواء. فلهذا قال أبرئ الأبرص بإذن الله. وقوله أبرئ الأكمة والأبرص، لا، وأحيي الموتى بإذن الله. أحيي الموتى، الذين ماتوا أحييهم بإذن الله، وليس المراد بالموتى هنا موتى معينين، بل هو للجنس، فأي واحد من الأموات يمكن أن يقع عليه هذا الأمر. أما قول من قال إنه أحيا سام ابن نوح أو أحيا فلانا أو أحيا فلانا فهذا من الإسرائيليات، لكن الآية أنه يحيي الموتى، أي ميت يقف عليه وهو ميت يأمره فيحيى بإذن الله. نعم، وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أنبئكم، أخبركم بما تأكلونه اليوم وما تدخرونه للغد في بيوتكم، من غير أن يأتي أحد يخبره بذلك. وهذا فيه شيء من علم الغيب، فأخبرهم أن من جملة آياته أنه يخبر الإنسان، يقول أكلت اليوم كذا وكذا وكذا، وادخرت اليوم، وادخرت لغد أو بعد غد كذا وكذا، مع أنه لم يبعث أحدا يطلع على ما في البيت. وهذا لا يكون إلا بوحي من الله، إذا لم يكن هناك بشر يطلعه على ما في البيوت فإنه يكون من وحي الله، وقد يكون بواسطة الجن، فإن الجن ربما تخدم الإنس فتذهب إلى أمكنة البعيدة أو تتسور الجدران وتخبر بما في البيوت، لكن الجن الذي على هذا الوصف لا يجوز الاستمتاع به أو الاتصال به. لماذا؟ لأن اطلاعه على أحوال الناس ظلم وعدوان، ولا يجوز لإنسان أن يستعين بظالم على ظلمه، ولهذا يمتنع هذا التقدير في حق من؟ في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني لو قال قائل إن الذين يستعينون بالجن ربما يطلعون على ما يؤكل ويدخر في البيوت، قلنا لكن هذا لا يرد بالنسبة إلى عيسى، لأن الاستمتاع بالجن على هذا الوجه محرم لما فيه من العدوان والظلم، لكن هو عيسى لا يمكن أن يفعل هذا، فتبين أنه يأتيه عن طريق الوحي. والحكمة من إخبارهم بهذا هو إطلاعهم على أنه عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من الله في أمور خاصة، في الأمور الخاصة فيما في البيوت. والثاني والله أعلم تحذيرهم من أن يأكلوا شيئا محرما عليهم، ولهذا سيأتي أنه قال لهم ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأنهم إذا كانوا يعلمون أنه يعلم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم فسوف يتوقفون عن الشيء المحرم، وهم إذا توقفوا عن الشيء المحرم ربما ييسر الله لهم فيحله لهم.

بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طينا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وهذه قرأناها كلها. قال الله تعالى: ومصدقا لما بني إلي من التوراة. ها؟ نعم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك المشار إليه ما سبق من عدة أمور. قوله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذن كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ لكمها والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه ثلاث آيات كلها آية تدل على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا، لأن مثل هذا لا يستطيعه البشر. وآيات الأنبياء التي جاءت هي علامات على صدقهم لا يستطيع أن يأتي بمثلها البشر، لأن الآية لو أمكن للبشر أن يأتي بمثلها لم تكن آية، إذ أن كل إنسان يستطيع أن يفعل مثل هذا. وقوله إن كنتم مؤمنين يعني أنها آية بهذا القيد، أي إن كنتم مؤمنين. وأما المؤمن فإنه لا ينتفع بالآيات، وأما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بالآيات ولا تكون الآية آية له. قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لأن قلوبهم قاسية مطبوع عليها والعياذ بالله، لا يصل إليه الخير ولا تلين من أجل العقوبات. والنذر لأنها قاسية. فالمؤمن هو الذي ينتفع بالآيات، بل إن غير المؤمن يرى أن هذه الآيات العظيمة أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين. وذلك بسبب ما كان على قلبه من ظلمات المعاصي والعياذ بالله، لقوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والإيمان سبق لنا معناه كثيرا بأنه التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق. ودليل ذلك أنه لا يتعدى بما يتعدى به التصديق، فإنه لا يقال صدقته، نعم لا يقال آمنته ويقال صدقته، بل إنه يتضمن الإقرار والاعتراف والانقياد والتسليم. ومن صدق ولم يقبل ولم يذعن فليس بمؤمن. فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدقا برسالته، لكنه لم يقبل ولم يذعن فلم يكن مؤمنا، وإلا فإنه يصدق بما يقول بأشعاره وفي أحواله، لكنه والعياذ بالله ليس بمؤمن. إذن الإيمان معنى زائد على التصديق، معنى زائد على التصديق وليس هو مجرد التصديق. قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. هذه معطوفة على ما سبق، يعني أنها تكون منصوبة على الحال، يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. وما بين يديه هو ما سبقه، ويطلق ما بين اليدين على ما سيأتي. فما بين اليدين يطلق على ما مضى ويطلق على ما يستقبل، فإن قرن بالخلف فهو للمستقبل، وإلا
فإنه صالح للمستقبل والماضي. ففي قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم المراد المستقبل لقوله وما خلفه. وفي هذه الآية مصدقا لما بين يدي أي لما سبق من التوراة. وتصديقه للتوراة له وجهان: الوجه الأول أنه يقرر صدقها ويقول إنها كتاب حق، والوجه الثاني أنه يصدق ما أخبرت به. فإذا كانت أخبرت به ثم بعث كان مصدقا لما فيها. وقول من التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أصل الكتب المنزلة على بني إسرائيل وأعظمها، بل هي أعظم الكتب فيما نعلم بعد القرآن. ولأحل لكم، يعني وجئتكم أيضا لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قول لأحل لكم بعض الذي، ولم يقل كل، والمحرم عليهم ذكره الله في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فلما حرمت عليهم هذه الطيبات بظلمهم وعدوانهم، وبعث الله عيسى صلى الله عليه وسلم أحل لهم بعض ما حرم عليهم. ولم يذكر في القرآن بيان هذا البعض، فيكون باقيا على إطلاقه. ولو كان لنا مصلحة في تعيين ذلك لبينه الله. وقول بعض الذي حرم عليكم، الفعل هنا مبين المجهول ولكن فاعله معلوم. من هو؟ الله عز وجل، كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وجئتكم بآية من ربكم، كرر هذا مرة بعد أن قوله إن في ذلك لآيات لكم. فإما أن يقال إن من الآيات، إن الآية التي ذكرت هنا وجئتكم بآية تقتصر على تصديقه لما بين يديه من التوراة وعلى إحلاله بعض الذي حرم عليه، وحينئذ لا يكون في الآية تكرار. وإما أن يقال إن قوله جئتكم بآية يشمل كل ما جاء به من الآيات، ويكون هذا من باب التأكيد وإقامة الحجة عليه، فكرر مجيئه بالآيات احتجاجا عليهم بما كذبوا. قال فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله يعني اتخذوا وقاية من عذابه، لأن التقوى مأخوذة من أي شيء؟ ها؟ من الوقاية. فبماذا تكون الوقاية من عذابه؟ تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا هو المعنى الشامل للتقوى عند الإطلاق. وإذا قرنت التقوى بالبر صار المراد بها اجتناب المحارم، مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقد عرف أهل العلم التقوى بعدة تعريفات، لكن يجمعها ما ذكرناه من أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال وأطيعون، أطيعون فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه. وطاعته من التقوى بلا شك، لكن نص عليها لأنها تقوى خاصة فيما جاء به عيسى، لأن التقوى يؤمر بها كل إنسان. فإذا قل أطيعون صارت التقوى خاصة في طاعة
هذا الرسول الذي بعث إلى قومه. والطاعة قال العلماء في تفسيرها إنها موافقة الأمر، موافقة الأمر تجنبا للنهي وفعلا للمأمور. فمن تجنب النهي ناويا بذلك امتثال الأمر فهو مطيع، ومن فعل الأمر ناويا بذلك امتثال الأمر أيضا فهو مطيع. أما من ترك النهي، أو بعبارة أصح المنهي عنه عجزا عنه، فإن هذا ليس بمطيع، بل إذا سعى في أسبابه حتى عجز كان كمن فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثم قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه. لما أمرهم بتقوى الله ذكر ما هو كالسبب في ذلك، فقال: إن الله ربي وربكم. والرب هو الخالق المالك المتصرف. وتوحيد الله بالربوبية أن نؤمن بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى، وما يضاف من الخلق أو الملك أو التدبير لغير الله فإنه على وجه الناقص، ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف. فمثلا الخلق يضاف إلى غير الله، وقد مر علينا قريبا أن عيسى قال: أخلق لكم من الطين، وقال الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال الله في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله، وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ولكن الخلق المضاف إلى غير الله عز وجل خلق ناقص، ليس إيجادا حقيقة، ولكنه تغيير لصورة. فمثلا الإنسان يخلق من الخشب بابا، هل هو خلق الخشب؟ ومن الحديد سيارة، هل خلق الحديد؟ أبدا، ولكن غير الصفة، حوله من حال إلى حال فصار هذا خلقا، لكنه ليس هو الذي أوجد الحديد أو الخشب حتى يقال إنه إن خلقه كخلق الله. أيضا خلق الإنسان أو البشر عموما ليس عاما شاملا، لأن كل إنسان يخلق ما صنع فقط، وما لم يصنعه فليس من خلق. كذلك الملك، لله ملك السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت السماوات والأرض، والآيات في إثبات الملك لله وحده كثيرة، ومع ذلك أضاف الله إلى غيره الملك في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وفي قوله تعالى: أو ما ملكتم مفاتيحه، أو ما ملكتم مفاتيحه. فهل نقول إن هذا الملك ملك الله؟ لا، لا من حيث الشمول ولا من حيث التصرف. أما من حيث الشمول فلأن كل إنسان لا يملك أكثر مما تحت يده، ولذلك لا تملك كتابي ولا أملك كتابا. أما ملك الله فهو عام شامل. وأما من حيث التصرف فملك غير الله قاصر، لأن الإنسان لا يملك التصرف المطلق كما يريد، وإنما يتصرف حسب ما تقتضيه شريعة الله وحسب ما يأذن به الله.
لو أراد الإنسان أن يمزق كتابه هل يملك ذلك؟ لا يملك ذلك، حرام عليه، يأثم. ولو أراد أن يمزق كتاب غيره كان حراما من وجهين، من وجه إفساد المال ومن وجه العدوان على الغير. فالحاصل أن ملك الإنسان قاصر من ناحيتين أشمئم، هما لا ملك الإنسان قاصر نعم فهو قاصر في التصرف، فهو قاصر من حيث الشمول. طيب أما التدبير فكذلك، الذي هو المعنى الثالث للربوبية التدبير، فالتدبير أيضا يكون لغير الله، لكنه تدبير ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف أيضا. فالإنسان لا يدبر كل شيء، لا يدبر إلا ما يملك تدبيره، ومع ذلك فتدبيره له تدبير ناقص على حسب ما يقتضي به الشرع. لو أراد أن يدبر بعيره على وجه يشق عليه، يمشيها مع الوحل، يمشيها على النار وما أشبه ذلك، هل يجوز؟ لا يجوز، فهو ناقص. لو أراد أن يرسل عليها شواظا من نار يملك؟ ما يملك، لكن الله عز وجل يملك، يملك هذا كله، أليس كذلك؟ ولا معارض له. المهم أن الربوبية هي انفراد الله بالملك بالخلق والملك والتدبير، ولا يعني ذلك أن لا أحد يشاركه في خلق أو ملك أو تدبير، لكن على وجه لا يماثل ما يثبت للخالق من ذلك. فالإنسان قد يخلق، يقال أنه خلق ويقال أنه ملك ويقال دبر، لكنه كما سمعتم ناقص. طيب قوله ربي وربكم بدأ بنفسه ليكون أول مذعن لهذا الرب عز وجل، لأن الرب خالق مالك مدبر، فبدأ بنفسه ليكون هو أول من يذعن وينقاد لهذا الرب. قال فاعبدوه، ألف هنا عاطفة وتفيد السببية أيضا، أي فبسبب كونه ربا اعبدوه. ولهذا نقول إن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، وأن من أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد الألوهية فقد تناقض. ولذلك سفه الله المشركين الذين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ثم ينكرون توحيد الإلهية، فيقول أنى يصرفون، أنى تصرفون، أنى يؤفكون، وما أشبه ذلك، مما يدل على أنه من السفة أن يقر الإنسان بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر ثم يعبد غيره. فنقول مثلا للمشرك ألست تؤمن بالله؟ سيقول بلى. أنه الخالق؟ بلى. أنه المالك؟ بلى. أنه المدبر؟ بلى. أنه لا خالق معه ولا مالك ولا مدبر؟ بلى. أم بذا كله، إذن كيف تجعل معه إلها تعبده؟ والذي ومن كان غير الله فهو معبود أو عابد، عابد مربوب، وعبد مربوب الله عز وجل، فكيف تجعله معبودا مع الله؟ ولهذا قال فاعبدوا، فالفاء إذن عاطفة تفيد السببية، أي فبسبب كونه ربي وربكم اعبدوه وحده. ما هي العبادة؟ العبادة مأخوذة من الذل،
عبد بمعنى ذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لسالكيه، فأصلها الذل، لكنها بالنسبة لله عز وجل ذل مقرون بمحبة وتعظيم، ذل مقرون بمحبة وتعظيم. فكل من تعبد لله فإن تعبده هذا مقرون بهذين الأمرين، المحبة والتعظيم. فبالمحبة يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. فالإنسان إذا أحب شيئا طلبه، وإذا عظلم شيئا هابه وهرب منه وخاف منه. ولهذا كانت العبادة مبنية على الرجاء والخوف. طيب، والعبادة تطلق أحيانا على هذا المعنى، العبادة تطلق على هذا المعنى الذي ذكرنا باعتبارها مصدرا. ما هو المعنى الذي ذكرنا؟ التذلل لله مع المحبة والتعظيم. وتطلق أحيانا على اسم المفعول أو على الشيء المتعبد به، وحينئذ نقول إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة مثلا عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، وهكذا. فأحيانا تطلق على الفعل، وأحيانا تطلق على المفعول. على الفعل فنفسرها بماذا؟ بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما. وباعتبار المعمول أو المفعول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مما أمر به ورسوله. قال فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا المشار إليه إما أقرب مذكور أو كل ما سبق من قوله فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا أي تقوى الله وطاعة رسوله وتحقيق العبادة له، صراط مستقيم أي طريق. ولا يسمى الطريق صراطا إلا إذا اجتمع فيه السعة والاعتدال، السعة والاعتدال، لأنه مأخوذ من الصرط وهو الابتلاء بسرعة، وإن شئت فقل من الزرط وهو الابتلاء بسرعة. والطريق الواسع المستقيم يبتلع سالكيه بسرعة، لأن الضيق لا يمشي الناس فيه إلا إيش؟ رويدا رويدا ببطء. وغير المستقيم لا يوصل إلى الغاية إلا ببطء، سواء كان مستقيم، سواء كان انحرافه عن يمين الشمال أو من حيث الصعود والنزول، فإنه إذا كان صاعدا نازلا أتعب السالك، ولا لا؟ فإذا قدرنا مثلا أن جبلا طوله 50 متر وعرضه 50 متر، كم يكون ما بين عرضه وعرضه الآخر؟ لا، صعده الإنسان صعده، لا، 150 عرضه 50 وطوله 50 في السماء ارتفاعه، بيصير 150، الصعود 50 والنزول 50 والمسطح 50. فإذا كان الصراط مستقيما في الانحرافات يمينا وشمالا وكذلك في الصعود والنزول اختصر الطريق. وهكذا أيضا الصراط إذا قدرنا أن الغاية تصل إليها بالطريق المستقيم في 30 متر، وهذا فيه تعريج، كل تعريجة 10 أمتار وفيه 10 تعريج، كم تصل إلى غاية المتر؟ بمئة، بمئة. ف
الحاصل أن الصراط قال العلماء لا يكون صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما، وهو مأخوذ من الصرط أو الزرط، والزرط تعرفون معناه عندكم في الأكل. نعم، أعطيته لقمة وحطها فمه على طول بلعه بلعه، وش يقول؟ يقول زرطة. نعم نعم. طيب، مستقيم يعني لا عوجاج فيه. ووصفه بالاستقامة بعد أن قلنا إن الطريق هو الواسع المستقيم الذي ليس فيه عوجاج من باب التوكيد، من باب التوكيد، كما تقول

هذا صراط مستقيم. قال الله تعالى فلما أحس، خلاص الفوائد أي. طيب أحسن نأخذ الفوائد لجماعة الطول من طيب قال الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. في هذه الآية من الفوائد تعظيم شأن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث أمر الله نبيه أن يذكر قصتها لهذه الأمة، لأن قلنا إذ قالت مفعول لفعل محذوف تقديره أذكر إذ قالت. ومن فوائدها فضيلة مريم حيث خاطبتها الملائكة بقولها إن الله اصطفاك إلى آخره. ومن فوائدها على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن مريم نبية، لأن الملائكة أوحت إليها وقالت إن الله اصطفاك إلى آخره. ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأنه ليس بصريح في أنها نبئت، ومجرد خطاب الملائكة لها لا يثبت نبوتها، لأن النبوة إنما هي لمن أوحي إليه بشرع لا لمن أوحي إليه بثناء أو بتهيئته لما سيكون، بل من أوحي إليه بشرع وهي لم يوحى إليها بشرع، فالأمر ليس بصريح. ولدينا آية تدل على أنه لا يبعث من النساء نبي، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، إلا رجالا وإلا تفيد الحصر، فتدل على أنه لا يمكن أن تكون امرأة من النساء نبية. وكذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغه أن الفرس أمروا عليهم بنت كسرى، قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وإذا كان القوم لا يفلحون مع الانتخاب فإنهم هم الذين انتخبوها وولوها، فكيف يمكن أن يرسل الله تعالى امرأة ليفلح الناس على يدها؟ صحيح أن المرأة تكون عالمة تكون داعية كما هو الواقع، أما أن تكون نبية يوحى إليها لتتولى السلطة كما يقولون التشريعية والتنفيذية فهذا بعيد. فالصواب أن مريم من الصالحات القانتات وليست من الأنبياء والرسل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يصطفي من الناس من يشاء، يقول إن الله اصطفاك أي اختارك اختيارا لم يشاركها فيها أحد، لم يشاركها فيه أحد، لأنها صارت خادمة لبيت المقدس مع أنه لا يخدمه عندهم إلا الرجال، فهذا نوع من الاصطفاء. ومن فوائد الآية الكريمة براءة مريم مما ادعاه اليهود من كونها بغيا لقوله وطهرك. ومن فوائد الآية الكريمة براءة مريم مما ادعاه اليهود من كونها بغيا لقوله وطهرك. واليهود قبحهم الله اعتدوا على

0: مريم وابنها، فقالوا في مريم إنها بغى، وقالوا في ابنها عيسى إنه ولد الزنا، وكذبوه وقتلوه إثما لا حقيقة. كيف قتلوا إثما لا حقيقة؟ لأنهم أمضوا هذا الأمر الذي يظنون أنهم قتلوا به عيسى وصلبوه، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فكانوا قتلة إثما لا حقيقة، لأن عيسى باق إلى الآن. ومن فوائد الآيات الكريمة أن عائشة أن مريم مفضلة ومصطفاة على نساء العالمين، ولكن هل هذا يتناول نساء العالمين إلى يوم القيامة أو نساء العالمين في زمنها؟ نعم، يحتمل معنيين، إما أن المراد نساء العالمين في زمنها ويكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا بنت فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، يكون هذا مما أطلع الله عليه نبيه ولم تطلع الملائكة على هذا، والملائكة بلغت مريم ما بلغت به. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تكرار أو جواز تكرار المناقب، لأن أوصاف الكمال كلما كررت ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوما من قبل. واضح؟ طيب، ننطلق من هذه الفائدة إلى فائدة تتعلق بصفات الله عز وجل، وهي أن أكثر ما وصف الله به نفسه الصفات الثبوتية التي يثبتها النفس، أما الصفات التي ينفيها عن نفسه فوصفه بها قليل بالنسبة لوصفه بصفات الإثبات، لأن صفات الإثبات كمالات، وصفات النفي نقائص تنفى لا لذاتها ولكن لإثبات كمال ضدها، مع أنها هي منفية أيضا حقيقة. طيب، ثم قال عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. من فوائد الآية الكريمة بيان أنه كلما من الله على إنسان بشيء كانت مطالبته بالعبادة أكثر، لأن الملائكة لما قالت إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك عن نساء العالمين أمرتها بإيش؟ بالقنوت والسجود والركوع، فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان كلما ازدادت عليه نعم الله أن يزداد على ذلك شكراً بالقنوت لله والركوع والسجود وسائر العبادة. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة القنوت لله، ولكن ما هو القنوت؟ دوام الطاعة والخشوع والاشتغال بالطاعة عما سواه، ولهذا لما نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام ليشتغلوا بالطاعة عما سواه، فالقنوت دوام الطاعة مع الاشتغال بها عن غيرها. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة السجود والركوع لقوله واسجدي وارفعي مع الراكعين، مع أنه من القنوت لكن لفضيلتهما نص عليهما. ومن فوائد الآية الكريمة جواز ترك الترتيب للمصلحة أو لمراعاة شيء آخر، وهو قول اسجدي واركعي. ولا يقول قائل لعل الصلاة في عهدهم يقدم فيها السجود، وفي هذه الشريعة يقدم فيها الركوع، يقول أصل خلاف ذلك، لكن نص على السجود بدأ به لأنه أبلغ في القنوت من الركوع كما ذكرناه في أثناء التفسير. ومن فوائد الآية الكريمة أن العباد من الرجال أكثر من العباد من النساء، وأكثر لقوله اركعي مع الركعة، ولم يقل مع الراكعات، إشارة إلى أن الكمال في الرجال وكثرة العمل في الرجال أظهر منها في النساء، ولهذا كانت النساء أكثر أهل النار كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النبل هذا الصراط اللي يوم القيامة. نعم يسمى صراط لأن السالكين فيه ينفذون بسرعة، بعضهم مثل لمح البصر وبعضهم مثل البرق، ما في عائق يعود. نعم، مع أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دحض ومزلة، أنه دحض ومزلة، وهذا يدل على أنه طريق واسع كالعادة. والعلماء مروا علينا في التوحيد أنهم مختلفون، هل هو طريق عادي أو أنه كما جاء في صحيح مسلم، أنا أظن عن أبي سعيد بلاغا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. نعم. نعم. وش الأصل؟ ما الأصل؟ لكن ما هو الأصل في إضافة الفعل إلى فاعل؟ أن يكون فعله هو أو فعله غيره؟ لا، ما خلى قاعدة هنا. الأصل في إضافة الفعل إلى فاعل أنه قائم به، هذا هو الأصل. وذكرنا لكم أن العلماء قالوا إن الله خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. نعم. نعم. هذا عام إذا أريد به الخاص، ما كل دواء دا. وأيضا الرسول قال علمه من علمه وجهله من جهله، فهذا مما جهله الناس، يعني ربما يكون عند الله له دواء ما ندري عنه. نعم نعم. اختلف الضمير لأنه قال والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. نعم يعني قصة الطيور، ظننت قصة مريم الطيور. نعم اقرأ المائدة. وعلى وجهه. نعم. ويعلم بالكتاب والحكمة. نعم. نعم. ويتغلب. نعم. ويتخلون من الطين كهي الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه. نعم. وهنا قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذا حاول الإنسان وجود فرق معنوي واتضح له فهو الفرق، وإن لم يوجد فإنه يكون من باب اختلاف التعبير، يعني لأن هيئة صالحة للتذكير والتأنيث كهيئة الطير يعني مثل هيئة الطير فتنفخ فيها أي في الهيئة أو تنفخ في المثل، فعلى تقدير أنه ينفخ في المثل يكون فيه أو ينفخ في الهيئة يكون فيها. نعم. تأكلون. نعم. لأن هذا علم صفة فيه، وهذا شيء متعد إلى غيره. هذا خلق وإبراء وإحياء. لا، أما هذا العلم كل يعلم. اللي في البيت يعلم. اللي في بيت الإنسان يعلم ما أكله وما ادخر. لا ما توجه، لا ما توجه، لأن هذا من باب الوحي. نعم.
1: هل يوجد تفاوت بين أركان الصلاة والركوع والسجود؟
0: إيه نعم.
1: يعني تفاوت بينها هي
0: نفسها. إيه نعم، هي نفسها. الركوع أفضل من واجب والسجود أفضل من واجب، من جهة أن الساجد أقرب ما يكون لله وقد وضع أعز ما فيه على الأرض، يكون الركوع على السجود أفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك

0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني يرسله رسولا إلى بني إسرائيل. أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، إلى آخر. في هذه الآيات من الفوائد أن عيسى بن مريم قد جاء بالبينة من الله، لأن كل رسول يرسله الله إلى البشر لا بد أن يأتي بآية، يؤخذ من قوله قد جئتكم بآية من ربكم. ومن فوائدها الإشارة إلى وجوب قبول رسالته بقوله من ربكم، يعني فإذا كان ربكم وجب أن تكونوا له عبيدا فتقبلوا ما جاءت به رسله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا قدرة الله عز وجل، قدرة الله حيث يخلق عيسى بن مريم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله في الحال، بينما الأمور العادية لا يكون طيرا إلا بعد مدة، بعد أن يفكس من البيضة ويترعرع فيطير. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما فعل بأمر الله فهو حلال مباح، وإن كان نظيره بدون أمر حراما، كقوله أخلق لكم من الطير من الطين كهيئة الطير. فلو أن أحدا أراد أن يصنع تمثالا من الطين على هيئة الطير لكان ذلك حراما، لكن لما كان بأمر الله صار هذا حلالا. ولهذا نظائر السجود لغير الله شرك، والسجود لغير الله بأمر الله طاعة. ولهذا سجد الملائكة لآدم فكانوا طائعين، واستكبر عن ذلك إبليس فكان من الكافرين. قتل النفس المحرمة ولا سيما ذو الرحم من كبائر الذنوب، وإذا كان بأمر الله كان مما يقرب إلى الله، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ابنه إسماعيل فامتثل، وكان امتثاله لذلك طاعة لله عز وجل. هكذا خلق عيسى كهيئة الطير لينفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله، هذا أيضا من الأمور التي أبيحت بأمر الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق وصف الخلق على المخلوق، أي أن المخلوق يكون خالقا، لقوله أخلق لكم. وهذا له نظائر، قال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم. لكن خلق غير الخالق جل وعلا ليس خلقا حقيقة، ولكنه تغيير أو تحويل. فالإنسان مثلا يخلق من الطين صورة، لكن من الذي خلق الطين؟ الله عز وجل. لا يمكن أن يخلق جميع الخلق شيئا على وجه الاستقلال، وإنما خلقهم للأشياء تغيير صور الأشياء أو تحويلها من شيء إلى شيء أو ما أشبه ذلك. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة هذه المعجزة العظيمة لعيسى بن مريم، وهو أنه ينفخ في هذا التمثال حتى يكون طيرا، وفي قراءة طائرا. والفرق، بل ليس هناك فرق في الواقع، وذلك لأن الطير قد يطير وقد لا يطير، ولكنه يصير طيرا يطير بإذن الله في الحال، ومن فوائد الآيات الكريمة أن من آيات عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص، لكن لا استقلالا بل بإذن الله، بل بإذن الله، وإلا لا أحد يشفي من المرض أي مرض كان إلا بإذن الله عز وجل. حتى الأشياء التي جعلها الله تعالى بطبيعتها شفاء للأمراض لا تشفي إلا بإذن الله. وكم من دواء كان مفيدا ونافعا لهذا المرض المعين ثم يستعمله المريض فلا ينتفع به. ومن فوائد الآية الكريمة الآية العظيمة وهي إحياء الموتى. إحياء الموتى، وهذا من آيات الله. وفي الآية الثانية وإذ تخرج الموتى بإذن الله، ففيها ففي الآيتين إحياء الموتى وإن كانوا على ظهر الأرض، وإحياء الموتى في القبور وإخراجهم من القبور أحياء. يعني إذا ضمنت هذه إلى هذه استفدت فائدتين: أنه يحيي الموتى وهم على ظهر الأرض، ويحييهم وهم في بطن الأرض فيخرجون. وإذ تخرج الموتى بإذن الله. وفي هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل. وجهه أن الله جعل لعيسى من الآيات ما يكون مناسبا لزمنه وعصره، حيث أوتي من الآيات ما يعجز عنه من كانوا محلة عظيم للناس في ذلك الوقت وهم الأطباء. في عهد عيسى ترقى الطب ترقيا عظيما، ولكن مهما ترقى الطب لم يصلوا إلى ما وصل إليه عيسى، لا يبرئون الأكمة ولا الأبرص ولا يحيون الموتى ولا يخرجونهم من القبور. لكن عيسى يأتي بهذه الآيات بإذن الله عز وجل. قال أهل العلم: وفي عهد موسى ترقى السحر ترقيا عظيما، فكانت آياته معجزة تقهر السحرة، وذلك بالعصا واليد. ومحمد صلى الله عليه وسلم أتى بعث في قوم يفخرون بالبلاغة والفصاحة ويرونها هي محل التقدير والاحترام، فكانت آياته أن جاء بكلام يعجز عن مثله البشر في بلاغته وفي معانيه وأحكامه إلى آخر وجوه الإعجاز في القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله، الإذن لا الأذن. الأذن هي الجارحة أو العضو الذي يكون في الإنسان لتلقي الأصوات، وأما الإذن الإذن فهو الإباحة والترخيص وما أشبه ذلك. أما الأذن فلا يجوز أن نثبتها لله ولا أن ننفيها عنه، لأن الصفات توقيفية، والله عز وجل لم يثبت لنفسه أذنا ولم ينفي عنه الأذن، أثبت لنفسه السمع، والسمع ليس بشرط أن يكون من ذي أذن. فها هي الأرض تسمع وتحدث أخبارها وليس لها آذان. المهم أن الإذن هنا غير الأذن، وإذن الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي وإذن كوني. فما تعلق بالخلق فهو إذن كوني، وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي. هذا الضابط. الإذن الكوني ما تعلق بالخلق، والشرع ما تعلق بالشرع. ففي قوله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الإذن هنا شرعي وليس كونيا، لأنه كونيا قد أذن الله له فيه، قد أذن الله فيه شرع، لكن لم يأذن به شرعا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كوني، كوني. وكذلك هنا فيكون طيرا بإذن الله. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يملكون شيئا من الربوبية. من أين يؤخذ؟ من تقييد فعل عيسى بإذن الله. ومن فوائد الآيات الكريمة الرد على النصارى في زعمهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام له حق في الربوبية، وكذبوا في ذلك، كذبوا في هذا. فعيسى عبد، عبد الله ورسول، قال لقومه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، وقال الله تعالى عنه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فهو عبد لا يملك من الربوبية شيئا أبدا، لأن الربوبية من حق الله الخاص الذي لا يشرك فيه أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أطلع نبيه عيسى بن مريم على ما يأكل قومه وما يدخرون مما يخفى على غيرهم، لقوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتك. ومن فوائدها أيضا إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى في أن الله أطلع نبيه عيسى على ذلك حتى يخافوا أن يخفوا شيئا لا يرضاه الله ورسوله، لأنه إذا كان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم معناه أنه يطلع على أسرارهم البيتية، وهذا يلزمهم أن لا يبيتوا شيئا لا يرضاه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي التكرار في المقام الهام لقوله إن في ذلك لآية لكم، مع أنه قال في الأول قد جئتكم بآية من ربكم، وذلك لأن الأمور الهامة ينبغي تكرارها أولا من أجل أن يتبين للمخاطب أهميتها عند من؟ لا، أن يتبين للمخاطب أهميتها عند المتكلم وأنه ذو عناية بها. والثاني من أجل أن ترسخ في الذهن، لأنه كلما تكرر الشيء ازداد رسوخا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان يحمل صاحبه على قبول الآيات التي جاءت بها الرسل لقوله إن كنتم مؤمنين. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقوى قبولا لما جاءت به الرسل من الآيات الكونية والآيات الشرعية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز تعليق الأحكام بالأوصاف، تعليق الأحكام بالأوصاف لقوله لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وهذا شيء كثير، قد يعني تعلق الأحكام بالأوصاف إما بأدوات الشرط المعروفة وإما بغير ذلك. المهم أن تعليق الأحكام بالأوصاف سواء عن طريق الشرط أو عن طريق الصفة المعروفة النحو أو البدل أو غير ذلك جار في القرآن والسنة. ومن فوائد نعم، ثم قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. من فوائد الآية الكريمة أن عيسى بن مريم قد جاء بما يصدق به التوراة، يقوله مصدقا لما بين يديه. وقد سبق لنا أن معنى مصدقا أو أن كلمة مصدقا ذات وجهين، حدثنا عنهما، ما تذكر؟ أن مصدقا نعم كلمة ذات وجهين. نعم كيف؟ لما بين يدي من التوراة. يعني شاهد لها بالصدق. نعم هذا واحد. هذه واحد.
1: وأنها أخبرت عيسى.
0: يعني وقع مطابقا لما أخبرت به كذا. إذن مصدقا لما بين يديه كلمة ذات وجهين. الوجه الأول أنه شاهد بصدق التوراة وأنه حق، والثاني أنه مطابق لما أخبرت به. وإذا جاء الشيء مطابقا لما أخبر به فهذا تصديق، شهادة بالصدق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه جواز النسخ في الشرائع، جواز النسخ في الشرائع، لقوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه، وهذا نسخ. طيب، والنسخ في الشرائع ثابت منذ نوح إلى يومنا إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأنكرت، وهذا نسخ. طيب، والنسخ في الشرائع ثابت منذ نوح إلى يومنا إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأنكرت اليهود وجود النسخ وقالت لا يمكن أن ينسخ الله الحكم، لأن هذا يستلزم نقصا في حق الله. فيقال لهم متى وصفتم الله بالكمال أنقصكم الله وأذلكم؟ ألم تقولوا إن يد الله مغلولة؟ ألم تقولوا إن الله فقير؟ ألم تقولوا إن الله استراح حين خلق السماوات والأرض وتعب؟ كيف تقولون النص يستلزم النقص على الله؟ يقولون لأنه يستلزم العلم بعد الجهل، كأن الله إذا نسخ الحكم الأول تبين له أن الصواب في الحكم الثاني، وهذا نقص. فنقول لهم نحن نرد عليكم بشريعته، قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم، وأنتم تعتقدون أن التوراة ناسخة للكتب السابقة المنزلة على بني إسرائيل، وأنه يجب على كل واحد من بني إسرائيل أن يؤمن بها ويتبعها، وهل هذا إلا نسخ؟ ثم إن النسخ في الحقيقة من مقتضى الحكمة لا مناف للحكمة، لأن الله عز وجل يشرع الأحكام مناسبة للواقع، أو ملائمة لمن شرعت له، فقد يكون هذا الحكم ملائما في زمن غير ملائم في زمن آخر، أو ملائما لقوم غير ملائم لآخرين. وكون الأحكام تتبع الحكم هذا هو الكمال وليس النقص. وهنا عيسى بن مريم قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز نسبة الحكم إلى من بلغه، لأنه قال أحل لكم، وأصل التحليل والتحريم من عند الله عز وجل، لكن إضافته إلى من أبانه وأظهره لا بأس به، لا بأس بها. ولهذا

0: أضاف الله القرآن إلى نفسه وإلى جبريل وإلى محمد. أما إلى نفسه فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأما إلى جبريل فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وأما إلى محمد فقال: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. لكن الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، وأما من قاله مبلغا مؤديا فإنما يضاف إليه لكونه أظهره وأبانه. ومن فوائد الآية الكريمة تكرار الأمور الهامة لقوله في المرة الثالثة: وجئتكم بآية من ربكم. ومن فوائدها أن الطاعة أمر مشترك بين الرسل وبين الله عز وجل، وأما التقوى فهي خاصة بالله لقوله: فاتقوا الله وأطيعوا. وطاعة الله هي الأصل، لكن طاعة الرسول طاعة للمرسل للذي أرسله. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى واجبة في كل شريعة لقوله هنا: فاتقوا الله. ولكن المتقى قد يختلف باختلاف الشرائع لقوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني الذي يتق الله به قد يختلف باختلاف الشرائع. ثم قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. في هذه الآية الكريمة إثبات الربوبية لله عز وجل لكل بشر. إيش اللي هي؟ أن الطاعة لله ورسوله والتقوى لله فقط. هذه لأنه قال: فاتقوا الله، ولم يقل اتقوني، وقال: في الطاعة وأطيعون. وطاعة الله معلومة، وجوبها معلوم في آية أخرى. طيب: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه من فوائدها عموم ربوبية الله للبشر لقوله: ربي وربكم. وربوبية الله ثابتة لكل السماوات والأرض ومن فيهن. قل لمن الأرض ومن فيها، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فالربوبية ربوبية الله سبحانه وتعالى لكل شيء. لكن عيسى قال: ربي وربكم، ليقيم عليهم الحجة، لأنه إذا كان ربهم سبحانه وتعالى فإنه يشرع فيهم وعليهم ما يشاء، ولا أحد يعقب حكمه. ومن فوائدها أن عيسى مربوب وليس ربا لقوله: ربي وربكم، ربي. ومن فوائدها الرد على النصارى في دعواهم أن الله ثالث ثلاثة، وقد كفرهم الله بذلك فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كفرهم بهذا، وهم بلا شك كافرون مخلدون في نار جهنم أبد الآبدين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب العبادة لقوله: فاعبدوه. ومن فوائدها أيضا أن الإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالعبودية، يعني أن من أقر بربوبية الله لازمه أن يقر بعبوديته، ولهذا قال فاعبدوا، فأتى بالفاء الدالة على السببية، أي فبسبب اختصاصي بربوبية يجب أن تخصوه بالعبادة. ومن ثم نجد الله سبحانه وتعالى في كتابه يقيم الحجة على المشركين الذين يقرون بربوبيته لا بألوهيته، يقول إنه منفرد بالربوبية لكن في الألوهية لا يفردونه، يتخذون معه يا عبد الله آلهة، مو إله واحد، إلى آلهة، كل قوم لهم رب يعبدونه. وهذا لا شك من السفه، إذا كنت تعلم وتعتقد بأن الله وحده هو الرب لزمك أن تعتقد بأنه وحده الإله المعبود وأنه لا إله غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط المستقيم عبادة الله بقوله هذا صراط مستقيم، ولا شك أن أهدى السبل وأقومها عبادة الله، وعبادة الله كما نعلم هي اتباع شرعه الموصل إليه سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر، هذا منذ درس اليوم الكفر، قال من أنصاري إلى الله، وفي قراءة من أنصاري إلى الله، لأن ياء المتكلم يجوز فيها ثلاث لغات: الفتح بناء، والسكون بناء، والحذف تخفيفا، حتى تخفيفا، فتقول هذا غلامي، هذا غلامي، هذا غلام، لكن تبين أنه مضاف. يقول هنا فلما أحس عيسى منهم الكفر، أحس بمعنى أدرك بحاسته وتيقن أنهم كفروا، مع هذه الآيات العظيمة التي يشاهدونها لم يؤمنوا والعياذ بالله، لأن الله إذا ختم على القلب لا يؤمن صاحبه أبدا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. كان في الآية التي قبلها صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، فهم ما هذه الآيات لم يؤمنوا. لما أحس منهم الكفر وأدركه وتبين له لجأ إلى الاختيار وانتخاب الأكفاء، فقال من أنصاري إلى الله، من أنصاري، يعني إذا كان الإيمان تعذر منكم جميعا فمن الذي يكون ناصري؟ وقول من أنصاري إلى الله، إلى هنا للغاية، ولم يقل من أنصاري في الله ليكون النصر مبنياً على الإخلاص، لأن إلى للغاية، فيريد أن يكون نصراً موصلاً إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال من أنصاري إلى الله، ومن هذه مبتدأ وأنصاري خبر، وإلى الله متعلق بأنصار. قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواريون جمع حواري بتشديد الياء، وهو من الحور وهو البياض، وسموا حواريين لسلامة قلوبهم من أثر المعاصي، لأن المعاصي نسأل الله العافية نكت سوداء تكون في القلب، كلما عصى الإنسان نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب سقط وعاد إلى الاستنارة، وإن لم يتب وأحدث معصية أخرى زادت نقطة أخرى، وهكذا حتى أطبع على القلب. فالحواريون إذن هم الذين أخلصوا دينهم ولم يتلطخوا بالمعاصي. قال الحواريون: نحن أنصار الله. نحن أنصار الله يعني لا غيرنا. ووجه قولنا لا غيرنا أن الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، فهي جملة اسمية طرفها معرفة، والجملة الاسمية التي يكون طرفها معرفة تفيد الحصر، لكن لا شك أن إفادة الحصر ضعيف ليس كإفادة إنما أو النفي والإثبات. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله. آمنا، الإيمان في اللغة أخص من التصديق، لأنه تصديق بإقرار، ولهذا عدي بالباء فيقال آمنت به، ولا يمكن أن نجعله بمعنى التصديق، وذلك لأن الشيء إذا كان مرادفا للشيء أي بمعناه تعدى بتعديته ولزم بلزومه، ومعلوم أن آمن تتعدى بما لا تتعدى به صدق، فيقال صدق بالخبر ولا يقال صدق له، ويقال صدق زيدا ولا يقال آمن زيدا، بل آمن به وآمن له. فلما اختلف في المتعلق وجودا وعدما علم أنهما ليسا بمعنى واحد، مع أن كثيرا من الذين يعرفون الإيمان في اللغة يقولون الإيمان في اللغة إيش؟ التصديق، وهذا فيه نظر، بل هو أخص من التصديق. أما الإيمان في الشرع فهو التصديق، وإن شئت فقل الإقرار، المستلزم للقبول والإذعان. التصديق أو الإقرار المستلزم لإيش؟ للقبول والإذعان. لا يكفي التصديق فقط، بل لا بد من قبول ما جاء به الرسول والإذعان له. وأنتم تعلمون أن أبا طالب كان مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلن ذلك على الملأ بأنه مصدق له، فيقول في لاميته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. شف، لا مكذب لدينا، وأنه لا يعنى بقول الأباطل ولا يهتم له. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وهذا التصديق، لكن لم يحصل منه القبول والإذعان والعياذ بالله. ما اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أذعن له، بل كان آخر كلامه أن قال إنه على ملة عبد المطلب على الكفر، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لأنه عمه، لأنه لو كان العلة الحاملة لشفاعة الرسول هي القرابة لشفع لأبي لهب، لكن العلة الحاملة للشفاعة هو أنه أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معروف. يقول عليه الصلاة والسلام: فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية، اللهم أنجنا من النار. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشاهد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يدعون إلى أي شيء؟ إلى صراط الله. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وأن الإيمان لا يكون إلا بالتصديق المستلزم للقبول بعد والإذعان، أما بدون قبول ولا إذعان فليس بإيمان شرعا. قالوا: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أشهدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام على إسلامه، مع أنه شهيد عليهم سواء استشهدوا أم لم يستشهدوا، كما قال الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكل رسول فهو شهيد على أمته، لأن الله تعالى أرسله إليهم وأنه بلغهم الرسالة. فقولهم واشهد بأنهم مسلمون من باب التوكيد، من باب التوكيد وإعلان الإسلام. ثم قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. هذا أيضا من قولهم رضي الله عنهم: ربنا آمنا بما أنزلت، وهو الإنجيل الذي جاء به موسى عيسى عليه الصلاة والسلام. واتبعنا الرسول، الهنا في الرسول للعهد الذهني وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لا رسول لهؤلاء القوم من بني إسرائيل إلا عيسى. فالذي عين أن المراد بالرسول عيسى هو العهد الذهن الذي كان معلوما عنده. ويحتمل أن يراد بالرسول الجنس، أي واتبعنا كل من كان رسولا من عندك، فيكون هذا إقرارا بأنهم آمنوا بجميع الرسل. وذلك أنه يجب على كل أمة متأخرة أن تؤمن بجميع الرسل السابقة، فنحن مثلا آخر الأمم، يجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيمان. وإن كنا نفرق بين الرسل من جهة الاتباع، فإننا لا نتبع إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وما أذن لنا فيه من شرع من سبق. أما الإيمان فيجب الإيمان بجميعه. نعم، الدرس القادم نعم مناقشة لأن تم ثم إن شاء الله تعالى. نعم غانم
1: يا شيخ، يعني ذكرت أن فائدة أن الياء تصير مسكنة مفتوحة، يعني هذا مضطرب دائما ولا في بعض؟
0: لا، في بعض المواقع في النداء مضطرب، في النداء مضطرب، في غير النداء أحيانا تحذف وأحيانا لا تحذف. ما تقول في هذا الإشكال؟ الإشكال يقول: كيف إن الله تعالى قال لعبد الله بن حرام رضي الله عنه: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، وهنا ذكر لنا أحيا الموتى لعيسى، الجواب أن يخصص، لكن يشكل على هذا أنه قال إني قضيت أنهم إليه يرجعون، والقضاء القدري ما يخرج.
2: الشيخ يمكن يحيى ويموت يرجع ميتا في نفس الوقت، يعني يعود حيا ثم يعود ميتا.
0: طيب
3: ذلك إشارة من قولنا
0: لا.

يعملون، على أن المسألة فيها أيضا نظر من جهة، لأن الله تعالى لما أخذت الصاعقة أصحاب موسى الذين كانوا معه دعا الله عز وجل فبعثهم من بعد موتهم وبقوا وعملوا، بقوا وعملوا، فيكون مراد إذا لم يكن هناك سبب مثل أن تكون آية فهذا لا مانع، أما عبد الله بن حرام فليس هناك سبب. قال الله عز وجل: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ عبر بأحس دون قوله علم، لماذا؟ إيش أدرك وتيقن، فصار الأمر عنده محسوسا. طيب، قوله قال الحواريون نحن أنصار الله، من الحواريون؟ اللي ما خلق هم الصفوة من قوم. طيب من أين اشتقت هذه الكلمة؟ لا، الحور أو الحواريون جمال إيش؟ أي جمالها صفاؤها. طيب، في هذه الآية دليل على أن النصارى مسلمون، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، فماذا تقول؟ هل هذا الاستنباط صحيح؟ نقول هم مسلمون بالمعنى العام، وذلك أن كل إنسان متبع للرسول قائم لرسول شرعه قائم فهو مسلم، كل إنسان متبع لرسول شرعه قائم فهو مسلم، عرفتم؟ فأما إذا وجد ما ينسخه فمن بقي على الدين الأول فهو كافر إذا كان الرسول مرسلا إليه، إذا كان رسوله مرسلا إليه، واضح؟ وبناء على ذلك فإنه لا مسلم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه فقط، ومن سواه فهو كافر. وعلى هذا فالنصارى كفار، واليهود كفار من أهل النار. ومن قال إنهم مسلمون بالمعنى الخاص الذي يدخلون به الجنة اليوم فهو كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولقوله: إن الدين عند الله الإسلام. طيب، وأظن أخذنا فوائد الآية، عجل نأخذ فوائد. طيب، نأخذ فوائد من فوائد هذه الآيات. عتو بني إسرائيل، وأنهم مع هذه الآيات العظيمة التي جاء بها عيسى لم يؤمن منهم أحد، لقوله: فلما أحس عيسى منهم الكفر. ومن فوائدها أيضا، من فوائد هذه الآيات، أنه إذا اشتبه الأمر فينبغي أن ينادي الداعية بالإخلاص، فيقول: من المخلص؟ أي أن ينتدب الصفوة من القوم بقوله: قال من أنصاري إلى الله. فلما رأى أن القوم تمردوا وأحس منهم الكفر وظهر، انتدب من يرى أنه من صفوتهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى الله لا لأنفسهم، لقوله: من أنصاري إلى الله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرسل محتاجون

لمن ينصرهم، لقوله من أنصاري، وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره، نعم، وبالمؤمنين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الحواريين رضي الله عنهم، حيث أعلنوا أنهم أنصار الله مع كفر قومه، لقوله قال حواريون نحن أنصار الله. وهكذا ينبغي الإنسان أن يعلن اتباعه للرسول بين أئمة الكفر حتى لا يداهن في دين الله، لأن المداهنة في دين الله والتقية نفاق في الواقع، نفاق. فالإنسان يجب أن يكون صريحا في دين الله، وقد سبق لنا الفرق بين المداهنة والمدارات. المداهنة أن يقرهم على ما هم عليه من الباطل، والمدارات أن ينكر عليهم ولكن يداريهم لئلا يمنعه من الحق. سمعنا يا حجاج.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا كلام على بعض الآيات التي قرأها. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم، الآية هذه فقط. طيب، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الذي يقول هذا الحواريون، يقولون ربنا آمنا بما أنزلت. ولا يخفى الإعراب في هذه الآية، فإن قوله ربنا منادى، حذفت منه ياء النداء لسببين. السبب الأول كثرة استعمال هذا الاسم الكريم في الدعاء، والثاني التبرك بالبداءة باسم الله عز وجل، لأن الرب من أسماء الله. وقوله بما أنزلت فيها عائد محذوف يعود على الموصول، والتقدير بما أنزلته. وقوله واتبعنا الرسول، هل هنا للعهد الذكري أو الذهني؟ طيب، هم قالوا رسولا إلى بني إسرائيل، إذن الذكري لأنه سبق. وقوله اكتبنا مع الشاهدين، مع هنا للمصاحبة، والمصاحبة لا تقتضي المخالطة أو الموافقة في الزمن، فقد تكون المصاحبة مع قوم سبقوك، لكن في النهاية يكونون معك. هؤلاء الحواريون لما أعلنوا إيمانهم إسلامهم وأشهدوا على ذلك نبيهم، توجهوا إلى الله عز وجل بالإقرار التام، فقالوا ربنا آمنا بما أنزلت. والإيمان في اللغة التصديق المتضمن للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق، لا نعم، بل يتضمن انقيادا وإذعانا. ولهذا لا يكون موافقا للتصديق في التعدي واللزوم، فيقال آمنت به وصدقت به، ويقال آمنت له وصدقت له، لكن لا يقال آمنته كما يقال صدقته، فافترق. يقول آمنا، والمراد بالإيمان هنا وكل ما جاء في القرآن، فالمراد به الإيمان في الحقيقة الشرعية لا في الحقيقة اللغوية. والإيمان في الحقيقة الشرعية التصديق بما أوجب الله به، أوجب الله الإيمان به مع القبول والإذعان، يعني القيادة التام. ولهذا لو أن أحدا قال آمنت بالله لكن لم يذعن له ولم ينقد ما صار مؤمنا شرعا. وقولهم بما أنزلت، ما هنا اسم موصول تعم كل ما أنزل، والظاهر أنها تشمل الإنجيل الذي أنزل على عيسى وما قبله، وهي التوراة التي أنزلت على موسى، بل أعم من ذلك، تتناول كل ما أخبرهم به نبيهم مما أنزل الله. وقولهم اتبعنا الرسول، هذا في الحقيقة هو ثمرة الإيمان، الاتباع. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أشد اتباعا لمن آمن به، وكلما قل الإيمان قل الاتباع كذا. ويصح أن نقول كلما قل الاتباع قل الإيمان، أو نقول كان علامة على نقص الإيمان، علامة على نقص الإيمان، لأن الإيمان حقا لا بد أن يطلب الإنسان الوصول إلى ما آمن به، وهذا يقتضي أن يجد كل الجد في العمل الذي يوصله. وقوله فاكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع الشاهدين، الشاهدين من؟ قال بعض العلماء المراد بالشاهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة المطلقة ليست إلا لهم، لأنهم آخر الأمم، فهم شهداء على جميع الرسل وعلى جميع الأمم. والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا شهداء إلا على من سبقهم فقط، لكن الشهادة المطلقة العامة لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقولهم اكتبنا مع الشاهدين يعني اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل يرد على هذا التفسير أنهم سبقوا أمة محمد فكيف يطلبون أن يكتبوا معهم؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فكان عندهم علم بهذه الأمة بواسطة البشارة التي ألقاها إليهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أن المراد بالشاهدين الذين شهدوا لرسلك بالحق، الذين شهدوا لرسلك بالحق، وهذا يتناول من سبقهم، يتناول من سبقهم بلا شك، ويتناول أمة محمد إن كان ذلك بعد أن أخبرهم بذلك وبشرهم به. وهذا القول الثاني أعم من القول الأول وأقل إشكالا منه. المهم أن القول الصحيح هو كل من شهد للرسل بالحق، كل من شهد للرسل بالحق. طيب في هذه الآية من الفوائد، ها اللي قبلها، في الآية التي قبلها وهذه، في الآية الأولى أيضا أن إشهاد الإنسان على نفسه بالإيمان أو بالإسلام أو ما أشبه ذلك لا يعد من الريع، لا سيما في مقام الاتباع، لأن في ذلك فائدة وهي تقوية المتبوع. إذا قال اشهد بأنني مسلم أو مؤمن أو ممن اتبعك أو ما أشبه ذلك لا شك أن فيه فائدة وهي تقوية المتبوع، ولا يعد هذا من إيش؟ من الرياء. طيب من فوائدها أيضا، من فوائد الآية الكريمة أن الرسل لا يعلمون الغيب بقولهم واشهد بأن المسلمون، إذ لو كان عنده علم من ذلك ما احتاج إلى إشهاد، اللهم إلا على سبيل إقرارهم الظاهري. وهل يؤخذ من الآية الكريمة جواز قول الإنسان أنا مؤمن لقولهم اشهد بأن مسلمون؟ ربما يؤخذ جواز قول الإنسان أنا مؤمن، ولا شك أن هذا جائز، ولكن الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم هل يجوز أن يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ نعم، هل يجوز هذا؟ نعم. طيب في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز، ومنهم من قال إنه يجب، ومنهم من قال إنه يجوز باعتبارين. أما الذين قالوا إنه لا يجوز فقالوا إن هذا الاستثناء يوحي بالشك، إنه شاك، ولا كيف يقول إن شاء الله؟ فما دام الإيمان قد وقر في قلبه لا يقول إن شاء الله. ثم قال مؤيدين لتعليلهم: أرأيت لو صلى شخص فقيل له أصليت؟ قال إن شاء الله. لعد ذلك قريبا من اللغو. لو قيل له لبست ثوبك قال لبسته إن شاء الله، هو عليه، هذا لغو، لغو من اللغو. فإذا كان جازما بإيمانه فلماذا يقول إن شاء الله؟ فالاستثناء على هذا حرام، لأنه يؤذن بالشك، وإن لم يكن فهو لغو من القول. والقول الثاني أنه يجب أن يقول إن شاء الله، يجب وجوبا. فلو قال أنا مؤمن وسكت كان ذلك حراما عليه. وعلل لذلك بأمرين: أحدهما أن الإيمان النافع هو الذي يموت الإنسان عليه، ما مات عليه الإنسان، والإنسان هل يدري أو لا يدري؟ لا يدري، لا يدري ماذا يموت عليه. اللهم ثبتنا على الحق إلى الممات. فهو لا يدري كم من إنسان زاغ قلبه والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يقول إن شاء الله وجوبا، هذا وجه. الوجه الثاني يقول هذا غير صحيح، هذا الوجه ليس بصحيح، ليس بعلة، لأن الإنسان إنما يتكلم عن حاضره، عن حاضره، وحاضره يعلم أنه مؤمن أو لا، يعلم أنه مؤمن، والمستقبل علمه عند الله. نعم لو قال سأموت على الإيمان قلنا له قل إن شاء الله، لكن المأخذ الصحيح أنه إذا قال أنا مؤمن وجزم فإن في ذلك نوعا من تزكية النفس، فيها نوع من تزكية النفس. وقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا نقول له: مقتضى جزمك بالإيمان أنك جازم بأنك من أهل الجنة، فشهدت لنفسك بأنك من أهل الجنة، ولا يشهد بالجنة لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا بد أن تقول إن شاء الله. ما هو لأجل أنك ما تدري ماذا تموت عليه، ولكن من أجل أن لا تزكي نفسك فيلزم من تزكيتك إياها أن تشهد لها بالجنة، وهذا ممنوع. وفصل بعض العلماء في هذه المسألة فقال: قد يكون الشك حرام، الاستثناء حرام، وقد يكون واجبا، وقد يكون جائزا باعتبارات. فإذا كان الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك التبرك أو بيان أن ما حصل من الإيمان كان بمشيئة الله، فهذا جائز، هذا جائز. إذا قال أنا ما قلت إن شاء الله شكا ولا حذفتها تزكية ولكن قلت إن شاء الله، يعني أن إيماني واقع بمشيئة الله، أو قلتها تبركا، نقول الاستثناء هنا جائز، إن شئت فقل إن شاء الله وإن شئت فلا تقل. والاستثناء بالمشيئة في الأمر الواقع جائز، جائز شرعا. قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إيش؟ إن شاء الله. فقال إن شاء الله معنى سيدخلونه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: إنك آتيه ومطوف به، في صلح الحديبية. تعرفون القصة؟ القصة لما حصل ما حصل من الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، ومن جملة بنود الصلح أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكمل عمرته، جاءه عمر رضي الله عنه يراجع في هذا الأمر، فقال: ألست تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، ولكن هل أنا قلت إنك تأتيه هذا العام؟ قال: لا، قال: إنك آتيه ومطوف به. اللهم صل وسلم عليه. نعم، مع أن الله قال إن شاء الله، وفي زيارة المقابر يمر الإنسان بها ويقول: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن لحوقنا بهم مؤكد، لكن هذا من باب بيان أن لحوقنا بهم مقرون بإيش؟ بمشيئة الله. طيب، وإن كان الحامل على الاستثناء الشك وجب أن يستثن، أو حرم، حرم أن يستثن إذا كان قال إن شاء الله لأنه متردد، فهذا حرام، لأن الشك في الإيمان مناف للإيمان، إذ أن الإيمان لا بد أن يكون جزما. ولكن احذروا أيها الإخوة أن يتلاعب الشيطان بكم في مسألة الوساوس، الوساوس التي كثر الشاكون منها فيما من الله عليهم من الإقبال. لما أقبل الشباب الآن صار الشيطان يأتيهم بالوساوس الشكوك لأجل أن يخلخل إيمانه، ولكن هذا والحمد لله كيد كائد لمن كاد به، كما جاء في الحديث: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان يعني خالصه الذي ليس فيه شبهة. ولا الشيطان يأتي من جملة ما يوسوس به ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقولوا: من خلق الله؟ فإذا بلغوا ذلك فليقول، فليستعذ بالله ولينتهي، قل أعوذ بالله وانتهي، اعرض، امشي بشغلك، لا تلتفت لهذا. فالمهم أن الإنسان إذا قال إن شاء الله، لأنه إذا كان الحامل له على قول إن شاء الله الشك كان الاستثناء حراما، يحرم أن يقول إن شاء الله لوجوب اليقين. طيب، ثالثا، إذا كان الإنسان يخشى من تزكية نفسه إذا قال إن شاء الله، أو يخشى أن يوكل إلى نفسه إن ظهر فيه الإعجاب، لأن الإنسان أعوذ بالله لا أعجب بعمله وكل إلى نفسه ونزعت بركته، فإذا كان يخشى من ذلك كان واجب، كان الاستثناء واجبا. كيف كان الاستثناء حراما؟ طيب، ألسنا قلنا قبل قليل إذا كان الحامل له على ذلك الشك فهو حرام؟ هذا عكس، يكون الاستثناء واجبا، واجبا. ليش؟ لئلا يزكي نفسه أو يعجب بنفسه وأنه مؤمن. نعم، كما يقول الشاعر: أنا ابن جلى وطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون. هذا القول الذي ذكرنا أو هذا التفصيل الذي ذكرناه هو القول الصحيح. وإذا تأملت تعليلات القولين السابقين وجدت أن هذا القول أو هذا التفصيل يجمع بين الأقوال، يجمع بين الأقوال. طيب، قالوا آمنا وشبعنا مسلمون، ثم قال عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. من فوائد هذه الآية فضيلة الحواريين بلجوئهم إلى الله عز وجل، حيث قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت، فإنه بعد أن أشهدوا نبيهم لجأوا إلى ربهم عز وجل. ومن فوائده فوائد الآية التوسل إلى الله تعالى بربوبيته، لأن الربوبية تدور على ثلاثة أشياء وهي الخلق والملك والتدبير، وإجابة الدعاء داخل في هذه الثلاثة. فلذلك كان كثيرا ما يتوسل الدعاة دعاة الله بالربوبية، كما جاء في الحديث الصحيح يمد إليه يديه إلى السماء يا رب يا رب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن يكون الإيمان شاملا لكل ما أنزل الله. ربنا آمنا بما أنزلت. ومن فوائده من فوائدها أيضا حسن الاحتراس في قول الحواريين بما أنزلت، ولم يطلقوا الإيمان مثلا بالتوراة، لأن التوراة التي بأيدي اليهود محرفة مبدلة، يبدون شيئا ويخفون أشياء، فلهذا قالوا بما أنزلت. ونحن نقول آمنا بما أنزل الله من التوراة والإنجيل، لا بالتوراة المحرفة التي بين أيديها اليهود ولا بالإنجيل المحرف الذي بأيدي النصارى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا بد له من اتباع، واتبعنا الرسول. ولهذا يقرن الله عز وجل، يقرن الله بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة، لأن الإيمان المجرد لا ينفع. العمل الصالح بمنزلة سقي الشجرة، إن لم تسقها ماتت. ولهذا ينبغي لنا عندما نتكلم عن الإسلام أن لا نحاول أن نجعل الإسلام عقيدة فحسب، بل هو عقيدة وعمل. العقيدة لا تكفي، لأن العقيدة الآن كل يدعي أنه معتقد. اليهود والنصارى يقول نحن نؤمن بالله واليوم الآخر، الآن يقول نؤمن بالله واليوم الآخر، نؤمن بأن هناك ربا مدبرا للخلق وأن عز وجل خالق، ونؤمن بالبعث، ولكن هذا ليس بإيمان وإن كان عندهم هذه العقيدة. هذه عقيدة فاسدة، فلا بد من قرن العقيدة بالعمل الصالح حتى لا يتكل الناس على ما عندهم من العقيدة ويقول ما حاجة العمل. ولهذا قال آمنا بعد واتبعنا الرسول، واتبعنا الرسول لا بد من هذا. وتأمل قوله آمنا واتبعنا الرسول، هل يؤخذ منها وجوب الإيمان بكل ما أنزل الله من كتاب، وأما الاتباع فيكون للرسول الخاص؟ ها؟ يمكن هذا؟ يعني قالوا آمنا بما أنزلت عام، واتبعنا الرسول خاص، وهو كذلك. فالإيمان واجب لجميع ما أنزل الله. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينه، ولكن الاتباع خاص بالرسول الذي أرسل إليك، أما الرسول الذي لم يرسل إليك فلست مأمورا باتباعه إلا إن دلت شريعتك على اتباعه. طيب، ومن فوائد الآية أنه إذا كان هناك وصفان، وكان أحد الوصفين أخص من الآخر بالعمل أو بالحال التي أنت فيها، فإن الأولى أن تأخذ في الأخص، لقوله الرسول لأن الرسول مرسل إلينا ولم نقول بالنبي واتبعنا النبي، اتبعنا الرسول لأن الرسول مرسل إلينا مبعوث، لكن النبي لا يؤمر بالتبليغ على قول جمهور العلماء. وهنا الاتباع أيما ألصق به، الرسالة ولا النبوة؟ الرسالة. فلهذا اختاروا وصف الرسول، اختاروا وصف الرسول. طيب، فإن قال قائل في حديث البراء بن مالك ابن عازب، في حديث البراء بن عازب في ذكر النوم، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذكر النوم الذي يكون آخر ما يقول الإنسان، قال من جملة ما قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أعادها البراء قال: وبرسولك الذي أرسلت. فقال: قل وبنبيك الذي أرسلت. ومعلوم أن المقام مقام اتباع، المقام مقام اتباع. فلماذا قال لما قال ورسولك الذي أرسلت والرسالة تتضمن النبوة قال قل ونبي؟ فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام، ودلالة النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة أقوى بلا شك، لأن دلالة الالتزام قد يمانع فيها الخصم، قد يقول هذا ليس بلازم. فلهذا اختار وصف النبوة مع أن الرسالة جاءت بعده: الذي أرسلت. فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام، ودلالة النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة أقوى بلا شك، لأن دلالة الالتزام قد يمانع فيها الخصم، قد يقول هذا ليس بلازم. فلهذا اختار وصف النبوة مع أن الرسالة جاءت بعده: الذي أرسلت. واضح يا جماعة ولا مو واضح؟ لو قال رسولك الذي أرسلت يدل على النبوة بأي طريق؟ بطريق الالتزام، لأن كل رسول نبي. لكن إذا قال بنبيك الذي أرسلت دل على النبوة بطريق المطابقة، لأنه صرح بها بلفظها. ومعلوم أن الدلالة بالمطابقة أقوى من الدلالة بالالتزام، لجواز منع الملازمة، لجواز منع الملازمة. طيب، الوجه الثاني أنه إذا قال برسولك الذي أرسلت لم يكن وصفا مخصصا لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ قد يراد بذلك جبريل مثلا، جبريل رسول مرسل كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فجبريل مرسل، فلو قال برسولك الذي أرسلت لم يحدد أن هذا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال بنبيك الذي أرسلت تحدد الوصف بمن؟ بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل لا يسمى نبيا وإنما يسمى رسولا. وبهذا يزول الإشكال الذي أشرنا إليه، وهو أنه ينبغي أن يذكر الوصف المطابق للحال التي عليها المتكلم، لأن الحديث حديث البراء اختير فيه النبوة على الرسالة من أجل هذين الوجهين. طيب، من فوائد الآية الكريمة الحرص على صحبة الأخيار، حرص على صحبة الأخيار. منين نأخذ؟ تبنى مع الشاهدين، تبنى مع الشاهدين. ولا شك أن صحبة الأخيار خير، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلها بحامل المسك، قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك أو يحذيك يعني يعطيك مجانا هبة، أو تجد منه رائحة طيبة، كل هذا طيب. الجليس السوء كنافخ الكير، تعرفون نافخ الكير؟ ها؟ والله الظاهر ما تعرفون كله. ولهذا يحسن أن تذهبوا إلى سوق الصناع في الرياض من أجل أن تشاهدوا الكير، ها؟ لأن أظن ما عندنا هنا شيء. على كل حال الكير هو عبارة عن جلد مثل الغرب. كيف؟ طيب، الغرب يعني الذي يكون دلوا للبعير، نعم، يرفع به الماء، وهذا موجود قبل سنة وسنتين وضعوا سواني. أي نعم، هذا الغرب. المهم أنه مثل الغرب، مثل الغرب، فيه طرف مفتوح وفيه طرف متصل بأنبوب يتصل بمكان الضوء، بمكان النار، فيفتحه كذا ثم يضمه ثم يدفعه، إذا دفعه يكون قد حمل هواء عن طريق هذا الأنبوب. هذا الأنبوب قلنا أنه يأتي إلى محل النار، تلتهب النار، تلتهب بشدة. وغالبا ما يكون اثنين، واحد هنا على يمين الرجل واحد على اليسار، ويقول هكذا دائما دائما، تكون الضوء دائما تلتهب. نافخ الكير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. يحرق ثيابك متى؟ إذا طار عليك شرر من هذا، أو تجد رائحة كريهة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يختار من الجلساء أصلحهم، لأن الجليس الصالح لا كله خير، وجليس السوء شر، فأنت اختر الجلساء الصالحين. وإذا غبنت بأحد ثم جلست معهم مرة بعد أخرى وتبين أنهم لا يعينونك على طاعة ولا يمنعونك من معصية فالتمس خيرا منه، لأن الإنسان أحيانا يتصل بناس أصدقاء، يتصل بناس أصدقاء يغتر بهم مثلا، فإذا بهم لا يفيدونه بل يضرونه. ولهذا ينبغي أن تكون مجالس الإنسان عامرة بالبحث النافع، بالأسئلة، بإرادة نعم بإرادة الأسئلة التي تفتح الذهن، لا أن يكون شغل الإنسان الشاغل أو في المجالس قال فلان وقال فلان وين راح فلان وين جاء فلان، فلان أخطأ في كذا، فلان أصاب في كذا، فلان عنده علم معرفة، فلان ما عنده معرفة، فلان طويل وفلان قصير، نعم فلان غني وفلان فقير، ما هو صحيح. هذه إضاعة وقت، وربما يكون فيها غيبة فتكون ضررا. وما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون فيها لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حصرة يوم القيامة، لأنه فاتهم الخير، فاتهم الخير. نعم نعم،
1: وكتبنا مع الشاهدين قلنا كلما شاهد يوصل بالحق،
0: نعم،
1: فيدخل هذا الشيخ في بعض الكفار الذين شاهدوا لبعض الأنبياء بالحق،
0: نعم،
1: أبو طالب
0: لو كان الشهادة هو حقا لتبع،
1: لكن شاهد له بالحق
0: ما شاهد شهادة نافعة.
1: نعم. طيب الشيخ بالنسبة لي
2: الشيخ حسن الله، لكن فرقنا بين الرسول والنبي، من الرسول من أوحي إليه ومر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه ولم يمر بالتبليغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا كان
0: إلا كان يوحي وليه،
2: إلا كان حق عليهم بين أمته،
0: نعم،
2: خير ما بين لهم وينهاهم عن شر ما عشر ما عن الشر، فدل ذلك أن النبي كذلك بين لأمته ما يبين لهم الرسول. أما يدل أن هذا الحديث أن لا فرق بين النبي والرسول؟
0: لا ما يدل، لأن هذا الحديث إن قلنا إنه بيّن بأمر الله فهو رسول، وإن قلنا بيّن تطوعا من غير أن يلزم بذلك لكن لمحبته للخير بيّن فهو نبي، مع أن المراد بهذا الحديث الذي ذكرته النبي الذي هو الرسول. ولهذا يذكر الله كثيرا النبيين دون الرسل، ويذكر الرسل دون النبيين. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وفي آية أخرى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم.
3: النبي دلالته على النبوة بالمطابقة والتضمن.
0: كيف؟
3: ودلالة النبي على النبوة بالمطابقة والتضمن.
0: أي لمطابقة. مطابقة. نعم. أي الذات هذه تابعة. تابعة. نعم. أي نعم عبد الوهاب.
4: بسم الله عليك. قلنا في تفسير قوله تعالى الحواريون أنها من الحور هو شديد البياض.
0: نعم.
4: والحواريون قلوبهم بيضاء نقية.
0: نعم.
4: لم تدنس بالمعاصي.
0: نعم.
4: شيخ الآية التي ستأتي ومكر ومكر الله.
0: أي بتجينا هذا اللي مكروا غير الحواريين. لا لا غيره.
5: الشيطان الرجيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا، الضمير يعود على الذين كفروا بعيسى، والمكر هو أن يتوصل إلى الانتقام من خصمه بأسباب غير متوقعة، يعني بأسباب خفية ينتقم من خصمه والمضاد له بأسباب خفية. ويشبهه الخيانة، الخداع، يشبهه الخداع، فإن الإنسان يتوصل إلى أن ينتقم من خصمه من حيث لا يشعر بأسباب خفية. وقوله ومكروا ومكر الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى مكر بهم حينما مكروا بعيسى، والله خير الماكرين، يعني أقواهم في المكر وأشدهم وأعلمهم بالأسباب التي تحيط بأعدائه. فإذا قال قائل: ما الذي دلنا على أن الضمير في قوله مكروا يعود على الذين كفروا بعيسى؟ فالجواب على هذا سهل، لأن قوله ومكروا ومكر الله لا يمكن أن يصدر من قوم قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وقالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، لا يمكن هذا، بل لا يصدر إلا من قوم كفروا، وهو قول فلما أحس عيسى منهم الكفر. فإن قيل: ما هذا المكر الذي مكروه؟ فالجواب على هذا أنهم مكروا بعيسى حيث تمالؤوا على قتله فأنجاه الله منهم، ومكر بهم فجعل شبهه في رجل إما منهم من الذين جاءوا لقتله، وإما من أصحاب عيسى، ألقى الله شبهه على واحد منهم فقتل. المهم أن هؤلاء تمالؤوا على القتل وجاءوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فدخلوا عليه، لم يشعروه أنهم يريدون قتله لئلا يستنجد بأحد أو يدافع عن نفسه وما أشبه هذا، ولكن الله عز وجل ألقى شبهه على واحد منهم أو على واحد من أصحابه الحواريين. في هذا قولان للمفسرين، منهم من قال إن الله ألقى شبهه على واحد منهم وهو زعيمهم، جعل الله شبه عيسى في هذا الرجل، فلما أرادوا أن يقتلوه قال: أنا صاحبكم. قالوا: كذبت، لست صاحبنا، بل أنت عيسى. فقتلوه وصلبوه. وهذا مكر أو غير مكر؟ مكر عظيم، أعظم من مكرهم، لأن هذا الرجل الذي جاء متزعما هؤلاء القوم ليقتل عيسى صار هو القتيل. وهذا القول أقوى من حيث إن فيه مكرا بهؤلاء عظيما. أما القول الثاني فيقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام لما أحس بأنهم دخلوا عليه ليقتلوه قال لأحد أصحابه: من يقبل أن يلقي الله عليه شبهي فأضمن له الجنة؟ فانتدب واحد منهم لذلك وألقى الله شبهه عليه. وقيل: بل ألقى الله شبهه على جميع من كانوا مع عيسى، حتى إن هؤلاء القوم لما دخلوا
كان كل واحد يقول أيكم عيسى أيكم عيسى أيكم عيسى، لم يعلموا. فهذان قولان رئيسيان، القول الأول أن الشبه ألقي على من؟ نعم، على زعيم القوم الذين جاءوا ليقتلوه فقتل. والقول الثاني أنه على رجل من أصحاب عيسى. ثم هل ألقي على الشبه على الجميع فاشتبه على الذين دخلوا، أو أنه ألقي على واحد منهم؟ فيها أيضا قولان، والمسألة ليس فيها نص عن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم. لكن قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم قد يؤيد القول الأخير أنه صار كل واحد من مع عيسى يشبه عيسى فاشتبه عليه من هو عيسى. المهم أن هذا هو مكرهم، أنهم جاءوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ليقتلوه على وجه لا يشعر بذلك. أما مكر الله بهم فهو أنه ألقى الشبه إما على واحد منهم أو من أتباع عيسى فقتلوه، فظنوا أنهم قتلوا عيسى وصاروا يعلنون قتلنا عيسى وصلبوه، وهم ما قتلوه وما صلبوه. وفي قول الله عز وجل ومكروا ومكر الله، فيها من صفات الله إثبات المكر لله عز وجل. والبحث في هذا أولا هل المكر على حقيقته أو هو عبارة عن المجازات على مكر، فسمي المجازات على المكر مكرا من باب المقابلة اللفظية لا المعنوية، فهو كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، والمقتص لنفسه لا يسمى معتديا لكنه يشبهه في اللفظ من باب المقابلة اللفظية لا المعنوية. أو أنه مكر حقيقي لأن صنيع الله بهم مكر، حيث كان القتيل منهم على أحد الأقوال، أو اشتبه عليهم الأمر على القول الثاني. والصحيح في هذا أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه، ولسنا أعلم بالله من نفسه، هو أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، ولكنه يجب أن ينزه عن كل نقص. فالمكر هل هو من الصفات من صفات النقص على سبيل الإطلاق، يعني ليس فيه مدح إطلاقا، أو هو نقص في حال دون حال؟ الثاني هو الحقيقة أن المكر في مقام المكر مدح وصفة كمال، والمكر في غير موضعه صفة نقص، لأن المكر في غير موضعه خيانة، خيانة، والخيانة صفة ذم، ولهذا لم يصف الله بها نفسه ولا في باب المقابلة. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، بعدها فأمكن منه، ولم يقل فخانه، لأن الخيانة صفة ذم مطلقا، بخلاف ومكروا ومكر الله، فقابل الله مكرهم بمكر ولم يقابل خيانتهم بخيانة. إذن يقول نجب أن نصف الله بما وصف به نفسه من المكر في الحال التي وصف الله نفسه فيها بالمكر، وذلك في مقابلة مكر أعدائه. فنقول إن الله يمكر بمن يمكرون به وبرسله وبآياته. أما أن نصف الله بالمكر على الإطلاق فنقول إن الله ماكر ونطلق، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لاحتمال النقص
احتمال النقص، لأن المكر كما قلنا ليس كمانا في كل حال ولا نقصا في كل حال، فإذا أطلق صار قابلا لأن يكون نقصا، فإذا قيد في الحال بالحال التي يكون فيها كمالا لم يحتمل أن يكون نقصا. إذن نقول المكر يوصف الله به لا على سبيل الإطلاق، ولكن في الحال التي وصف الله نفسه فيها به. ولهذا جاء في الحديث الحرب خدعة، وكل يعرف أن الخدعة في الحرب كمال ولا نقص؟ كمال. ويذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما خرج إليه عمرو بن ود ليبارزه، وتعرفون المبارزة إذا التقى الصفان، إذا التقى الصفان طلب المتقاتلون المبارزة، من يبرز لنا، من يبرز لفلان. المبارزة سبب للفتح والنصر أو للهزيمة، لأنه إذا تبارز الرجلان وانتصر أحدهما قويت نفوس من؟ أصحابه، وضعفت نفوس الآخرين. لما خرج إلى مبارزة عمرو ود، خرج إلى مبارزة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صاح به وقال: ما خرجت لأبارز رجلي. فظن عمرو بن ود أنه قد تبعه أحد من قومه، فالتفت لينظر هل لحقه أحد. لما التفت ضربه علي بالسيف حتى طن رأسه. نعم، هذه خدعة ولا لا؟ محمودة ولا غير محمودة؟ محمودة، لأنه جاء ليقتله، هو جاء ليقتل علي فتخلص منه بهذه الخدعة. هذا يعد منقبة لعلي بن أبي طالب وصفة كمال. وحينئذ نقول المكر في موضعه مدح وكمال. طيب، يقول: والله خير الماكرين. هذه صفة ثابتة مطلقة، يعني ما تحتاج قيد، لأنها وصفت بكمال. ما هو الكمال؟ خير، خير. فالله خير الماكرين، يعني ما من أحد يمكر إلا ومكر الله فوقه وخير منه. طيب، المكر من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية، لأنها تتعلق بمشيئته، وكل صفة لها سبب فهي متعلقة بالمشيئة، كل صفة من صفات الله لها سبب فهي متعلقة بالمشيئة، لأن مقدر السبب هو الله، فإذا قدر السبب فقد شاءه ويترتب عليه ما يترتب من الصفات. طيب، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يحتمل أن تكون إذ متعلقة بمكر الله، يعني ومكر الله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، ويحتمل أنها متعلقة

رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، قال بقول مسموع ولا غير مسموع؟ بقول مسموع سمعه عيسى، قال بقول مسموع يعني يخاطب يا عيسى إني متوفيك. يقول إني متوفيك، فما معنى هذه الوفاة؟ فيها للعلماء ثلاثة أقوال، فيها للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول قابضك، إني قابضك، مأخوذة من قولهم توفى الدائن دينه أي قبضه، وعيسى قد قبضه الله إليه في السماء ورفعه حتى ينزل في آخر الزمان. القول الثاني متوفيك وفاة نوم، يعني منيمك، لأن النائم متوفى. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. القول الثالث أنها وفاة حقيقية، توفاه الله وفاة حقيقية وسيحييه في آخر الزمان وينزل إلى الدنيا. والصحيح أنها وفاة نوم، وأن الله عز وجل لما أراد أن يرفعه إلى السماء أنامه ليسهل عليه الانتقال من الأرض إلى السماء، لأن الانتقال من الأرض إلى السماء ليس بالأمر الهين لطول المسافة وبعدها ورؤية الأهوال فيه فيما بين السماء والأرض وفي السماوات أيضا. فأنامه الله ثم قبض ثم رفعه نائما حتى وصل إلى السماء. طيب، لكن هذا القول لا ينافي القول الأول الذي يكون الذي معناه قابضك، لأن نهايتهما واحدة. أما القول الثالث أنها وفاة موت فقول ضعيف، قول ضعيف يضعفه قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وهذا يدل قبل موته أي عيسى، وهذا يدل على أنه لم يمت، ولأن الله تعالى لم يبعث أحدا بعد الموت فيبقى كما في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. ولأنه أعني إطلاق الوفاة على النوم كثير في القرآن، يعني ليس بمعنى غريب حتى نقول لا صح حملة عليه، بل هو معنى له كثرة في القرآن. انتبه يا حسن. طيب، يقول إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي، رافعك مضافة إلى الكاف، كما أن متوفيك مضافة إلى الكاف، فكيف تعربون الكاف فيهما؟ على أنها في محل جر أو في محل نصب؟ أليس هو مفعولا به؟ متوفى ومرفوع، فهل هو ما في محل نصب ولا في محل جر؟ هو في محل جر، هو في محل جر، لأن عمل الاسم فيه أقوى من عمل المعنى، يعني العمل الاسم اللي هو اللفظ أقوى من عمل المعنى. ومن المعلوم أن الاسم دائما يضاف إلى فاعله ويضاف إلى مفعوله. طيب، قال ورافعك إلي، إلي إلى أي مكان؟

0: إلى السماء، لأن الرفع يكون من نازل، فمعنى رفعك إلي يعني في السماء، فرفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء إلى الله. ومطهرك من الذين كفروا، يطهرك منهم. التطهير هنا تطهير معنوي، لا تطهير حسي، وذلك لأن الذين كفروا ليسوا يلطخون عيسى بالقاذورات الحسية، لكنهم يلطخونه بالقاذورات المعنوية. قالوا إنه كذاب، وأنه ابن زينة والعياذ بالله، وأن أمه زانية، واتهموه بأشياء كثيرة، فطهره الله منهم، وذلك بما أنزل من براءته في عهده وفيما بعد عهده. طيب، وقول مطهرك من الذين كفروا، كفروا بمن؟ كفروا بعيسى، لأن الحواريين آمنوا به كما سبق. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هذه أيضا من جملة ما قال الله له، جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. جاعل هنا مضاف إلى الفاعل ولا المفعول؟ إلى المفعول. طيب، فوق محلها النصب، هي ظرف متعلق بمحذوف على أنه مفعول ثاني، لأن جاعل اسم فاعل من جعل، وجعل تنصب مفعولين. طيب، إذن فوق ظرف متعلق بمحذوف المفعول الثاني، فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، اتبعوك، اتبعوا شريعتك، فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فوق الكفار إلى يوم القيامة. هذه الآية يطبل بها النصارى ويقولون نحن لنا العلو إلى يوم القيامة، مو إلى أن بعث محمد، إلى يوم القيامة. فنقول نعم، صدق الله العظيم، إن الذين يتبعون عيسى لهم النصرة على الكافرين إلى يوم القيامة. ولكن من الذين اتبعوا عيسى؟ هم الذين ردوا بشارته وكذبوا من بشر به؟ أبدا، أنتم لم تتبعوا عيسى، ووالله لو خرج عيسى لكان يقاتلكم حتى ترجعوا للإسلام، ولهذا في آخر الزمان لا يقبل إلا الإسلام، ما يقبل الجزية ولا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، في آخر الزمان ما يقبل، حتى الجزية اللي كانت تقبل قبل نزوله ما تقبل من شدة كراهته لما عليه النصارى واليهود. الآن نحن نقر اليهود والنصارى بالجزية ونقول ابقوا على دينكم، لكن أعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، لكن في إذا نزل عيسى ما يقبل هذا، يقول أسلم ولا في القتل، لكراهته لما هم عليه، لا يريد أن يقرهم ولا على هذا. طيب، المهم أن نقول إن الذين اتبعوا عيسى هم الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد بعثة محمد، أما قبل بعثة محمد فنعم، لا شك أن أتباع عيسى هم المسلمون وأنهم على الحق قبل أن يحرف ويبدل. طيب، فإذا قال كيف تجيبون عن قوله إلى يوم القيامة؟ قلنا نحن آمنوا بمحمد ولكم نصرة إلى يوم القيامة. فإن قال قائل أفلا يمكن أن يراد بالذين اتبعوه أي الذين انتسبوا إليه وتكون لهم الغلبة على الكافرين لا على المسلمين، الكافرين لا على المسلمين، يعني مثلا النصارى يغلبون اليهود. أن النصارى يغلبون الوثنيين وما أشبه ذلك، ويخرج من هذا من؟ المسلمون. ويكون الله تعالى قد وعد عيسى بأن يكون من انتسب إليه فوق الذين كفروا به. فما الجواب؟ الجواب لا يمكن هذا، لا ما يمكن، مو بعيد، متعذر، لأن هؤلاء ما اتبعوا عيسى. ألم تسمعوا أن الله يقول يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. وهل النصارى يقولون بهذا؟ أبدا. إذن ما اتبعوا. فالآية وإن كان قد يتراءى لبعض الناس أن يقول إن النصارى يغلبون غيرهم من الكفار لهذه الآية، فإننا نقول لا، لأن الله يقول: جاعل الذين اتبعوك والنصارى الآن لم يتبعوا. ثم إن الآية يعني لو فسرت بهذا التفسير لكان الواقع يخالفها، فالأمة الصليبية لم تظهر على الأمة الشيوعية، لم تظهر على الأمة الشيوعية، بل هي خائفة منها. فأين الفوقية؟ ما في فوقية. الآن كل دول أوروبا الغربية بأسطولها وحلفها الأطلسي عجزت أن تكون فوق الشيوعية وحلفها وارسو، عجزت، كل واحد منهم الآن يخاف من الآخر. وقد يكون أتى في يوم من الأيام أن أوروبا تخاف من الشيوعية أكثر مما تخاف منها هذا اليوم. فالحاصل أن الآية لا يمكن أن تحمل على النصارى الموجودين اليوم بأي حال من الأحوال. ثم قال: ثم إلي مرجعكم، ثم يعني بعد يوم القيامة إلي مرجعكم. ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين ليجازوا على أعمالهم. وسمي يوم القيامة لثلاثة وجوه: الوجه الأول أن الناس فيه يقومون لله رب العالمين، كما قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. والوجه الثاني أنه يقوم فيه الأشهاد، يقوم فيه الأشهاد، فالرسل يشهدون على أممهم، وهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إيش؟ ويوم يقوم الأشهاد. وسمي، والوجه الثالث أنه يقام فيه العدل. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فهو يقام فيه العدل، ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال: والله لتؤدين الحقوق إلى أهلها حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا عدل، أكبر العدل. فلهذا سمي يوم القيامة للوجوه الثلاثة. عدها علينا. يلا يا أخي. أي نعم. سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة يقام فيه العدل. نعم. والثاني نعم ثاني محبوب لإيش؟ الدليل. طيب يقوم فيه الأشهاد. الدليل طيب دليل الأول يا عبد الله ذات رزاو، دليل الأول اللي قال الأخ يقام فيه العدل. إقامة العدل ما الدليل؟ القسطة ليوم القيامة. طيب ثم قال عز وجل ثم إلي مرجعه، يعني ثم بعد هذا الغلبة في الدنيا أو المغالبة في الدنيا حتى يكون بعضكم فوق بعض، بعد ذلك إلي مرجعكم أي مصيركم، وكل المصير إلى الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الأمر إلى الله أولا وآخرا، لكن ظهور هذا الرجوع لا يكون إلا يوم القيامة، يتبين فيه للناس جميعا أن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يجازي كل نفس بما عملت. ولهذا قال ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. الله أكبر، وما أعدل هذا الحكم. أحكم بينكم بين من؟ بين الخلائق فيما كانوا فيه يختلفون. وهل الناس يختلفون في شيء؟ نعم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، اختلاف عظيم. فيحكم الله عز وجل بين هؤلاء وهؤلاء، ويحكم كذلك بين الرسل وأتباعه، فتقيم الرسل البينة على أنها بلغت الرسالة. وقد ينكر أتباع الرسل، ينكرون ذلك، لكن لا يتسنى لهم، لا يتم لهم مقصودهم. فالحكم يوم القيامة بين الناس فيما اختلفوا فيه إلى الله. وقول فأحكم بينكم هذه فعل مضارع، فهل يشتق منها اسم من أسماء الله؟ القاعدة أن الفعل لا يشتق منه، لكن قد وجد اسم من دون الرجوع إلى هذا الفعل، وهو الحكيم. فإن الحكيم مأخوذ من الحكم والحكمة، من الحكم والحكمة. ومن أسماء الله الحكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله هو الحكم وإليه الحكم، وهذا من الحكم. فالله هو الحكم الذي يرجع الناس إليه في تحاكمهم. واعلم أن الحكم لله انقسم إلى قسمين، يأتي إن شاء الله شرحه. نعم. ها؟ نعم. يا خير ماكرين، إذا كان المقام يقتضيه، مثل خايف أنت من مكر الإنسان لا بأس، لكن تقول يا خير الماكرين اغفر لي ما يصلح، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما تدعو الله باسم تريد أن يكون وسيلة لحصول مطلوبك إلا هو مناسب. أرأيت لو قال واحد يا شديد العقاب اغفر لي، مناسب؟ وش اللي ناسب؟ يا غفور. أو يقول يا شديد العقاب عاقبني، ما حد قال هكذا. نعم يا ذهب.
1: قال قائل وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، قال قائل بأنه بعث السلام إلى بني إسرائيل واليهود هم الذين كفروا به.
0: نعم.
1: فالآن الواقع الحاضر أن النصارى هم فوق اليهود.
0: نعم.
1: ما يمكن.
0: لا ما بجن، ما يمكن هذا،
1: ليس على كل،
0: لأن النصارى ما اتبعوه والقرآن ما انطق إلا بالحقائق. ثم هل تنظر، هل ترى الآن أن اليهود فوق النصارى أو النصارى فوق اليهود؟
1: اليهود
0: يعني غير مباشرة. طيب نسمع الآن أن اليهود عندهم زمام الأمور الاقتصادية والسياسية، إنهم يدبرون العالم، ها؟ والثقافية، نعم، بطريقة غير مباشرة. بطريقة غير مباشرة.
1: أما اللي يحكم فهم النصارى.
0: أي صحيح، لكن ما النصارى ما ترى أنها فوق هؤلاء، يعني بمعنى أنهم يخافونهم ويترددون إليهم. نعم. إيش؟ نعم.
1: وهم يسمحون عند المذهب في أوساطه.
0: لكن شيء بارك الله فيك. أنت تمنعهم من هذا؟ هل تستطيع أن تمنعهم من هذا؟ لأنهم إذا قالوا حنا أخوتهم نقول بارك الله لكم فيهم. أنتم أخوتهم. وتحشرون معهم في النار. ما يقتربهم أحد. أبدا لا تفكر واحد بيقترب بأن يقول إن الكافر خله لا نصراني ولا يهودي ولا غير. والله يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
1: شيخ ما يقولون
0: عن السبب
1: الذين
0: يذهبون إلى بلادهم؟
1: حتى
0: لم
1: يقل
0: نحن أخوتنا، لكن بالفعل يقولون ذلك. أبدا. لا لا لا، أنا ما أظن إن إنسان في قلبه إيمان يسميهم إخوانا، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وين الأخوة؟ نعم. ها؟ إيش؟ الله أعلم، هل هو بصحبة جبريل أو بغير ذلك؟ الله أعلم. أو قال الله كن فيكون. نعم. متوفيك ورافعك إليه. نعم. كيف؟
1: يقول
0: الوفاة كان يوم القيامة. يوم القيامة فيها بعد، مو وفاة. يعني في المستقبل؟ لا. نعم. ما يستقيم هذا، لأن الرفع بعد الوفاة. متوفيك ورافع. والوفاة اللي تريد لا تكون إلا بعد الرفع. نعم. متى؟ يعني في آخر الزمان؟ لا لا، يدفن في الأرض.
1: نعم. قلنا إحنا أن الله سبحانه كلمه بصوت مسموع، لما لم نقول إنه كلمه بوحي؟ ما أوحى
0: إليه؟ يجينا إن شاء الله بالفوائد.
1: شيخ عفى الله عنك، نعرف أنه لا يجوز التعرض لأسماء الله بشيء من التعقيل أو التمثيل أو التحريف.
0: نعم.
1: والمكر صفر من صفات المخلوقين.
0: نعم.
1: يعني الوجه الذي
0: نسبه خالق، نقول مكر يليق به، مو مثل مكر انا، مكر زيد وعبيد. مكر مثل السمع والبصر وغيره من الصفات تثبت لله، لكن على وجه لا يماثل المخلوق. نعم.
2: شيخ الله يجزاك خير، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اوصي به راى موسى عيسى.
0: نعم.
2: وصلى وتكلموا. طيب يعني النوم فقط في حاله الرفع فقط؟
0: كيف؟ لا، رأوا في السماء.
2: لا أنا قصدي أن الله سبحانه وتعالى ورأى ورافعك إليه.
0: نعم.
2: يعني الرفع المتوفي قلنا أن التوفي هو النوم.
0: نعم.
2: فيكون فقط في حالة الرفع.
0: في حالة الرفع. نعم.
2: إذا وصل السماء يعني صيحب.
0: حينا هذا هو الله. نعم.
3: شيخ حسن الله إليك، طيب يجوز يقال لهم أصدقاء كفار؟
0: والله إذا كان بس مجرد القول باللسان يعني صديق، بمعنى أنه لم يظهر العداوة، فقد يتسامح فيه. أما لأن الكفار كما تعرف بعضهم يظهر العداوة ويبارز العداوة، وبعضهم بيننا وبينهم عهد. ولهذا خزاعة قبل أن تسلم يقال فيها إنها عيبة نصح للرسول عليه الصلاة والسلام، وهم كفار. نعم. لا، الآن أصبحت كلمة صديق يخاطب بها كل من ليس بعربي ورفيق، مع أن رفيق من ألقاب الشيوعي، الرفيق فلان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ثم إليه مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يحكم بينكم الحكم لله عز وجل كونا وشرعا، فهو الحاكم كونا وهو الحاكم شرعا. أما حكمه الكوني فهو نافذ على كل أحد، ولا يستطيع أحد أن يتخلص منه ولا أن يعانده. وأما الحكم الشرعي فإنه باختيار المحكوم عليه، فمن شاء فليؤمن، نعم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن حكم الله انقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. فالحكم الكوني ما يقدره الله على عباده ولا يمكن التخلف عنه، ويتعلق فيما يحبه وما لا يحبه، فيحكم كونا بوقوع الطاعات وهذا مما يحبه، ويحكم كونا بوقوع السيئات والمعاصي وهذا لا يحبه، لكنه عز وجل يحكم به كونا لحكمة ومصالح عظيمة. أما الحكم الشرعي فهو ما قضاه بين العباد شرعا، وهو الذي جاءت به الرسل، وأصله أوامر ونواهي، افعل كذا لا تفعل كذا. ولا يلزم من الحكم الشرعي وقوع المحكوم به، بل قد يتخلف عنه كثير من الناس. وها هو أن الرسل يرسلهم الله عز وجل يتبعهم أناس قليلون وأناس كثيرون، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فيتخلف الحكم الشرعي. الحكم الجزائي، بعض العلماء قال إن هناك قسما ثالثا للحكم، وهو الحكم الجزائي الذي يحكم الله فيه بالجزاء على من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعليه يتنزل قوله هنا: فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، أي أحكم بينكم حكما جزائيا، يحكم بينهم حكما جزائيا. ويعقب هذا الحكم المآل، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قال تعالى: فأما الذين كفروا، ألف هذه عاطفة على ما سبق، عطف تفريع، أي أن ما بعدها فرع عما قبلها، يعني هذا الحكم يكون على هذا الوجه: فأما الذين كفروا فأعذبهم. وأما هنا شرطية تفصيلية، يعني أنها تفيد التفصيل، كما في قوله: فأما من أعطى واتقى، وأما من بخل واستغنى. وهنا قال: فأما الذين كفروا وأما الذين آمنوا. وقول: فأما الذين كفروا فأعذبهم، كفروا بمن؟ أي كفروا بالله ورسله. والكفر في اللغة الستر، ومنه سمي الكفر الذي هو قطاء طلع النخل، ويسمى في اللغة العامية الكافور. فالذين كفروا ستروا ما أنعم الله به عليهم من نعمة العقل ونعمة المال والصحة وغير ذلك، حيث لم تظهر عليهم آثار هذه الأشياء. فآثار العقل أن الإنسان يفعل ما ينفعه ويدع ما يضر، هذه آثار العقل. ومنه سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عما يضره. لكن الذين كفروا ستروا ما يقتضيه العقل من حسن التصرف، وذلك بالإيمان بالله ورسله، فلذلك سموا كفاراً أي إيش؟ ساترين لما أنعم الله به عليهم من نعمة العقل التي مقتضاها الإيمان بالله ورسله. قال فأعذبهم عذاباً شديداً، فأعذبهم العذاب فعل ما به مشقة، فعل ما به مشقة أو حصول ما به مشقة، سواء كان عن ذنب أو غير ذنب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن السفر قطعة من العذاب، وقال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني هذا عذاب مشقة. ومن عذاب المشقة عذاب العقوبة، لأنه شاق على المعاقب، وهنا المراد بالعذاب هنا عذاب مشقة العقوبة. وعذبهم عذابا شديدا، الشديد يعني القوي العظيم، في الدنيا والآخرة. في الدنيا قال العلماء إن العذاب في الدنيا ما يحصل لقلوبهم من الضيق والضنك والقلق والحسرة وغير ذلك، وما يحصل لهم على أيدي المؤمنين من القتل والأسر والجزية وغير ذلك، فعذابهم يكون بألمهم القلبي وألمهم البدني. ولهذا قال أعذبهم عذابا شديدا في الدنيا. أما عذابهم في الآخرة فظاهر، يعذبون في الآخرة بماذا؟ بالنار، يعذبون في الآخرة بالنار. وهم لا تتخطاهم العقوبتان أو إحداهما، يعني إما أن يحصل لهم هذا وهذا وهو الغالب، وإما أن يحصل لهم عذاب الآخرة ولا بد. ولكن ظاهر الآية الكريمة في الدنيا والآخرة أنه يحصل لهم العذاب في الدارين. قال في الدنيا والآخرة، الدنيا هي هذه الحياة التي نحياها، ووصفت بذلك لوجهين: الوجه الأول لدنوها، لأنها سابقة على الآخرة فهي دانية، والوجه الثاني لنزول مرتبتها، كما يقال دنيا وعليا، فالدنيا نازلة المرتبة عن الآخرة مهما بلغ نعيمها، مهما بلغ نعيمها فإنها نازلة عن الآخرة، لأن نعيم الدنيا إذا حصل فهو مشوب بالكدر، كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. وقال الثاني: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فمهما نعم الإنسان في هذه الدنيا فنعيمها دان، ولهذا وصفت بالدنيا. أما نعيم الآخرة فقد قال الله تعالى: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن الدنيا وصفت بذلك لوجهي: الأول اللي وراء آدم أنت، أي نعم، نعم، جنو مرتبتها ومنزلتها، نعم. وأما قولها الآخرة فوصفت بذلك لأنها متأخرة، متأخرة زمنا لا مرتبة، فهي في المرتبة فوق الآخرة لكن زمنا هي فوق الدنيا، نعم فوق الدنيا لكنها زمنا متأخرة. قال: وما لهم من ناصرين، يعني هذا العذاب الشديد الذي يوقعه الله فيهم لا يجدون من ينصرهم منه، أي من يدفع عنهم هذا العذاب، لا أهل ولا مال ولا صديق ولا قريب ولا أحد من الناس. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا. وقوله وما لهم من ناصرين، ما هذه نافية؟ وهل هي حجازية؟ لا. لماذا يا علي؟ ما معنى الترتيب؟ ايش؟ نعم. وهنا على اسمها، لان لهم خبر مقدم. طيب، من حرف جر زائد، زائد اعرابا، وناصرين مبتدا مؤخر مرفوع بالياء ولا بالواو؟ هو عندنا شيء يرفع بالياء يا جماعة؟ ما يوجد في الدنيا كلها إلا كان لغة غير عربية، ما ندري. مرفوع بالواو المقدر وجودها في محل الياء، ومنع مظهور اشتغال المحل بحركة غلط. نعم، بحرف، بالحرف المناسب أو الذي جلب من أجل الحرف، حرف الجر الزائد. ولولا من لكانت ناصرون، وما لهم ناصرون. ثم جاء بالقسيم الثاني، قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. والرب عز وجل يكرر هذا دائما في القرآن، يجمع بين الإيمان والعمل الصالح، لأنه لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان، بل لا بد من الأمرين. آمنوا. طيب، وهنا حذف المؤمن، المؤمن به، فنقدره على أعم ما يكون ونقول آمنوا بما يجب الإيمان به، وذلك بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عاملوا الصالحات، أي عاملوا الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات هي التي تكون لله وفي الله، أي أنها خالصة لله وفي حدود شريعة الله، يعني خالصة صوابا، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله، خالصة لله صوابا يعني على السنة، هذا هو العمل الصالح. فإن لم تكن خالصة فليس العمل صالح، بل هي مردودة على صاحبها، لقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما الموافقة أو الصواب كما قال الفضيل، فلقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يقبل عمل إلا بموافقة الشرع. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. ألف واقعة في جواب أما الشرطية، ويوفيهم فيها قراءتان، نوفيهم ويوفيهم. فأما على قراءة فيوفيهم ففيها التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، صح؟ لأنه قال بالأول فأعذبهم، وهنا قال فيوفيهم، وهذا ضمير غائب. وأما على قراءة النون فنوفيهم، ففيها نوع من الالتفات من ضمير الإفراد إلى ضمير الجمع، فأعذبهم، وهنا قال فنوفيهم. معكم وش اللي معكم؟ نعم، شو
4: يقول؟
0: فيوفيهم،
4: فيوفيهم بالياء والنون،
0: بالياء والنون. شوف الحاشية،
4: قوله
0: بالياء والنون سبعية. طيب، على كل حال المصحف اللي عندي ما كتبت القراءة الثانية، لكنها غريبة تحتاج أنها تكتب. طيب، قال فنوفيهم فيوفيهم. على كل حال سواء نوفيهم أو نوفيهم ففيها شيء من الالتفات، وقد ذكرنا فيما سبق أن للالتفات فوائد أو فائدة، منها شمل
2: تنبيه المخاطب.
0: تنبيه المخاطب كيف؟
2: لأن المخاطب إذا كان يقرأ في وتيرة واحدة ثم يتغير،
0: إذا كان الكلام على نسق واحد
2: ثم يتغير هذا النسق يتنبه،
0: ينتبه، صحيح هذا؟ هنا وطرق تنبيه المخاطب كثيرة، منها إذا كنت تتكلم بلسانك أن بعض الكلمات مثل ترفع صوتك أو تخفض صوتك أو ما أشبه ذلك، هذا من التنبيه. كذلك الالتفات من ضمير إلى آخر، هذا يوجب تنبه المخاطب. طيب، على الفائدة الثانية أنه إذا قال فيوفيهم أجورهم، يوفيهم أجورهم، صار فيه شيء من تعظيم الموفي، من تعظيم الموفي، لأن تعبير المتكلم عن نفسه بصيغة الغيبة قد يوحي بالتعظيم، كما يقول الملك يأمر بكذا وكذا، يعني نفسه، هذا فيه شيء من التعظيم. فيه أيضا شيء من إكرام الذين عملوا الصالحات، إكرام الذين عملوا الصالحات فيوفيهم. كيف ذلك؟ لأن ذكر منة الله عليهم بصيغة التكلم أعظم من ذكر المنة بصيغة الغائب، يعني أن هذا فيه شيء من الإكرام، من الإكرام لهم. وقد قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فجعل كأنهم هم الذين أحسنوا، مع أن المحسن هو الله، محسن لديهم في العمل وفي ثواب العمل. وقال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، فمن أجل إكرام هؤلاء لم يخاطبهم الله بصريح المنة فيقول فنوفيكم أو فأوفيكم، بل قال فيوفيهم. إذن فائدتان: تعظيم المتكلم نفسه، والثاني إكرام المثاب، إكرام المثاب. أما على قراءة النون فالتعظيم فيها واضح، التعظيم فيها واضح، فنوفيهم، لأن ضمير الجمع المضاف لله عز وجل أو الذي يراد به الله عز وجل نعلم علم اليقين أنه لا يراد به الجمع الذي هو التعدد، إنما يراد به التعظيم. طيب، فيه أيضا إكرام المثال بالنون، إكرام المثاب، لأنه إذا ظهر إكرامهم بصيغة التعظيم فإن الثواب الواقع من العظيم عظيم، يكون عظيم. وعلى هذا فيكون على القراءتين فيها ثلاث فوائد، الالتفات على القراءتين على فيها ثلاث فوائد: الأولى
5: تنبيه،
0: ثاني وهذا عام، الثاني تعظيم الموفى، والثالث إكرام الموفى. نعم. قال: فيوفيهم أجورهم. أجورهم لماذا نصبت؟ وقد استوفى الفعل معمولة. يلا هداية الله. ها؟ يوفي تنصب مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر. هل أصلهما المبتدأ والخبر؟
5: كل مفعولين في الأصل مبتدأ.
0: لا يا شيخ، هذه قاعدة من أكثر القواعد هذه.
5: لا لا، ما هو مبتدأ والخبر. لا لا ما هو مبتدأ.
0: إيش؟
5: هم مفعول الأول وأجورهم مفعول الثاني.
0: إيه، لكن هل أصل المفعولين المبتدأ والخبر أو لا؟ لا. إذن أبطلت القاعدة.
5: إيه، أنا قلت ممكن كان واسم كان وخبره.
0: لا لا. إيه، إذا قلت ظننت زيدا فاهما، هذا أصله المبتدا والخبر، يعني ظن وأخواته تنصب مفعولين أصلهم المبتدا والخبر. طيب فيه كلمات أخرى تنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدا والخبر، يسمونه من باب كسى. نعم، من باب كسى، بعضهم يقول من كسى وأعطى، هذه من باب كسى وأعطى، تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. طيب، يقول فيهم أجورهم. أجورهم أي جزاء أعمالهم. اللهم لك الحمد. انظر إلى هذه المنة، كأن هؤلاء عمال يستحقون الأجر ولا بد، حيث سمى الله جزاءهم أجرا، والأجر من المستأجر حق يجب دفعه، ولكن هذا من فضل الله عز وجل وكرمه، لأن الذي أوجب الأجر على نفسه من؟ الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي أوجب ذلك على نفسه، لم يوجبه أحد عليه، لو شاء لأمرنا ونهانا ولزمنا أن نطيعه بدون عوض، لأنه ربنا وخالقنا، وما نعمل فإنه لا يقابل ولا واحد بالملايين من نعمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وسلم. فهذه الأجور التي هي جزاء الأعمال، والتي سمى الله أجرا، سماها الله أجرا، كالأجرة المفروضة على المستأجر، لم يوجبها أحد على الله، بل هو الذي أوجب على نفسه هذا الأجر. قال ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. اللهم لك الحمد. فالحاصل أننا ليس لنا حق على الله واجب، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللهم لك الحمد. نعم. طيب، فيوفيهم أجورهم أي جزاء أعماله، وسمي أجرا كأجر المستأجر الواجب عليه، ولكن الذي أوجبه من؟ الله. قال: والله لا يحب الظالمين. ختم الآية بهذا مناسب، لأنه لما بيّن أن هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات يوفون أجورهم بيّن أن هؤلاء قد قاموا بما يلزمهم وأنهم لم يظلموا أنفسهم، ولذلك أثابهم الله عز وجل هذا الثواب العظيم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين، فلو ظلموا أنفسهم ما استحقوا هذا الثواب، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فلو أشركوا بالله لحبط عنهم ما كانوا يعملون وبطل عملهم، لكنهم أخلصوا لله، ولو ابتدعوا في دين الله ما قبله الله منهم، ولكنهم اتبعوا شريعة الله فانتفى عنهم الظلم في الإخلاص وفي العمل، فكانوا أهلا لإكرام الله عز وجل. أما الذين كفروا واستحقوا العذاب فإنهم ظلموا أنفسهم فحصلوا على مقت الله وعقابه والعياذ بالله وعدم محبته. ثم قال تعالى ذلك، نعم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك المشار إليه كل ما سبق من ذكر آل عمران رحمك الله، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل عمران إلى آخره، فكل هذا مما تلاه الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقول نتلوه عليك أي نقرأه عليك متتاليا يتلو بعضه بعضا، ولكن بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقول نتلوه عليك من الآيات، من الآيات هذه من قال بعضهم إنها بيانية تبين المشار إليه في قوله ذلك، وقال بعضهم إنها تبعيضية أي بعض الآيات، ولكن الصواب الأول، وأن ما تلاه الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كله آيات. والآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة، العلامة على الشيء تسمى آية، كما قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وقال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني علامة على قدرتنا، وما أشبه ذلك من الآيات. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى عامله في خيبر أن يعطيه وسقا من أو ساقا من التمر، قال فإن طلب منك آية أو قال أمارة فضع يدك على ترقوته، على هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للعامل إذا بعثت إليك مبعوثا فإن علامة صدقه أن يضع يده على ترقوته. نعم قال من الآيات والذكر، الذكر والمراد به ما والمراد بما تلاه الله من الآيات القرآن، وكذلك الذكر. والذكر يطلق على معاني منها الشرف، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف، شرف عظيم. ومنه قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، أي شرف. ويطلق الذكر على ما يحصل به التذكر فيسمى الكلام الجيد المشتمل على الموعظة يسمى ذكرا. قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى أي التذكرة. ويطلق الذكر على ذكر الله عز وجل كما قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. والمراد به في هذه الآية المعنيان الأولان الشرف وما يحصل به التذكير. فإن هذا القرآن لا شك شرف لمن تمسك به وقام بحقه، فإنه ينال شرف الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة. ولم يشرف العرب ولم ينالوا السعادة والنصر والظهور إلا حين تمسكوا به، ولذلك لما تخلوا عنه زال عنهم وصف الشرف والظهور والنصر وصاروا إلى ما تروا، ولن يعود لهم مجدهم السابق مهما طنطنوا بالعروبة والقومية وما أشبه ذلك إلا إذا رجعوا إلى الإسلام. مهما بلغوا في الدعاية فيما يتعلق بالقومية والعروبة وما أشبه ذلك فإنها لن تنفعهم، لن تزيدهم إلا دمارا، كالذين يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لن تزيدهم إلا ذلا إلا إذا رجعوا إلى دين الله الذي انتصروا به من قبل. طيب، هذا القرآن أيضا ذكر من جهة التذكير، ذكر من جهة الشرف وذكر من جهة التذكير، لأن كل إنسان يقرأ القرآن بحضور قلب فلا بد أن يتأثر به. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لا بد أن يتذكر به، فهو موعظة عظيمة حتى لغير المؤمنين إذا سمعوه وهم يعرفون آياته أي معانيها فسوف يتعظون به، سوف يتعظون به. وما وقع لبعض العرب في ذلك أمر مشهور في التاريخ، حتى أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قالوا أمسك، أو هم أمسكوا وضعوا يديهم على فمه من شدة ما يعلمون من هذه المعاني العظيمة. وقولها الحكيم، الحكيم يعني ذا الحكمة، فالقرآن كله حكمة، وهو فعيل بمعنى مفعل وفعيل بمعنى فاعل، فهو فعيل بمعنى مفعل أي محكم متقن، وهو فعيل بمعنى فاعل أي حاكم، لأن القرآن بلا شك حاكم بين الناس. إنا أنزلنا إليك كتابا بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لكن هل يأتي فعيل بمعنى مفعل؟ هذه بمعنى مسلم.
6: فعيل، فعيل معنى
0: نعم.
6: وهي فعيل بمعنى
0: مفعل. بمعنى مفعل. كيف بمعنى مفعل؟ هي بمعنى محكم، هذه بمعنى محكم، هذه على مثل جريح بمعنى مجروح، قتيل بمعنى مقتول، يعني ترد هذا فعيل بمعنى مفعول ومفعل، أي ترد لما لم يسمى فاعل. فالقرآن محكم والقرآن أيضا حاكم. نعم.
7: شيخ
0: قوله
7: تعالى وما لهم من ناصرين، قلنا أنما هنا ما يبقى جازية.
0: نعم.
7: لأن لا يوجد ترتيب، هنا الخبر شبه جملة، يصح أن تكون جازية.
0: وإذا كان الخبر شبه جملة يصح أن تكون حجازية؟
7: نعم.
0: ها؟
7: ليس كذلك؟
0: لا ليس كذلك. من أين لك هذا الكلام؟
7: ما يقولون لابد من الترتيب إلا إذا

0: عليين على الترتيب. فأنت هو الاسم ومعنيا هو الخبر.
1: أما بي فهي مفعول، فهي مفعول الخبر، يعني يجوز أن يتقدم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جار ومجرور. هذا معنى كلمة مالك، عرفت ولا لا؟ طيب نعم.
2: شيخان معنى ثالث للذكر ما، نعم. ما يراد بهذه الآية أنه ذكر لله؟
0: لا بعيدها
2: القرآن هو يعني ذكر من الله سبحانه
0: وتعالى إلا، لكن بس ذكر الله لنريد الذي ذكر الله في القرآن، فإذا قالت المسألة فاذكر الله.
2: لا يعني ما تصلح الآيات هذه أن تكون
0: ذكر، لا ما تصلح، ولهذا ما يقال مثلا لما قرأ القرآن أنه ذكر الله إلا بالمعنى العام، لأن كل عبادة فهي ذكر لله، لكن الذكر الخاص هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما أشبه. الذكر الخاص ذكر بالمعنى العام. نعم.
3: يوم أمسك
0: من
3: الشكر كما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى أحد قال له أمسك، هل يدل ذلك على أن ثقتهم بعذاب الدنيا أكبر من ثقتهم بعذاب الآخرة؟
0: إيه هم يخافون، لأن بعضهم يعرف أن رسول
1: صادق لكن عندهم عناد والعياذ بالله.
0: لكن أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله؟ نعم نعم
4: شيخ، ذلك رحمه عليك من الآيات، الآيات هل يعني تختص بما ذكر من عيسى وآل عمران؟
1: نعم،
4: يعني الخطاب إلى كان النبي صلى الله عليه وسلم هل تختص بما ذكر من عيسى؟ احنا قلنا ذلك أي ما ذكر
0: المشار إليه الآن قصص
4: هذه ما يمكن الشيخ نقول ذلك، يعني ذلك قصة عيسى وغيره،
0: بس الكلام على المشار إليه هنا في هذه القصة. نعم
3: من فوائد الالتفات،
0: كيف
3: أخذنا من فوائد الالتفات أن إبعاد السآمة والملل،
0: إيش
3: إبعاد السآمة والملل من السامع.
0: نعم،
3: وكذلك حملها على التفكير في المعنى،
0: إيش
3: حملها على التفكير في المعنى.
0: إيه نعم،
3: هذه نضيف أيضا لفوائد الالتفات
0: ممكن، لكن حملها على التفكير قد يكون من باب التنبيه. إيه لكن ما يخالف، هذه فائدتين رابط عنه، هذه فائدتين صحيحات.
2: شيخ
0: نعم
5: شيخ، قول الله تعالى أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، هذا يعني عذاب الدنيا يعني يكون حسه معنى المعين ولا
0: ظاهر وغير ظاهر؟ يكون ظاهر وغير ظاهر،
1: ظاهر كالأسر وغير ظاهر اللي في القلب. نعم ربما يعني على بعد.
3: أول مرة من السامع.
0: نعم،
3: وكذلك حملها التفكير في المعنى،
0: إيش
3: حملها التفكير في المعنى.
0: إيه نعم،
3: هذه نضيف أيضا لفوائد الالتفات
0: ممكن، لكن حملها التفكير قد يكون من باب التنبيه. إيه لكن ما يخالف، هذه فائدتين رابط عنه، هذه فائدتين صحيحات. نعم
5: شيخ، قول الله تعالى أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، هذا يعني عذاب الدنيا يعني يكون حسه معنى المعين ولا
0: ظاهر وغير ظاهر؟ يكون ظاهر وغير ظاهر،
1: ظاهر كالأسر وغير ظاهر اللي في القلب. نعم ربما يعني على بعد.

0: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظنه بقي علينا فوائد
2: نعم.
1: من أين؟ قال الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن أعداء الرسل يكيدون لهم ويمكرون لهم بقوله ومكروا. وننتقل من هذا إلى أن أعداء الرسل أيضا يمكرون لأتباع الرسل لأتباع الرسل، لأن أعداء الرسل ليسوا يمكرون للرسل أو يمكرون بالرسل من أجل أنهم فلان وفلان، لكن من أجل دعوتهم. ودعوتهم إذا ورثها العلماء من بعدهم فإن الذين يمكرون للرسل سيمكرون بأتباع الرسل وورثة الرسل. وينبني على هذه الفائدة أنه يجب على أهل العلم أن يتحفظوا تحفظا كاملا من أعداء الرسل الذين يتربصون بهم الدوائر، وأن يتقوا شرهم بما استطاعوا لئلا يمكروا بهم. والمكر ووسائله وطرقه كثيرة، لكن العاقل الذكي ينتبه. ولهذا قال الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام في المنافقين، قال هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، فبين أنهم هم العدو حقيقة وأمر بالحذر منهم. ومن فوائد هذه الآية وصف الله عز وجل بالمكر، لكنه لا يوصف به على سبيل الإطلاق، بل يقال إن الله ماكر بمن يمكر به، ليعود المكر صفة كمال، لأن المكر إذا ذكر مطلقا صار محتملا للنقص، فإذا ذكر مقيدا، يعني قيل إن الله تعالى ماكر بمن يمكر به وبأوليائه صار صفة كمال يدل على قوة الله عز وجل وإحاطة علمه، وأن علمه أدق من علم هؤلاء الماكرين الذين يأتون بالأسباب الخفية والطرق الملتوية ليوقعوا عباد الله في الشر، فيكون الله سبحانه وتعالى أقوى منهم في ذلك، أقوى منهم في هذا، إذا مكروا مكر الله عز وجل. طيب، ولا يجوز أن يسمى الله بالماكر مطلقا. طيب، يسمى بالماكر؟ لا. يوصف بالماكر على سبيل الإطلاق؟ لا، يوصف بالماكر مقيدا. وسبق لنا أنه يجوز أن الله وصف نفسه بالمكر والكيد والسخرية والخداع والاستهزاء، ولم يصف نفسه بالخيانة أبدا، لأن الخيانة صفة ذم بكل حال، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خديعة في مقام الائتمان، والخديعة في مقام الائتمان صفة ذم، صفة ذم ونقص. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين الخالق والمخلوق في الوصف، كما قال والله خير الماكرين، وخير اسم تفضيل، فيجوز أن يفاضل بين الخالق والمخلوق، لأن هذا مطابق للواقع تماما، فالله تعالى أكمل من كل ذي كمال، عرفت؟ وبه تتفرع قاعدة